هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعوا في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤهم. هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أي والله، أي وربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أي والله، أي والله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلمون.

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل، هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما لهم في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس لهم في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية الأخرى

الله الله يا أختي، الله الله، بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى، يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا جزاء بما كنتم تعملون. كلوا، كلوا يوم القيامة. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا.

يعون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس، ايها المسلمون، يا عباد الله، يا أمة الله، فرصة ما دمنا في الحياة قبل أن يهجم الموت وقبل أن يحل الأجل، في استغلال الفرصة في أن نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياة كلها طائعة لله بما عليها من الناس ومن صغار ومن كبار. نعبد الله، نقيم الشريعة، نقيم الدين قبل حلول الأجل، قبل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في طاعة الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في ما يقربك بين يدي الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في لزوم السنة. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في إقامة التوحيد. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في نصرة الدين. يا أختي المسلمة، استغليها في نصرة السنة. يا أختي المسلمة، استغليها فرصة في نصرة التوحيد. يا أختي المسلمة، استغليها هذه الفرصة فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. إي والله إنها فرصة. وهذا الذي يعني نحب أن ننصح به أنفسنا أولا، ثم ننصح به أخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة، سنة، سنتين، ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنة، 60 70 80 90 100، خليها 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. الأجر نستلمه يوم القيامة. إذن نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة.

0: فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها. زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة. لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان. والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله ذا رايح، كله رايح. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، علم يقتل المسلم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية، نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة. وللدار الآخرة خير، فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا. وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل، وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله وللآخرة، وهي الدار الآخرة، خير لك من الأولى. قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، لمعرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

لماذا؟ اسمع الآيات. جزاء بما كانوا يعملون. العمل هذا تم فين؟ في الدنيا. فالله جازى العاملين بالخير خيرا

0: ثم ذكر أصحاب اليمين.
1: وأصحاب اليمين
0: درجة ثانية، درجة الأولى السابقون، درجة الثانية أصحاب اليمين.
1: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين،
0: وإيش دراك وإيش أصحاب اليمين؟

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر، هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى.

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعوا في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤهم، هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أي والله، أي وربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أي والله، أي والله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلمون.

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس له في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله اقتل المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية الأخرى

فالله الله يا أختي، الله الله بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى، يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا جزاء بما كنتم تعملون. كلوا، كلوا يوم القيامة. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا.

ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس، ايها المسلمون، يا عباد الله، يا أمة الله، فرصة ما دمنا في الحياة قبل أن يهجم الموت وقبل أن يحل الأجل، في استغلال الفرصة في أن نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياة كلها طائعة لله بما عليها من الناس ومن صغار ومن كبار. نعبد الله، نقيم الشريعة، نقيم الدين قبل حلول الأجل، قبل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في طاعة الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في ما يقربك بين يدي الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في لزوم السنة. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في إقامة التوحيد. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في نصرة الدين. يا أختي المسلمة، استغليها في نصرة السنة. يا أختي المسلمة، استغليها فرصة في نصرة التوحيد. يا أختي المسلمة، استغليها هذه الفرصة فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. أي والله إنها فرصة. وهذا الذي يعني نحب أن ننصح به أنفسنا أولا، ثم ننصح به أخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة، سنة، سنتين، ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنة، 60 70 80 90 100، خليها 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم الأجر نستلم يوم القيامة. إذن نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة.

0: فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها. زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة. لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان. والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله ذا رايح، كله رايح. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، علم يقتل المسلم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية، نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير. فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل. وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله وللآخرة، وهي الدار الآخرة، خير لك من الأولى. قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، معرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها، خاب. فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد جد، اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر، هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى.

بعيدة غافل غافلة، هذا جزاؤهم، هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين، أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أيوة الله، أيوة ربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيوة الله، أيوة الله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا، أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل والآخرة خير وأبقى، الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله يعلمون.

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل، هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس له في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية الأخرى

فالله الله يا أختي، الله الله بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة.

كلوا كلوا من الخير. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا.

ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس، ايها المسلمون، يا عباد الله، يا أمة الله، فرصة ما دمنا في الحياة قبل أن يهجم الموت وقبل أن يحل الأجل، في استغلال الفرصة في أن نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياة كلها طائعة لله بما عليها من الناس ومن صغار ومن كبار. نعبد الله، نقيم الشريعة، نقيم الدين قبل حلول الأجل، قبل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في طاعة الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في ما يقربك بين يدي الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في لزوم السنة. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في إقامة التوحيد. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في نصرة الدين. يا أختي المسلمة، استغليها في نصرة السنة. يا أختي المسلمة، استغليها فرصة في نصرة التوحيد. يا أختي المسلمة، استغليها هذه الفرصة فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. إي والله إنها فرصة. وهذا الذي يعني نحب أن ننصح به أنفسنا أولا، ثم ننصح به أخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة، سنة سنتين ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنة، 60 70 80 90 100، خليها 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. الأجر نستلم يوم القيامة. إذن نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة.

0: الشعور فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها، زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة، لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان، والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله رايح كله رايح، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فالله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، علم يقتل المسلم أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير، فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل، وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله وللآخرة، وهي الدار الآخرة، خير لك من الأولى. قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، معرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

0: لماذا؟
1: اسمعي الآيات. جزاء بما كانوا يعملون.
0: العمل هذا تم فين؟ في الدنيا. فالله جازى العاملين بالخير خيرا

ثم ذكر أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين درجة ثانية، درجة الأولى السابقون، درجة ثانية أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ وإيش دراك وإيش أصحاب اليمين؟

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد، جد اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى.

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعه في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤهم، هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أيوة والله، أيوة ربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيوة والله، أيوة والله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلمون.

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس له في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية

فالله الله يا أختي، الله الله بالانتفاع في هذه الحياة. فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى، يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا جزاء بما كنتم تعملون. كلوا، كلوا يوم الخيمة. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا.

ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس، ايها المسلمون، يا عباد الله، يا أمة الله، فرصة ما دمنا في الحياة قبل أن يهجم الموت وقبل أن يحل الأجل، في استغلال الفرصة في أن نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياة كلها طائعة لله بما عليها من الناس ومن صغار ومن كبار. نعبد الله، نقيم الشريعة، نقيم الدين قبل حلول الأجل، قبل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في طاعة الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغلها في ما يقربك بين يدي الله. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في لزوم السنة. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في إقامة التوحيد. يا أختي المسلمة، فرصة استغليها في نصرة الدين. يا أختي المسلمة، استغليها في نصرة السنة. يا أختي المسلمة، استغليها فرصة في نصرة التوحيد. يا أختي المسلمة، استغليها هذه الفرصة فيما يعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك. أي والله إنها فرصة. وهذا الذي يعني نحب أن ننصح به أنفسنا أولا، ثم ننصح به أخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فترة، سنة، سنتين، ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنة، 60 70 80 90 100، خلي 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. الأجر نستلمه يوم القيامة. إذن نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة.

الشهور. فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها. زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة. لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان. والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله رايح كله رايح. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.

0: ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون. الله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أيها المسلمون أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير، فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل، وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله وللآخرة، وهي الدار الآخرة، خير لك من الأولى. قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، معرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

لماذا؟ اسمع الآيات. جزاء بما كانوا يعملون. العمل هذا تم فين؟ في الدنيا. فالله جازى العاملين بالخير خيرا

ثم ذكر أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين درجة ثانية، درجة الأولى السابقون، درجة ثانية أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ وإيش دراك وإيش أصحاب اليمين؟

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد، جد اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى.

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعوا في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤهم، هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أي والله، أي وربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أي والله، أي والله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلمون

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس له في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية الأخرى

0: فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها، زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة. لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان، والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله ذا رايح كله رايح. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، علم يقتل المسلم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية، نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير، فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل. وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون، قال الله ولا الآخرة وهي الدار الآخرة خير لك من الأولى، قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، لمعرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يديه.

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

لماذا؟ اسمع الآيات. جزاء بما كانوا يعملون. العمل هذا تم فين؟ في الدنيا. فالله جازى العاملين بالخير خيرا.

ثم ذكر أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين درجة ثانية، درجة الأولى السابقون، درجة ثانية أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وإيش دراك وإيش أصحاب اليمين؟

استحق أولئك الدرجة الأولى لأنهم اشتغلوا بجد، اشتغلوا بعمل، اشتغلوا بخير، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، فحصلوا على الدرجة الأولى. هناك درجة ثانية هم أصحاب اليمين، الذين لديهم بعض المعاصي، لديهم بعض الأشياء، لكن

هم من أصحاب اليمين. هناك صنف آخر هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء عملوا سيئا في الدنيا استحقوا عليه الجزاء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى.

هذا النزل الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. ما سبب هذا النزل؟ ما صنعه في الدنيا، قاطع صلاة، مجرم، بعيد عن الله، مشرك، زاني، سارق، شارب خمر، عاصي، غافل عن الله، غافل عن السنة، غافل عن التوحيد، بعيد، بعيدة، غافل، غافلة، هذا جزاؤهم، هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. أعد الله لهم ذلك، أعد الله لهم ذلك. ولهذا المرأة الذكية هي التي تستغل فترة وجودها في الحياة فيما ينفعها بين يدي ربها عز وجل. نحن في الحياة منذ أن ولدتنا أمهاتنا نمشي، نحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أيوة والله، أيوة ربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيوة والله، أيوة والله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلمون.

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس له في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية

0: فالله الله يا أختي، الله الله، بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا.
1: استووا استووا.

استووا الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الآخرة، والآخرة هي دار الجزاء وهي دار الحساب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أي والله، أي وربي، لا دار للمرء قبل الموت بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أي والله، أي والله. ولهذا فرصة، بعض النساء وبعض الناس عمروا الدنيا، اشتغلوا فيها وبنوها وصلحوها وفعلوا فيها كل جهدهم، لكنهم خربوا الآخرة، خربوا الآخرة. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هؤلاء فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الخير، هي النعيم المقيم الذي يمن به رب العزة والجلال على من يشاء من عباده المؤمنين. فجدير بالمرأة أن تكون ذكية، ليست الذكية والتي تبحث في الدنيا عن الدنيا، لا، هذا حال الكفار، إنما الإنسان يعيش في الدنيا لأجل الآخرة. ولهذا ذم الله الكفار، قال الله: يعلمون.

قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن، فالذي يمن الله عز وجل عليه بذلك وسعى للآخرة وهو مؤمن، فالله عز وجل يعطيه جزاء، جزاء موفورا، جزاء كامل. هذا الذي يريد الآخرة. أما الذي يريد الدنيا ما لهم في الآخرة من نصيب، ما معه في الآخرة شيء، ليس لهم في الآخرة من خلاق، نسأل الله العافية. فالله الله أختي المسلمة، الله الله في أن يقبل المرء على ما ينفعه في الآخرة. ليست حياتنا الدنيا، لا، الحياة في الآخرة هي الحيوان، كما قال الله: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أين هؤلاء الذين يعلمون؟ أين؟ وللدار الآخرة خير. في الآية الأخرى

فالله الله يا أختي، الله الله بالانتفاع في هذه الحياة. انتفاع، فلانة مصلية، فلانة طائعة، فلانة قارئة للقرآن، فلانة صائمة لليل، صائمة للنهار، فلانة قائمة لليل، فلانة سائرة على السنة، فلانة مقيمة للتوحيد، فلانة عابدة لله، فلانة طائعة لله. هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي يرجى للمرأة في الدنيا ويرجى لها في الآخرة.

كلوا كلوا يوم الخيامة. بماذا؟ قال بما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم. يوفى المرء المسلم جزاؤه يوم القيامة جزاء ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا، والله يجازي بالإحسان إحسانا.

جاون. من عمل صالحا فلنفسه. اي والله يا ناس، ايها المسلمون، يا عباد الله، يا أمة الله، فرصه ما دمنا في الحياه قبل ان يهجم الموت وقبل ان يحل الاجل، في استغلال الفرصه في ان نعبد ربنا عز وجل ونتذلل له ونجعل الحياه كلها طائعه لله بما عليها من ناس ومن صغار ومن كبار. نعبد الله، نقيم الشريعه، نقيم الدين قبل حلول الاجل، قبل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يا اختي المسلمه، فرصه استغلها في طاعه الله. يا اختي المسلمه، فرصه استغلها في ما يقربك بين يدي الله. يا اختي المسلمه، فرصه استغليها في لزوم السنه. يا اختي المسلمه، فرصه استغليها في اقامه التوحيد. يا اختي المسلمه، فرصه استغليها في نصره الدين. يا اختي المسلمه، استغليها في نصره السنه. يا اختي المسلمه، استغليها فرصه في نصره التوحيد. يا اختي المسلمه، استغليها هذه الفرصه فيما يعود عليك بالنفع في دنياك واخراك. اي والله انها فرصه. وهذا الذي يعني نحب ان ننصح به انفسنا اولا، ثم ننصح به اخواتنا ثانيا. معنا في الدنيا فتره، سنه سنتين ثلاث، خذي لك 14 15 20 30 40 50 سنه، 60 70 80 90 100، خلي 120 200، وبعدين كل من عليها فان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. الأجر نستلم يوم القيامة. إذن نحن الآن في عمل، متى نستلم الأجر على العمل؟ يوم القيامة.

0: فالله الله الله الله يا أختي، خاصة أخواتي الشابات، كل واحدة تنتبه لنفسها، زهرة الحياة الدنيا، زهرة زهرة، زينة زينة. لا تفتتني بشبابك ولا بجمالك ولا بقوتك ولا بصحتك، كل هذا فان، والله الجمال رايح والصحة رايحة والقوة رايحة، كله ذا رايح، كله رايح. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الله الله، أحب هذه النصيحة أن تلقى مكانا عند من يسمعها، لعل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لعل الله أن يبغض إلى قلوبنا الدنيا ويحبب إلينا الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، علم يقتل المسلم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. نحن في مثل هذه اللقاءات العامرة السنية السلفية الطيبة في هذه الرياض الندية، نلتقي في مثل هذا اليوم لنتذاكر مع أخواتنا شيئا مما فتح الله من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش في هذه الدار، وهي دار يحتاج المسلم فيها إلى مزيد عمل، فإنما الدار هذه دار يعمل فيها بالخير للدار الآخرة، وللدار الآخرة خير، فالدار الآخرة هي خير بخلاف دار الدنيا، وللدار الآخرة خير، هكذا يقول ربنا عز وجل، وبين سبحانه أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله وللآخرة، وهي الدار الآخرة، خير لك من الأولى. قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير، لو حصل على الإنسان قصر في الدنيا أو نقص فيها من همومها أو أحزانها أو مشاكلها، الآخرة خير، الآخرة فيها مصالح كثيرة، الآخرة فيها نعم كثيرة، الآخرة فيها بركات كثيرة، الآخرة هي الموعد، هي الموعد، وهي التي يكون فيها الجزاء والحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دلت الآيات على أن الموعد يوم القيامة لمعرفة الجزاء والحساب، لمعرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة هذه الأمور، كل ذلك في يوم تعز فيه الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فمن ثقلت موازينه، هذا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب،

فالأرض هذه إنما هي أرض زرع نزرع فيها للآخرة. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما هناك دار يسكنها الإنسان في الآخرة إلا من بناها في الدنيا، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. خاب، فهناك خيبة، هناك خيبة لمن بناها بشر، لمن بناها بشر، وهناك نعيم لمن بناها بخير. فالمرأة إذا استغلت فترة وجودها في الحياة الدنيا واستغلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم السنة ولزوم هدي نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حصل لها خير، حصل لها خير يوم القيامة. قال الله:

0: لماذا؟
1: اسمعي الآيات. جزاء بما كانوا يعملون.
0: العمل هذا تم فين؟ في الدنيا. فالله جازى العاملين بالخير خيرا.
2: بسم الله الجزاء الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري. وصدق رسول الله.

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.

بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.

فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال

أحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم

آمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يا قوم إنما هذه الحياة

مثلها، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.

به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الله أكبر. الحمد

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

حميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما

يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا

يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقل

نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو

وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا.

0: وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

درس الاخرين. بسم الله. سيبدأ درس أخينا وليد العديني حفظه الله في متن القواعد الأربع. سيبدأ درس أخينا وليد العديني حفظه الله في شرح متن القواعد الأربع. المكان وسط المسجد الجهة الغربية. المكان وسط المسجد الجهة الغربية.

الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

نجب دعوتك، نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

0: الجلال.
1: بقية تنبيه وهو يعني ربما أن بعض طلاب العلم منتظر حتى إذا سافرنا يسافر، وهذه والله إنها لمن الهمم الهابطة، وهي من أسباب تأثر طالب العلم. والمعلوم أن الإنسان إذا عاد إلى قريته لا أقول يقل اجتهاده، بل ربما بعضهم ما يمس القرآن، وهذا شيء معلوم. تخالط العامة، تخالط الأصدقاء، تخالط الأصحاب، تشغل. شيخنا حي أذكر ونحن في دماج ويشير في الدرس قال: جبل البراقة ما صعدت 20 عاما، وربما بعض طلاب العلم ما أظن يمر أسبوع إلا وطلع أو صعد عليه مرة أو مرتين. انظر يا إخوة، من كما يقول من ثبت نبت. 20 عاما يقول ما صعدت الجبل من مكتبته إلى مسجده، سنين على هذه الحالة. فلذا نبل وعلى وارتفع بفضل الله سبحانه وتعالى. أما طالب علم يمكث في الدار شهر أو شهرين ثم يذهب إلى قريته شهرا يفتر. كثيرا ما نكرر أن طالب العلم إذا خرج دعوة والله إننا نشعر بتغير عمم، خلاف ما نحن في المركز ونحن نحن في دعوة وفي مذاكرة يضعف الإنسان. فما بالك والإنسان يخالط عوام ويقل مراجعته للقرآن، تقل مراجعته للقرآن، ولا يرى القوم الذي كان يرى لا يلتفت يمنة إلا ويرى حاملا للقرآن، ولا يلتفت يسرة إلا ويرى حاملا للحديث، ولا يرى إلا راكعا ساجدا. يعني مجتمع غريب نادر في المجتمعات. تذهب إلى بلادك تسمع الأغاني، ترى ربما المتبرجات، ربما تسمع الساب، تسمع هذه ملاجئ، هذه ملاجئ. كان السلف يا أخوان يمكث الواحد 10 سنين، 20 سنة، 30 عاما وبطلب العلم بعيد عن أبيه وعن أمي وعن إخوانه. يعرفه من تربى في دماج. يعني تخيل أن بعض طلاب العلم تظلت عاما ربما أكثر من سنة من أجل أن تحاول أن تخرجه دعوة. أين سيخرج دعوة يعلم الناس؟ يقول لا، أنا سأفتر، سأجد فتورا، حب أن أربط في مراكز العلم. وإذا بعد إلحاح وربما يرفع قضيته إلى الشيخ يشترط، يقول سأمكث 2 أو 3 أشهر. والبعض يفرح إذا قيل دعوة مباشرة ينبري لذلك. يعني أقصد ليس حرام بذلك، لكن انظر كيف عليك نبلوا لا يرضى أن يخرج دعوة. قال أريد أن أتزود، أنا في دار علم أفتح دروسا، لو يحضر لي واحد وراجع دروسي وراجع دروسي. الطالب والمدرس إذا درس الكتاب 5 مرات 6 مرات يكاد أن يحفظ الكتاب من الغلاف إلى الغلاف، يكاد أن يحفظه ويتقوى. لكن لا شك أن الإنسان قد يخرج درس في مسجد، لكن درس عامة غاية ما فيه. يعني تعرف أن تدرس العوام بخلاف طلاب العلم. أنا الذي أذكر أن بعض طلاب العلم كان يأبى أن يخرج دعوة، يريد أن يفهم. وأذكر عن بعض مشايخ للسنة قال: مكثت في دماج 10 سنين مرة واحدة، فلم أذهب إلى بلادي لزيارة أبي وأمي إلا في السنة أسبوع ثم أعود. فحفظ الأمهات 6 10 سنين، حتى قال: كنت أستشير بعض المشايخ فيقول أمكث، لا تتساجل، لا تخرج دعوة، فأثمر. أما طالب علم يأخذ يفوته من السنة، إذا قلنا من السنة شهر أو شهران، ما تجي الثمرة، ما تجي الثمرة. والله إن الإنسان طالب العلم سيجد ضعفا ضعفا إذا انقطع في درس، درسين، 3 دروس من كتاب واحد. إن من أسباب تأثر الطالب وعدم الاستفادة انقطاعه عن دروسه، تعادي عن مثل هذه البقاع. أما انتظر فلان يخرج وأنا أخرج، هذا أي علم أنت؟ أي علم؟ سنيمكث في دار العلم. حمد الله، هي يا إخوان لا يدري إنسان ماذا تكون الأيام، ماذا قد في الأيام هذه، ما يدري إنسان، قد يحال بينك وبين العلم. إما مرض، قد يكون مرض يحول بينك وبين العلم، تصاب بمرض ربما تصير معاقا، تصير كذا، أو مرض الوالد أو الوالدة فتضطر إلى أن تمكث بين أيديهم، أو مشكلة قضية من القضايا لا تستطيع أن ترحل إلى العلم، أو أي صارف من الصوارف. فهي فرص وهي مواسم يستغلها طالب العلم. تعود بعد أيام، لا تفرح أنك ترجع ما شاء الله رجع يصلي بالناس. أن تأهل نفسك، لا تؤهل نفسك إلى أن تصير إماما للمسجد، إماما من أئمة المساجد أو خطيبا، هذا قد يحسنه بعض العوام. أهل نفسك وترزق بإذن الله على قدر همتك أن تصير إماما للدنيا، وما كان عطاء ربك محظورا. لا تؤهل نفسك أن تصير شيخا، يقول الشيخ ما تنفع كلمة الشيخ، أو عالم فقط. أهل نفسك واطلب من ربك أن تصير إماما للدنيا بأكملها. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. أما هذه الحالة التي نطلبها والسير الذي نسير في طلب العلم، حقيقة أنها ما تؤهل إلى أن يصير طالب علم، فضلا على أن يكون شيخا وأن يكون عالما وأن يكون إماما من أئمة الدنيا. هذا وطالب العلم أمكث أراجع أستغل وقتي. وكما سمعتم أن الدروس بالنسبة للدروس الخاصة ما توقف إلا في 25 من ذي القعدة، هذا توقيف الدروس الخاصة. أما حلقات القرآن فهي مستمرة إلى يوم العيد، إنما توقف في يوم العيد وفي 3 أيام من أيام التشريق، مع أن أيام صيام وذكر لله كما لا يخفى. هذا يا إخوان طالب العلم ما يحتاج أن يوجه، الطالب الذي يريد حقيقة عنده هدف قد رسم هدفا ما يحتاج إلى أن يوجه بالحقيقة، إنما غالبا التوجيهات هذه للمبتدئ أو الذي عنده همة في الطلب وعنده ضعف، وإلا الذي قد رسم هدفا ما يحتاج إلى أن يوجه، نعم قد يستشير. فالذي رسم هدفا وعنده في رأسه شيء يريد أن يصل إليه ما يحتاج إلى أن يوجه. أمسك زاوية من زوايا المسجد كتاب، راجع حديث، احفظ قرآن، أنا عندي هدف أريد أن أصل إليه. أما يصير إلا كما يقال كالمريض تحاول أن تدخل الماء من هنا ويخرج من الشق الآخر، هذا ما يثمر. إذا كان إلا متابعة، هذا صعب، يصعب عليه أن يستفيد، يصعب عليه أن ينتفع، هو فضل على أن ينفع غيره. إذا كان لمجرد متابعة، أنت رسمت هدفا صل إليه بإذن الله، تصل إليه. أما هذه الطريقة كثيرا ممن يأتي يقول متى سأسافر، أنا سأسافر. يا أخي سبحان الله، يعني نقول حقيقة والله يعلم ماذا نريد من ذلك، وجه الله أعلم. لو لم يكن حقوق للآهل والله ما دخلنا البيوت حقيقة. يعني من أسأل الله أن يرزقنا وإياكم يا أخوة لذة العلم، فوالله من ذاق طعم العلم حقيقة هانت عليه الدنيا بما فيها والله، لأن العلم حلاوة أعظم من حلاوة العسل. وها أنتم تعلمون في حديث العباس ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب، الحديث إلى آخره. فإن للعلم حلاوة تطغو على بقية أمور الدنيا وملذات الدنيا، لا يهم مركب ولا يهم مسكن ولا يهم مأكل ولا يهم مشرب، هناك هدف قد رسم وهناك لذة يجد حلاوة لها. هذا الذي وصل ببعض العلماء إلى أن يقول وإن قلبي ليكاد أن يرقص طربا من شدة السعادة. وصلت بكثير من العلماء الذي يقول إن كان نعيم الدنيا كما أنا فيه لكان كثيرا. ووصل ببعضهم إلى أن يقول الحمد لله الذي أرانا نعيم الجنة قبل أن ندخلها. وكم من كلام السلف، ما الذي وصل بهم إلى هذا؟ ما الذي وصل بكثير من العلماء إلى أن يحمل الحطب ويمشي مسافات وتتقطع أنامله في طلب العلم؟ وجد لذة، وجد حلاوة. فمن لم يجد حلاوة يتعثر مباشرة، يتقهقر، يعود الوراء. فلذة العلم لا تعدلها لذة، لأنه يجمع التوحيد، يجمع السنة، يجمع القرآن، يجمع الخير كله، لذة العلم. فأما أن الإنسان فقط لا تكون موسميا اربط في دار من دور العلم، استغل وقتك. والله لو لم يكفي في دار من الدور إلا أنك تقبل على المحفوظات فقط وأنت في سن الشباب، في ريعان شبابك، استغل. قد يأتي أيام يقل الحفظ. هذا والطالب يا إخوة أنا أعرف من صار من كبار المشايخ لم يرحل إلى دور، يعني اجتهد اجتهاد عجيب في ذلك. أما هذه الحال أن الإنسان فقط ينتظر، تخيل الآن لو أن بعضهم سافر من الآن في 15 من ذي القعدة وربما يعود بعد العيد مثلا في نصف شهر، هذا إذا عاد يعني شهرا وقليل يبتعد من دور العلم. قلنا الإنسان يخرج خطيبا يجد ضعفا في إيمانه، فما بالك بمن يبتعد من مجتمع حياتهم العبادة، قراءة القرآن، تعليم الدين، كيف ستعيش؟ تجد ضيقا إذا دخلت مجرد أن تأكل في مطعم، ترى حياة الناس، هذا رأس جني وهذا رأس إنسي وهذا حياة وهذا لابس لبس حياة، هذه معاصي. ليس معاصي أنك مجرد أن تنظر لكن ترى تتألم. وحامل الإيمان، حامل العلم، لا شك أنه كلما وجد معصية انكسر قلبه، يغار لهذه الأمور، معاصي يعصى الله سبحانه وتعالى فيه. بخلاف من لم يجد حلاوة للإيمان ولا عملا بالعلم، يرى المعصية وكأنه ذباب مر بين يديه. لكن من حمل العلم على حقيقته أول ما يرى معصية يتألم مباشرة، تمنى أن يكون له سلطة لإنكار هذا المنكر أو إلى غير ذلك. هذه نصيحة لي ولإخواني، الإنسان استمر على ما أنت عليه قد تنقطع.
0: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل. وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل.
2: ذكر مالك رحمه الله تحت هذا العنوان قضية واحدة بطريقين وبأسلوب فيه مغايرة، والمغايرة لأحكام تؤخذ منه. أولا أن أسماء بنت عميس وهي زوج الصديق رضي الله تعالى عنه كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إلى ذي الحليفة نفست، أي ولدت محمد بن أبي بكر، وهو بكر عند عبد الرحمن وهو كبير. وعبد الرحمن لما جاء في غزوة أحد وجاء المشركون وخرج المسلمون، كان عبد الرحمن بن أبي بكر في صف المشركين وخرج يطلب من يبارزه من المسلمين. ترى من الذي بادر للخروج إليه؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى أمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبق علينا نفسك يا أبا بكر، خلي غيرك يطلع له. انظر يا إخواني هذا التلاحم بين أبي بكر ورسول الله، يقوم ليبارز ولده، ذابت الأبوة وانمحت البنوة، فلا عاطفة في الدم ولكن عاطفة الإسلام، ويمسك الرسول يقول ابكي علينا نفسك، فولدت بذي الحليفة بمحمد. وبعد ذلك أسلم عبد الرحمن، وهو الذي ذهب بأخته عائشة في التنعيم ليعمرها ليلة سفر رسول الله من مكة إلى المدينة. قال نفست أسماء، فسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل. وهنا وقفة وطويلة ورجعة إلى الوراء. ها هو أبو بكر الصديق، من وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح عليه، ثاني اثنين إذ هما في الغار في هذا الميقات لا يعلم متى ماذا يفعل لزوجته، ولم يعلم حكم هذه الحالة. لنرى مدى فضل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. ولذا العودة إلى الوراء، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج، ومتى أراد الحج؟ بعدما أدى الواجب الأعظم في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وتطهير الجزيرة كقاعدة انطلاق للإسلام، وحطم الأصنام في مكة وطهر الجزيرة وقضى على دولة الشرك، وأصبح الإسلام في أرجاء الجزيرة من شرقيها إلى غربيها، وانتهى المهمة وأرعب الروم وذهب إلى تبوك وحاصر هناك ورابط 20 يوما وهو على موعد معهم فلم يأتوا، أي إرهاب بعد ذلك، وصالح القبائل وأصبحت جزيرة العرب كلها تنطق بالإسلام، ونبذ عهود المشركين، حينئذ ذهب ليؤدي الحج ليختم أعمال الشريعة بهذا العمل العظيم. فلما أراد الحج آذن في الناس، أي أرسل من يعلمهم بأنه صلى الله عليه وسلم حاج هذه السنة، فمن أراد أن يحج معي فليوافني. فتوافد المسلمون. ويقول جابر رضي الله تعالى عنه في أطول حديث يعرض حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أورده الإمام مسلم بكامله في صحيحه، كنت أنظر عن يميني فلا يقطعهم النظر، وأنظر عن يساري فلا ينفذهم النظر، وأنظر أمامي وأنظر خلفي فلا يقطعهم النظر. وكان جابر هو الذي يقود ناقة رسول الله، إذن كان في موقف المنتصف، الصر من العالم هؤلاء. وكان عدد من حج مع رسول الله من المدينة مد النظر من الجهات الأربعة، بخلاف من وافاه في الطريق، من وافاه في مكة، إلى غير ذلك. فلما خرج صلى الله عليه وسلم، وكيف خرج؟ إذا نبدأ من المدينة. لما أراد صلى الله عليه وسلم الخروج، قيل في يوم 25 من ذي القعدة، بعدما تهيأ تجرد من لباسه واغتسل ولبد شعره ولبس الإزار والرداء وصلى الظهر هنا 4 وذهب إلى ذي الحليفة وأدركه العصر هناك، فصلى العصر 2 بدأ قصر الصلاة بعد أن غادر بيوت المدينة. ونلفت نظر طلبة العلم ردا على من يقول يقصر في مكانه يفطر في بيته، لا وكلا، وإن استدل بقول أنس أو بغيره، حكم السفر لا يثبت عمليا إلا بعد مغادرة بيوت القرية. وهناك صلى الله عليه وسلم يبيت بذي الحليفة طيب ايش المدينة وايش ذي الحليفة؟ 6 أميال 10 كيلو كما تعلمون او 9 كيلو. من الحكمة والرفق بالناس والاستيعاب. وايضا لما نزل من مكة، لما نزل من منى الى مكة في اخر اعمال الحج بات بالمحصن في كل موطن فيه توجيه. حينما يخرج الناس والى رحلة طويلة مثل هذه، ألا يدرك كل منا ربما بعدما يسافر ويذهب وينزل يقول والله نسيت كذا، يمكن ينسي كبريت معه، والله نسيت حتى ملح، يمكن جماعة اللي طلعوا قيلوا في البساتين يفوت عليهم أخذ معهم كبريت، يرجع واحد مشوار مسافة طويلة ينسى الملح، ينسى أشياء بسيطة. فحينما يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العدد كله، هل ضمننا وعملنا عملية حصر بأن كل إنسان استوعب كل ما يحتاج؟ قد يبدو له شيء لم يكن إيش يتطلع عليه من قبل فيبيت بذي الحليفة. لو قدر أن إنسان نقص عليه شيء، لو قدر أن إنسان أراد أن يستدرك شيء، تبقى بعيدة ولا قريبة؟ يبقى لا هو سافر خرج ولا هو لسه فيه في البلد، بين بين. ولما أصبح صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، يقولون طاف بنسائه، لم يحرم بعد، اي طواف كان لا تتدخل في هذا، طواف وداع توديع، طواف سلام، طواف توجيه، طواف اي شيء، طاف على نسائه وكنا معه. ثم صلى الصبح، وفي صلاته بعد صلاته للصبح لبى اهل باي شيء، خليها حتى نجي في محلها. نحن الآن في خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة ومبيته فين؟ في ذو الحليفة. مما سجل في هذا المبيت تلك الليلة أن أسماء ولد، ماذا تفعل؟ هنا الصديق يرجع لرسوله، ماذا تفعل زوجتي بعد أن نفسات؟ ماذا أقول له؟ قال مرها فلتغتسل ولتهل. مرها فإيش؟ تغتسل ولتهل. مالك يعيد هذه القضية مرة أخرى، أن أسماء نفست فأمرها أبو بكر أن تهل. طب ليش يعيد هذا الكلام يا جماعة؟ في فرق ولا لا؟ الأول قال نفست بالبيداء، فسألها أبو بكر فأمره قال مرها فلتغتسل. الرواية الثانية نفست حيث كان بذي الحليفة نفست، يبقى البيداء فين؟ ها؟ بذو الحليفة. اذا البيداء تساوي ذو الحليفة، ذو الحليفة منطقة، البيداء ميدان فسيح، هو بعد ذو الحليفة او ملاصق لذو الحليفة او من اعمال ذو الحليفة. اذا يأتي مالك رحمه الله بالاثر مرتين بلفظ البيداء وبلفظ ذو الحليفة ليبين ان البيداء بذو الحليفة، وكما جاء في حديث ابن عباس وابن عمر بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها، ما أهل رسول الله إلا من عند الشجرة. يعني أن البيداء تلي ذي الحليفة مكان واحد، وليس بمانع أن يكون المكان متسع والعدد كثير، وطرف الناس بالبيداء وطرف الناس بإيش؟ بذي الحليفة. وهنا سأل رسول الله فقاله مرها. الأصليون يبحثون هذه اللفظة مرها، هل الأمر موجه إلى أسماء ينقله أبو بكر، أو الأمر موجه إلى أبي بكر ويتحمل عهدته أبو بكر؟ الأمر يصدر إلى أسماء بالاغتسال يكون صادرا من أبي بكر ولا من رسول الله؟ ايش قلتم يا جماعة؟ مرها فلتغتسل، فذهب أبو بكر وقال لها اغتسلي، يبقى الامر صادر لها بالاغتسال من ابي بكر لما قال اغتسلي، ولا صادر لها من رسول الله بقوله مرها؟ ها ناس بيقولوا ابو بكر وناس بيقولوا رسول الله. هكذا يقول الاصوليون، هل الامر بالامر امر لمن امر به ام لا؟ اسماء لو لم تغتسل تكون خالفت امر ابي بكر ولا امر رسول الله؟ ها امر ابي بكر ها لا قول يا اخي رسول الله، انت نقول لا خالفت امر رسول الله. هكذا يختلف الاصوليون. ولذا جاء مالك بالأثر بعد ذلك فأمرها أبو بكر. ما دام أبو بكر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله أمر أبا بكر، أبو بكر إزاء هذا الأمر مأمور إيجابا ولا ندبا؟ مأمور إيجاب. حينما يلقي أبو بكر هذا الأمر على زوجته يكون أمر إيجاب ولا ندب؟ ولهذا التحقيق أن آمر المأمور بالأمر آمر للمأمور به. وعلى هذا تلقت أسماء أمر رسول الله عن طريق أبي بكر، مرها فلتغتسل. ولكن هذا الغسل واجب كغسل الجنابة ولا من مسنونات ومندوبات الحاج؟ إذا لم تغتسل وأهلت صح إهلالها ولا لا؟ نحن إذا جئنا للحج نغتسل أو لا نغتسل؟ وإن اغتسلنا فماذا يكون؟ وإذا تركنا الاغتسال ماذا يكون؟ بإجماع المسلمين أن الاغتسال للإهلال ليس بفرض وليس بواجب يجبر تركه بدم، إنما هو من سنن الحج. فإذا تيسر للإنسان اغتسل، إذا لم يتيسر توضأ ليصلي، إذا لم يكن وقت صلاة أو لم يجد ماء تيمم، ولو يتيمم ليهل نيابة عن الوضوء نائب عن الغسل. ولأن هذا الاغتسال لن يرفع حدث النفاس لأنها في ليلتها نفسه ما انقطع عنها الدم لسه. أيضا يصح الإهلال من الحائض ومن النفساء ومن غير المتوضئ ومن الجنب. لو نام وأصبح جنبا واستيقظ وقال لبيك، طب قم يا أخي اغتسل أول وصلي، بنقول لا أنا الآن أقول لبيك، يصح تلبيته ولا لا؟ يصح. هذا فقه الموضوع، الاغتسال للإهلال، تغتسل النفساء وتغتسل الحائض ويغتسل الطاهر والجنب والجميع. وهذا الغسل لا لرفع حدث إلا إذا صادف حدث وجمعت أصفرين بحجر وترفع الحدث والإهلال، ما في مانع، زي غسل الجمعة للجمعة ومعها غيرها، ما لا مانع في ذلك. وعلى هذا فقه هذا الباب سنية الاغتسال للإهلال، وكذلك صحة الإهلال من الحائض والنفساء، لأن أسماء بعد أن تغتسل طهرت من نفاسها ولا لا زالت نفساء؟ لا زالت نفساء وصح منها الإهلال. ولكن الذي نريد أن نلفت النظر إليه ولعله يكون خطوة خطوة مع كل نسك من مناسك الحج إن شاء الله، النفساء هذه تغتسل ليش؟ مدام ما هو رفع حدث قلتم من الإهلال، فوش علاقة الإهلال بالاغتسال؟ لنعلم يا إخوان كما أشرت سابق، كل خطوة تخطوها في الحج لها علم وراية حكمة تعلنها، يجب أن تتدبر لماذا فعلت ذلك. إن أدركت فاحمد الله، وإن لم تدرك فاشكر الله أيضا لأنك امتثلت أوامر الله. نعلم يا إخوان كلنا كل إنسان بلباسه يميزه عن الآخر، ولو خرجت إلى السوق ورأيت إنسانا من بعيد لعرفته من أي الأقطار دون أن تسأله بمجرد لباسه. تلك الملابس هي الشكليات والظواهر التي تميز الأجناس والأقطار، ولكن الحج يذيب تلك الأجناس.
0: وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة.
3: أتي بحديث ابن عمر وليس عنده شيء مما عند أسماء بأنه كان، وكان تدل على الدوام والاستمرار، يغتسل متى؟ لإهلاله قبل أن يحرم. إذن ليس خاصا بأسماء، ليس خاصا بالنفساء، لكل من أراد الإهلال. وإيش؟ ولدخوله مكة وعشية عرفة أو لوقوفه بعرفة، ثلاثة مواطن كان يغتسل فيها ابن عمر. طب وليش اقتصر على ابن عمر؟ ما هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر مالك في المدونة اغتسال رسول الله بالمدينة، لكن الخبر فيه ليس على شرطه، وهو موجود في الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولما لم يكن على شرط مالك في تدقيقه في السند اكتفى بالإشارة إليه وجاء بعمل ابن عمر، لأن في الصحيحين عند البخاري وعند غيره أن ابن عمر كان يغتسل ويقول هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وابن عمر من أشد الناس تأثيا وتتبعا لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خاص، ويقول ما نأسفت على شيء فاتني من عمل رسول الله في حجه إلا أنني لم أستطع أن أطوف بالبيت راكبا. يقول هذا اللي فاتتني، أما كل شيء يكون فعله. حتى ذكروا عن ابن عمر في نزوله من عرفات إلى المزدلفة، جاء في الحديث في حديث جابر الذي يرويه مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفات من طريق المأزمين وفي الطريق نزل فبال. ابن عمر لما يجي هناك ينزل ويبول، قد لا يكون له حاجة في البول، لكن يقول لا الرسول نزل هنا أنا أنزل هنا، مع أن جميع الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، لأن هذا أمر جبلي، إذا دعت الحاجة فبها وإلا فلا. إذن ابن عمر إذا فعل شيئا في الحج يكون ذلك غاية في التقصي لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عمر يحرم لإهلاله قبل أن يهل، اجتهادا من عنده ولا تأسيا برسول الله؟ تأسيا. ابن عمر يغتسل لدخوله مكة، ليس اجتهادا ولكن تأسيا، وجاء في الصحيحين، وكذلك عشية عرفة على ما سيأتي في بيانه إن شاء الله. أما هنا فيتفقون على أن الغسل للإهلال كما نص مالك في المدونة. متى يكون هذا الغسل؟ أنتم تعلمون الغسل للجمعة، متى يجزئ للإنسان أن يغتسل للجمعة؟ يغتسل ويروح على طول، ولا يغتسل في الضحى، ولا يغتسل للصبح للفجر ويجزئه؟ يرجع هذا كما يقول بعض العلماء، هل الغسل لليوم أو للصلاة؟ فالذين يقولون لليوم يقولون يغتسل من الفجر إلى غروب الشمس، المرأة والرجل سواء، لأنه حق اليوم، من باب النظافة العامة. لا ينبغي أن تترك نفسك أكثر من أسبوع لم تغتسل، شوف إلى أي حد مضى. والذي يقول الغسل للجمعة يقول لا، يغتسل ويذهب إلى الجمعة. والجمهور يتفقون إن اغتسل من بعد الفجر إلى قبل الزوال فهذا يجزئه، بخلاف المالكي لا، يغتسل ويذهب على طول. كذلك هنا بعضهم يقول يغتسل فيهل، وإذا كان في المدينة إن اغتسل في المدينة وذهب إلى ذي الحليفة من فوره أجزأه ذلك كما فعل صلى الله عليه وسلم. إذن متى يغتسل ابن عمر؟ إما يغتسل في المدينة ويذهب لفوره إلى ذي الحليفة فيهل هناك فيجزئه، وإما أن يغتسل في ذي الحليفة بنفسها ويهل هناك فيجزئه. أما اغتساله لدخول مكة، هل الغسل لمكة أو الغسل للطواف؟ فبعض العلماء يرى بأن الغسل إكراما لمكة، ويرى على كل داخل لمكة أن يغتسل ولو لم يكن محرما. والجمهور على أن الاغتسال في دخول مكة لا لأجل مكة بذاتها، ولكن للطواف، بدليل أن أسماء لما جاءت إلى مكة ما اغتسلت، ولا يلزم الحائض ولا النفساء أن تغتسل لدخول مكة لأنها لن تأتي المسجد الحرام ولن تطوف. وغيرها يغتسل عند دخول مكة تهيئا للطواف، حتى إذا دخل مكة يبادر بالطواف ولا يشتغل بالغسل، لأن تحية مكة الطواف حالا. ومن هنا جاءت السنة عنه صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذي طوى، وهي موضع الآن بستان الزاهر في أوائل مكة، أصبحت الآن وسط البيوت، فكان يبيت هناك ثم يدخل من الصباح ويأتي إلى المسجد، أو بات وجاء ودخل ضحا وقد اغتسل في مبيته وبدأ بالطواف حالا. إذن ابن عمر كان يغتسل لدخوله مكة، من أجل مكة ولا من أجل الطواف؟ ها؟ ما تخلوها للاثنين، ها؟ لمكة وللطواف، ولكن المشروعية ليش؟ للطواف. هذا الاغتسال واجب ولا سنة؟ يتفقون على أنه سنة. إذن من تمكن منه فبها ونعمت، ومن لم يتمكن يأتي إلى مسكنه ويعد متاعه ويطمئن على مبيته وعلى عفشه، ثم يتوضأ أو يغتسل في المكان الذي سيسكن فيه، فإن اغتسل فهو أفضل. وإذا كان وقت الزحمة زي وقت الموسم وتعذر عليه الاغتسال، توضأ ويجزئه ذلك ويذهب إلى الإيش؟ إلى الطواف. عشية عرفة كذلك اغتسل صلى الله عليه وسلم للوقوف بعرفة، وهذه الأغسال الثلاثة المسنونة في الحج.
0: حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منيع وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل أصبب على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعل هذه؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب أصبب فلم يزيده الماء إلا شعثا.
4: يأتي بقضية عمر، يغتسل عمر ويقول للرجل يعلى بن أمية ابن منية أصبب على رأس، فابن منية يتوقف، أصبب على رأسك المية وتبغى تغسل رأسك، كأنه يتخوف من غسل الرأس ويخشى أن يكون في ذلك نوع من الرفاهية ونوع من الترفه لي وهو في الحاجة. فقال لعمر أتريد أن تجعلها، أن تجعل مسؤوليتها في أنا؟ رأسك كنت حر فيه، أما تجعل مسؤوليتها علي أنا لا، لكن أنت أمير المؤمنين، إن أمرتني صبر، يعني أصب لا من تلقاء نفسي وأساعدك وأشترك معك في أمر ما، ولكن امتثالا لما لك علي من أمر وأنت أمير المؤمنين، إن أمرتني صبر. هنا كشف له عمر رضي الله تعالى عن مخاوفه وأزالها عنه. أنت خايف ليه؟ هو لا بترفع ولا بتزين ولا بتطيب ولا بتجمل؟ لا أبدا، لا عليه، لن يزيده الماء إلا شعثا. ليه؟ ماني متمسك ولاني متدهن ولاني متطيب، من طول السفر الغبار مليان، فإذا جاء الماء مع الغبار صار الماء الغبار مع الماء في الشعر صار زي ايش؟ كأنه مثلى. اذا لن يزيده الا شعث، لا يضره ذلك، اي كأن غسل الرأس للمحرم ليس من باب الرفاهية وليس من باب الزينة ولا من باب الشرف، ولكنه تدعو اليه الحاجة. لو قلنا هذا يا اخوان في الزمن السابق، يسافرون من المدينة إلى مكة 9 أيام ويمكثون هناك كمان 5-6 أيام أو 7 أيام، خرجوا من هنا يوم 25 ذي القعدة، ونعرف بأن التحلل يوم 12 يوم 10 ذي الحجة، يبقى 10 و5 كم؟ 15. هذا أسرع من يتحلل إذا راح من هنا بالحج. لكن الواحد منا الآن قد يذهب أقل من ذلك، ولكن ظروف السفر، يمكن يأتي آفاقي، يمكن يقدم إلى مكة في يوم 20 حتى في ذي القعدة، يمكن في أول ذي القعدة، ظروف الناس تختلف. لا نقول سابقا كانوا على الإبل وكانوا في غبرة وكانوا في كذا، ونحن الآن في طائرة وفي سيارة، ما في غبار ما في كذا، الطريق واحد. إذا كان غسل المحرم رأس لحاجة تدعو إليها فلا مانع في ذلك، ولا سيما نحن الآن ودرجة الحرارة تصل في المناسك إلى فوق 40، تصل إلى 44 و45، هل نقول للحاج لا تمس الماء وهو روحه وحياته في الماء؟ قد يصاب بضربة شمس. إذن إذا دعت الحاجة لشدة الحرارة أو لكثرة العرق أو إلى آخره، لا مانع للمحرم أن إيش؟ أن يغتسل أو يغسل شعر الرأس، لكن لا للنزهة ولا للرفاهية، ولا يستعمل ما يتعمد به إزالة الشعر ولا يمس فيه.
2: نعم.
4: بهذا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يغتسل وحده ولا في واحد يصب له؟ عمر اغتسل وحده ولا واحد يصب له الماء؟ إذن لا مانع أن يعاون الإنسان إنسانا

0: قوله تعالى والسماء ذات البروج، الواو هذه حرف قسم، يعني يقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج أي صاحبة البروج. والبروج هي المجموعة، هي جمع برج، وهو المجموعة العظيمة من النجوم، وسميت بروجا لعلوها وارتفاعها وظهورها وبيانها. والبروج عند الفلكيين 12 برجا جمعت في قول الناظم حمل فثور فجوزاء فسرطان فأسد سنبلة ميزان فعقرب قوس فجد وكذا دلو وذي آخرها الحيتان. فهي 12 برجا، ثلاثة منها للربيع وثلاثة للصيف وثلاثة للخريف وثلاثة للشتاء. فيقسم الله تعالى بذات البروج، بالسماء ذات البروج، وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه. أما نحن فلا نقسم إلا بالله بأسمائه وصفاته، ولا نقسم بشيء من المخلوقات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولقوله من حلف بالله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والسماء ذات البروج، إذن ذات البروج أي صاحبة البروج، وهي المجموعة العظيمة من النجوم، وفي السماء 12 برجا.
1: واليوم الموعود،
0: واليوم الموعود، اليوم الموعود هو يوم القيامة، وعد الله سبحانه وتعالى به، وبينه في كتابه، ونصب عليه الأدلة العقلية التي تدل على أنه واقع حتما. كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
1: وشاهد ومشهود،
0: وشاهد ومشهود، ذكر العلماء علماء التفسير في هذه الشاهد والمشهود عدة أقوال يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد وبكل مشهود. والشهود كثير، منهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيدا علينا، ومنهم نحن هذه الأمة شهداء على الناس، ومن أعضاء الإنسان يوم القيامة تشهد عليه بالمعامل من خير وشر، ومن الملائكة يشهدون يوم القيامة. فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله وشاهد. وأما المشهود فهو يوم القيامة وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة، كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فأقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود.
1: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود.
0: قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني أهلك، وقيل القتل هنا بمعنى اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأصحاب الأخدود هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين بالنار، وقد وردت قصص متعددة في هؤلاء القوم، منها شيء في الشام، منها شيء في اليمن. والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن دينهم ولكنهم عجزوا، فحفروا أخدودا، حفرا ممدودة في الأرض كالنهر، وجمعوا الحطب الكثير وأحرقوا المؤمنين بها والعياذ بالله. ولهذا قال النار ذات الوقود، يعني أن الأخدود هي أخدود النار ذات الوقود، أي الحطب الكثير المتأجج.
1: إذ هم عليها قعود.
0: إذ هم عليها قعود يعني أن هؤلاء الذين حفروا الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين كانوا والعياذ بالله عندهم قسوة وجبروت، يرون النار تتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرة فكهون كأن شيئا لم يكن والعياذ بالله. وهذا من الجبروت أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار وهو جالس على سريره يتفكه بالحديث ولا يبالي.
1: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
0: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين، أي حضور لا يغيب عنهم ما فعله بالمؤمنين، ولذلك استحقوا هذا الوعيد، بل استحقوا هذه العقوبة أن الله أهلكهم ولعنهم وطردهم وأبعدهم عن رحمتهم.

ثم قال عز وجل: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أي ما أنكر هؤلاء الذين سعروا النار بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذا، أي إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا الإنكار أحق أن ينكر، لأن المؤمن بالله العزيز الحميد يجب أن يساعد ويعان وأن تسهل له الطرق. أما أن يمنع ويرجع حتى يصل الحد إلى أن يحرق بالنار، فلا شك أن هذا عدوان كبير، وليس هذا بمنكر عليه، بل هم يحمدون على ذلك لأنهم عبدوا من هو أهل للعبادة، وهو الله جل وعلا الذي خلق الخلق ليقوموا بعبادته. فمن قام بهذه العبادة فقد عرف الحكمة من الخلق وأعطاها حقها. وقوله: لا يؤمن بالله العزيز الحميد، العزيز هو الغالب، تقدمه العزيز هو الغالب، تعالى الغالب الذي لا يغلبه شيء، فهو سبحانه وتعالى له الغلبة والعزة على كل أحد. ولما قال المنافقون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، تقدموا هنا ما في معنى، صفوا هنا. ولما قال المنافقون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقولها الحميد بمعنى المحمود، فالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا جاءه ما يسر به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا جاءه شيء يسر به يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه خلاف ذلك قال: الحمد لله على كل حال. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان، أن يقول عند المكروه: الحمد لله على كل حال. أما ما نسمعه من بعض الناس يقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا خلاف ما جاء في السنة، بل قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله على كل حال. أما أن تقول الذي لا يحمد على مكروه سواه، فكأنك الآن تعلن أنك كاره ما قدر الله عليك، وهذا لا ينبغي. بل الواجب أن يرضى الإنسان بما قدر الله عليه مما يسوءه أو يسره، لأن الذي قدره عليك من؟ الله عز وجل، هو ربك وأنت عبده، هو مالكك وأنت مملوك له. فإذا كان الله هو الذي قدر عليك ما تكره فلا تجزع، يجب عليك الرضا، الصبر، وأن لا تتسخط لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك، اصبر وتحمل والأمر سيزول، دوام الحال من المحال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. فقوله جل وعلا الحميد، ما معنى الحميد؟ أجيبوني. المحمود، المحمود على كل حال من سراء أو ضراء، لأنه إن قدر السراء فهو ابتلاء وامتحان. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولما رأى سليمان عرش بلقيس بين يديه بلحظة ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي
ليبلوني أأشكر. فأنت يا أخي لو صبت بالنعمة لا تأخذ على أنها نعمة فتمرح وتفرح، هي نعمة لا شك، لكن اعلم أنك ممتحن بها، هل تؤدي شكرها أو لا تؤدي. إن أصابتك ضراء فاصبر، فإن ذلك أيضا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ليبلوك هل تصبر أو لا تصبر. وإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله فإن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير

0: العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، لأنه لولا أن الله يسر لك هذه الأكلة والشربة ما حصلت عليها. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أجب على هذا السؤال. الله يسألنا: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما الجواب؟ الجواب: بل أنت يا رب، لو نشاء لجعلنا من بعد أن يخرج وتتعلق به النفوس يجعله الله حطاما. ولم يقل عز وجل: لو نشاء لم ننبته، لأن كونه ينبت وتتعلق به النفس ثم يكون حطاما أشد وقعا على النفس من كونه لا ينبت أصلا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم جاء للشرب فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه أجاجا أي مالحا غير عذب لا يستطيع الإنسان أن يشربه، فلولا تشكرون. يعني فهل لا تشكرون الله على ذلك؟ وهنا لم يقل عز وجل، لم يقل لو نشاء لم ننزله من المزن، لأن كونه ينزل ولكن لا يشرب لا يطاق أشد من كونه لم ينزل أصلا. فتأملوا يا أخي القرآن الكريم تجدون فيه من الأسرار والحكم الشيء الكثير.
1: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
0: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض، له وحده ملك السماوات والأرض، لا يملكها إلا هو عز وجل، فهو يملك السماوات ومن فيها والأراضين ومن فيها وما بينهما وما فيها، كل شيء ملك لله، ولا يشاركه أحد في ملكه. وما يضاف إلينا من الملك فيقال مثلا هذا البيت ملك لفلان، هذه السيارة ملك لفلان، فهو ملك قاصد وليس ملكا حقيقيا. لأنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب هل يملك ذلك؟ أجيب: لا. لو أردت أن تهدم بيتك بدون سبب ما تملك هذا، هذا حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. لو أردت أن تحرق سيارتك بدون سبب تملك هذا؟ ما تملك. حتى لو أنك فعلت لحجر الناس حتى القاضي يحصل عليك يمنعك من التصرف في مالك، مع أن الله منعك قبل. إذا ملكنا قاصر، والملك التام لله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، مطلع عز وجل على كل شيء. ومن جملته ما يفعل هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق بالنار وسوف يجازيه. ولكن مع ذلك، مع فعله من هذه الفعلة الشنيعة، قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال بعض السلف: انظر إلى حلم الله عز وجل، يحرقون أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوهم يعني أحرقوهم على قول بعض أهل العلم، لأن هؤلاء المجرمين خدوا أخاديد، أي شقوا سراديب في الأرض وأوقدوا فيها النيران،

وأحرق فيها المؤمنين، فيكون معنى فتن المؤمنين يعني أحرق المؤمنين. وقيل فتنوهم أي صدوهم عن دينهم. والصحيح أن الآية الشاملة للمعنيين جميعا، لأنه ينبغي أن نعلم أن القرآن معانيه أوسع من أفهامنا، معاني القرآن أوسع من أفهامنا، وأنه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن نحيط به علما، إنما نعلم منه ما تيسر. والقاعدة في علم التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يتضادان فإنها تحمل عليهما جميعا. فنقول هم فتن المؤمنين بصدهم عن سبيل الله، وفتنوهم بالإحراق أيضا. ولكن مع هذا يقول الله عز وجل ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، فدلت الآية الكريمة على أنهم لو تابوا لغفر الله لهم، حتى وإن فعلوا بأوليائه ما فعلوا فإن الله يتوب عليهم، لأن الله يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فلهم عذاب جهنم أي عذاب النار يعذبون بها، ولهم عذاب الحريق يحرقون في نار جهنم، نسأل الله العافية. وفي الآية إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها، ولكن يا إخواني لا بد أن نعلم أن التوبة لا تكون توبة نصوحا مقبولة عند الله إلا إذا اشتملت على شروط خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء ثوابه، لأن الإنسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يمدحه الناس، أو من أجل دفع مذمة الناس له، أو من أجل مرتبة يصل إليها، أو من أجل مال يحصل عليه. كل هؤلاء لا تقبل توبته. لماذا؟ لأن التوبة يجب أن تكون خالصة، خالصة لله عز وجل. وأما من أراد بعمله الدنيا فإن الله تعالى يقول في كتابه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الثاني من شروط كون التوبة نصوحا الندم، الندم على ما حصل من الذنب، بمعنى أن لا يكون الإنسان كأنه لم يذنب، ما يتحسر ولا يحزن، لا بد أن يندم. إذا ذكر عظمة الله ندم، كيف أعصي ربي وهو الذي خلقني ورزقني وهداني، فيندم كما لو عصى الإنسان أباه فإنه يندم. الثالث أن يقلع عن الذنب، فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب، لأن التائب هو الراجع. فإذا كان الإنسان يقول أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا ولكنه لا يزال يرابي، هل تصح توبته؟ لا، لا تصح. لو قال أستغفر الله من الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولكنه في كل مجلس يغتاب الناس، هل تصح توبته؟ لا. كيف تصح وهو مصر على المقصد؟ فلا بد أن يقلع. إذا كان إذا تاب من أكل أموال الناس وقد سرق من هذا وأخذ مال هذا بخداع وغش، فهل تصح توبته؟ لا، حتى رده، حتى رد ما أخذ من أموال الناس إلى الناس. لو فرضنا أن شخصا أدخل مراسيمه في ملك جاره واقتطع جزءا من أرضه وقال إني تائب، ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ رد المراسيم إلى حدودها الأولى، وإلا فإن توبتك لا تقبل، لأنه لا بد من الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه.
والشرط الرابع أن يعزم عزما تاما أن لا يعود إلى الذنب. فإن تاب وهو في نفسه لو حصل له فرصة لعاد إلى الذنب فإن توبته لا تقبل، لابد أن يعزم عزما أكيدا على أن لا يعود. والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، لأنه يأتي أوقات ما تقبل فيها التوبة. انتبهوا لهذا الشرط الأخير، يأتي أوقات لا تقبل توبة الإنسان، وذلك في حالين: الحالة الأولى إذا حضره الموت فإن توبته لا تقبل، إذا حضر الموت فإن توبته لا تقبل لقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، بعد ما عاين الموت وشاهد العذاب يقول تبت، ما ينفع. ومثال واقع لهذه المسألة وهو أن فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ ها؟ قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني بالله، ولم يقل آمنت بالله إذلالا لنفسه حيث كان يحارب بني إسرائيل على الإيمان بالله، والآن يقول آمنت بالذي آمنوا به، فكأنه جعل نفسه تابعا لمن؟ لبني إسرائيل. إلى هذا الحد بلغ به الذل، ومع ذلك قيل له: الآن الآن تتوب، الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن إذا حضر الموت فإن التوبة لا تقبل. وأنا أسأل كل واحد منكم، هل يعلم متى يحضره الموت؟ ها؟ لا. إذا لابد من المبادرة بالتوبة، لأنك لا تدري في أي وقت يحضرك الموت. ألم تعلم أن من الناس من نام على فراشه في صحة وعافية ثم حمل من فراشه إلى سرير غسله، إلى سرير تغسيله؟ نعلم هذا وقع. ألم تعلم أن بعض الناس جلس على كرسي العمل يعمل ثم حمل من كرسي العمل إلى سرير التغسيل؟ كل هذا واقع. فإذا يجب أن نبادر بالتوبة، أن نبادر بها. نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك. بادروا بالتوبة قبل أن تغلق الأبواب، بادروا. يقول جل وعلا: ثم لم يتوب. قلنا أنها لا تقبل التوبة في حالين: الحالة الأولى إذا حضره الموت، والحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها. فإن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمن، لكن الله يقول: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فشروط قبول التوبة خمسة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تحقيقها.

0: قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لما ذكر عقاب المجرمين ذكر ثواب المؤمنين، وهذه هي الطريقة المتبعة فيما يراد به الترغيب والترهيب. والقرآن الكريم قال الله تعالى: إنه مثاني تذكر فيه المعاني المتقابلة، فيذكر فيه عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، صفات المؤمنين صفات الكافرين، من أجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، ويعرف نعمة الله عليه بالإسلام، ويعرف حكمة الله تعالى في وجود هؤلاء الكافرين المجرمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الذين آمنوا هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإن هذا هو الإيمان كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما قوله عمل الصالحات فالمراد عمل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي التي بنيت على الإخلاص لله واتباع شريعة الله، فمن عمل عملا أشرك به مع الله غيره فعمله مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه أنه تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن من عمل عملا ليس على شريعة الله فإنه باطل مردود، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على ذلك تكون عبادة المرائي هنا تكون عبادة المرائي الذي يعبد الله لكن يرائي الناس، أي يظهر العبادة ليراه الناس فيمدحوه، هو لا يريد التقرب إلى الناس، يريد التقرب إلى الله لكن يريد أن يمدحه الناس على تقربه إلى الله وعبادته لله، فهذا مرائي وعمله مردود أيضا. كذلك من تكلم بكلام قرآن أو ذكر ورفع صوته ليسمعه الناس فيمدحوه على ذكره لله فهذا أيضا مرائي عمله مردود عليه، لأنه أشرك فيه مع الله غيره، أراد أن يمدحه الناس على عبادة الله. أما من تعبد للناس فهذا مشرك شركا أكبر، يعني من قام يصلي أمام شخص تعظيما له لا لله وركع للشخص وسجد للشخص فهذا مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة. وكذلك أيضا من ابتدع في دين الله ما ليس منه، كما لو رتب أذكارا معينة في وقت معين فإن ذلك لا يقبل منه، حتى ولو كان ذكر الله، لو كان تسبيحا أو تحميدا أو تكبيرا أو تهليلا ولكنه رتبه على وجه لم ترد به السنة فإن ذلك ليس مقبولا عند الله عز وجل، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. فالمهم أن الله اشترط مع الإيمان العمل الصالح، وبهذا نعرف أنه لا ينبغي لنا أن نركز دائما على العقيدة ونقول نحن على عقيدة إسلامية وعلى كذا وعلى كذا ولم نذكر العمل، لأن مجرد العقيدة لا يكفي، لا بد من عمل. فينبغي عندما تذكر أننا على العقيدة الإسلامية ينبغي أن تقول: ونعمل العمل الصالح، لأن الله يقرن دائما بين الإيمان المتضمن للعقيدة وبين العمل الصالح حتى لا يخلو الإنسان من عمل صالح. أما مجرد العقيدة فلا ينفع، لو أن الإنسان يقول: أنا مؤمن بالله لكن لا يعمل، أين الإيمان بالله؟ ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وقد بينا أدلة ذلك في رسالة لنا صغيرة، وكذلك أيضا يمر علينا في نور على الدرب أسئلة حول هذا الموضوع، ونبين الأدلة بما يغني عن إعادتها هنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم يعني عند الله جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك بعد البعث، فإنهم يدخلون هذه الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رحمك الله. ولهذا قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن فيها من النعيم ما لا يتصوره الإنسان. والله تعالى يذكر فيها أي في الجنات نخل ورمان وفاكهة ولحم طير وعسل ولبن وماء وخمر، لكن لا تظنوا أن حقائق هذه الأشياء كحقائقنا في الدنيا أبدا، لأنها لو كانت حقائقها كحقائق ما في الدنيا لكنا نعلم ما أخفي لنا من هذا، ولكنها أعظم أعظم وأعظم بكثير مما تتصوره. فالرمان، وإن كنا نعرف معنى الرمان، نعرف أنه على شكل معين وطعم معين وذو حبات معينة، لكن ليس الرمان اللي في الآخرة كهذا، أعظم بكثير، لا من جهة الحجم ولا من جهة اللون ولا من جهة المذاق، لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسفل فقط، أما الحقائق فهي غير معلومة. وقول تجري من تحتها أنهار، قال العلماء: من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها، وإلا فهي على السطح فوق. ثم هذه الأنهار جاء في الأحاديث أنها لا تحتاج إلى حفر ولا تحتاج إلى بناء ولا تحتاج إلى بناء أخدود. وفي هذا يقول ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. الأنهار في المعروف عندنا أنها تحتاج إلى حفر أو إلى أخدود تمنع من تسرب الماء يمينا وشمالا، لكن في الجنة لا تحتاج إلى أخدود، تجري حيث شاء الإنسان، يعني يوجهها كما شاء بدون حفر وبدون إقامة أخدود. والأنهار هنا وفي آيات كثيرة مجملة، لكنها فصلت في سورة القتال، سورة محمد، قال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. ذلك المشار إليه ما الجنات وما فيها من النعيم، الفوز الكبير يعني الذي به النجاة من كل مرهوب وحصول كل مطلوب، لأن الفوز هو عبارة عن حصول المطلوب وزوال المكروه، والجنة كذلك فيها كل مطلوب وكل مرهوب، فلا يذوقون فيها الموت ولا المرض ولا السقم ولا الهم ولا النصب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها.
1: إن بطش ربك لشديد.
0: ثم قال تعالى: إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. بطش يعني أخذ بالعقاب، شديد، كما قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فبطش الله يعني انتقامه وأخذه شديد عظيم، ولكنه لمن يستحق ذلك. أما من لا يستحق ذلك فإن رحمة الله تعالى أوسع. ما أكثر ما يعفو الله عن الذنوب، ما أكثر ما يستر الله من العيوب، ما أكثر ما يدفع الله من النقم، وما أكثر ما يجري من النعم. لكن إذا أخذ الظالم لم يفلت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعلى هذا فنقول: بطش ربك أي في من يستحق البطش، أما من لا يستحقه فإن الله تعالى يعامله بالرحمة ويعامله بالكرم ويعامله بالجود، ورحمة الله تعالى سبقت غضبه.
1: إنه هو يبدئ ويعيد.
0: إنه هو يبدئ ويعيد، يعني أن الأمر إليه ابتداء وإعادة، وهذا كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. فهو الذي بدأ الأشياء وإليه تنتهي الأشياء، الأشياء من وإليه في كل شيء. الخلق من الله وإليه، الشرائع من الله وإليه، كل الأمور من الله وإليه. ولهذا قال يبدئ ولم يذكر ما الذي يبدئه، فمعناه يبدئ كل شيء ويعيد كل شيء، فكل الأمر بيده عز وجل. فأنت اعرف أصلك من أين أنت، وأنك ابتدأت من عدم، واعرف منتهاك وغايتك، وأن غايتك إلى الله عز وجل.
1: وهو الغفور الودود.
0: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هو الغفور يعني ذا المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه. فليست المغفرة ستر الذنب فقط، بل ستره وعدم المؤاخذة عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرر بذنوبه حتى يقر بها ويعترف، فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ذنوبنا كثيرة، ذنوب قلبية وذنوب قولية وذنوب فعلية، ما أكثرها، لكن الله تعالى ولله الحمد يسترها. ويذكر أن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنبا وجده مكتوبا على بيتي على باب بيتي فضيحة وعارا والعياذ بالله، لكن نحن لله الحمد قد ستر الله عليه. تب إلى الله واستغفر من الذنب فتمحى آثاره نهائيا. ولهذا قال: وهو الغفور، أي الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. الودود مأخوذة من الود، والود هو خالص المحبة، فهو جل وعلا ودود. وما معنى ودود؟ هل معناه أنه محبوب أو أنه حاب؟ الجواب يشمل الوجهين جميعا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما يخدم منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهو جل وعلا واد، يحب الأعمال ويحب الأشخاص ويحب الأمكنة، وهو كذلك أيضا محبوب، يحبه أولياؤه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى الله. فهو جل وعلا واد، وهو أيضا موجود، أي أنه يحب ويحب. يحب سبحانه وتعالى الأعمال ويحب العاملين ويحب الأشخاص، يعني أن محبة الله قد تتعلق بشخص معين، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في علم في يوم خيبر، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ثم غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينيه. فدعا به فأتى فبصق في عينيه فبراء كأن لم يكن به وجع في الحال، ثم أعطاه الراية وقال انفد على نفسك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. الشاهد قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهنا أثبت أن الله يحب هذا الرجل بعينه علي بن أبي طالب. ولما بعث رجلا على سرية صار يقرأ لهم في الصلاة ويختم القراءة بقوله الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، لأن عمله هذا غير معروف، إن الإنسان كلما قرأ في الصلاة يجعل آخر قراءة يقول والله أحد. فقال سألوا لأي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوا فقال إنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فهنا تجدون المحبة علقت بشخص معين، محبة الله. وقد تكون محبة الله بمعينين بأوصافه، مثل إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا ما فيه شخص معين، لكن فيه شخص موصوف بصفة. كذلك يحب الله سبحانه وتعالى الأماكن، أحب البقاع إلى الله مساجدها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة أحب البقاع إلى الله، هذه المحبة متعلقة بالأماكن. فالله تعالى يحب ويحب، ولهذا قال وهو الغفور الودود، ثم بين عظمته وتمام سلطانه في قوله ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
1: ذو العرش المجيد،
0: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش أي صاحب العرش، والعرش هو الذي استوى عليه الله عز وجل، وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها. وقد جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة الدرع صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض ليس في شيء بالنسبة لها، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على هذه الحلقة. إذن الكرسي لا أحد يقدر عن سعته. وإذا كنا نشاهد المخلوقات المشهودة الآن التباين العظيم في أحشائها، أطلعني رجل على صورة الشمس مصورة وصورة الأرض، فوجدت أن الأرض بالنسبة لهذه الشمس كنقطة غير كبيرة في تبسي واسع كبير، وأنها لا تنسب إلى الشمس إطلاقا ما شيء. فإذا كان هذا في الأشياء المشهودة التي تدرك بالتلكسوب وغيره، فما بالك بالأشياء الغائبة عنا؟ لأن ما غاب عنا أعظم مما نشاهد. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالحاصل أن العرش هو هذا الذي هو سقف المخلوقات كلها، عرش عظيم استوى عليه الرحمن جل وعلا، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. وقوله ذو العرش المجيد هذه فيها قراءتان، المجيد والمجيد، فعلى القراءة الأولى تكون وصفا للعرش، وعلى الثانية تكون وصفا للرب عز وجل، وكلاهما صحيح. فالعرش مجيد، وكذلك الرب عز وجل مجيد. ونحن نقول في التشهد إنك حميد مجيد.
1: فعال لما يريد،
0: فعال لما يريد، كل ما يريده فإنه يفعلها عز وجل، لأنه تام السلطان، لا أحد يمانعه، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونه من وال. فكل ما يريده فإنه يفعله. لكن ملوك الدنيا وإن عظمت ملكيتهم لا يفعلون كل ما يريدون، ما أكثر ما يريدون ثم يوجد مانع يمنع. أما الرب فهو ذو السلطان الأعظم الذي لا يرد ما أراده شيء، فعال لما يريد. وفي هذا دليل على أن جميع ما وقع في الكون فإنه بإرادة الله عز وجل، لأن الله هو الذي خلقه فيكون واقعا بإرادته. ولكن اعلموا أن الله لا يريد شيئا إلا لحكمة، فكل ما يقع من أفعال الله فإنه لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها.
1: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب.
0: بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائه محيط. الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله ورسوله، سواء كان من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو غيرهم. وذلك لأن اليهود والنصارى الآن وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا على دين، ولا تنفعهم أديانهم، لأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فمن لم يؤمن به فليس على شيء من دينه. بل إنه سبق لنا أن من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر بجميع الرسل. يعني مثلا من لم يؤمن بنوح أنه رسول ولو آمن بغيره من الأنبياء فإنه مكذب لجميع الأنبياء. والدليل على هذا قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فبين الله أن هؤلاء كذبوا جميع الرسل، مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا، إذ أنه ليس قبل نوح رسول. كذلك الذي كذب محمدا صلى الله عليه وسلم هو مكذب لغيره من الرسل. فإذا ادعت اليهود أنهم على دين وأنهم يتبعون التوراة التي جاء بها موسى، نقول لهم: أنتم كافرون بموسى، كافرون بالتوراة. وإذا ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم بالمسيحيين أنهم مؤمنون بعيسى، قلنا لهم: كذبتم، أنتم كافرون بعيسى، لأنكم كافرون بمحمد عليه الصلاة والسلام. والعجب أن هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن العناد والكبرياء والحسد منعهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. نعم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحاصل أن قوله تعالى: بل الذين كفروا، يشمل كل من كفر بمحمد حتى من اليهود والنصارى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. كل الكفار في تكذيب، وقال في تكذيب فجعل التكذيب كالظرف له، يعني أنه محيط بهم من كل جانب والعياذ بالله.
1: والله من ورائهم محيط. محيط.
0: والله من ورائهم محيط، يعني أن الله تعالى محيط بهم من كل جانب، لا يشذون عنه لا عن علمه ولا سلطانه ولا عقابه، ولكنه عز وجل قد يملي للظالم حتى إذا خذه لم يفلته.
1: بل هو قرآن مجيد.
0: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قرآن مجيد، أي ذو عظمة ومجد. ووصف القرآن بأنه مجيد لا يعني أن المجد وصف للقرآن نفسه فقط، بل هو وصف للقرآن ولمن تحمل هذا القرآن فحمله وقام بواجبه من تلاوته حق تلاوته، فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة.
1: في لوح محفوظ.
0: وقوله تعالى في لوح محفوظ يعني بذلك اللوح المحفوظ عند الله عز وجل الذي هو أم الكتاب، كما قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا اللوح لو سألنا سائل ما من أي مادة هو، ماذا نقول؟ نقول الله أعلم. يعني لو قال هل من خشب، من حديد، من زجاج، من ذهب، من فضة، ما ندري. هو لوح كتب الله به مقادير كل شيء، ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في لوح محفوظ. قال العلماء محفوظ لا يناله أحد، محفوظ عن التغيير والتبديل، والتبديل والتغيير إنما يكون في الكتب الأخرى، لأن الكتابة من الله عز وجل أنواع، وأرجو أن تنتبهوا لهذا. النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تبدل ولا تغير، ولهذا سماه الله لوحا محفوظا لا يمكن أن يبدل أو يغير ما فيه، لأنه هو النهائي. الثاني الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم، لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه ملكا موكلا بالأرحام فينفخ فيه الروح بإذن الله، لأن الجسد عبارة عن قطعة من لحم، إذا نفخت فيه الروح صار إنسان. ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هناك كتابة أخرى حولية كل سنة، وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. قال الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. هناك كتابة رابعة، وهي كتابة الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذه الكتابة تكون بعد العمل، والكتابات الثلاث السابقة كلها قبل العمل، لكن الكتابة الأخيرة هذه تكون بعد العمل، يكتب على الإنسان ما يعمل من قول بلسانه أو فعل بجوارحه أو اعتقاد بقلبه، فإن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم أي بحفظ أعمالهم يكتبون. قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لكن هذه الكتابة الأخيرة تختلف عن الكتابات الثلاث السابقة، لأنها كتابة ما بعد العمل حتى يكتب على الإنسان ما عمل، فإذا كان يوم القيامة فإنه يعطى هذا الكتاب، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني تعطى الكتاب ويقال انت اقرا وحاسب نفسك. قال بعض السلف: لقد انصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح، اي انصاف ابلغ من ان يقال لشخص تفضل هذا ما عملته، حاسب نفسك، اليس هذا هو الانصاف؟ اكبر انصاف هو هذا. فيوم القيامه تعطى هذا الكتاب منشور مفتوح امامك ليس مغلقا، تقرا ويتبين لك انك عملت في يوم كذا في مكان كذا كذا وكذا، شيء مضبوط ما يتغير. واذا انكرت، اذا انكرت هنا من يشهد لك، من يشهد عليك يوم تشهد عليهم السنتهم، يقول اللسان نطقت بكذا، السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون، تقول يد بطشت، تقول رجل مشيت، بل يقول الجلد ايضا، الجلود تشهد بما لمست. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقهم اول مره واليه ترجعون. المهم الان ان اللوح المحفوظ هو هذا اللوح الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، وهو محفوظ من التغيير، محفوظ من ان يناله احد، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كتب فيه. وقلنا انه محفوظ لانه لا يتغير، وما بايدي الملائكه يتغير. وقلنا ان الكتابات اربعه: اللوح المحفوظ، الثانية كتابة الأجنة، والثالث الكتابة الحولية تكون في ليلة القدر، والرابعة كتابة الأعمال بعد وقوعها، وتكون هذه بأيدي الملائكة، عن اليمين واحد من الملائكة وعن الشمال واحد، يسجلون على الإنسان كل ما يقول. نحن الآن نسجل في مسجل في الشريط، لا يفوت شيء من كلامنا، حتى النفس يدرك بهذا الشريط. هم أيضا الملائكة يكتبون كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن قول هذه يقول علماء البلاغة إن النكرة في سياق النفي تكون للعموم، أي قول تقوله فعندك رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنك. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان مريضا وكان يئن في مرضه من شدة المرض، فدخل عليه أحد أصحابه وقال: يا أبا عبد الله، إن طاووسا وهو رجل من التابعين معروف يقول إن الملائكة تكتب على الإنسان حتى أنين المرض، حتى أنينه في مرضه. فأمسك رحمه الله عن الأنين، فالأمر ليس بالأمر الهين، نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة العظيمة التي ابتدأ الله تعالى بالقسم بالسماء ذات البروج، وأنهاها بقوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فمن تمسك بهذا القرآن العظيم فله المجد والعزة والكرامة والرفعة. ولهذا ننصح أمتنا الإسلامية بادئين بأفراد شعوبها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، ونوجه الدعوة على وجه أوكد وأوكد إلى ولاة أمورها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، وأن لا يغرهم البهرج المزخرف الذي يرد من الأمم الكافرة التي تضع القوانين المخالفة للشريعة، المخالفة للعدل، المخالفة لإصلاح الخلق، أن يضعوها موضع التنفيذ ثم ينبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، فإن هذا والله سبب التأخر. ولا أظن أحد يتصور الآن أن أمة بهذا العدد الهائل تكون متأخرة هذا التأخر، وكأنها إمارة في قرية بالنسبة للدول الكافرة، لكن سبب ذلك لا شك معلوم، هو أننا تركنا ما به عزتنا وكرامتنا وهو التمسك بهذا القرآن العظيم وذهابنا نلحث وراء أنظمة بائدة فاسدة مخالفة للعدل مبنية على الظلم والجور. فنحن نناشد ولاة أمورنا في وأقصد بولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين جميعا، لأننا أمة واحدة وإن تفرقت من البلدان واختلفت منا الألسن، أناشدهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا رجوعا حقيقيا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يستتب لهم الأمن والاستقرار وتحصل لهم العزة والمجد والرفعة وتطيعهم شعوبهم ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيئا ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيء. وذلك لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس. فإذا كان ولاة الأمور يريدون أن تدعن لهم الشعوب وأن يطيعوا الله فيهم فليطيعوا الله أولا حتى تطيعهم أممه، وإلا فليس من المعقول أن يعصوا الملك الأكبر وهو الله عز وجل ثم يريدون أن تطيعهم شعوبهم. هذا بعيد، بل كلما بعد القلب عن الله بعد الناس عن صاحبه، نسأل الله العافية. كلما قرب من الله قرب الناس منه. فنسأل الله أن يعيد لهذه الأمة الإسلامية مجدها وكرامتها وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان. ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك وأن يعينهم على ما أصابهم من هؤلاء النصارى الذين لا يريدون أن يقوم للمسلمين قائمة في أي مكان. ونسأل الله أن يذل النصارى واليهود وأن يكبتهم وأن يردهم على أعقابهم خائبين، وكذلك كل عدو للمسلمين.
2: وقال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا.
3: هنا يقول يبين لنا كيفية اغتساله لدخول مكة. كان إذا حج ودنا من مكة ينزل بذي طوى فيبيت، فإذا أصبح اغتسل وصلى الصبح أي بات بيتوتة كاملة، فإذا ما أصبح وصلى الصبح اغتسل ويدخل مكة مغتسلة. ونبهنا بأن العلماء يقولون هل الاغتسال لمكة من حيث هي مكة تعظيما لها واحتراما لدخولها أو للوازم دخول مكة وهو الطواف؟ والجمهور على أن هذا الاغتسال من أجل الطواف، لأن الحائض والنفساء ما أمرتا بالاغتسال، ثم أمر أسماء أن تغتسل عند دخول مكة بينما أمرها أن تغتسل فين؟ لإهلالها. ولذا قالوا يغتسل الداخل إلى مكة ليكون متهيئا للطواف فلا يستمر بعد دخوله بطلب الماء والمكان للاغتسال، قد يجد وقد لا يجد فيضيع وقتا قبل أن يطوف. وتحية مكة الطواف المبادرة للطواف. إذن الاغتسال عند دخول مكة تهيئة له ليأتي إلى الطواف وهو على استعداد للطواف. وعند الجمهور أن هذا الغسل من مسنونات الإحرام وليس من واجبات الحج، فإذا لم يتيسر للإنسان لا شيء عليه، فإذا لم يتمكن من الاغتسال ووجد الوضوء توضأ، إذا لم يستطع أن يقف الآن بذي طوى الظاهر الآن ما هو محل وضوء لأحد، فيحمد الإنسان إلى مكة وينزل حيث منزله في أوتيل ولا في بيت ولا في أي كان، أو سيخرج إلى عزيزية في الخيامة حسب ما يكون الأمر. وإذا استقر في سكنه اغتسل أو توضأ وجاء إلى البيت وطاف. هناك صورة يذكرها مالك أو تذكر عن مالك في المدونة وهو إذا قدم الإنسان إلى مكة مراهقا، بمعنى جاء متأخرا ليلة عشية عرفة وصل مكة، تعطلت سيارته، أخطأوا في تقدير يوم الوقفة متى يكون. فإذا لما وصل مكة كان يظن أنها ليلة ثمانية والناس يذهبون لمنى، فإذا بها ليلة تسعة والناس رايحين لعرفة، ماذا يفعل؟ هذا عند مالك ليس عليه طواف لا قدوم ولا عليه اغتسال، يذهب حالا إلى عرفة. إذا كان مجيئه يوم تسعة والناس نازلين من بالليل، نازلين من عرفة إلى إلى مزدلفة، في هذه الحالة ليس عنده وقت يطوف قدوم، وليس عنده وقت يبحث عن ماء ليغتسل، بل يذهب إلى عرفات رأسا. فإذا أدرك من عرفات قبل طلوع الفجر خمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، تأكد يقينا أنه وصل أرض عرفات قبل مطلع الفجر، أدرك الحج. فمثل هذا ما عنده وقت يغتسل فيه، لا بذي سوى ولا بذي فرد. وعلى هذا الاغتسال لمن عنده متسع وإمكانيات من حيث الزمان في سعة والمكان في تيسير، فإذا لم يتيسر له أتى إلى مسكنه كما أشرنا، وأمن نفسه في سكناه، ثم طلب الماء للغسل فإن لم يجد فالوضوء، ثم يذهب إلى إلى البيت ليطوف. نعم. قال إيش؟ وأمر من معه أن يغتسل. فهكذا صحبة العلماء والفضلاء والأخيار، صحبة ابن عمر لمن معه، علمهم ولا لا؟ وأمر من معه. لو كانوا صحبوا شخصا آخر لا يعلم أحكام المناسك، هل يعرفون الاغتسال في دخول مكة؟ ولذا من آداب السفر كما يذكره النووي، على الإنسان الذي يريد الحج أن يتخير الصحبة من العلماء والصلحاء. العلماء يعلمونه ما جهل، وكذلك الصلحاء يذكرونه ما نسي، ويكون في رفقة خيرة، وهذا خير له وخير رفيق. وكما تقول العامة، الرفيق قبل قبل الطريق. ويقولون في نكتة لطيفة جدا في بلاغة القرآن، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه العندية أي المكانية عند مليك، يعني كما يقول حسن الجوار قبل حسن الدار، أيهما أفضل إنعاما، كونهم في الجنة ولا في عند مليك مقتدر؟ في جنات ونهر أعظم إنعام ولا عند مليك مقتدر أكثر؟ عند مليك مقتدر أكثر. إذن حسن الجوار قبل الدار. فكذلك الحاج المسافر، مسافر في رحلة، في بعثة، في أي شيء، في غزوة، في أي أمر خرجت في سفر، يجب أن تتخير الرفيق الذي يساعد على تلك المهمة. لو كنت مسافرا في غزوة، عندك بعض الأشخاص فارس محنك يعرف طريق القتال ويعرف كيف يلاقي العدو وكيف يبارز ويعرف قواعد القتال بكاملها، خير لك أن تسافر معه ولا مع شخص مثلك لسه ما سافر ولا قاتل ولا حمل سلاح؟ أيهما أولى لك؟ ها؟ الذي يعرف، لأنه أولى بك. رحلة علمية اكتشافية، تسافر مع شخص عالم خبير فني في هذا الموضوع، ولا تسافر مع إنسان آخر؟ لا، العلي عالم خبير بهذا. فإذا كنا استرفنا الإسلام في الجميع، أولى لي أن أسافر مع خبير فني في هذا الموضوع، ما دام مسلما تقيا هو على الإسلام، من أن أسافر مع شخص آخر من أصلح عباد الله لكن لا خبرة له في هذا الموضوع. صلاحه لنفسه، ولكن الخبرة في هذا الموضوع أنا في حاجتها. وهكذا في الحج، تسافر مع شخص يعرف المناسك يذكرك بها ويعلمك إياها، أولى لك. الآن أصبحوا يأخذون العالم في جيبهم، كل حادث لديه جايب عالم في جيبه، لكن عالم بريالين. شفتوه ولا ما شفتوه يا جماعة؟ الكتاب، شوف الكتاب الصغير مثل كبير، حتى الكتاب الصغير يكتبه إنسان ويروجه بأخبار الله أعلم بها وبعبارات منمقة مسجوعة في الدعاء في الأدعية، بيان الفقه الموجود فيه الله أعلم. وقديما قالوا من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من إيه؟ من صوابه. والمناسك لا يصبح فيها الكتاب أبدا. يقولون عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، عالم زمانه، لما جاء إلى مكة أراد أن يطوف جعل الكعبة عن يمينه وأخذ إيه؟ فجاء طفل صغير من أهل

0: النبوية إلا وقرأها. إذا جاء إلى المدينة يحتاج من يوريه في جبل كذا، في جبل أحد، وقد وقع ذلك في القريب. شخص يسمى البحاثة عنوان لقبه، أراد أن يحاضر عن غزوة أحد، أراد أن يرسم جبل الرماة، فما استطاع أن يميز على السبورة بين جبل الرماة من جبل كذا، حتى قام طالب من طلاب من أهل المدينة وبين له الواقع والفرق الشاسع بينهما. قال لك الحق، أنا لم أرى هذا. إذا يا إخوان، صحبة العلماء في الأسفار وخاصة في المناسك لها أثر كبير. فها هو عبد الله بن عمر ينزل بدخول عند أول دخوله مكة، ثم يبيت بها ويغتسل ويأمر من معه. هذا أمر إرشاد وأمر توجيه وتعليم، ليس إلزام، لأن ابن عمر لا يملك أن يلزم الناس، إنما أخبرهم بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم.
1: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام.
0: ثم يأتي ويقول يعلم ابن عمر كان يغتسل دون أن يغسل رأسه، ولا يغسل رأسه إلا إذا احتلم، لأن الاحتلام حدث، والحدث يحتاج إلى غسل كامل. وكما يقول علي رضي الله تعالى عن تحت كل شعرة جنابة، إذا لابد من غسل الرأس. فإذا كان الغسل استنانا أو كان الغسل تبردا، ابن عمر كان يتحرز من غسل رأسه من أجل ما فيها من هوام، يخشى أن يقتل قملة، يخشى أن يسقط شعرة. ولكن إذا ابن عمر امتنع، وقد وجدنا أبا أيوب يفعل، وابن عباس يقول ذلك، وأبو أيوب يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ترك ابن عمر غسل رأسه في غير الجنابة يكون ذلك تورعا منه وليس استنانا. السنة جواز الغسل ولا منعها؟ جواز غسل الرأس. ابن عمر كان يتحفظ ولا يغسل رأسه إلا في الغسل الواجب وهو للجنابة إن احتلم. هذا يبينه مالك رحمه الله.
1: قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرم لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
2: ساق الحديث الأول، وهي هذه المناظرة العلمية المنهجية لطالب العلم وللعامة والخاص. هذا ابن عباس حبر الأمة، يختلف معه المسور بن مخرمة في غسل المحرم رأسه، فابن عباس قال المحرم يغسل رأسه، المسور قال لا يغسل المحرم رأسه. وهنا وقفة من آداب الحج، قوله سبحانه الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهل محادثة ابن عباس والمسور من الجدال أو من المفاهمة؟ ها؟ فرق بين الجدال والمفاهمة إيش؟ الشدة والرفع.

0: الجدال كل منهما يجدل حبله يشده. الحبل المجدول مرخي ولا مشدود؟ مشدود جدا. الشعر يكون مرخي فإذا جدل سرك العصا، وكذلك الحبل. السحيل ما كان غزله هينا هشا، والمبرم ما كان غزله مبروم وقوي، ما في فبلات ولا هشة زي السفنجة لا. فالجدال هو المشادة التي غالبا ما تأتي بإيش؟ بحظ النفس. كل يريد أن يكون هو المنتصر، فإذا كان كذلك دخل حظ النفس، إذا انتقل عن البحث عن الحقيقة إلى طلب الانتصار على الخصم، قد يؤدي ولو بالمغالطة ولا جدالة. فالجدال سيؤدي إلى النزاع والخصومة والقطيعة، والحديث جاءوا ليشهدوا منافع لهم. هل من المنافع الخصومة؟ لا. أما الفتية، الصحابة كانوا يسألون الرسول ولا لا؟ أمي ماتت أحج عنها، أبو مات يجزئه كذا، نعم نعم نعم. إذا البحث العلمي مع طلبة العلم ليس من الجدال. وأشرت لكم سابقا، حضرت مجلسا أقول فيه العبارة التي يقولها السلف مع بعد الفارق: لو أن لي به حمر النعم ما كانت تغني عن هذا المجلس. بين الشيخ الأمين والدنا رحمة الله تعالى علينا وعليه، وسماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم، أكبر شخصيتين كانتا في ذلك الوقت في بحث الإهلال مفردا أو قارنا أو متمتعا، بحث الأنساك الثلاثة ساعة من الزمن. هل هذا كان جدال ولا كان بحثا علميا؟ بحثا علميا. فهذا ابن عباس يقول يغسل المسك، لا يغسل. إذن ما المرجع في ذلك؟ هذا المنهج العملي لطلبة العلم. هل ابن عباس وهو حبر الأمة فرض رأيه على المسور؟ لا. وهل المسور سلم لابن عباس بدون شيء؟ لا. إذن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. رجعوا إلى كتاب الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيش؟ إلى الله وإيش؟ الرسول. إلى الله، إلى كتاب الله. وكتاب الله ما فيه تفسير المحرم، لكن سنة رسول الله فيها. فابن عباس أنصف المسور معه، ما استعملش حد العمومة لرسول الله. ابن عم رسول الله قال يا أخي أقول لك اسمع مني يلزم كذا، لا. الحق له معيار، والحق فوق الجميع. ابن عباس بنفسه كان يطلب العلم، ويرى الرجل عنده حديث من حديث رسول الله، فيراه يخرج من المسجد بعد صلاة الظهر يقول: فاتبعته واستحييت أن أستوقفه أنتظر التفاتة منه يراني فأكلمه، فلم يلتفت. قلت: إذا دخل بيته سأراد الدخول إلى بيته سيلتفت، فدخل بيته ولم يلتفت، فجلست عند باب بيته تسفو علي الرياح التراب، حتى خرج لصلاة العصر فوجدني ملتحفا بردائي على باب بيته. فقال: من؟ ابن عباس، ابن عم رسول الله. قلت: جئت لحديث أسمعه منك. قال: هل أرسلت إلي فأتيتك؟ قلت: لا، العلم يؤتى إليه. هذا ابن عباس في طلبه العلم، وهذا ابن عباس في تعليمه للناس. طيب يا المس، تنازعت أنا وأنت، أنا وأنت من صغار الصحابة، أبو أيوب الأنصاري، من تعرف مكانته وصحبته لرسول الله، مضيف رسول الله في الهجرة، تعال يا عبد الله بن حنين. حنين كان مولى للعباس، أهداه إليه رسول الله فصار مولى للعباس، وعبد الله بن حنين من مواليه. اذهب إلى أبي أيوب الأنصاري فسأله القضية المختلف فيها إيش؟ يغسل لا يغسل؟ سأله هل كان يغسل، أو سأله كيف كان يغسل؟ الاختلاف في أصل غسل الرأس، ولكن ابن عباس يرسل ويسأل عن كيفية غسل الرأس، والكيفية لا تكون إلا بعد إثبات المهية. تقول: كيف تطير الطائرة؟ لا يمكن إلا بعد أن عرفت ما هي الطائرة، لها محركات ولها طاقة ولها كذا، كيف تطير الطائرة؟ إذن أنت عارف الطائرة، لكن اللي ما هو عارف يقول ما هي الطائرة، الذي لا يعرفها يقول ما هي الطائرة، لكن اللي يعرفها ولا يعرف كيف تتحرك وعملية الدفع المعاكس ولا كذا إلى آخر يقول كيف تطير. إذن ابن عباس عالم بحكم الغسل ويحتاج إلى بيان الكيفية. أو ناحية أخرى، النزاع كان في الكيفية، والمسور يعلم حكم الغسل، لأن النزاع في الكيفية أولى من النزاع في الأصل، لأن المسور لا يجهل أن المحتلم يغسل رأسه، ولكن كيف يغسلها؟ يصب الماء كده ساكت ولا يحرك الشعر حتى ينزل الماء؟ فبعض العلماء قال ابن عباس أرسل ليسأل عن كيفية غسل الرأس، أو أرسل ليسأل هل المحرم يغسل رأسه، وابن حنين فهم القضية وكان فقيها فسأل عن الكيفية لأنه حاضر النزاع. يهمنا في ذلك أنهما احتكما إلى رجل من كبار الصحابة أعلم بالقضية منهما، وإن كان ابن عباس عنده علم بذلك لم يفرضه على خصمه، لم يفرضه على نظيره، فذهب المرسول. فبالصدفة، شوفوا كيف الصدف، أي هم مختصمين في غسل المحرم رأسه، وأرسلوا يسألوا أبو أيوب، فإذا أبو أيوب يغتسل يبقى القضية انتهت ولا لا؟ عمر لما جاء له رجل يشتكي زوجته، فلما وصل عند الباب سمع الصياح في جوه، وش اللي فيه؟ زوجة عمر بتتخاصم معه. جاء راجع وجد الجواب ولا لا؟ لما حوام تعال جيت ورجعت ليش؟ قال وجد اشتكي من زوجتي، لكن زوجتك معك الحل واحد. قال لا تعالى،
1: لماذا لا اصبر عليها وهي حاضنة ولدي وطاهية طعامي وغاسلة ثيابي وحافظة مالي؟ تعاملوا المرأة على هذا جماعة ولا لا؟ ها؟ لها عندكم هذه كلها ولا لا؟ حاضنة ولدك وطاهية طعامك وغاسلة ثيابك وتحفظ مالك في غيابك، تبقى تستحملها ولا لا؟ ها؟ ولا حد يقول ابدا. هذا امر طبيعي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي عليه الصلاة والسلام. اقول كان من الممكن ان يكتفي عبد الله بن حنين بما رأى ويرجع خلاص وجدت ابو ايوب نفسه يغتسل، ولكن لا، سأله بغير مقتضى صورة النزاع. اولا بدأ السلام عليكم، قال وجده يغتسل بين قرنين. القرنان بالنسبة للبئر كما تعرفون البف، وهو موضع ما يصب فيه ليش الدلو الغرب الذي ليش من الثواني يملى من البير ويجي ويطلع في المحالة ويصب في ليش يسموها البف، الحوض المتسع. هذا الغرب تسحبه محالة مكرة كبيرة تحتاج إلى ما يحملها، فما يبنى على حافتي البئر من البنيان يسمى القرنان، وقد تركز خشبة بدل البنيان على حسب ما يكون. صادف أن هذا البئر الذي يغتسل عليه أبو أيوب بين القرنين، وبين القرنين عمل ستارة، ثياب أي ستارة ما بين هذا القرن وذاك، وهو مستتر من ورائها ويغتسل. إذا ما هو شايفه، فسلم عليه السلام عليكم. ينبه الباقي هنا، هل تسلم الانسان يتروش تسلم عليه؟ ليس من الادب ان تسلم عليه، واذا كان في قضاء حاجته لا تسلم عليه، ولو سلم عليك احد لا ترد عليه السلام. وقد جاءت السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول قائما على سباطة قوم موضع زمائن، فسلم فلم يرد عليه السلام حتى قضى بوله، وذهب وجاء الى جدار فتيمم على الجدار ورد عليه السلام، قال كرهت ان اذكر الله وانا على غير طهارة. وجاء الحديث في آداب قضاء الحاجة: إذا تغوط الرجلان فلا يكلم أحدهما الآخر فإن الله يمقت على ذلك، في أوائل كتاب بلوغ المرام عند طلبتنا. ولكن هذا الرجل عبد الله بن حنين ما سكت وانتظر حتى ينتهي أبو أيوب، لأن هذا فرصة حتى يشوف عمليا وهو يرتسب بالفعل، سلم من وراء حجاب فلا مانع. وهذه سنة لا مأس بها. قالوا عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها في عام الفتح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وقام يغتسل، فسلمت وهو يغتسل وقالت: إن فلانا يريد أن يقتل فلانا وقد أجرته عجلانا. قال: لا يا أم، قد أجرنا من أجرت. فإذا كانت الحاجة والاغتسال ليس مثل قضاء الحاجة، تسلم. فقال أبو أيوب: من هذا؟ لأنه ما هو شايفه. قال: أنا فلان، أرسلني عبد الله بن عباس أسأله. اختلف هو والمسر بن مخرمة في هل يغسل المحرم رأسه أم لا، هل. ثم سأله وقال: كيف؟ أرسلني ابن عباس أسألك كيف يغسل المحرم رأسه. السؤال عن الكيفية يسبقه معرفة الماهية. والنزاع مع ابن عباس والمسور كان يغسل ولا يغسل أو كيف يغسل؟ كان يغسل ولا يغسل. لكن لما جاء عبد الله، يقول بعض العلماء كان فقيها وعرف الحكم وأن الغسل جائز لأن أبا أيوب يغسل، إذن بقي عليه الكيفية، فأخذ جواب النزاع مما رأى وأراد يفيدهم فائدة زائدة وهو إفادتهم بالكيفية، أو أنه علم من نزاعهم لا في مجرد الغسل فقط، لأنه لا يخفى على المسور الذي يقول لا يغسل أن المحرم إذا احتلم وصار جنبا أنه يغتسل ويغسل رأسه. إذا مجرد الغسل ليس خافيا على المسور، ولكن خفي عليه كيف يغسل مخافة أن يحرك شعره فيتساقط الشعر. يهمنا في النتيجة، عبد الله ابن حنين سأل أبا أيوب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. هناك أبو أيوب رضي الله تعالى عنه أراد أن يعطيه الجواب عمليا، الجواب ما ترى، فأخذ وضع يده على الثوب وطأطأه، الثوب كان مرتفع مغطيه، أحوض يده على الثوب حتى نزل حتى ظهرت رأس أبي أيوب، وقال لغلام عنده: اصبر شوف يا ابن حنين. فصب الغلام وأقبل أبو أيوب بيديه من أقبل أي من مقدمة رأسه هكذا، وأدبر بهما إلى آخرها وردهما إلى مكانهما. يبقى عبد الله بن أبي حنين رأى الكيفية ولا ما رأهاش؟ هذا أبلغ عنده ولا كان يقول كان يحرك يديه على رأسه مقبلا مدبرا؟ أيهما أبلغ في التعليم؟ ها؟ العملي. وهي سنة الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الصحابة الصلاة صعد المنبر واستقبل القبلة وكبر وقرأ وركع ورفع من الركوع وهو على الدرجة الثالثة من المنبر، ثم نزل القهقرة بظهره، ما استدبرش عن القبلة، نزل بظهره رياضة ما تعرف تسويها انت، حتى نزل الى الارض في اصل المنبر فسجد السجدتين، ثم صعد المنبر مرة اخرى وقرأ وركع ورفع من الركوع، ثم رجع ونزل وسجد وتشهد، ثم صعد المنبر وقال: صلوا كما رأيتموني اصلي. اللي شافوا هذه العملية يحتاجون الى تعليم الصلاة بعد هذا؟ لا يحتاجون. كذلك الوضوء علمهم، وعثمان رضي الله تعالى عنه جاء الى قوم قال: الا اتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأطي بطش وبماء وأخذ وتوضأ كيف مثل ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فالإسلام منهجه في التعليم المنهج العملي ليس المنهج النظري. وكذلك في الحج، ألم يقل لهم صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم؟ ما قالت يا أركان الحج كم دين بس أنا واحد من الإخوان الآن، ما قالت واجبات الحج كذا سننه كذا، لكن لا، قال خذوا عني مناسك، شوفوا ماذا سأفعل وافعلوا مثل. كذلك الأعراب الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المدينة متى أوقات الصلوات يا رسول الله، سكت عنه ما جاوبوش، ثم صلى الأوقات الخمسة في أوائل أوقاته، ومن الغد صلاها في أواخر أوقاتها إلا المغرب صلاها مثل أمس. ثم قال أين السائل عن المواقيت؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال صليت معنا اليوم الأمس؟ قال نعم. قال ما بين هذين وقت. ينساها الأعرابي بعد هذا؟ ما عدنا فيه. وهكذا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه ظهرت رأسه وقال الغلام اصبر، فصب الماء وأقبل بيديه وأدبر، وقال أكد ذلك بالقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. بعد هذا رجع المرسول إليهما وأخبرهما بما رأى وسمع. إيش بدي للمسور؟ ها؟ بدي شيء؟ قام وقال لابن عباس والله لا أماريك بعدها أبدا، خلاص انتهي. إذا ابن عباس كان عنده علم بالقضية أولا، وأرسل لأبي أيوب لأنه يعلم عند أبي أيوب علم أو مجرد صدفة. يرجح كثير من العلماء أن ابن عباس كان عنده في ذلك علم ويعلم أن أبا أيوب يعلم ذلك، وأراد أن ينقل العلم عن أبي أيوب عمليا. إذا قضيتنا المحرم يغسل رأسه ولا لا؟ ها؟ طيب المحرم يغتسل ولا لا؟ لا تعجلوا لسه ما جانا، ولا تاخذون جواب من أبي أيوب. من أبي أيوب وجد أبا أيوب يغتسل بين القرنين. إذا المحرم يغتسل ويغسل رأسه. نبهنا على هذه ليش؟ عشان لنا وقفة مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. الى هنا ثبت عندنا من ايش؟ ابن عباس وابو ايوب، ووافقهم على ذلك المصدر بان المحرم يغسل ايش؟ يغتسل ويغسل رأسه. نعم. لما يغتسل يجيب له صابون لوكس ويجيب له كولونيا ويجيب له عطر ويجيب له كذا، ولا يغتسل بالماء حاف؟ بالماء بدون طيب، بدون عطر، بدون ما يدل على الرفاهية والنزهة، لا، للحاجة، للحر، للجنابة، لتخفيف مثلا مطأة العرق ولا شيء من هذا، ما في مانع. لكن صابون وتليف وكذا وكذا، جاء عن أحمد رحمه الله وعن مالك في المدونة يكره للمحرم دخول الحمام. الحمام اللي هو مية فائرة وتدليك وكلام إيش زائد من هذا، لكن مجرد ما سيأتي بيان عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا إذا اغتسل أو غسل رأسه، أبو أيوب جاب المسك وتمسك، ها؟ ولا جاب المدراه وإيش مدرى شعره؟ لا، أقبل وأدبر. ولنعلم يا اخوان ان السنة في الاحرام قبل ان تهل ان كان هناك شعر غزير يلبده. ومعنى يلبده؟ انت عارفين ايه اللبدة؟ الصوف يجي على بعض ويجيه الصابون ويجي كذا ويضغط حتى يصير كأنه ثياب بدون نسيج، ولا ما تعرفون اللبدة؟ احيانا تيجي حتو في بعض المقاعد في بعض الارائك مثل السفنجة، لكن ما هي السفنجة طبيعي هذا. فمعنى يلبد شعر بعد ما يكون مشعر؟ لا، يضغطه ويصير كأنه مضفور بدون ضفير. كيف يلبده؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قضية عائشة أنها كانت تلبده بالمسك، وجاء انه كان يلبده بالعسل. ومهما يكن من شيء، ايما شيء لبت به شعرك قبل ان تهل فلا مانع. لكن مالك يقول لا يلبده بشيء فيه طيب، لان بعد الاحرام يحضر عليه الطيب، فالطيب موجود من اول. ولذا يكره الجميع ان يوجد الطيب في الثوب، لان الثوب ترخيه عنك ثم ترجع تلبسه كأنك اخذت طيب من جديد. لكن اللي في الشعر جالس محل ما راحش عنه، لم تستجده او لم تستأنف طيبا في البدن بعد الاحرام، موجود من اول. وعلى هذا حينما يكون الشعر ملبد وتمر بيدك عليه مقبلا ومدبرا، يسقط منه شيء؟ ما سقط منه شيء. لو قدر وسقط شيء، هل انت عمدت الى حلق رأسك او الى نتف شعرك؟ لا، بلاش نفسك داعش. ثم ها، اي شيء احس بشيء في جانب رأس واراد ان يحك رأس، قل لا انت محرم تحكهاش، حك انساني. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لو ربطت يداي لحككت برجلي، لان الممنوع منك ان تتعمد ازالة الشعر. واذا مثلا بكفك هكذا وضغطت على رأسك سكنت ما يشغلك، وهكذا لا تتعمد باظافيرك ان تحط رأسك فتساقط الشعر معك. اذا يغسل جسمه ايضا برفق، لانه ممنوع من ازالة الشعر على الجسم ايضا، وكذلك اللحية وكذلك الرأس وكل ذلك برفق.
2: نعم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه، اما بعد. المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، الامام ابي عبد الله محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله 21: ان فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيطان والجهر فيها بالقراءة، وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتي نظيره إلا في صلاة العصر. ففي السنن الأربعة من حديث أبي الجعد الضمري، وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال الترمذي: حديث حسن. وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمن تركها أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. رواه أبو داود والنسائي من رواية قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب، ولكن قال أحمد: قدامة بن وبرة لا يعرف. وقال يحيى بن معين: ثقة. وحكي عن البخاري: لا يصح سماعه من سمرة بن جندب. وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، إلا قولا يحكى عن الشافعي إنها فرض كفاية، وهو غلط، وهو غلط عليه منشأه أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة. فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك، وهذا فاسد، بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجبة على الجميع. وهذا يحتمل أمرين: أن يكون فرض عين كالجمعة، وأن يكون فرض كفاية. فإن فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء، وإنما يختلفان في سقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين. 22: أن فيه الخطبة التي مقصودها الثناء على الله وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمه، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنته، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو مقصود هذه الخطبة والاجتماع لها. 23: أنه اليوم الذي يستحب التفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة. فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه لعبادته ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا. فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وسعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان، ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم صحت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، وبالله التوفيق. الرابعة والعشرون أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان، وقائما مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعات على قولين، أحدهما أنها من أول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، والثاني أنها أجزاء من الساعة الثالثة بعد الزوال، وهذا هو المعروف في مذهب مالك واختاره بعض الشافعية، واحتجوا عليه بحجتين، إحداهما أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وهو مقابل الغدو الذي لا يكون إلا قبل الزوال، قال تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر، قال الجوهري: ولا يكون إلا بعد الزوال. الحجة الثانية أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير، ولم يكونوا يغدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس، وأنكر مالك التبكير إليها في أول النهار، وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة. واحتج أصحاب القول الأول بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، قالوا: والساعات المعهودة هي الساعات التي هي 12، وهي نوعان: ساعات معتدلة وساعات زمانية. قالوا: ويدل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ بساعات إلى 6 لم يزد عليها، ولو كانت الساعات أجزاء صغارا من الساعة التي تفعل فيها الجمعة لم تنحصر في 6 أجزاء، بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة، فإن الساعة السادسة متى خرجت ودخلت السابعة خرج الإمام وطويت الصحف، ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك، كما جاء مصرحا به في سنن أبي داود من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة غرت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المساجد، فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام. قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات، فقالت طائفة منهم: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، وهو الأفضل عندهم البكور في ذلك الوقت إلى الجمعة، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي، وأكثر العلماء كلهم يستحب البكور إليها. قال الشافعي: ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا. وذكر الأثرم قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا، فقال: هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: سبحان الله، إلى أي شيء ذهب في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كالمهدي جزورا. قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات، أهو الغدو من أول ساعات النهار، أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكا عن هذا، فقال: أما الذي يقع بقلبي فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات، من راح في أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ولم يكن كذلك، ما صليت الجمعة حتى يكون النهار 9 ساعات في وقت العصر أو قريبا من ذلك. وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذا ويميل إلى القول الأول، وقال: قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه. قال: وذلك لا تكون ساعات في ساعة واحدة. قال: والشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار، وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة، فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات، فبدأ بأول ساعات النهار فقال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ثم قال: في الخامسة بيضة، ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان. قال: فشرح الحديث بين في لفظه، ولكنه حرف عن موضعه، وشرح بالخلف من القول وما لا يتكون، وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير في أول النهار، وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس. قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار، وقد سقنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية. هذا كله قول عبد الملك بن حبيب، ثم رد عليه أبو عمر فقال: هذا منه تحام على مالك رحمه الله، فهو الذي قال القول الذي أنكره وجعله خلفا وتحريفا، من التأويل، والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة، ويشهد له أيضا العمل بالمدينة عنده، وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل، لأنه أمر متردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. فمن الآثار التي يحتج بها لمالك ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدرة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشة، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. فإذا جلس الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة. قال: ألا ترى ما في هذا الحديث أنه قال: يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه الحديث، فجعل الأول مهجرا. وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والهجير، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة، وليس ذلك وقت طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا هجير. وفي الحديث: ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولم يذكر الساعة. قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في التمهيد، وفي بعضها المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة، وفي أكثرها المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة الحديث، وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائحة إلى الجمعة في أول الساعة كالمهدي بدنة، وفي آخرها كذلك، وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة، وفي آخرها كذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة الناهض إليها في الهجير والهاجرة، وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من طلب الدنيا للنهوض إلى الجمعة كالمهدي بدنة، وذلك مأخوذ من الهجرة، وهو ترك الوطن، وهو ترك الوطن والنهوض إلى غيره، ومنه سمي المهاجرون. قال الشافعي: أحب التبكير إلى الجمعة ولا تؤتى إلا ماشية. هذا كله كلام أبي عمر. قلت: وما دار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور: أحدها على لفظة الرواح، وأنها لا تكون إلا بعد الزوال، والثاني لفظة التهجير، وهي إنما تكون بالهجرة وقت شدة الحر، والثالث عمل أهل المدينة، فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار. فأما لفظة الرواح فلا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزوال، وهذا إنما يكون في الأكثر إذا قرنت بالغدو، كقوله تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر، وقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، وقول الشاعر: نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي. وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي، وهذا إنما يجيء إذا كانت مجردة عن الاقتران بالغدو. قال الأزهري في التهذيب: سمعت العرب تستعمل الرواح في السير كل وقت، تقول: راح القوم إذا ساروا وغدوا، ويقول أحدهم لصاحبه: تروح، ويخاطب أصحابه فيقول: روحوا أي سيروا، ويقول الآخر: ألا تروحون، ونحو ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة، وهو بمعنى المضي إلى الجمعة والخفة إليها، لا بمعنى الرواح بالعشي. وأما لفظ التهجير والهجير والمهجر فمن الهجر والهاجرة. قال الجوهري: هي نصف النهار عند اشتداد الحر، تقول منه: هجر النهار. قال امرؤ القيس: فدعها وسل الهم عنها بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر. ويقال: أتينا أهلنا مهجرين، أي في وقت الهاجرة. والتهجير والتهجر السير في الهاجرة، فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة. قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح، فإنه يطلق ويراد به التبكير. قال الأزهري في التهذيب: روى مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لسبقوا إليه. وفي حديث آخر مرفوع: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدرة. قال: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من الهجرة وقت الزوال، وهو غلط. والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي عن النضر بن شميل أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير. قال: وسمعت الخليل يقول ذلك، قاله في تفسير هذا الحديث. قال الأزهري: وهذا صحيح، وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. قال لبيد: راح القطيل بهجر بعد ما ابتكروا. فقارن الهجر بالابتكار، والرواح عندهم الذهاب والمضي. يقال: راح القوم إذا خفوا ومروا أي وقت كان. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لسبقوا إليه، أراد التبكير إلى جميع الصلوات، وهو المضي إليها في أول وقتها. قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجر الرجل إذا خرج بالهاجرة. وروى أبو عبيد عن أبي زيد: هجر الرجل إذا خرج بالهاجرة، قال: وهي نصف النهار. ثم قال الأزهري: أنشدني المنذري فيما روى لثعلب عن ابن الأعربي في نوادره قال: قال جعثنة ابن جواس الربعي في ناقته: هل تذكرين قسمي ونذري أزمان أنت بعروض الجفر؟ إذ أنت مضرار جواد الحضر علي إن لم تنهضي بوقري، بأربعين قدرت بقدري، بالخالدي لا بصاع حجري، وتصحبي أيانقا في سفري، يهجرون بهجير الفجر، ثم تسري ليلهم فتسري، يطوون أعراض الفجاج الغبر، طي أخي التجري برود التجري. قال الأزهري: يهجرون بهجير الفجر، أي يبكرون بوقت الفجر. وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار، فهذا غايته أنه عملهم في زمان مالك رحمه الله، وهذا ليس بحجة ولا عند من يقول إجماع أهل المدينة حجة، فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز بالضرورة، وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعايشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار. ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة وجلوس الرجل في مصلاه حتى يصلي الصلاة الأخرى أفضل من ذهابه ورجوعه في وقت الثانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي ثم يرجع إلى أهله. وأخبر أن الملائكة لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلاه، وأخبر أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وأنه الرباط. وأخبر أن الله تعالى يبيه ملائكته بمن قضى فريضة وجلس ينتظر أخرى، وهذا يدل على أن من صلى الصبح ثم جلس ينتظر الجمعة فهو أفضل ممن يذهب ثم يجيء في وقتها، وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل على أنه مكروه، فهكذا المجيء إليها والتبكير في أول النهار، والله أعلم. 24. أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ من البيت ما وجد من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسوله فالصدقة بين يدي مناجاته عز وجل أولى بالفضيلة. وقال أحمد بن زهير ابن حرب: حدثنا أبي حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: اجتمع أبو هريرة وكعب، فقال أبو هريرة: إن في الجنة لساعة لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه. فقال كعب: أنا أحدثكم عن يوم الجمعة، إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماوات والأرض والبر والبحر والجبال والشجر والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين، وحفت الملائكة بأبواب المسجد فيكتبون من جاء الأول فالأول حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، فمن جاء بعد جاء لحق الله ومن كتب عليه، وحق على كل حال من أن يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة، والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن عباس: هذا حديث كعب وأبي هريرة، وأنا أرى إن كان لأهله طيب يمس منه. 25. أنه يوم تجلي الله عز وجل لأوليائه المؤمنين في الجنة وزيارتهم له، فيكون أقربهم منه أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة. روى يحيى بن يمان عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك في قوله عز وجل: ولدينا مزيد، قال: يتجلى لهم في كل جمعة. وذكر الطبراني في معجمه من حديث أبي نعيم: حدثنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: سارعوا إلى الجمعة، فإن الله عز وجل يبرز إلى أهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كفور، فيكونون منه من القرب على قدر تسارعهم إلى الجنة، فيحدث الله عز وجل لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى أهلهم فيحدثونهم بما أحدث الله لهم. قال: ثم دخل عبد الله المسجد فإذا هو برجلين، فقال عبد الله: رجلان وأنا الثالث، إن يشأ الله يبارك في الثالث. وذكر البهيقي في الشعب عن علقمة بن قيس قال: رحت مع عبد الله بن مسعود إلى جمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. قال: وما رابع أربعة ببعيد. وقال الدارقطني: حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن، حدثنا محمد بن عثمان بن محمد، حدثنا مروان بن جعفر، حدثنا نافع أبو الحسن مولى بني هاشم، حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم فأحدثهم عهدا بالنظر إليه فأحدثهم عهدا بالنظر إليه في كل جمعة، وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر. قال: وحدثنا محمد بن نوح، حدثنا موسى بن سفيان السكري، حدثنا عبد الله بن الجهم الرازي، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أبي ظبية عن عاصم عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام وفي يده كالمرآة البيضاء فيها كالنقطة السوداء، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك. قال: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، أنت فيها الأول واليهود والنصارى من بعدك، ولك فيها ساعة لا يسأل الله عز وجل عبد فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه، أو ليس له قسم إلا أعطاه أفضل منه وأعاذه الله من شر ما هو مكتوب عليه، وإلا دفع عنه ما هو أعظم من ذلك. قال: قلت: ما هذه النقطة السوداء؟ قال: هي الساعة تقوم يوم الجمعة، وهو عندنا سيد الأيام، ويدعوه أهل الآخرة يوم المزيد. قال: قلت: يا جبريل، وما يوم المزيد؟ قال: ذلك أن ربك عز وجل عد في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بمنابر من ذهب، فيجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ويجيء أهل الغرف حتى يجلسوا على الكثب. قال: ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل. قال: فينظرون إليه فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسألوني فيسألونه الرضا. قال: رضاي أنزلكم داري وأنا لكم كرامتي، سألوني فيسألونه الرضا. قال: فيشهدهم بالرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم، ثم يفتح لهم يوم الجمعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ثم يرتفع رب العزة ويرتفع معه النبيون والشهداء، ويجيء أهل الغرف إلى غرفهم. قال: كل غرفة من لؤلؤة لا وصل فيها ولا فصمة، ياقوتة حمراء أو غرفة من زبرجد خضراء أبوابها وعلاليها وسقائفها وأغلاقها، منها أنهارها مضطردة متدلية، فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها. قال: فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا من كرامة الله عز وجل ونظرا إلى وجهه، فذلك يوم المزيد. ولهذا الحديث عدة طرق ذكرها أبو الحسن الدارقطني في كتاب الرؤيا. 26. أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. قال حميد بن زنجوي: حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه. ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن روح عن موسى به، وله طرق عن موسى ابن عبيدة. وفي معجم الطبراني من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش: حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، ويوم الجمعة ذخره الله لنا، وصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد روي من حديث جبير بن مطعم. قلت: والظاهر والله أعلم أنه من تفسير أبي هريرة، فقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يونس، سمعت عمارا مولى بني هاشم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود. قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. 27. أنه اليوم الذي تفزع فيه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا شياطين الإنس والجن. فروى أبو الجواب عن عمار بن الرزيق عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: اجتمع كعب وأبو هريرة، فقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال كعب: ألا أحدثكم عن يوم الجمعة؟ إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماوات والأرض والجبال والبحور والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين، وحفت الملائكة بأبواب المسجد فيكتبون الأول فالأول حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طوى صحفهم، ومن جاء بعد جاء لحق الله، ولما كتب عليه، ويحق على كل حال من أن يغتسل فيه كاغتسال من الجنابة، والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم كيوم الجمعة. قال ابن عباس: هذا حديث كعب وأبي هريرة، وأنا أرى من كان لأهله طيب أن يمس منه يومئذ. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس. وهو حديث صحيح، وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة ويطوى العالم وتخرب فيه الدنيا ويبعث فيه الناس إلى منازله من الجنة والنار. 28 أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدان الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. وفي حديث آخر: ذخره الله لنا. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها قالت: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ استأذن رجل من اليهود فأذن له فقال: السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. قالت: فهممت أن أتكلم. قالت: ثم دخل الثانية فقال مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. ثم دخل الثالثة فقال: السلام عليكم. قالت: قلت: بل السلام عليكم وغضب الله إخوان القردة والخنازير، أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه به الله عز وجل؟ قالت: فنظر إلي فقال: ما إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيئا ولزمهم إلى يوم القيامة، إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن هم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي بيد لغتان: بيد بالباء وهي المشورة، وميد بالميم حكاها أبو عبيد. وفي هذه الكلمة قولان: أحدهما أنها بمعنى غير وهو أشهر معنييها، والثاني بمعنى على أن. وأنشد أبو عبيد شاهدا له: عمدا فعلت ذاك بيد أني إخال، لو هلكت لن ترني، ترني تفعلي من الرنين. 29 أنه خيرة الله عز وجل من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهر من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه. قال آدم بن أبي إياس: حدثنا شيبان أبو معاوية عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن كعب الأحبار قال: إن الله عز وجل اختار الشهور، فاختار شهر رمضان، واختار الأيام، فاختار يوم الجمعة، واختار الليالي، فاختار ليلة القدر، واختار ساعات، فاختار ساعات الصلوات، والجمعة تكفر ما بينه وبين الجمعة الأخرى وتزيد ثلاثة، ورمضان يكفر ما بينه وبين رمضان، والحج يكفر ما بينه وبين الحج، والعمرة تكفر ما بينها وبين العمرة، ويموت الرجل بين حسنتين، حسنة قضاها وحسنة ينتظرها، يعني صلاتين، وتصفد الشياطين في رمضان، وتغلق فيه أبواب النار، وتفتح فيه أبواب الجنة، ويقال فيه: يا باغي الخير هلم، رمضان أجمع، وما من ليال أحب إلى الله فيهن العمل من ليالي العشر. 30 أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعة التقى فيه الأولون والآخرون، وأهل الأرض وأهل السماء والرب والعبد والعامل وعمله والمظلوم وظالمه والشمس والقمر، ولم يلتقيا قبل ذلك قط، وهو يوم الجمعة واللقاء، ولهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره، فهو يوم التلاق. قال أبو التياح لاحق بن حميد: كان مطرف بن عبد الله يبدو فيدخل كل جمعة فدلج حتى إذا كان عند المقابر هوم، قال: فرأيت كل صاحب قبر جالسا على قبره، فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة. قال: فقلت لهم: وتعلمون عندكم الجمعة؟ قالوا: نعم، ونعلم ما تقول فيه الطير. قالوا نعم ونعلم ما تقول فيه الطير. قلت وما تقول فيه الطير؟ قالوا تقول رب سلم سلم يوم صالح. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات وغيره عن بعض أهل عاصم الجحدري قال رأيت عاصم الجحدري في منام بعد موته بسنتين فقلت أليس قد مت؟ قال بلى. قلت فأين أنت؟ قال أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلاقى أخباركم. قال قلت أجسامكم أم أرواحكم؟ قال هيهات بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح. قال فقلت فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله وليلة السبت إلى طلوع الشمس. قال قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال لفضل يوم الجمعة وعظمته. وذكر ابن أبي الدنيا أيضا عن محمد بن واسع أنه كان يذهب كل غداة سبت حتى يأتي الجبان فيقف على القبور فيسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف، فقيل له لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين؟ فقال بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها. وذكر عن سفيان الثوري قال بلغني عن الضحاك أنه قال من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس عالم الميت بزيارته، فقيل له وكيف ذلك؟ قال لمكان يوم الجمعة. الحادية والثلاثون أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، فهذا منصوص أحمد. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله صيام يوم الجمعة فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأما أن يفرد فلا. قلت رجل كان يصومه يوما ويفطر يوما فوقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت فصار الجمعة مفردا، فقال هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، لم يتعمد صومه خاصة إنما كره أن يتعمد الجمعة. وأباح مالك وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام. قال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه وممن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى. قال ابن عبد البر اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الجمعة، فروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقال قلما رأيته مفطرا يوم الجمعة، وهو حديث صحيح. وقد روي عن ابن عمر أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم جمعة قط. ذكره ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن عمير بن أبي عمير عن ابن عمر رضي الله عنه، وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه. وأما الذي ذكره مالك فيقولون إنه محمد بن المنكدر وقيل صفوان بن سليم. وروى الدراوردي عن صفوان بن سليم عن رجل من بني جوشم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الجمعة كتب له عشرة أيام غر زهر من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا. والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له. قلت قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها البتة. ففي الصحيحين عن محمد بن عباد قال سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وفي صحيح مسلم عن محمد بن عباد قال سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذه البنية. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، واللفظ للبخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وفي صحيح البخاري عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة وحده. وفي مسنده أيضا عن جنادة الأزدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزدي أنا ثامنهم وهو يتغدى، قال هلموا، فقال هلموا إلى الغداء، فقلنا يا رسول الله إن صيام، قال أصمتم أمس؟ قلنا لا. قال فتصومون غدا؟ قلنا لا. قال فأفطروا؟ قال فأكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. وفي مسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عيد يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وذكر ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمران بن ضميان عن حكيم بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من صلى منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن في صومه يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر فيجمع لله يومين صالحين يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين. وذكر جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنهم كرهوا صوم الجمعة ليتقووا على الصلاة. قلت المآخذ في كراهته ثلاثة هذا أحدها ولكن يشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله أو يوم بعده إليه، والثاني أنه يوم عيد وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد على هذا التعليل إشكالان أحدهما أن صومه ليس بحرام وصوم يوم

قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم جمعة، فإن صح هذا تعين حمله على أنه كان يدخل في صيامه، لا أنه كان يفرده لصحة النهي عنه. وأين أحاديث النهي الثابتة في الصحيحين من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح، وقد حكم الترمذي بغرابته، فكيف يعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة ثم يقدم عليها؟ والمأخذ الثالث، حماية الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية. وينضم إلى هذا المعنى أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام كان الداعي إلى صومه قوية، فهو في مظنة تتابع الناس في الصوم واحتفالهم به ما لا يحتفون بصوم يوم غيره، وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا المعنى والله أعلم نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي، لأنها من أفضل الليالي، حتى فضلها بعضهم على ليلة القدر. وحكيت رواية عن أحمد فهي مظنة تخصيصها بالعبادة، فحمى الشارع الذريعة وسدها بالنهي عن تخصيصها بالقيام، والله أعلم. فإن قيل فما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل أما تخصيص ما خصصه الشارع كيوم الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء فسنة، وأما تخصيص غيره كيوم السبت والثلاثاء والأحد والأربعاء فمكروه. وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام فأشد كراهة وأقرب إلى التحريم. 32. إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين. وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة، فذخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها، فشرع اجتماعها في هذا اليوم لطاعته، وقدر اجتماعها فيه مع الأمم لنيل كرامته، فهو يوم الاجتماع شرعا وقدرا. وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، كما ثبت عن ابن مسعود من غير وجه أنه قال لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، وقرأ ثم إنما قيلهم لإلى الجحيم، وكذلك هي قراءته. ولهذا كون الأيام سبعة إنما يعرفه الأمم التي لها كتاب، فأما أمة لا كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم الأنبياء، فإنه ليس هنا علامة حسية يعرف بها كون الأيام سبعة بخلاف الشهر والسنة وفصولها. ولما خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وتعرف إلى عباده بذلك على ألسنة رسله، شرع لهم في الأسبوع يوما يذكرهم بذلك وبحكمة الخلق وما خلقوا له، وبأجل العالم وطي السماوات والأرض وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقا وقولا صدقا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون يوم الجمعة من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار، لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته فيأتي بسجدة من سورة أخرى ويعتقد أن فجر الجمعة فضل بسجدة وينكر على من لم يفعلها. وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسور المشتملة على التوحيد والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل به من كذبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن بهم وصدقهم من النجاة والعافية، كما كان يقرأ في العيدين بسورتي قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وتارة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمنته من الأمر بهذه الصلاة وإيجاب السعي إليها وترك العمل العائق عنها والأمر بإكثار ذكره ليحصل لهم الفلاح في الدارين، فإن في نسيان ذكره العطب والهلاك في الدارين. ويقرأ في الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون تحذيرا للأمة من النفاق المرضي وتحذيرا لهم أن يشغالهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكره، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد، وحظا لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم، وتحذيرا لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الإقالة ويتمنون الرجعة فلا يجابون إليها. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القرآن، وكذلك يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك كما

0: صلى في المغرب بالأعراف وبالطور وقاف، وكان يصلي في الفجر بنحو 100 آية، وكذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فتمتلئ القلوب من خطبه إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه. لا خطب غيره التي إنما تفيد أمرا مشتركا بين الخلائق، وهو النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلوب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم. فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا، وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقار وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. فمما حفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن وبسورة قاف. قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر. وحفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف: يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تؤجر وتحمد وترزق، واعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقام هذا في شهر هذا في عام هذا إلى يوم القيامة من وجد إليها سبيلا، فمن تركها في حياتي أو بعد جحودا بها أو استخفافا وله إمام جائر أو عاد فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا وضوء له، ألا ولا صوم له، ألا ولا زكاة.
1: والله
0: أن
1: شكك في جهة الحكمة والعرضية في الإنسان ظهر هذا الحكمة وما إلى ذلك فهو من يعني فقد وليس كما كان ربنا يرفع يديه التكبير يعني كأننا نكبر في السواء هكذا، لا وإنما يقول هكذا يرفع يديه ويذكر الله ويقول، والأفضل أن يفعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتثبت ذلك فهل يأتي بما شاء ولا يأتي بما شاء. وقلنا من رجل أن يذهب إلى حسين العالمين حتى غير سعيا شديدا يعني يرفض رفضا شديدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى وإن وإداره تدور به من شدة السعي. والحكم من ذلك هو تذكر حاله من إسماعيل، فإنها كانت رضي الله عنها إذا نزلت بطن الوادي وفتت بين العالمين ترفض رفضا شديدا لأن لا يكون لها مراقبة ولدها الذي أرجعته عند مكان زمزم الآن، فإن قصتها مذكورة في البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر الله أن يسكن من ذريته عند بيت المحرم فجاء إسماعيل وأمه ووضعهما هناك ووضع عندها فراق قدر وسقامة، فجعلت تأكل من التمر وتسمن الماء وتذوق اللبن على ولده حتى نفد، فقل اللبن على الولد فجعل الولد يأتيه ويقربه من الجوع، وهي ليس عندها أحد، ليس بمملكة أحد بذلك الوقت. فنظرت إلى أقرب جبل لها فرأت أقرب جبل لها ووقفت فصعدت عليه تتحسس لأنها تسمع أحدا ولكن هذا نزلت إلى الجهة المقابلة مروة، ولما نزلت بطن الوادي وكان من المعروف أن بطن الوادي يكون نازلا عن الحول صارت لا تعرف الولد فجعلت تسأل عن الشديد حتى تعرف، ثم بدأت تمشي إلى المروة وفعلت على المروة مثل ما فعلت على الصفا، فلما أتمت سبع أشواط أنزل الله تعالى بركة ونزل جبريل عليه الصلاة والسلام وركض برجله أو بجناحه الأرض حتى نبع الماء ما قدمت، فجعل رضي الله عنه من شفقته عليه جعل يحوطه حتى لا يتسرب يمينه وشماله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت ذنبا لكانت عين المعين، يعني تنفع الاستقرار، ولكن ما من حكمة الله لو كانت كذلك لكان في هذا أذية على الذين في المسجد الحرام، ولكن من حكمة الله أنها فعلت ما فعلت حتى صارت لفرق الشرية. المهم أن الرجل يسعى بين العلمين، يعني العلمين قد وضعا علامة على محل السعي الذي هو بطوة. فإذا قال قائلا: هل يسن للمرأة بفعل ذلك؟ قلنا لا، لا يسن. حكاه بعض العلماء إجماعا أن المرأة لا تسعى سبيلا، ولو لها الإجماع فقلنا إن المرأة تسعى لأن أصل هذا السعي من أجل تذكر حال المرأة، ولكن لما نقل الإجماع في هذا ليس لنا إلا أن نسب. فإذا كان السعي فقط من سعى الرأس يعمه بالتقصير والقصد المرأة منه قدر أن يلعب، والتقصير هنا أفضل من الحد، لأنه لو خلق مع قرب الحد لم يسأل الحج شعر مثله أو يقصر، فلهذا كان التقصير في هذا الموضوع أي في المسجد إذا قدم مكة متأخرا أفضل من الحظ. وقول قدر أن ملع أن ملع يعني المسجد من الأصابع، وهذا أثر التقصير، يعني لو زاد قليلا أو نقص شيئا يسيرا فلا بأس. وبذلك تم تمام وحمل الاحرام فيتمتع بكل ما احل الله له قبل الاحرام من حجاب وحليب ونكاح وغير ذلك. نعم نعم نعم اي نعم كل شيء لا بالاسباب كلها بالاسباب كلها، لكن آخر شروط على المرأة هو أثناء الحيض، كما أنه في آخر شوط من الطواف لا يكفر على حجر. نعم.
2: الحج أولا، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثاني من ذي الحجة أحرم بالحج من مكان الذي هو لازم فيه، ويفعل عند إكرامه كما فعل عند إكرام العمرة من الغسل والطيب ولبس ثياب الإحرام. ثانياً،
1: إذا كان المتروي وهو اليوم الثامن وكل يوم التروي لأن الحاج يتروون فيه الماء، فاليوم الثامن هو يوم الغسل، واليوم الثالث يوم العرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القاضي، والثاني عشر يوم النصر الأول، والثالث عشر يوم النصر الثاني. هذه الأيام كلها لها أحداث. نعم. حقوق الله. ست ايام في الحج كلها لها اسباب، التروية والعرفة والنحر والفرق والنحر الاول والنحر الثاني.
2: ثانيا
1: اذا وقلنا نحن بالحج من مكان، يعني لا حاجه ان يذهب كما قال بعض العلماء، لا حاجه ان يذهب الى المسجد الحرام ويحرم المسجد، بل ان بعض العلماء رحمه الله قال يحرم من المسجد من تحت الميزان، ميزان الكعبه، وهذا من الجدل، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يامر واحدا من اصحابه ان يذهب الى المسجد الحرام ويحرم المسجد، فكل محرم من مكان من الاخر.
2: يوم العيد يقطعها ثالثا ثم يخرج الى منى
1: فيصلي. واختلف العلماء هل يلبي وهو نازل في عرفه ونازل في مزدلفه ونازل في منى قبل يوم عرفه، او ان التلبيه في حال السير. فاختار الشيخ الاسلام رحمه الله الثاني وقال ان الملبي انما يلبي في حال المسير، اما اذا كان نازلا فلا تلبي، يعني هناك الملبي هو الذي يأتيك، يعني يقول اتيتك يا ربي اتيتك يا ربي. ولكن المشروع من المذهب انه يلبي وان كان سائرا امنا، وعلى هذا فيلبي في عرفه وفي منى قبل من عرفه وفي مزدلفه اذا لم يمن جمعها قبل المسجد. نعم.
2: فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع صار إلى عرفة فينزل بأمر ربه إن تيسر له إلى الزوال، وإلا نزل بعرفة فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصر أطلق، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصر وجمع، ثم تفرغ لذكر الله ودعائه يستقبل القبلة في ذلك، ولو كان الجمل قلبه حتى تغرب الشمس.
1: نعم، هذا من المسافر يسير منا إلى عرفة، ولكنه ينزل في موضع يقال له نجر، وهو معروف لنا ينزل فيه للراحة والنطفة، ثم إذا زالت الشمس ركب وصار إلى عرفة. فإذا أتى بطن الوادي نزل هناك وأذن وصلى الظهر ثم العصر ركعتين مجموعتين، وهذا المكان الذي فيه المسجد الآن هو مكان الصلاة، يعني مكان صلاة الظهر والعصر في عرفة. ولكن إذا لم يتيسر بذلك، إذا لم يتيسر أن ينزل في مصر ولا أن يصلي في مصر عرفة، فإنه لا حرج عليه أن يستمر حتى ينزل عرفة ويصلي الظهر والعصر في المكان الذي نزل فيه. ولا شك أن الناس اليوم يشق عليهم أن ينزل في نمرة وأن يأتي إلى بطن الوادي ويصلي فيه الظهر والعصر، فدفع الإنسان مجلس. نعم.
2: وكل
1: حدا
2: في
1: خيمة
2: ويطلق
1: نعم نعم لا يكون من النساء لهم لا وهذا لا أحدث لنا في مدينة رأيه مسجد ما يجب نسان يكون من دؤى من الاستجاب وفيه نعم المشقة. نعم، ولهذا من النبي عليه الصلاة والسلام على رجلين الذين قال صلينا في الحال حكمه، لكنه أمرهما إذا صلي في الحال إما ثم أتى نفس الجماعة أن يصلي معه. إيش معنى؟ نعم، الجنة في عرفة نزعت من أجل السفر، الجنة في عرفة من أجل الجماعة، لأن الناس تفرقوا في مواطنهم لم يحصلوا على الجماعة، والجنة من أجل الجماعة مشبوه، ولهذا إذا حصل مطر أو برد شديد وما أشبه ذلك فإن الناس يجمعون في البلد وهم مقيمون لأجل تحصيل الجماعة، ولولا ذلك لقلنا كل واحد يصلي في بيته إذا دخل الوقت. فالجمع في عرفة منزلها من أجل حصول هذا الجمع واجتماع الناس على علم واحد. لا ليس الناس هنا.
2: فإذا غربت الشمس صار ولا مختلفا فصلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويزيد.
1: فإذا لم يكن يتفرغ لذكر الله ودعائه يستقبل القبلة في ذلك ولو كان الجمل خلفه، خلافا لما يفعله العامة الآن يستقبل من الجبل والقبلة خلفه أو على إيمانهم أو على شمائلهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكان إذا استقبل القبلة فيه صار الجبل بين يديه. هذا الجبل يسمى جبل عرفة، وبعض العلماء أطلق عليه جبل رحمة، ولكنني لا أعلم هذا في شيء من السنة، وإنما يسمى جبل عرفة، ومن أبي أمتين في جبال رحمة عند بعض الفقهاء صارت العامة يذهبون إلى هذا البيت ويظنون أنه لا وقوف إلا لمن وقف عليه، وتجدهم يكتبون كتابات ويعلقون شرطا وأشياء كثيرة من البدع، والظاهر الله أعلم أن هذا بناء على تسميته بجبل الرحمة. فيقول يستقبل القبلة في ذلك ويضيع خلفه ويتضرع للدعاء. أحيانا بل كثيرا مو أحيانا يمنع الإنسان من الدعاء، يعني لو جلس يده في من الصلاة والظهر والعصر استسجام تقديم إلى غروب الشمس لتعب ومن، فنقول له اجلس واستقبل القبلة واستغفر وكبر وادعو الله، وإذا مل فلا حرج أن تقوم لتشتغل في أشياء أو تتمشى أو تنام. وأهم شيء عشية، أهم شيء يعني أن يكون في آخر النهار متفرعا للجسد. لا ينكره، لكن ينكره، فإن يقول عليه الصلاة والسلام يكتب وهو واقف، وأمر الذين أمر الناس أن يغسلوا هذا الرجل الذي وقفت ناقته، وهو من عباده، الأمر المعروف عن من فمن أفضل عباده. الدعاية هنا لا أصل ولا ينبغي، لأن هذا يحدث ما يدعو به الإنسان، ولو جعل الإنسان نفسه إلى الله تعالى أنه أحد ومحتاج إليه كما
2: خامسا، فإذا غابت الشمس صار إلى مختلفة فصلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت بها، فإذا صلى الفجر اشتغل بذكر الله ودعائه حتى يصبر جدا. سادسا، فإذا أكثر جدا سار إلى بها، فإذا وصل إليها بدأ برمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات كل حصاة فوق الخمسة قليلا ويكبر مع كل حصاة بخشوع وتعظيم لله.
1: النبي في مزدلفة ذهب بعض العلماء إلى أنه لأن قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام، وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن الربيع من شهد ثلاث مهات ووقف معنا حتى نبدا وقد وقف قبل ذلك بعرف علينا انهار فقد تم الحج وقضى نفسه، فلم يدع النبي عليه الصلاه والسلام الحج تاما الا في الوقوف في مزدلفه. وقال بعض العلماء انها واجب، انه اي المبيت واجب، يأتي الإنسان بتركه ويلزمه الدم جبع لما نقص. وقال بعض العلماء انه سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عرفة، وهذا قد من عرفة، وأحسن الأقوال الوقت وهو أنه واجب من واجبة الحج، من تركه متعمدا فهو آثم عليه فدية جميع الزحمة في مكة وإزاء الفقراء، ومن تركه نسيانا أو جهلا فعليه الفدية ولا يحرم. نعم. الركوب يتبتعون الركوب، وقد قال بعض العلماء إن ذكر الله عند المسجد الحرام يجزئ عنه صلاة المغرب

Ini yang saya ingin mengatakan. Dan

and the

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى يخرج الحاج إلى منى؟ متى يخرج إلى منى من مكة إذا أراد الحج؟ نعم، السؤال متى يخرج إلى منى إذا أراد الحج؟ نعم، في صباح يوم التروية. ما هو يوم التروية؟ اليوم الثامن. طيب، وماذا يصنع قبل خروجه؟ نعم، إيه، لكن ماذا يصنع عند الإحرام؟ ماذا يصنع عند الإحرام فقط؟ نعم نعم، يعني يغتسل ويتطيب ويلبس الإحرام. نعم، طيب، هل يطيب إحرامه؟ لا يطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا ثوبا مسه زعفران ولا الورس. طيب، ينزل في منى إلى متى خليل؟ وماذا يصنع في صلاة عبد الله؟ العشاء قصرا أو تماما؟ نعم، طيب، إذا يكون في منى قصر، يصلي قصرا بلا جمع، تمام. وهل يشرع دعاء أو استغفار يا عبد الله بعد أن يصلي الفجر يوم عرفة؟ نعم، لا يشرع، تمام، يعني عادي كسائر الأيام، كأني بك لست جازم. يعني لا يشرع أن يتفرغ للذكر والدعاء كما يفعل في صلاح العيد في مزدلفة. ما تقول في هذا الجواب؟ أهو جواب متردد أو جازم؟ نعم، لا نريد ذكر ودعاء، ما في ذكر ولا دعاء، يعني كسائر الأيام، تمام. طيب، إذا طلعت الشمس فإنه يسير إلى عرفة بدر. نعم، نمرة أين تكون؟ في الطائف؟ لا، ما هي قرية من قرى الطائف؟ نعم، في عرفة، مكان في عرفة. أي، طيب، نعم، طيب، أين يصلي الظهر والعصر خالد؟ في عرفات، في مخالف. نعم، زهير، نعم، أين يصلي الظهر والعصر؟ الجواب هذا خطأ، في وادي، في الوادي الذي بين نمرة وعرفة، وهو محل المسجد الآن. أنا قلت لكم أن المسجد الآن هو المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الجانب الشرقي منه داخل عرفة، والغربي خارج عرفة، لأن الشرقي هذا قد زيد فيه بعد ذلك. طيب، هل الجمع يا ناصر تقديم أو تأخير في عرفة؟ ها؟ ما الحكمة من الجمع؟ نعم، تفرغ فيه للذكر والدعاء
لكن لما ألا يمكن أن يقول قائل يصلي الظهر في وقتها ويبقى داعيا لله عز وجل، وإذا جاء وقت العصر صلى؟ أحسنت، هذا أنا أسأل وش الحكمة، ما هوش الدليل؟ نعم يا عمر. أحسنت، هذه من الحكم، أن الناس الآن مجتمعون فينبغي أن يكونوا جماعة واحدة. طيب، لو أن الإنسان لحقه ملل في عرفة، يعني بقي من بعد الظهر إلى الغروب فيه ملل تعب، نعم، يعني يجوز أن يطلب هذا الملل بأن يفعل أشياء تزيل عنه الملل، وهذه الأشياء التي يقصد بها زوال الملل يكون مأجورا عليها، أليس كذلك؟ لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد. طيب، متى يدفع من عرفة سامي؟ إذا غربت الشمس. طيب، هل خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في هذا صالح؟ ها، كانوا يدفعون قبل الغروب فخالفهم ودفع بعد الغروب. طيب، أين يصلي المغرب والعشاء؟ مزدلفة؟ وين تأخر؟ حتى لو لم يصل إلا الفجر؟ يعني يؤخر إلى مزدلفة ما لم يخشى خروج الوقت، فإن خشى خروج الوقت بنصف الليل صلى في مكانه. تمام، يلا أشرف. إذا جمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء فماذا يصنع بعد هذا؟ السلامة، استمع، ماذا يصنع؟ السؤال، صلى المغرب والعشاء في مزدلفة فماذا يصنع؟ يعني يتفرغ للذكر والدعاء. نعم، ينام حتى الفجر، فرق بينكما. نعم، يصلي الوتر ثم ينام. طيب، نعم عبد الله، كيف تشي ممكنك ما تعرفه؟ نعم، لا ما أريد أن أسأل، أريد أن تجيب عن السؤال السابق، جاوبه يعني ينام. نعم، إذن السنة أن يعني لا يسن أن يتفرغ للقرآن مثلا أو للذكر أو ما أشبه ذلك، السنة أن ينام. طيب، والسلامة إذا لم يأتك النوم تلك الليلة ماذا تصنع؟ ليلة مزدلفة، السنة الآن فهمنا في مزدلفة أن تصلي العشاء ثم توتر ثم تنام، فإذا لم يأتك النوم ماذا تصنع؟ بس النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر اضطجع حتى صل حتى طلع الفجر، فماذا تصنع أنت لو لم يأتك النوم؟ ها؟ اي صح صحيح، الإنسان إذا نام وضع رأسه على الوسادة بينام في الغالب، الغالب لأنه في عرفة يكون مثلا كل اليوم مشغول وتعبان، فالغالب أنه ينام. طيب، هل يتعشى تلك الليلة؟ عبد الله، هل يتعشى؟ طيب، ما ذكر في حديث جابر؟ نعم، اي نعم، لان هذا ليس مما يتعبد به حتى يذكر، ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه اذا وصل الى مزدلفه صلى المغرب ثم دعا بعشائه ثم بعد العشاء يصلي العشاء،
بن مسعود صح عنه ذلك في البخاري. ومعلوم أن العشاء لا بد منه. طيب، وبعد أن يطلع الفجر في يوم النحر ماذا يصنع؟ نعم، قبل الصلاة يذهب إلى المشعر، بعد الصلاة يتفرغ للدعاء والذكر إلى نعم. أحسنت، تمام. هل يجوز الدفع قبل الفجر؟ فهل يجوز للضعف الذين يشق عليهم مزاحمة الناس؟ طيب، وما هو الحد الذي يجوز فيه الدفع؟ موسى، ما هو الحد الذي يجوز فيه الدفع؟ كيف تشوفون؟ هذا في مزدلفة يا شيخ، في مزدلفة يبقى إلى طلع الشمس. لكن قال الأخ فهد إنه يجوز ضعفها أن يدفعوا قبل ذلك خوفا من مزاحمة الناس، فما هو الحد؟ ومتى يسر الحجاج؟ في الحجاج بعضهم يسر من عرف على طول. محمد، ها؟ بعد مضي ثلثي الليل. طيب، ما هو الدليل؟ أنه صح عن أسماء بنت أبي بكر أنها ترقب غروب القمر، فإذا غرب دفعت، والقمر لا يغيب في الليل عشرة إلا من الثلثين فأكثر. طيب، حده بعض العلماء بماذا يا آدم؟ بعض العلماء حده بإيش؟ بالنسبة للذهاب من عرفة من مزدلفة إلى منى، لا، حد متى؟ نحن الآن قلنا بعد مضي ثلث الليل، بعد مضي ثلثي الليل. بعض العلماء حده بإيش؟ نعم، بنصف الليل. أما سمعت يا آدم، ثلث الليل غير نصف الليل. أنا ما عرفت أن الثلث يكون النصف، لكن أفهم. طيب، إذن بعض العلماء حده بالنصف وبعض العلماء حده بالثلثين وهو الأفضل. نعم. طيب، إذا وصل إلى منى فما هو أول شيء يبدأ به؟ أخذت؟ أي أنت؟ يلا، يرجمها، يرجمها كذا. من أين أتتك كلمة يرجمها؟ لأنها لم أعرف أنها زنت. يرميها، نعم، يكبر مع كل حصات، يقول الله أكبر. طيب، هل السنة الأخ السنة يرميها مباشرة أو أن يرميها بعد حط رحله؟ بعد حط رحله، توافقونها على هذا؟ مباشرة، السنة مباشرة، وهو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرميها وهو على راحلته. وقال العلماء إن رمي جمرة العقبة يوم العيد هو تحية منى، والتحية تكون قبل كل شيء. طيب، أين يقف عند رميها عبد الله الأفغاني؟ نعم،
كيف يقف جنبه؟ ما يقف جنبه، يستقبل القبلة. إذا استقبل القبلة كانت الجمرة عن يمينه. أخذت؟ يلا إيش؟ لا، نريد أن نعرف المكان المسنون وبعدين نفصل. أين؟ لكن أين يكون وجهه؟ نعم، لا، ما في دعاء يوم العيد، ما في دعاء بعد الرمي. إيه؟ قبل حين الرمي أين يتجه؟ جهة إيش؟ لا لا تكلم. ها، جهة الشمال. أنا ما أعرف أين تقع جمرة العقبة. هل يقف يكون وجهه إلى الجمرة أو إلى القبلة؟ إلى الجمرة. والقبلة أي يساره. ومنى إيه هو؟ لا لا، لاحظوا إن جمرة العقبة هي منتهى منى، يعني اللي وراه من جهة مكة مو منى. أين تكون منى؟ أحسن، صح. طيب، لو شق عليه هذا المكان يا خالد بن سالم، شق عليه هذا المكان الأيسر له، لأن المهم أداء العبادة براحة. طيب، الأخ يعتقد العامة في رمي الجمرات يعني. إيش؟ نعم، والصحيح تعبد الله عز وجل وتعظيما له، ولهذا يشرع أن يكبر عند كل حصاة. هل يسمي عبد الله اللي وراك؟ ها؟ يقول بسم الله الله أكبر ولا يكبر فقط؟ بسم الله الله أكبر كما يذبح الشاة، يعني كما يكون عند ذبح الشاة يقول بسم الله الله أكبر كذا. نعم، لا يسمى، وإنما يكبر فقط، صح. هنا سؤالان. السؤال الأول: لو دار الأمر بين أن يحافظ على المكان المشروع الوقوف فيه وأن يرمي بطمأنينة من مكان آخر، إيه محمد؟ طيب، لو دار الأمر بين أن يرمي الجمرة من أول ما يقدم منى لكن بتعب، أو يرميها بطمأنينة بعد الظهر، بطمأنينة بعد الظهر بناء على قاعدة عند العلماء، وهي الأخ سعيد، اسمك سعيد، حكمة الله. نعم، ها، هو ما يعرف العربية زين. السؤال قلنا إنه إذا دار الأمر بين أن يرمي بطمأنينة بعد الظهر، يعني لا في أول وقت، أو في أول وقت لكن مع المشقة، أو أن وبين وكذلك أيضا بين أن يرمي من المكان المسنون أو من مكان آخر مع التيسر، قلنا الأفضل ما تيسر له. فهل هذا مبني على قاعدة؟ ما هي؟ لا، هو بتأذه، هو مسكين، ما هو مؤذي.
ليس من ذوي الأجسام الكبيرة. طيب لا ما هذا قال من الشرف المحافظة على ذات على معنى يعود إلى ذات عبادة أو لا الهيئة لا نعم نعم صح هذه القاعدة وذكرنا لها دليلا فيما سبق لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان فيؤخر الصلاة عن أول وقتها من أجل الطمأنينة والراحة هذا باعتبار الزمان أنه يؤخر باعتبار المكان كذلك أيضا يؤخر يعني العبادة أو يحافظ على ما يتعلق بالعبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بمكانها وذكروا لهذا مثالا وهو الرمل مع البعد عن البيت أولى من المشي مع الدنو من البيت. طيب ومن هذا أيضا لو فرضنا أن إنسانا وجد مكانا فاضلا لكن إلى جنبه رجل قد أكل بصلا فلو صف إلى جنبه لتأدى برائحته ولكن في مكان أبعد يستريح فيها أكثر نقول له الثاني. طيب يرميها بسبع حسنات متعاقبات. جاءنا أعرابي يسأل يقول إني وجدت زحاما شديدا ومعي سبع حصيات يا خالد فرميتها جميعا فماذا يصنع؟ رمي الحصى. ودليل ذلك قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هنا طيب علي حصاة واحدة يعني ما يجزى عن السبع ايش يقولون صحيح صحيح ما لم يكن متلاعبا إن كان متلاعبا فإنه لا يجزى ولا عن واحدة فتعتبر واحدة فقط. طيب يقول مؤلف ثم فإذا فرغ من رميها هذا ملتدى درس اليوم إذا فرغ من رميها أي رمي جمرة العقبة نحر هديه إن تيسر ثم حلق رأسه كله أو قصره. إذن عندنا نسكان النحر نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير والأفضل في النحر أن ينحرها بيده إن كان يحسن وإلا وكل مسلما وشهدها هذا هو الأفضل ثم يحلق رأسه كله أو يقصره والحلق أفضل إلا المرأة فتقصر من رأسها بقدر أنمله. قال وبالرمي والحلق أو التقصير يحل من إحرامه التحلل الأول في الحج تحللان أول ويسميه بعض الناس أصغر وثاني ويسمي بعض الناس التحلل الأكبر. التحلل الأصغر يحل أو الأول على الأصح يحل به جميع المحظورات إلا النساء. انتبهوا إذا رمى وحلق أو قصر حل له جميع المحظورات محظورات الإحرام إلا النساء فعلى هذا يلبس ثيابه ويتطيب ويفعل كل ما يحل له قبل الإحرام إلا النساء فلا تحل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وفي رواة إذا رميتم وحلقتم
حل لكم كل شيء إلا النساء. طيب فيحل التحلل الأول فيلبس ثيابه ويتطيب ويفعل كل ما حل الله له قبل الإحرام ما عدا النساء فإنه لا يحل له ما يتعلق بهن حتى يحل التحلل الثاني. لا يحل له ما يتعلق بهن الذي يتعلق بهن الخطبة والعقد والمباشرة والجماع.

فاسدا على القول الأول. والاحتياط، الاحتياط العمل بالقول الأول، الاحتياط العمل بالقول الأول. ولكن لو حدث أن عقد الإنسان على زوجته ولم يحل التحلل الأول الثاني، فهنا للرأي فيه مجال، كما وقع من بعض الناس. بعض الناس رمى وحلق وأنهى الحج ورجع من مكة وهو لم يطف طواف الإفاضة، وعقد على امرأة وولد له منها. نعم، مثل هذا إذا وقع يمكن أن ننظر في قضيته ونقول النكاح صحيح، النكاح صحيح لأن الأمر وقع. أما قبل أن يقع الأمر نقول لا تتزوج إلا إيش؟ حتى تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى، لأنه إلى الآن لم يحل التحلل الثاني. وهذه مسألة ينبغي للمفتي أن يلاحظها، حال الإنسان قبل أن يقع في الشيء وحاله بعد أن يقع فيه. عامله بالأحوط قبل أن يقع في الشيء، عامله بالأحوط، أبرأ للذمة. وإذا وقع فيه ولم يكن هناك نص واضح يجعل ما وقع فيه مخالفا، وإنما مسألة اجتهاد من الناس والنصوص محتملة، فحينئذ يفتى بما هو أيسر، لأن الشيء بعد الوقوع قد يكون المفتي في حرج شديد أن يبطل هذا الشيء بدون نص قاطع يدل على بطلانه. نعم. طيب، إذن التحلل الأول يحصل بماذا؟ بالرمي والحلقة والتقصير. طيب النحر، النحر لا علاقة له في التحلل، فيمكن أن يتحلل الإنسان التحلل الأول والثاني وإن لم يذبح. يعني لو أنه رمى وحلق وطاف وسعى ولم ينحر حل التحلل الأول، لأن النحر ليس له علاقة بالتحلل إطلاقا. هذا هو المشهور عند أهل العلم. ومن العلماء من قال إن من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر. طيب، ثم ينزل إلى مكة، ثم ينزل إلى مكة، متى ينزل؟ بعد الرمي والحلقة والتقصير. ينزل إلى مكة بعد أن يتحلل، يعني ينبغي أن ينزل إلى مكة وعليه ثياب المعتادة متطيبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيطوف طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة على صفة ما سبق في طواف العمرة وسعيها، إلا أنه لا يرمل في الطواف ولا يطبع، لأنهما أعني الرمل والاطباع لا يشرعان في غير الطواف أول ما يقدم. عرفتم الآن؟ طيب، بقي مسألة وهي أنه لو أخر الطواف والسعي وغابت الشمس هل يحل أو لا يحل؟ غابت الشمس يوم العيد فهل يحل أو لا؟ كيف؟ الأول حل، طائع رمى وحلق وحل التحل الأول، ولكنه لم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى حتى غابت الشمس، فهل يحل التحلل الثاني أو لا يحل؟ لا يحل. ليش؟ لأنه لا يحل حتى يطوف ويسعى، إذا طاف وسعى حل. هل يجوز أن يؤخر الطواف والسعي إلى ما بعد العيد؟ الجواب نعم، له أن يؤخر الطواف والسعي إلى آخر يوم من ذي الحجة، لكنه لا يحل له النساء، لأنه لم يحل التحلل الأول، صح؟ أو الثاني، لم يحل التحلل الثاني. مسألة، إذا غابت الشمس وهو لم يطف ولم يسعى فهل يعود حراما؟ يعني بمعنى هل يعود عليه

إحرامه أو لا؟ لا يعود عليه إحرام. هذا الذي عليه أهل العلم وأئمة الفتوى. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إذا غربت الشمس ولم يطف طواف الإفاضة فإنه يعود حراما أي محرما، فإنه حديث شاذ متنا ضعيف سندا فلا يعمل عليه. وعائشة تقول رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فأثبتت له الحل قبل الطواف. ومعلوم أن الإنسان إذا حل من العبادة لا يمكن أن يعود إليها إلا بعد عقدها مرة أخرى، وهذا لم يعقدها مرة أخرى. والحديث الوارد في هذا حديث ضعيف لم يعمل به أحد إلا إن صح عروة ابن الزبير، إن صح عنه، وإلا فإن العلماء يكادون يجمعون على أنه لا عمل عليه. طيب، هنا هل يطبع أو لا يطبع في طواف الإفاضة؟ أولا نقول إن السنة أن يكون عليه ثوبه القميص ثياب المعتادة، ولا الطباعة في القميص. لكن لو فرض أنه ليس عنده قميص وأنه بقى في إحرامه في ثياب الإحرام، هل يطبع أو لا؟ لا يطبع. طيب، هل يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؟ لا، لأن الرمل والاطباع إنما يشرعان في الطواف أول ما يقدم فقط. طيب، قال: وبالطواف والسعي المسبوقين برمي الجمرة والحلقة والتقصير يحل التحلل الثانية، فيحل له كل ما أحل الله له قبل الإحرام حتى النساء. إذن التحلل الأول يحصل بماذا أجري؟ والثاني والسعي. إذن التحلل الثاني بأربعة أشياء، يكون بأربعة أشياء: الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي. والأول باثنين، الأول باثنين: الرمي والحلق. يقول الفقهاء رحمهم الله إن التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، الرمي والحلق والطواف. انتبه، يعني فلو رمى وطاف ولم يحلق حل التحلل الأول، ولو حلق وطاف ولم يرمي حل التحلل الأول، ولو رمى وطاف ولم يحلق حل التحلل الأول. يعني يقول الفقهاء إنه يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، وليس لهم دليل فيما أعلم، لأن الحديث إنما ورد بماذا؟ بالرمي والحلق. لكن لهم تعليل، يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا رميتم وحلقتم بناء على الترتيب الأفضل، أن يبدأ بالرمي ثم الحلق ثم الطواف. لكن جاءت السنة بأنه لا بأس بالتقديم والتأخير، فإذا كان لا بأس بالتقديم والتأخير فإنه إذا حل بالرمي وهو واجب فلا أن يحل بالطواف وهو ركن من باب أولى. قالوا: إذن والسعي؟ قالوا: السعي لا يجب على كل حاج، لأن المفرد والقارن إذا سعي بعد طواف القدوم لا سعي عليهم، فلهذا لا نعلق به الحل، نعلق الحل بالثلاثة، وهي عبد الله والطواف. يقول: إذا فعل اثنين منها حل التحلل الأول، والاحتياط أن لا يحل إلا بالرمي والحلق.
هذا الاحتياط. طيب، يقول: وخلاصة ما يفعل من الأنساك يوم العيد ما يلي. انتبهوا لهذا: رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، الحلقة والتقصير، الطواف والسعي. كم هذه؟ خمسة. خمسة، لكن لو جاء للسعي وحدك كان أحسن. والسنة أن يرتبها هكذا، وإن لم يتيسر له فقدم بعضها على بعض فلا حرج. وهذه من نعمة الله عز وجل. الآن السنة أن يرمي الجمرة، ثم يلا امشي معي، يحلق ويقصر خطأ، ثم ينحر، ثم يحلق ويقصر، ثم يطوف، ثم يسعى، خمسة. هذا هو السنة. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. في بعض الأسئلة ترد عليه يقول السائل: لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا، ويقول: حسبت أن كذا قبل كذا. فبعضهم يقول لم أشعر يعني نسيانا، بعضهم يقول حسبت يعني جهلا. فهل نجعل الحكم منوطا بالجهل أو النسيان، ونقول إن الإنسان إذا لم يرتب هذه الخمسة جاهلا أو ناسيا فلا حرج، وأما إذا كان عامدا فعليه الحرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. انتبهوا يا جماعة، لأن بعض العلماء كابن دقيق العيد رحمه الله في شرح عمدة الأحكام أكد على هذا وقال: إن الجواب مبني على سؤال ذكر فيه وصف مناسب للحكم. ما هو الوصف المناسب؟ الجهل أو النسيان. السائل يقول لم أشعر، والثاني يقول حسبت أن كذا قبل كذا، وهذا وصف مناسب للرخصة، فيكون الحكم خاصا بمن كان إيش؟ جاهلا أو ناسيا. وإلى هذا ذهب بعض العلماء ومنهم ابن دقيق وأكد هذا، ولكن الصحيح أنه لا يشترط لقوله افعل ولا حرج وافعل للمستقبل. ولو كان هذا ممنوعا في المستقبل لقال له كما قال لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، لقال لا حرج ولا تعد. فلما قال افعل ولا حرج علم أن ذكر عدم الشعور أو الجهل إنما هو حكاية للواقع فقط، وأن الجواب على الإطلاق. وعليه فإذا قدم بعضها على بعض ولو كان عالما ذاكرا فلا حرج. طيب، هل نقول لما كان الأمر واسعا يفعل الإنسان ما هو أخف وأيسر له؟ نعم، أرى هذا، أنه ما دام الأمر واسعا فليفعل ما هو أيسر له. فإذا قال أنا أحب أن أنزل من مزدلفة إلى مكة على طول لأطوف طواف الإفاضة، لأنه في الصباح يكون المسجد الحرام والمساء أخف، ثم أخرج إلى منى وأرمي وأنحر وأقصر أو أحلق، ماذا نقول له؟ نقول لا حرج، قد يكون هذا أيسر لك، ولا سيما إذا كان معه نساء يخشى أن يحضن. وقال تقدم حتى يطوف، لأن المرأة إذا حاضت قبل الطواف مشكل. طيب، إذن يفعل الإنسان يوم العيد 10 أنساك، عدها يا موسى. يفعل الحاج يوم العيد 10 أنساك، عدها. 10 هي 10. بس يا جماعة
كمي كمي.

Sei.

0: قليلا عن الزحام، فوقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى بما أحب دعاء طويلا، ثم يرمي الجمرة الثانية ويقف بعدها للدعاء كما فعل في الأولى سواء، ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد كما رمى الجمرتين قبلها، ولا يقف بعدها للدعاء. تاسعا، فإذا أتم رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر فإن شاء تأخر.
1: الثانية عشر، مبين الفتح، الثانية عشر.
0: فإذا أتم رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر فإن شاء تأخر في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار فيها بعد الزوال. ورمى الجمار فيه بعد الزوال، وهو أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه زيادة عمل صالح. وإن شاء تعجل في يومين فخرج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الغروب. وينبغي أن يكثر من التكبير والذكر في تلك الأيام والليالي لقوله تعالى واذكروا الله، والليالي في لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وبهذا تمت أفعال الحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الأنساك التي تفعل يوم العيد؟ نعم، رتبها. نعم، لا، والسعي. طيب، لو خالف في الترتيب زين العابدين، ها؟ لا حرج. ما هو الدليل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم.
2: دليل النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى عن شيء، أن رجل قدم أو أخر في يوم العيد إلا قال افعلوا له.
1: نعم. طيب، بماذا يحصل التحلل الأول؟ فؤاد، ما أنت فؤاد؟ ها؟ نعم.
3: التحلل الأول بعد اثنين من أربعة.
1: اثنين من أربعة؟ لا، اثنين من ستة. اثنين من ستة.
3: التحلل الأول.
1: إيه نعم. طيب،
3: يحصل
1: باثنين. طيب،
3: بالرمي وحلق التقصير.
1: تمام،
3: والنحر
1: لا يدخل فيه. طيب، بعض العلماء وش يقول؟
3: بعض الفقهاء يقول
1: يحصل باثنين من ثلاثة. ما هي؟
3: بالرمي أو الحلق والتقصير أو الطواف، والسعي قد فعل في العمرة الماضية
1: لغير المتمتع، المتمتع ما فعل. طيب، ما وجه كونه يتحلل لواحد من باثنين من ثلاثة بن داود؟ ما وجه كونه يتحلل باثنين من ثلاثة على رأي من رأى ذلك؟
3: لا يجوز.
1: نعم، لكن يقول بعض العلماء إذا فعل اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف حل التحلل الأول. ما وجه ذلك؟ لا تعرف.
3: ما الصحابة لما كانوا يأتون يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدهم حسب كذا حسب جن
1: حسبت كذا قبل كذا.
3: لا، فقال
1: المسلم
3: يفعل ولا
1: حرج. طيب، نحن نسأل ما وجه كونه يتحلل باثنين من ثلاثة مع أن السنة جاءت بالرمي والحلق فقط؟
3: الترتيب لا يشتري.
1: لا، نعم يا فهد.
3: الترتيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رويتم انحرقتم هذا مبني على النسب على أثر السنة. إذا ثبت أنه لا يلزم ترتيب فإذا حل بواجب أو بظن أنه واجب فإن باب أولى أن يحل بطواف أو طواف. يجوز أن يحل بطواف تحريم
1: يعني أنه لما كان الطواف له تأثير في التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول، لأنه إذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الرمي وهو واجب في الحج له تأثير كتأثير الطواف من باب أولى. نعم، لكن مع هذا قلنا أن الأحسن أن لا يتحلل إلا إذا رمى وحلق كما جاء في السنة. طيب، هل يجوز تأخير الطواف إلى الليل بدء؟ يجوز. الدليل
4: النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع نسائه إلى الحرم فطاف.
1: كيف؟
4: طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم. بعض النساء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع نسائه ليلة.
1: أي ليلة؟
4: يوم النحر.
1: يوم النحر يعني ليلة 11.
4: يعني رمى الجمرة يا شيخ ولكن بعض النساء أخر الطواف إلى الليل فخرج معها.
1: خرج معها يعني ليلة 11. صح النقل.
4: لا يوم 11
1: يوم 10. يوم 10 ليلة 11. ليلة 11 أقول صحح النقل.
4: حديث
1: عليه تأتي به غدا إن شاء الله. هذا قول شاذ في الحقيقة، الذي يقول إذا غربت الشمس يوم العيد وهو لم يطف فإنه يعود حراما كما كان، هذا قول شاذ لا عبرة به ولا يعد قولا، ولهذا حكى بعضهم الإجماع على خلافه لأنه ليس بشيء. طيب، لكن يمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وأطلق، لم يحدد وقتا. وقد قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فيجوز له أن يؤخره إلى آخر يوم من ذي الحجة ولا يجوز بعد ذلك. طيب، نقرأ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، والمبيت بمنى هاتين الليلتين واجب. ودليل ذلك أن العباس بن عبد المطلب استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في مكة من أجل سقايته فأذن له. قالوا وكون ترك المبيت يتوقف على الاستئذان يدل على الوجوب. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في أن يدعوا المبيت. قالوا والترخيص لا يكون إلا في مقابلة العزيمة. وذهب بعض العلماء إلى أن المبيت بمنى هاتين الليلتين سنة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في أمر ليس بواجب، والسنة لا تسقط الواجب. السنة لا تسقط الواجب. وسواء قلنا بأن المبيت واجب أو قلنا إنه سنة، فإن من الناس من إذا ترك أحد المبيت ليلة واحدة ألزمه بدم، وفي هذا نظر، وإن كان بعض العلماء قال به لكن فيه نظرا. والصحيح أنه لا يلزمه الدم بترك ليلة، عسى أن نبصر بإيجاب الدم عليه بترك الليلتين جميعا، لأن دليل الوجوب فيهما كما رأيتم دليل هش،
5: ليس بذاك القوي. فإذا ترك ليلة من الليالي نصحناه وقلنا لا تعد لمثل هذا وتصدق بما تيسر، حتى إن بعض العلماء يقول يتصدق بقبضة من طعام، وأظنه مرويا عن الإمام أحمد رحمه الله. يبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ثمانية ويرمي الجمرات الثلاثة في هذين اليومين بعد الزوال، يرمي الجمرات الثلاث في هذين اليومين الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس بعد منتصف النهار، ولا يجوز قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي قبل الزوال وقال خذوا عني مناسككم، واختيار النبي صلى الله عليه وسلم للرمي وقت بعد ما بعد الزوال يدل على أنه لا يجوز قبله، لأنه لو جاز قبله لكان الرمي في أول النهار أيسر للأمة، لأنه يأتي في وقت البرودة. فعدول النبي عليه الصلاة والسلام عن أول النهار إلى شدة الحر بعد الزوال يدل على أنه لا يجوز قبل ذلك. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ويدل لهذا أيضا وهو الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالرمي بعد الزوال حتى إنه ليرمي قبل أن يصلي الظهر، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يترقب بتلهف زوال الشمس. فهذه أربعة أدلة كلها تدل على أن الرمي قبل الزوال لا يجوز. وما يفتي به بعض الناس فهذا من التساهل، يقول يرميها يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة، وأظنكم تصورون الجمرات أنها بالترتيب الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يعني واحدة تلو أخرى، ويكبر مع كل حصاة الله أكبر. وقولنا يرميها هنا وكذلك في جمعة العقبة في يوم العيد يدل على أنه لا يجزئ الوضع، لأن الرمي لا بد فيه من رفع اليد والحذف، أما الوضع بأن يأتي بالحصاة ويضعها وضعا على الحوض فهذا لا يجزئ، لا بد من الرمي كما جاء في الحديث رماها. ويكبر مع كل حصاة، فإذا فرغ منها أي من الجمرة الأولى تقدم قليلا عن الزحام فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى بما أحب دعاء طويلا، حتى إن تقديره جاء في الحديث بقدر سورة البقرة وهو وقت طويل. ثم يرمى الجمرة الثانية يعني كما رمى الأولى ويقف بعدها للدعاء كما فعل في الأولى سواء. فهاتان وقفتان، وقفة بعد الأولى ووقفة بعد الثانية. فإذا ضممنا هاتين الوقفتين إلى ما سبقهما من الوقفات تبين أن الحج فيه ست وقفات. ثمانية بدر على الصفا وقفة، وعلى المرة وقفة، وفي عرفة وقفة، وفي مزدلفة بعد صلاة الفجر وقفة، وبعد الجمرة الأولى وقفة، وبعد الجمرة الثانية وقفة. هذه ست وقفات للدعاء في الحج. ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد كما رمى الجمرتين قبلها، ولا يقف بعدها للدعاء بل ينصرف. واختلف العلماء لماذا لا يشرع الدعاء بعد رمي جمرة العقبة، فقيل لضيق المكان لأنها كانت في الأول في سفح جبل والناس يرمون من بطن الوادي الشعيب والمكان ضيق، فلو وقف الناس لزحم بعضهم بعضا، وقيل لم يقف وقيل لا يقف لأن عبادته انتهت. والدعاء المقرون بالعبادة إنما يكون في جوف العبادة لا يكون خارجها، ولهذا يقف بعد الأولى وبعد الثانية لأنه في عبادة. وإذا رمى العقبة انتهت العبادة فانصرف. ولعل الحكمة هذا وهذا وشيء آخر لم نعلم به أيضا. المهم أنه لا يسن الوقوف بعد رمي جمرة العقبة التاسع، فإذا أتم رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر فإن شاء تأخر في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار فيه بعد الزوال وهو أفضل، يعني وإن شاء تعجل. يقول إن شاء تأخر في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار فيه بعد الزوال ويرميها على صفة رميها في اليومين السابقين، فيرمي الجمرة الأولى ويقف بعدها للدعاء، ثم الثانية ويقف للدعاء، ثم الثالثة ولا يقف. يقول وهو أفضل، وعلل ذلك قال لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، وثاني ولأن فيه زيادة عمل صالح، هذا اثنان، وإن شاء تعجل في يومين فخرج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الغروب، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم قال وينبغي أن يكثر من التكبير.
6: إما عندنا مسجد وفيه قبران في داخل السور، فهل يجوز نقلهن أم يبقين في دون في ناس؟
7: إذا كان قبران حديثا في المسجد يجب نقلهما، يجب أن ينبشا وأن تنقل رفاتهما إلى المقبرة العامة، ولا يجب بقاؤهما في المسجد أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول ألا وإن من كان قبلكم من الأمم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ونص أهل العلم أنه لا يجوز دفن المساجد، وأن متى دفن فيها شيء يجب أن ينبش ويبعد إلى المقابر العامة. لا أصلي فيه في القبور، لا أصلي معه، صلي
6: نعم. وبين أخي خصام حول إحضار الثينات المغنيات في زواج لنا، وحجته أن هذا من باب إعلان الزواج، مع العلم أنه بعد أنه عن السنة، أظن أنه بعيد عن السنة، وتعلمون سماحتكم أنه بعيد عن السنة، وتعلمون سماحتكم ما يرافق هذه القينات من الغناء الفاحش والاختلاط والتصوير وغيره، نرجو بيان وجه الحق والفصل بيننا، جزاكم الله خير الجزاء.
7: المشروع في الزواج إعلانه وإظهاره، وأن يكون فيه إعلان جمع النساء مع النساء والرجال مع الرجال، لأن الرسول أمر بإعلان النكاح، وكان هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع النساء إلى أهل العروس ويزفونها إلى زوجها، ويكون بينهم بعض الأغاني العادية الوطنية في مدح الزوج أهل الزوج أو مدح الزوجة وأهلها وما أشبه ذلك، أتيناكم وحيونا نحييكم إلى غير ذلك، هذا شيء لا بأس به. أما الأغاني المنكرة التي فيها الخمور أو الدعوة إلى عشق النساء أو عشق الرجال أو رفع هذا بمكبرات الصوت، هذا كله منكر. أما الغنى العادي بين النساء وحدهن من دون اختلاط في محلهن من دون مكبرات ولا اختلاط بين النساء، الغنى العادي لا بأس له، هو من إعلان النكاح كما كان في عهد النبي وكما كان أزواج النبي يحضرنا عليه الصلاة والسلام. وأما الرجال فلا، الرجال لا يجوز لهم يختلطوا مع النساء، أما لو كانوا وحدهم بالسلاح بالرمي بالأشعار العربية التي ما فيها شر ولا فيها طبول ولا شيء لا بأس، لكن وحده بعيد عن النساء، كما يفعل بعض الناس يرمون وقت الزواج لإعلان النكاح بالرمي، ويجتمعون على قصائد جيدة في الحماس الدعوة إلى مكارم الأخلاق وحسن الأعمال والشجاعة وتعلم من الرمي وحمل السلاح ما نال في هذا بأس. فقد فعل هذا الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يلعبون بالحراب وفي مسجد والنبي ينظر إليهم، فهذا لا بأس به يعني كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من هذا الطريق ما يتعلق بالحماس في تعلم الشؤون الحربية وكيف يحذف الرمح، كيف يحذف الحربة، كيف يرمي بالبندق، كيف يحمل السيف إلى غير ذلك، هذا شيء ينفع الجميع. أما مع اختلاط النساء فلا يجوز، أو مع الطبول كذلك، أو مع أغاني منكرة في تعلق بالنساء وصون النساء وجمال النساء أو دعوة إلى فسوق وعصيان أو حمور أو أشياء، هذا ينكر.
8: مع الدخل للنساء
7: فيما بينهن لا بأس، الرقص بينهن لا بأس لأنهن من شأنهن هذا، أما الرجال لا، لا يكون مع النساء هذا ما يسمى رقص، لعب لعب تتقلب في مع الحروب مع الحراب ومع الدرق
9: نعم. إذا كان شيخ رجل له أم ما تصلي إلا أنها يعني مقرة بالتوحيد يعني وماتت وهي تاركة للصلاة نهائيا وعارفة الحكم في ترك الصلاة وعلى عقيدة شرك يعني في الأولياء والصالحين شيء من هذا تعتقد فيهم، هل يضحي لها يستغفر لها؟
7: لا لا، ما مات على الشرك لا يغفر، لا يستغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه يستغفر لأمه وماتت في الجاهلية فلم يأذن لها عليه الصلاة والسلام، لم يأذن لها سبحانه وتعالى هذه لا يزورها ولم يأذن له يستغفر له، وهكذا لم يأذن له يستغفر لعمه أبي طالب مع أنه نصره وحماه، وأنزل الله في هذا ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى فلا يستغفر للمشرك، ولو أنها أمه إن ماتت على الشرك أو على ترك الصلاة لا يستغفر لها ولا يدعى لها، لكن لا يدعى عليها، لا يدعى لها ولا يدعى عليها، لا تسبوا الأموات فإن قد أفضوا إلى ما قدموا، لكن من مات على شريك ولو كان والدا ولو كان أما ولو كان أخا لا يدعى له ولا يستغفر له، نسأل الله السلامة والعافية.
10: الله
7: السلامة
10: والعافية.
8: نعم صوت طيب
7: الدروس هذه يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء والخميس
8: الفجر
7: بعد صلاة الفجر في هذا الجامع وليلة الاثنين فقط، مساء الأحد ليلة الاثنين في هذا الجامع مع الندوات هذه ليلة الجمعة. نعم
10: وليلة الخميس
7: الشيخ الله ينعم.
8: ادعى أب أنه إذا نادى ابنه وهو يصلي السنة فعلى الابن أن يترك الصلاة ويجيب الأب، فمحتجا بأن إجابة الأب واجبة وفرض والفرض مقدم على السنة، فما الحكم جزيتم خيرا؟
7: نعم هذا هو الأصل، الواجب أنه يقدم طاعة والده على النافلة، وهذه قصة جريج التي سمعتم، وجريج كان يصلي نافلة وقدم صلاته على أمه فعوقب بسبب دعائها عليه، لكن إذا سمح الوالد له حتى يصلي يكون له أفضل حتى لا يقطع عليه صلاته، إذا دعاه وسمح له عرف أنه يصلي فلا يقول له كمل حتى يسمح له حتى لا يقطع صلاته، فإن لم يسمح يقطع.
8: طلبتني تسمية ابنتي باسم ترغبه هي فهو اسم والدتها، وأنا أرغب أن يسميها بأحد أمهات باسم أحد أمهات المؤمنين أو الصحابيات، أفتونا مأجورين، هل أنظر أو هل أنفذ رغبة والدتي؟
7: نعم نعم، رغبة والدتي أولى من رغبة الكنت، إذا كان الاسم بالإيقاظ ولم يكن محذور، إذا كان اسما سائغا لا محذور فيه، هي قالت بها مريم وتقول بفاطمة أو بعائشة قدم الأم لأن كلها أسماء جائزة، وفي تقديم ما قالت أمك خير كثير.
11: استووا سوا أقدامكم، تراصوا أتموا الصفوف.

استووا الكعبة بالكعب. السلام عليكم.

الله.

الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الفجر ويحمده ويثني عليه ويدعو حتى يسفر ثم ينصرف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. لكن رخص النبي للضعفة أن ينصرفوا بليل من مزدلفة كالنساء والصبيان ومن معهم من الضعفة والشيوخ والمرضى ونحو ذلك. فالذي معه حكم حكمهم من مع الضعفة حكم حكمهم ينصرف معهم.
1: هذا رمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق، ولكن مع شدة الزحام لم نتمكن من رؤية الجمرات، فكنت أنا ووالدي نرمي الحصى ولا ندري هل وقعت في الجمرات أو لا، مع أن غالب الظن أنها لم تصبها، فهل علينا شيء؟ علما بأن أنني سألت عن هذا السؤال شيخا أثق بعلمه وعدالتي فقال عليكم دم، ولكني لم أتبين منه متى وكيف وأين، وأنا لم أقصد بإعادة السؤال على سماحتكم إلا البيان فقط وزيادة الإيضاح.
0: إذا كان الغالب على عملكم أنها لم تصل المرمى مثل ما قلت فإن عليكم دم مثل ما أفتاكم الذي أفتاكم. إذا كنت يغلب على ظنك أن الحصى لم يصل إلى الجمرات فعليكم أن تفدوا عن ذلك ذبيحة، عن عليك ذبيحة وعن والدك ذبيحة. يعني رمي الجمرات واجب، إذا لم يغلب الظن أنها وصلت ولم تعلموا أنها وصلت تذبح الذبيحة بالنية عن ذاك الحج الذي فعلته، عليك واحدة وعلى أبيك واحدة. والفتوى التي قياسها فتوى
1: الشخص الغير قادر على الزواج الزكاة أو بعض منها، مثلا أن يعطي الأب قريبا له الزكاة لكي يتزوج لأنه غير قادر على الزواج.
0: نعم لا بأس أن يعطى العاجز عن الزواج من الزكاة ما يعينه على الزواج، لا بأس بذلك لأنه فقير والحال ما ذكر. العاجز عن الزواج يعتبر فقيرا تصلح له الزكاة.
1: عند طواف الإفاضة الذي هو يوم العيد ودخلت الحرم مع من كان معي ممن وجدت معهم، فأنا كنت قبل دخول الحرم متوضئ ونقض وضوئي، ولعدم معرفتي بموقع الوضوء استحييت ممن كان معي ولم أشأ أن أتأخر عنهم، فصليت العيد وطواف والسعي ومقام إبراهيم بدون وضوء.
0: عليك أن تعيد الطواف تطهر، فعيد الطواف بالنية عن حجك هذا، فعيد الطواف أما استعيد لأن السعي لا يشترط له الطهارة، وإن عدت السعي مع الطواف فلا بأس. وأول الصلاة كذلك التي صليتها صلاة الفريضة إن كانت صلاة العيد فلا رواسة إن شاء الله لأنها سفر كفاية، لكن إن صليت بها فريضة كالظهر أو غيره فعيد الصلاة. أما كان صلاة العيد ما عليك إعادة، وإن عدتها احتياطا حسن، لأن بعض العلم قال إنها فرض عين، فإذا عدتها احتياطا حسن، وإذا عدت السعي مع الطواف كذلك، وإلا فهو يجزي السعي. نعم.
1: أريد
0: هلا غلط، هذا ما يجوز. واجب عليك أنك لا تصلي ولا تطوف إلا الطهارة، وليس في هذا حياة، هذا غلط وخور مو بحياة، هذا ضعف. واجب عليك أن تتق الله، وإذا كنت على غير وضوء فاد بالوضوء، ولا تأخر الطواف ولا تأخر عن أصحابك، تذهب تسأل هل الوضوء يا محل الوضوء، يدلوك الناس توضأ وتطوف مع الناس بعد ذلك، هذا لا تعود إليه إن شاء الله، هذا منكر لا يجوز. السعي هو الأسهل، لكن إذا كان عن طهارة يكون أفضل، ولا يجزي ولا هو عن طهارة السعي، لكن إذا كان عن طهارة يكون أفضل.
1: لأسكن أنا وأولادي في بيت خاص بنا ووالدي لا يرضى بذلك، هل لو خرجت وهم لا يرضون بذلك يكون هذا عقوق؟
0: ينبغي لك أنك تلاحظ رضاهم، تحرص على رضاهم حتى إن شاء الله تخرج برضاهم، وإذا كان جلوس معهم فيه معصية لله لأنك تؤذى من إخوانك أو من غير إخوانك فلا بأس أن تخرج، لكن خروجك بالرضا ومسامحة الوالدين والحرص على إرضاهم يكون أولى لك.

0: أمور دينهم، فما صحة ذلك مع الشرح إن أمكن؟
1: هذا مما تلقاه عن بني إسرائيل، والله أعلم. أخبار بني إسرائيل التي ما جاء فيها نص مما لا يصدق ولا يكذب، ما لي من أخبار بني إسرائيل. النبي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالواجب التثبت، يعني قد يأتي شياطين الإنس، مو شياطين الجن، يتكلمون ويعظون ويذكرون ويحددون ما حرم الله ويحددون ما أحل الله. يجب الحذر، ولا يؤخذ العلم إلا من عرف الخير والهدى، ما يؤخذ العلم من هب ودب ولا يرى حاله، لا. على الناس، على أهل الإسلام، لا يأخذ العلم إلا من عرف بالعلم والخير والأمانة. لا يؤخذ العلم الناس المجهولين، لا يرى عنهم.
0: أرأيكم في من يربي شعره وهو يلبس غترة وأحيانا لا يلبس، ولكن لا يريد تقليد الكفار، كما نعلم أن هناك بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان بعضهم يرى يربي الرأس ويطوله؟
1: لا حرج في تربية الرأس، النبي ربى رأسه عليه الصلاة والسلام. كان رأسه إذا يرب بعض الأحيان إلى منكبه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن التربية للرأس لا بأس ولا حرج في ذلك، لكن بشرط لا يكون قصده من ذلك تعرض للنساء والفواحش. أما إذا كان يتعرض لذلك النساء والفتن فيمنع. ولهذا لما بلغ عمر قصة نصر بن الحجاج وما يتعرض له من إغراء النساء، أمر بجلده وحلق رأسه، جلد عن الخمر وحط رأسه الذي رباه لفتنة. فالحاصل إذا كان التربية للتأسي بالصحابة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض الفتن مع النساء والمغازلات للنساء فلا بأس ولا حرج. أما إذا كان يظهر من حاله قصده فتنة ومغازلات النساء وتعرض النساء فهذا يمنع.
0: ويحضر أيام الحج من الرياض إلى المدينة المنورة وليس هو محرم، ثم سافر من المدينة إلى جدة ومكث فيها 15 يوما وهو مسافر بالطائرة من مكان سكنه في الرياض، ولم يكن قصده الحج ولكن الزيارة، ولما حضرت أيام الحج أراد أن يحج وحج وكمل حجه، هل يلزمه الهدي لأنه من سكان الرياض وأحرم من ميقات الجدة؟ وهل جدة من المواقيت؟
1: لا، ما يلزمه شيء ما دام جاء إلى جدة، ما قصد حج ولا عمرة، جاء للزيارة ثم صادف الحج وأحرم من جدة بالحج فقط بدون عمرة، ما عليه حجة. أما إذا أحرم بالعمرة من جدة وتمم العمرة ثم أحرم بالحج أو أحرم بهما جميعا من جدة فعليه الهدي لأنه يعني متمتع. أما إذا أحرم بالحج مفردا من جدة صادف الحج فيها وأحرم منها فلا بأس عليه، يكون مفردا يكفي.
2: اشتريت قطعة الأرض وهي الآن معروضة للبيع ولم أزكيها حتى الآن، حيث أنني نويت أن أزكيها عندما أقوم ببيعها لكل السنوات التي لم أزكيها، أرجو إفادتي عن هذا وشكرا.
1: إذا كانت الأرض معدة للبيع، شريتها معدة للبيع، عليك الزكاة عن كل سنة بحسب قيمتها قلاء ورخصة، لأن السنين تختلف، قد تكون في وقت رخيصة وفي وقت رفعة الثمن، فعليك أن تزكيها في كل سنة بحسابها، تتشاور مع أهل الخبرة بها، وإذا انتهيتم إلى شيء تزكي على حسب ما ظهر لكم من قيمتها كل سنة. يعني حتى تبيع
2: السنوات الماضيه كلها يزكيها.
1: ماذا مسنيه في البيت؟
2: علمنا بفتواكم ان الفخذ عوره، فلبسنا السروال الطويل الساتر للفخذ، وجاءت بعض الجرائد والمجلات والجهات الاخرى تدعونا الى لبس السروال القصير لانه من الحضاره والمدنيه، نرجو الرد على الصحف التي حاربت السروال الطويل وانه ردعيه.
1: ان شاء الله، لا شك ان الفخذ عوره والواجب ستره. قد بلغنا عن كثير من الناس انه يلبسون سراويل قصيره وثيابا رقيقه، وهذا خطر عظيم فيما يتعلق بالصلاه وخطر على ظهور العورات، فالواجب الحذر من هذا، ان يكون السراويل طويله على الاقل الى الركبه حتى تستر الفخذ، واذا كانت قصيره وجب ان يكون الثوب الذي فوقها قميص فوقها صفير يستر العوره.
2: وتقول انا ما انحط 5 ايام او
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.

وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنيابة عن شيخنا حفظه الله نجلس هذا المجلس وكان آخر ما قرأنا في مختصر تفسير ابن كثير في سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك. هذه السورة قد أفردها بعض العلماء وبعض المشايخ بالتفسير، وهي سورة مكية، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وشرح الله صدر نبيه حسًا ومعنى. أما الحس وهو الشق والغسل للقلب وحشوه حكمة وعلما، فكان هذا مرتين، مرة وهو صغير ومرة قبل ليلة الإسراء والمعراج. والمعنى أن الله عز وجل شرح صدره ووسعه وجعل صدره أوسع صدر خلقه الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين والصالحين، جعل صدره أوسع الصدور عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الله تبارك وتعالى هذه النعمة ابتداءً دون أن يسألها. وأما موسى فسألها، سألها من ربه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري الآيات، وأعطاه الله ذلك وأجاب دعاءه بقوله: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وانشراح الصدر في الإسلام والإيمان والدين كله، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أحلم الناس وأصبر الناس وأحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام.

يقول: السلام عليكم، نريد كلمة من شيخنا أبي عبد الرحمن بسام الغراسي حفظه الله. جزاك الله خيرا كلنا، نريد هذا النصح، وطلب النصح من أهل العلم مشروع، وقد طلب النصح غير واحد من الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، فأوصاهم بوصايا مختلفة، ولكن قد لا يتيسر هذا من الشيخ حفظه الله باعتبار أنه ربما يمشي قبل العصر، والآن قد ذهب لبعض شأنه وحاجته، بقي أننا ندعو له بالتوفيق والحفظ والعون والتيسير. والله المستعان، هذا الذي كنا تذاكرناه في مقدمة تفسير سورة الشرح، أن الله تبارك وتعالى قال له: ألم نشرح لك صدرك، وشرح الله عز وجل صدره حسا ومعنى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا، أن يوسعها لدينه وطاعته وعبادته وشرعه، وأن يوسع صدورنا لأهلينا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا، فنحسن الخلق ونحسن التعامل. فإن ضيق الصدر يكون سيء الخلق، ونعوذ بالله من سوء الأخلاق. ومن رزقه الله عز وجل سعة الصدر فإنه يكون حسن الخلق وحسن التعامل مع القريب والبعيد ومع الصديق والعدو، صدر واسع يتحمل ولا يغضب من أيسر الأمور. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأخلاق الحسنة. والخلق، الخلق مع الله، الخلق مع النبي عليه الصلاة والسلام، الخلق مع الكتاب، مع كتاب الله عز وجل، الخلق الحسن مع الصحابة، الخلق الحسن مع الوالدين، الخلق الحسن مع العلماء، الخلق الحسن مع الجيران، مع الأصدقاء والإخوان. الخلق واسع، ومن ضيع الخلق مع الله فلا يوصف بحسن الخلق إلا لمن لا يعرف ما معنى حسن الخلق. فبعض الناس تجد مثلا مع الناس حسن المعاملة، حسن التيسير، حسن المجالسة والمؤانسة والحديث والنجدة والعون مع الناس، لو تطلب منه كما يقال ثيابه سيعطيك، وإذا جئت إلى دينه فتجده بدون صلاة، فهذا ما عنده الخلق الأعظم الذي هو مع الله تبارك وتعالى ومع دينه. ومسألة حسن الخلق هذه مسألة مهمة
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق، فقد نرزق العلم، لكن حسن الخلق قد يكون ناقصا فينا بسبب أننا لا نتخلق بالعلم. وقد تجد مثلا من الناس ومن الطلاب من هو من الحفاظ، من القراء، من المؤلفين، من المدرسين، من الوعاظ المفوهين، لكن يحصل عندنا سوء خلق في التعامل. نسأل الله أن يصلح أخلاقنا، التعامل مع الزملاء، التعامل مع الناس، التعامل مع الأهل، التعامل مع الأبوين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جمع الدين وحسن الخلق في الرجل والمرأة، فقال: من ترضون دينه وخلقه وخلقه فزوجوه. فيأتيك أحيانا طالب علم من الحفاظ، من المدرسين، من المؤلفين، من أحسن الدعاة، لكن يوجد بعض الأخلاق ما هي طيبة في هذا الشخص، يعني قد تجده مثلا سريع الغضب، يعني يتأثر من شيء يسير فيغضب على الأهل، على الأولاد، على الأم، على الأب، على الأصدقاء، ويتكلم بكلام ما هو طيب إذا غضب، وكما يقال يعمل من الحبة قبة. فلا يقال لك هذا طالب من الحفاظ، جزاك الله خير طيب الخلق. قالوا: والخلق والله من أحسن الناس خلقا وأدبا وسمتا وهديا، قد جالسناه وسايرناه عاشرناه، ممتاز. من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهكذا في المرأة، يقول لك: هذه حافظة، وهذه مدرسة، وهذه تحفظ القرآن وتحفظ البلوغ، قد درست في النحو، درست سلسلة في التوحيد، درست في العقيدة. طيب كيف الخلق؟ من تعرفها من النساء؟ من جالستها من النساء؟ فالمرأة تعرف بنسائها، ويعرف أخلاقها بنسائها، بأمها، بأخواتها، بأقاربها، متزوجات مع فلان مع فلان. يا فلان أنت متزوج من بني فلان؟ قال: نعم. كيف تجد زوجتك في الأخلاق؟ قال: والله من أحسن الأخلاق، إذا غضبت أو إذا تأثرت أو إذا زعلت أو كذا، سرعان ما تعتذر، وسرعان ما تنفذ، وسرعان ما تطيع، ولا يمكن كذا، ولا ما شاء الله. طيب إذن غالبا تكون يعني على نمط واحد، الأخلاق تكون متقاربة. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود. كيف تعرف المرأة أنها ولود وأنها ودود وهي لا تزال بكرا؟ تزوج الولود الودود، قال العلماء: تعرف بأنها ودود من أقاربها وأمها وأخواتها، وتعرف بأنها ولود من أمها وأخواتها. تعرف، عرفت المرأة بحسن الخلق، هذا طيب. فلا تستعجل يا أخي طالب العلم ويا أخي الشاب أن تتزوج زواج شهوة. نعم والله أنصحك، لا تستعجل، تزوج زواج دين، زواج مرأة عندها دين وخلق. أما يقال لك هي وهي وهي دون أن تسأل عن الخلق، فإذا اجتمع لك فيها الدين والخلق فنسأل الله أن يبارك لك وأن يبارك فيك إذا كنت كذلك. فإذا حصل نقص الدين أو نقص الخلق، هنا يحصل الخلاف ويحصل الشقاق، فتكون دينة لكن سيئة الخلق، وأنت قد تكون دين لكن سيء الخلق، هنا يحصل خلاف. لكن إذا اجتمع الدين والخلق هذا خير عظيم، هذا خير عظيم. ونسأل الله التوفيق.
وأن يصلح نساءنا وأن يصلح بناتنا وأن يوفقنا لما يرضيه. هذه إشارة على ما أخذناه، وإن شاء الله سنقرأه في كتابين بجانب تفسير مختصر بن كثير. مختصر بن كثير سنجعله في الظهر، ثم سنقرأ في شرح العمدة لشيخنا زائد حفظه الله. والشيخ له شرحان، شرح في 5 مجلدات مطول، وشرح مختصر ملخص في 2 مجلدين، فسنقرأ في الملخص. وكتاب آخر اسمه كتاب الحيدة والاعتذار لعبد العزيز الكناني في مناظرة بشر المريسي في مسألة خلق القرآن، أيضا سنقرأ فيه وننظر متى سنجعل الوقت. ونسأل الله التوفيق

قال هل يجوز للطالب أن يأخذ الكرسي الخاص ويجلس عليه وما نصيحتك؟ أخي حفظك الله، أنت قلت الكرسي الخاص والمصحف الخاص والدفتر الخاص والكتاب الخاص، هذا يحتاج إلى أن يأذن لك أو علم من طبعه أنه يأذن بذلك، عرف منه ذلك ويقول إذن عام، من أحب إذا لم أكن موجود من أحب يجلس يجلس. لكن بعض الأخوة يكتب لا تجلس أو لا يجوز تجلس عليه إلا بإذن، ويكتب لا تأخذ المصحف إلا بإذن، يكتب على الكرسي هكذا ويكتب على المصحف هكذا، يقول لك ممنوع تأخذ حقي إلا إذا أذنت لك، فمعنى لا تأخذه إلا بطيب من نفسه. وهذا يعني التعامل بمثل هذا من حسن سلامة الصدور، لكن عندما تأتي وتأخذه بدون إذن يتأثر يزعل، ربما يخاصمك، ربما يأتي لك بكلمة وتزعل منه وأنت ترد عليه بكلمة، وبعد ذلك تهجره ويهجرك وأنت الغلطان. الحمد لله يجلس لك على عمود أو يجعل لك نفسك حبوة أو اصبر أحسن. قال لماذا سبحانه وتعالى قال في سورة الشعراء حين كان يقص قصص الأنبياء يقول كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم، كلما ذكر أمة ذكر قال أخاهم، إلا أصحاب الأيكة ذكر شعيب ولم يقل أخاهم. أفيدونا جزاكم الله خيرا. ذكر في سورة هود، هل ذكر في سورة هود؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا، ذكر في سورة هود حفظك الله. وبعض العلماء يفرق بين أصحاب مدين وأصحاب الأيكة، لكن بعضهم يقول هذا التفريق غير صحيح، ولكن قصص القرآن تختصر في مكان وتطول في مكان آخر، وتذكر بعض الألفاظ وتحذف بعض الألفاظ في مكان آخر. طيب جزاك الله خير. يقول أخونا أبو إبراهيم عبد الله البريهي ذكر ابن كثير في تفسيره أن الله عز وجل لما نسبهم إلى معبودهم من دون الله أصحاب الأيكة لم يذكر أخوة شعيب لهم. كلام طيب من كلام المفسر الإمام ابن كثير جزاك الله خيراً.

يقول الله أعلم من سرق علي ثوبان من داخل الدعاية وثوب من المضاحي علما بأنهم أفضل الثياب لدي، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يهديه، نسأل الله أن يهديه، نسأل الله أن يهديه، وأن إن كان جاء ليؤذي إخوانه وليفسد في إخوانه نسأل الله أن يسلط عليه من ينتقم منه.

0: يعني مسكين طالب العلم، يا الله يجمع له شيء من المال ويشتري له ثوب، يأتي السارق يسرقه، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده، هذا ملعون بالوصف. ثم تسرق إخوانك، تسرق حفاظ القرآن وطلاب العلم، والله أنها من العقوبات العظيمة عليك أن تسرق مثل هؤلاء الصالحين المساكين الفقراء. وهذا من جرم ذنبك وسوء سريرتك. السرقة محرم، وسرقة الجار بعشر سرقات، كان في حديث المقداد بن الأسود في مسند الإمام أحمد، ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، وهذا الطالب جارك، جارك في السكن، جارك في الطلب. ما يجوز لك أن تسرق، أن تسرق ملابسه وتسرق ثيابه. ولو دعا عليك بأن الله عز وجل يكسر يدك أو يصيبك بمصيبة وهو مظلوم، وهذا من الفساد في الأرض. هذا من الفساد في الأرض، فالسراق مفسدون في الأرض، كما أخبر الله عن أولاد يعقوب: ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وليس من طباعنا أن نسرق، ومن كان من طباعه أن يسرق فهذا الخلق يستمر به. ولذلك قالوا: وما كنا سارقين، ما يعرف من حالنا أننا نسرق. وفي المعسكرات كانوا إذا علموا عن شخص أنه سرق مرة كتبوا اسمه واحتفظوا به، وإذا حصلت أي سرقة أول ما يمسكونه للتحقيق، يقولون هذا عليه سوابق وقرائن أنه معلوم بالسرقة، وغالبا يحققون معه فيكون هو، فيكون هو لأنه قد عرف من طبعه. فمن عرف منه أنه يسرق يسجل اسمه إلى المسؤول، إلى الأخ مهيب أو إلى الشيخ رضوان، سجل أسماءهم، فإذا حصلت سرقات أول ما يجلس معهم هؤلاء، أول ما يجلس معهم. مفسد هذا، والله مفسد، يؤذي إخوانه. أين نضع ملابسنا؟ أين نضحي؟ يعني انتهي من تغسيل الملابس ويجلس حارس؟ ما أمنا في مساجدنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك هذا مفسد في الأرض، والله مفسد هذا. نسأل الله أن يهديه أو يسلط عليه من ينتقم منه. طيب، إلى هنا حفظكم الله، جزاكم الله خيرا.
1: الشريف هذه وسيلة عظيمة، وإذا قال بالقرآن الكريم فهو توسل بصفات الله وبأسماء الله، فالقرآن كلامه، فحرمة القرآن حرمته عظيمة لأنه كلام الله عز وجل، فلا ليس هذا شيء. لكن بجاه القرآن الكريم ما له معنى، كلام عام ليس له معنى. فالذي ينبغي في مثل هذا أن يتوسل صريحا بأسماء الله وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها. فإذا قال: اللهم اغفر لي برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي باتباع لكتابك العظيم، بتعظيم لكتابك الكريم، بسيري على منهاجك وما أشبه ذلك، أو اللهم اغفر لي وارحمني لأنك أنت الغفور الرحيم، لأنك صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أشبه ذلك مما هو توسل بأسمائه وصفاته جل وعلا. نعم.
2: وهذه بعض المبادئ الأخرى للمجاهدين الأفغان.
1: وبعد
2: سمعت أفيدكم أن الرافضة يتشائمون من سهر الطفر ويفعلون المنكرات من بلاد السهر، ومنها قولهم قيامهم بجمع القمائم في سطح منازلهم، وإذا جاء ليلة الثلاثين من سهر صفر يأتون بديك ويذبحونه على القمامة ثم يحرقونها ويقولون ذبحناك يا دويك، وما أعرفش يا صفر روح يا صفر، خيصناك يا صفر روح يا صفر انكلج الله يا
1: هذه جاهلية جهلة لا وجه لها. وبعض الناس غير الراتب أيضا يتشاموا بصفر في أسهار، هذا كله باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طرة ولا هانة ولا صفر ولا نوء ولا أول. فالنبي أبطل التشاؤم بصفر سواء أريد بذلك الشهر نفسه أو أريد بذلك ما قاله بعض العرب من وجود دابة في البطن مؤذية يقال لها صفر. بكل حال هذا كله لا أساس له ولا صحة له، والنبي أبطل عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك إبطال هذه العادة السيئة وهي التشاؤم بصفر أو التشاؤم في غير ذلك من الشهور. فالشهور كلها محل طاعة ومحل عبادة لله عز وجل، فليس فيها شيء يشاؤون لا صفر ولا غيره. وهكذا الأيام بعض الناس يتشاؤم بيوم الإرجاء وهو باطل أيضا، فليس هناك يوم يشاؤون لا يوم الإرجاء ولا غيره، كلها من أيام الله الذي خلقها لتعمر بطاعة الله وعباده سبحانه وتعالى، وينتفع بها العباد في حاجاتهم ومصالحهم، فالطرة والعدوى والتشاؤم بصفر أو بالحامة وهي ما يسمى البومة وغير ذلك، وهكذا بأنواع النجوم وهكذا بالجن، كل هذا لا أساس له بل هو باطل. الجن خلق من خلق الله، الله يتصرف فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى، فليس له قدرة في أنفسهم إلا بما أقدرهم الله عليه. والنجوم ليس لها تصرف في العباد، بل خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وهكذا ما يقع من الأمراض ليس يعدي بطبعه، فالأمراض ليس لها تصرف بنفسها ولا انتقال بنفسها كما تعتقده جاهلية العرب، وإنما ينتقل الداء والمرض من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص بإذن الله وتقديره سبحانه وتعالى. فالحزم كل الحزم والهدى كل الهدى، فالتعلق بالله والضراعة إليه في العاش من كل سوء وطلب العاش من كل سوء، مع تعاطي الأسباب الشرعية وتعاطي الأسباب المباحة التي شرعها الله لعباده في علاج الأمر. نعم
2: اسمعوني الله نخرب الميكروفون شوية.
3: بسم الله الحمد لله صلى الله على رسوله وآله. وصلنا في الدرس الماضي في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ما اسم أبي بكر الصديق؟ عبد الرحمن عبد الله من؟ أحسنت، عبد الله بن عثمان. اشتهر بأبي بكر ووصلنا إلى خروج أبي بكر رضي الله عنه من مكة مهاجرا إلى المدينة، وخروجه مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وترتيب هذا الخروج. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام، ركز معي، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنهما والمشركون يحاولون اقتفاء آثارهم، لأنه لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، قصة مرت بنا في سيرة النبي، الكفار بدأوا يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول خرج من مكة واتجه إلى جبل ثور، اختلط عليهم الكفار، صعدوا الجبل عدة مرات، مروا بالغار ولكنهم لم يكتشفوا من بداخل الغار، الباب منخفض، كانوا يقفون هنا الباب منخفض، رؤوسهم من فوق لا ينظرون إلى تحت، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو أن أحدهم رأى تحت قدميه لرآنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. جاءت رواية في مسند الإمام أحمد أن العنكبوت جاءت ونسجت والحمام جاءت وباضت، هذه الأحاديث لا تصح، لا عنكبوت ولا بيض. والصواب أن الكهف مفتوح، وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أعم عنهم الخبر. وبالرغم من كل الأسباب التي اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي لم يركن إلى هذه الأسباب التي عملها، سواء من التخفي أو دخول الكهف أو غيرها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتمدا على ربه متوكلا عليه. وهذا يعطينا درسا في الحياة، يعطينا درس في الحياة، ما هو؟ أن الإنسان إذا فعل شيئا لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على من؟ على ربه. هذا سبب، لا تعتمد على السبب، اعتمد على من؟ مسبب، وهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. وهذا من توحيد الله تبارك وتعالى. فتتعلم الأمة كيف تدعو الله وتتجه إليه، وفي كل أحوالها، والصدق في كل ما تقوم به له قيمة، أي عمل تقوم به وأنت صادق فيه مخلص لله يجعل الله فيه بركة ولو عن بعد، بخلاف حينما تقوم بالعمل ولست بصادق ولا عندك نية تشوبه بعض الأخلاط فيحصل فيه بعض الإنهزامية أو الفشل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وهو صاحب الدعوة، فيستمد عون العون ويستمد المدد من الله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى. ولا يهاب، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أبو بكر قال: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. النبي يتكلم بعزة، قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. كل إباء. لماذا نصاب أحيانا بالتعب والحزن؟ لأننا ضعيف التوحيد عندنا. لماذا أحيانا بعض الأمور التي ما قد وصلت إلينا لمجرد ما يحصل فينا من أوهام تضعفنا، تدخل علينا القلق والاضطراب والهم والحزن والضيق نتيجة ضعف التوحيد عندنا؟ لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام والكفار على الباب، على الباب والسيوف مصلتة جاهزون. أبو بكر يقول: يا رسول الله ما ظنك باثنين؟ لو نظر أحدهم تحت قدمي قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. بكل عزة. وهذا يحتاجه المؤمن في مقاومة التحديات والمتغيرات في الحياة، والإنسان يضعف، إنسان ضعيف، نسأل الله العافية. يتجه الإنسان إلى الله عز وجل، ولا تستظل بظل أحد من الخلق، بل استظل بظل الله تبارك وتعالى. ولله جنود السماوات والأرض، يعني أحاط المشركون بالغار، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم منهم قاب قوسين أو أدنى، ومع ذلك سمعت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ولهذا ربنا عز وجل قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذا من كمال التوحيد. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ولهذا أحيانا وأنت تواجه الخصوم وتواجه الأعداء وتواجه متغيرات الحياة وأنت متعلق بالله، يدافع الله عنك من حيث لا تشعر. ولهذا اسمع هنا ماذا يقول الله عز وجل: وأيده بجنود لم تروها. هذه الآية يستدل بها العلماء يعني في عدم إثبات وجود العنكبوت والحمام، لأن قالوا جنود لم تروها، مش موجودة أصلا، الحديث ضعيف، ويشهد له هذه الآية أنه ما في أي من هذه الأشياء. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، ما أنت ما تراها، يدافع الله عنك، وجعل كلمة الذين كفروا أين؟ السفلى، كلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. جلس النبي في الغار كم يوم؟ كم جلس النبي في الغار؟ 3 أيام. الغار مرتفع، غار ثور، يوجد غار ثور في المدينة ويوجد غار ثور وين؟ في مكة. غار ثور هذا في مكة يبعد من بيت النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 7 كيلومترات، والصعود إليه ما يقارب ساعة، ساعة تطلع أو ساعة إلى ربع تطلع لرأس الجبل. أنا لما مشيت المرة هذا قالوا نطلع، قلت أنا ما أطلع، أطلع متعب. قال أحدهم: صعدت وأردت أن أنزل ما استطعت، كانت رجلي تعمل هكذا. قلت لا لما؟ قال تعبت. وتتذكر النبي عليه الصلاة والسلام طالع للجبل وجالس فيه 3 أيام مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار 3 أيام، وبدأ الكفار يلفون طبعا ويطوفون للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هدأ الطلب، عملوا لفة ووضعوا جائزة 100 ناقة لمن يأتي بخبر محمد، 100 ناقة، يعني مثل ما اليوم يطرح واحد 100 سيارة، الذي يأتي لنا بخبر فلان يستلم 100 سيارة. كيف سيفعل أهل مارب؟ ما سترى أحد داخل البيت إلا أن يشاء الله، وإلا سيتفرقون، حتى أحمد سيهب مع من يهب، ما دام أن الأمر فيه 100 سيارة، مش سيارة واحدة، أحلى أحمد يحلم بسيارة فضلا عن أن تأتي 100 سيارة. فاتجه الناس وبهدأوا يبحثون حتى هدأ الطلب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الكفار بدأوا يفهمون، اليوم الأول مر ما حصلناه، اليوم الثاني مر ما حصلناه، اليوم الثالث مر ما حصلناه، معناها قد قطع خلاص وبعيد عن حدودنا، ولا يزال النبي وين؟ في حدودهم، لأن النبي يدرك أنهم سيتابعونه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأجر عبد الله بن أريقط، وكان مشركا، وقد أمناه ودفع إليه راحلتيهما، وواعداه في غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما، وجاءهما في نفس الموعد وسلك بهما طريقا غير معهود. وهذا من السياسة، أن تعمي الخبر عمن يحاول المساس بك أو الإضرار بك. ليس من الشجاعة أنك تظهر نفسك أمام الخصم، خاصة إذا كنت في حال ضعف ما تستطيع المقاومة، هذا ليس من الشجاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه. فالتؤدة أحيانا مع المشاكل، خاصة إذا كان الإنسان يرى بأن الورقة ليست له، هذا من الحكمة ومن التعقل ومن الروية، يشكر صاحبها، بخلاف الطايش ولو كان عضلات وشجاع فإنه لا يشكر على فعله إذا ترتب على فعله مفاسد أكثر من المصالح. وهذه مسألة يضبطها من من الله عز وجل عليه بالفهم. اتجهوا طريقا غير معهود، والسبب في ذلك هو إخفاء أمرهما عمن يلحق بهما من كفار قريش. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بأم معبد وهي عاتكة بنت كعب الخزاعية في منطقة يقال لها قديد تبعد عن مكة بحوالي 8 كيلومترات، وهي مساكن لبني خزاعة، وهي أخت حبيش بن خالد الخزاعي، وهو الذي ذكر قصتها أي أخوها وتناقلها الرواة وذكرها ابن كثير، وقد مر معنا ذلك، وذكر بعض أهل العلم أن فيها ضعفا في بعضها. طبعا أهل مكة أعلنوا أن من يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فله 100 ناقة، انتشر الخبر ليس في مكة فحسب بل حتى عند العرب الذين يجاورون مكة من قبائل العرب في ضواحي مكة، وكان من بينهم كثير من الفرسان الذين يعرفون الصحراء وغوار الصحراء ومشاكل الصحراء. انطلق الفرسان يجوبون القفار ويجوبون المناطق بحثا عن أبي بكر وبحثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من ضمن هؤلاء رجل يقال له سراقة ابن مالك المدلجي بن جشعم، وكلهم يريد نيل المكاسب، فرصة 100 ناقة. يعني تخيل أن فارسا في يوم فقير يدرك النبي وفي الليل يمسي غنيا يملك 100 ناقة. 100 ناقة ما هي سهلة، هذا عرض، عرض. احنا نسابق على بسكويت زبدة داخله 100 ريال، يأتي لك ببطاطس نعمان وفيها 100 ريال ويهب الناس يشترون بطاطس نعمان وداخلها 100 ريال، بل ربما الولد يشتري 100 بعد 100 بعد 100 طمعا في 100 فيخسر 500 علشان ايش 100، وهذا الفعل حرام لا يجوز الذي يفعل في البقالات والمحلات التجارية من وضع مثل هذه المسابقات بحيث تشتري تكسب، فإن اشتريت من أجل الجائزة الموجودة فهذا حرام، لكن لو اشتريت من غير قص ولا ترتيب ثم وجدت الجائزة يجوز، لكن لو تعمدت فهذا لا يجوز، فهذا شبيه بالقمار أو هو قمار، لأنك تدفع لا لغرض الشراء ولكن بحثا عن الجائزة، وهذا قمار فيه مغنم أو مغرم وهذا لا يجوز، والعلة هذه موجودة فيما ذكره الله عز وجل في القمار سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل لم ييسر لأهل مكة البحث عن النبي، ومشى النبي عليه الصلاة والسلام في طريق غير معبدة وغير مرتبة، حصل فيها تعب فيها مشقة لكن عواقبها طيبة. ولك أن تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في منطقة صحراوية غير معبدة ولا مألوفة، ومعه أبو بكر وعبد الله بن أريقط ومعهما راحلتان يمشيان بهما ويقطعان بهما الدروب، والمسلمون في المدينة قد سمعوا بمخرج الرسول ومعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان المسلمون من الفرح في المدينة يخرجون كل يوم إلى منطقة يقال لها الحرة يستقبلون النبي متى سيأتي إليهم ويستقبلون أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كل يوم يخرجون كل يوم يخرجون كل يوم يخرجون، المسافة ما يقارب من 450 إلى 550، يعني لو قلنا أن النبي سلك الخط الساحلي ستكون المسافة أطول لأن طريق الأسفلت اختصروا به كثير من الطرقات، والأسفلت إلى المدينة من مكة 450 كيلو، فالنبي سلك طريق غير الطريق المألوف، تعرفون أن الإنسان حينما يحاول أن يخفي نفسه يطول في الطرق لأنه سيمشي متعرجات صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخرجون في المدينة حتى تضربهم الشمس في حر الظهيرة فينقلبون ويعودون إلى بيوتهم و وينتظرون إلى اليوم الثاني ثم يخرجون. أهل المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام خرج أهل المدينة يستقبلون النبي جاي. ليس هناك اتصالات وصل منطقة كذا كما تفعل، تشرب شاي وانت مريح وتستقبل ضيفك في التليفون، أين أنت؟ يقول لك أنا في المكان الفلاني، يفصلني عنك 7 كيلومترات 2 كيلومترات، أنا عند بوابة كذا، أنا عند المبنى، أنا جنب الشبك، أنا جنب الحيطة، أنا جنب الزات، تلقاه. ولكن الموعد أنه سيخرج. كم يمكث الإنسان يسافر من مكة إلى المدينة؟ في حوالي أسبوع 10 أيام 14 يوم. فيخرج، هم يستقبلونه بناء على هذا، يحددون المسافات باعتبار كم سيقطع من المسافة يوميا. وفي يوم خرجوا يستقبلون فلم يأتي، رجعوا أهل المدينة. في واحد يهودي على أطم من أطام المدينة وحصن من حصونها، حصن مرتفع، صعد على الحصن لينظر لشيء خاص به، فبصر من بعيد النبي مبيضين يزول بهم السراب من بعيد، تراهم من أطراف المدينة بعيد يراهم مبيضين هكذا جايين. اليهودي ما تمالك نفسه لأن المدينة بدأ لها زخم. تنظر لما يكون عندنا اجتماع كيف يكون الناس هو اجتماع عادي يعني، فكيف لما يكون الاستقبال لشخصية عظيمة؟ يعني الشيخ يحيى مثلا لو نزل عندنا مارب كيف سيكون من يعني تحركات؟ احنا الآن نعلن أننا سنعمل رحلة إلى الشيخ يحيى، تخيل كيف الآن صدى هناك عندهم. اي نعم، استعدادات والكذا والاتصالات، اين انتم ستصلون؟ هذا نحن عاديين. فكيف حينما يسمع اهل المدينة ان محمدا سيقدم اليهم؟ شغل داخل المدينة، الاعلانات والاعلام فيما بينهم، يعلنون فيما بينهم محمد جاي، محمد جاي، الرسول صلى الله عليه وسلم، شغل صغار الكبار. حتى من كثرة الاعلام اليهود تغللوا. ولهذا أنا أقول لإخواني دائما نحن بحاجة إلى مزيد من التعرك الدعوي. لماذا؟ ندوش الخصم، ندوش العدو، ندوش أعداء الله. هنا حركة، هنا نشاط، كلما حاولوا يعملوا معنا شيء وجدونا حاضرين في كل بقعة، في كل مكان، في السالع نحن متواجدون، في الجبل نحن هنا، نحن هنا، نحن هنا. لأننا الآن سباق مع الزمن في من يسبق، مثل ما كان الشيخ مبر رحمه الله يقول القبائل لمن سبق سابقة، يسبق الحزبي يستولي، تسبق أنت استولي خلاص، فلمن سبق؟ فكلما كان هناك نشاط ودخول تحرك دعوي ندوش الخصم، لأن الخصم له أيادي كثيرة جدا يحاول أن يستولي على أكبر منطقة بقدر ما يستطيع. فالصحابة رضي الله عنهم اشتغلوا حتى وصلت الأخبار إلى دور اليهود ودخلت إلى يعني عقر اليهود، اليهودي هذا في رأس الجبل الحصن. لما سمع اليهودي أو رأى لم يتمالك نفسه، صرخ بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم، والمقصود به حظكم، وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه جاي، هذا جدكم، هذا جدكم الذي تنتظرون. يرفع بأعلى صوته من الله، احتاج ميكروفون ولا شيء، سخر الله يهودي، والله له حكمة، له حكمة. فلما سمع العرب بذلك والمسلمون ثاروا إلى السلاح وتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم لابس أسلحتهم، فعدل بهم النبي ذات اليمين. تخيل أنهم خرج الأطفال، خرجت النساء، وخرج الشيبان، النساء صعدنا أسطح البيوت، والرسول جاي، ولك أن تتخيل النبي جاي، والرجال من يحمل السلاح حمله وخرج، والأطفال خرجوا الشوارع، والنساء صعدنا على أسطح البيوت. يوم جميل على المدينة. ولهذا أنس يشرح هذا الموقف أنه ما رؤي أهل المدينة أشد فرحا من هذا اليوم، يوم سعيد بشكل عجيب. اليهود من شدة الزخم والحركة خرجوا مع المسلمين يشجنوا. ولهذا في مسألة، وهي مسألة نفسية، حينما تتحرك الدعوة تأخذ معها قوم. لماذا؟ لأن الناس في الغالب مع القوي، مع المتحرك، مع النشيط نفسيا طبعا. الآن حينما تأتي كرة القدم في مأرب على سبيل المثال ويبقى لها شغل وزخم، ما تدري لو الناس كلهم حتى المسؤولين والتجار والصغار والكبار والنسوان ملهوفين على اللعبة. لما أصبح لها زخم جرتهم معه. لو ما فيش كرة قدم دخل الفن وبدأت الفن يشتغل، يشتغل سيسحب معه قوم كثير يتأثرون بالحركة والزخم. كذلك الحال إذا اشتغلت الدعوة تأخذ معها، لأن الناس يحبون مثل هذا نفسيا، نفسيا. وبدلا من أن يسابق أهل الباطل ليصلوا إلى الناس، الأولى بالناس هم أهل الحق يسابقوا إليه. ولهذا قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال: إن جفل الناس. قال: وكنت ممن انجفل معه. من عبد الله بن سلام؟ يهودي واحد من علماء اليهود. إذا كان هذا أثر في عالم من علماء اليهود، فكيف الصغار؟ ليش أنا أقول لكم اتحركوا اشتغلوا؟ لأن الدعوة معها رصيدها، والناس إذا نظروا إلى التحرك الدعوي يحصل من ورائه خير، ويحصل من ورائه نصر، ويحصل من ورائه فوز، وترى الدعوة تتكامل يوما بعد يوم، تكبر. بخلاف لما تكون خامل، من وراك؟ حرك الناس، شغلهم، سمعهم، دعوهم، علمهم، حركهم معاك فيحصل خير. كان النبي يمشي وأبو بكر يضلل النبي بردائه، فعرف الناس رسول الله عند ذلك، مع أن الناس أول ما دخل النبي ذهبوا إلى أبي بكر. وكان هذا اليوم يوم فرح. ولم تر المدينة مثل هذا اليوم قبله ولا بعده، ولبس الناس أجمل الثياب. عيد كأنهم في يوم عيد. هو يوم عيد فعلا، لأن الإسلام انتقل فيه إلى هذا المكان من مكان ضيق وهي مكة إلى مكان فسيح وهي المدينة، ومنها إلى سائر البقاع. وكان أهل المدينة يشعرون بما فضلهم الله تعالى به وبما حماهم به من وصول الرسالة ونبي الرسالة إلى المدينة إلى بلدهم. أصبحت موطنا للنظام الإسلامي، موطنا للرسول صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وصل النبي واتجه إلى دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ونزل الصديق على خارجة بن زيد الخزرجي الأنصاري، وبدأت هنا مرحلة المتاعب والتحديات منذ نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا تعرفون حينما ينزل النبي إلى بلد ليقيم دولة، المهاجرون سيهاجرون ولا لا؟ معناها أن النبي سيتحمل تبعات اقتصادية وتبعات سياسية، لأن النبي دخل في اليوم الذي كان عبد الله بن أبي سيتوج ملك على المدينة. التاج سقط في هذا اليوم، وهنا عائق من العوائق. عند كثير من المهاجرين هاجروا من مكة ومن غيرها إلى المدينة، يحتاجون إلى تمويل اقتصادي. دولة إسلامية بدأت تنتعش، ليس لها اقتصاد ولا معها أي موارد، ولا بدأ النبي يأخذ زكاة من أول يوم. أمة معاك. ولهذا يقولون القائد الذي من الله عليه بالقيادة لا بد أن يكون مقداما مقداما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمتاز بهذه الصفة وبهذه الخصلة ولا يتراجع صلى الله عليه وسلم مستعينا بربه.

اقتصادية كيف سنتعامل معها اقتصاديا. حين وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن الله نصر نبيه على ذلك، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس، وكان الصديق ساعد النبي الأيمن، وكان معه رضي الله عنه منذ بزوغ الدعوة حتى وفاته، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليله ونهاره وحله وترحاله، يقظا محبا صافيا ذا عزيمة وذا تصميم وإخلاص وفهم، وقف مواقفه كلها المشهودة رضي الله عنه وأرضاه. الحادثة التي كانت مع النبي في الهجرة لأبي بكر في قول الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا أبو بكر. وهذه الآية فيها دلالة على فضيلة أبي بكر، ذكر العلماء عدة فضائل في هذه الآية. أولا أن الكفار أخرجوه، وهذا فضل، فيلزم أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وهذا هو الواقع. إذ أخرجه الذين، المقصود به النبي، وبما أن النبي أخرج معناها أن أبا بكر هو معه، هو أخرج معه تبعا صلى الله عليه وسلم. أيضا قول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه، وهذا يدل على أن أبا بكر هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثاني اثنين، والمقصود بالثاني هنا من؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ففي المواضع التي لا يكون مع النبي مع أكابر الصحابة إلا واحد، يكون هو ذلك الواحد أبو بكر رضي الله عنه، في الهجرة، في مقاومة بدر، في العريش، لم يكن معه إلا أبو بكر، خروجه إلى قبائل العرب يدعوهم أبو بكر، كان يكون معه أبو بكر، وهذا اختصاص في الصحبة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا هو صاحب الغار، هو صاحبه في السفر وهو صاحبه في الغار، وهذا من فضائل أبي بكر التي تستنتج من هذه وتستخرج من هذه الآية إلا تنصروه فقد نصره الله. وفي قوله أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وهو حديث صحيح وتلقته الأمة بالقبول ولم يختلف فيه اثنان، وقد دل عليه القرآن الكريم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر يعتبر صاحب النبي المطلق، فإذا أطلق صاحب النبي فإنه يسير إلى من؟ إلى أبي بكر، ينطلق الذكر أو تنطلق الذاكرة إلى أبي بكر. إذا أطلق من صاحب رسول الله ماذا تجيب؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو المشفق عليه، قوله لا تحزن يدل على أن صاحبه كان مشفقا عليه، محبا له، ناصرا له، حيث يحزن قال لا تحزن إن الله معنا. والسبب في ذلك أن أبا بكر كان مشفقا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو. أيضا شارك أبو بكر النبي في معية الاختصاص إن الله معنا، أي أنا وأنت، لا تحزن إن الله، لم يقل معي وإنما قال إن الله معنا، أي معنا جميعا. وهذا صريح في مشاركة الصديق للنبي في هذه المعية، وتدل على أن الله معهما بالنصر والتأييد والإعانة، وهذا أمر معلوم. فقوله إن الله معنا أعلى من معيته للمتقين والمحسنين في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة، وهذه معية خاصة الخواص، لأن المعية هنا لذات الرسول، والمعية لذات الرسول أعظم من المعية لغير ذات الرسول،
وأبو

بكر شارك النبي في هذه المعية. فأنت الآن حينما يقول الله عز وجل لا حينما يقول الله لا تحزن على لسان رسوله إن الله معنا إن الله معنا، المعية هنا أقوى من قوله إن الله مع الذين اتقوا، هذه عامة وهذه خاصة بالرسول، وشارك أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. كان أبو بكر رضي الله عنه صاحب النبي حين نزول السكينة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، فإن من كان صاحبه في حال الخوف فلا يكون صاحبه في حضور النصر والتأييد أولى، فلا أن يكون في حال النصر والتأييد أولى وأحرى، وهذا أمر معلوم. فكانت هذه الرحلة التي شارك أبو بكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة جدا، حصل فيها تنظيم اختيار الراعي ومن يروح عليهم، واختيار المخبئ من يقوم بواجب الرعاية للراحلتين، ومن يأتيه بأخبار قريش، وتنظيم مسألة الطريق، ومن سألت من يعلمهم الطريق، كل هذا كان سببا في يعني من الأسباب في إنجاح هذه العملية. خرجوا ليلا أخفوا شخصيتهما، وذلك بالتلثم كما جاء في بعض الروايات. لما خرج أبو بكر لم يكلم أحد، ماذا؟ اتخاذ طريق غير مألوف. عبد الله بن أبي بكر كان له دور في هذه السفرة، عائشة وأسماء كان لهما دور أيضا في هذه السفرة. أسماء سمي ذات النطاقين، وراءها أسرار رضي الله عنها أخفتها، ودورها في بث الأمان والطمأنينة في البيت. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، عامر بن فهيرة، وما كان له من دور في هذه الرحلة. إذن هذه الرحلة منظمة من جميع الوجوه، ولهذا المسلم ليست تحركاته عشوائية، وإنما يحاول بذل الأسباب المشروعة مع التوكل على من؟ مع التوكل على الله. قال الله فإذا عزمت، والعزم سبب، فتوكل على من؟ على الله، لا تعتمد على ما عزمت عليه، لا تعتمد على ما. لكن هنا فيه بذل الأسباب. قال الله عز وجل عن مريم وهزي إليك بجذع النخلة، أليس الله قادر أن ينزل النخلة إليها؟ قادر. أليس الله قادر أن يدني إليها الظلال، إليها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها؟ قادر سبحانه. الأمر الثاني، مريم وهي تلد متعبة كيف تهز شجرة؟ وما هي أي شجرة؟ نخلة، من يهزها؟ قال وهزي إليك بجذع النخلة، كيف تهز؟ ولكن الله يأمرها بالأخذ الأخذ بالأسباب. فأنت لا تترك الأخذ بالأسباب الشرعية، الأخذ بالأسباب، ترك الأخذ بالأسباب الشرعية ماذا؟ طعن في الشريعة. والاعتماد على السبب، الاعتماد على السبب شرك، تعتمد عليه، الاعتماد يكون على الله سبحانه. ولهذا كثير من الناس ضعف هذا الجانب، وهو جانب من جوانب التوحيد المهم، أن يكون عندك في كل شؤون حياتك معتمدا على ربك جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال إن الله معنا، أي مع كل هذه الأمور الله معه، الله معنا سبحانه وتعالى. النبي اتخذ الأسباب ودعا الله ومعتمد عليه، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأسباب كلها لنجاح أي عملية تقوم بها. أنت قادم على زواج، من الأسباب الخطبة ولا لا؟ خطبة، من الأسباب النظر في المرأة، من الأسباب
أنك تبحث عن المرأة ذات الخلق والدين، هذه أسباب، لكن هل تعتمد عليها؟ لا، تستخير الله وتستشير وتتوكل على الله، تعتمد عليه. فإذا أراد الله لك فيها خيرا ذللها، وإذا لم يرد الله فيها خيرا صرفها عنك وصرفك عنها، مع أنك بذلت الأسباب، لكن توكل على الله. قد ترى أن هذه البنت موفقة لك وموافقة لك، وتحبها وتريدها وترغب فيها وتتمناها وتبحث عنها، وستبذل كل، والله عز وجل يعلم أنها لا تناسبك ولا تناسبك، فيصرفها الله عنك مع شدة محبتك لها. تمر السنوات، تكتشف بعد 10 سنوات أن الله صرفها عنك لأشياء، تقول الحمد لله. وقد حصل في حياة الناس أشياء كثيرة من هذا، لو أن الإنسان أمعن النظر في حياته.

0: كل أريد المستوى الثاني.
1: السؤال الآخر: ما حكم ترك تحكيم شريعة الله؟ هل يخرج من الملة؟ وهل هو فاسق أم كافر أم ظالم لعدم إقامتها؟ نرجو توضيح ذلك.
2: عدم تحكيم شريعة الله على نوعين، كما قال السلف رحمة الله عليهم كابن عباس وغيره. أحد النوعين أن يعطل تحكيم الشريعة استحلالا لذلك، ويرى أنه لا حرج في تعطيلها، أو أن القوانين الوضعية أحسن منها، أو أنها مساوية لها، أو أنها جائزة ولو كانت الشريعة أفضل منها. هذا النوع ردة عن الإسلام والعوذ بالله، وكفر أكبر. إذا عطلها يعتقد جواز ذلك وأنه لا حرج في ذلك، سواء فضلها على الشريعة، فضل القوانين على الشريعة، أو فضل الشريعة القوانين. من اعتقد جواز تحكيم غير الشريعة من قوانين الناس وأنه لا حرج في ذلك كي يحكم الناس القوانين التي يريدون، هذا كفر أكبر وفساد أكبر. والناس في هذا على أقسام: منهم من يقول الشريعة أفضل ولكن لا بأس بتحكيم القوانين، منهم من يقول القوانين أولى بالناس وأنفع للناس من الشريعة وهذا أدهى وأمر، ومنهم من يسوي بينهما، يعني لا فرق إن حكمت الشريعة أو حكمت آراء الناس، لا حر، لا فرق، لا فرق. كل هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله، وكفر أكبر. القسم الثاني أن يدع تحكيم الشريعة لأسباب يعلم أن الحكم بها واجب ولازم، ويجب على الدول وعلى غيرها تحكيم الشريعة، ولكن قد يعطلها لأسباب: إما خوف من كذا، أو خوف من كذا، أو لعجل كذا وكذا، فهذا كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، كما قال جماعة من السلف ابن عباس ومجاهد وغيرهم. ومن هذا ما يقع لبعض القضاة من الحكم بغير الشريعة من أجل الهوى أو الرشوة أو نحو ذلك، هذا كله من هذا الباب، باب ظلم دون ظلم، ومن باب كفر دون كفر، وفسق دون فسق. فهذا جريمة ومن كبائر الذنوب، لكن ليس من الكفر الأكبر، لأنه عاصي، يعلم أنه عاصي، وأن تحكيم الشرع هو الواجب، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها من آراء الناس وتقديم ذلك على الشريعة، ولكن قد يدع تحكيم الشريعة في هوى أو في هوى، وهو يعلم أنه عاصي بذلك وأنه مجرم بذلك. هذا قد عصى الله ورسوله وأتى جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر، ولكن ليس ذلك من باب الردة. نعم.
1: مبلغ المجاهدين ما حكم تطبيق بعض حدود الله في أرضه وإهمال البعض الآخر وتنفيذها على أناس وترك أناس من آخرين مع وجود محارم الله منتهكة ومستباحة كالغناء والدف والقصور إلى آخره؟
2: يجب تحكيم الشريعة كلها، وإذا حكم بعضا دون بعض فقد عصى فيما أهمل، يكون عاصيا فيما أهمل محسنا فيما حكم. والواجب على ولاة الأمور أن يحكموا شريعة الله في كل شيء ويعنوا بها في كل شيء، فمن حكم بعضا دون بعض أساء فيما أهمل وأحسن فيما حكم، وعليه التوبة إلى الله وعلى من يليه ومن يستطيع ونصحته حتى تستقيم الأمور. نعم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك لك، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين فإن الله جل وعلا خلق الكون بما فيه وفضل هذا الكون بعضه على بعض قال الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يخلق ما يشاء ويختار بمعنى أن الله جل وعلا خلق الكون بما فيه واختار بعض الكون على بعض وفضل بعض الخليقة على بعض فليس الأرض سواء وليس السماوات سواء وليس الجنان سواء وليس البشر سواء فإن الله جل وعلا اختار من مخلوقاته ما يريد سبحانه وتعالى فالله جل وعلا خلق السماوات واختار من هذه السماوات السماء السابعة وجعل سقفها عرش الرحمن وجعل فيها الملائكة المقربين وربك يخلق ما يشاء ويختار خلق الله الجنان واختار الله جل وعلا جنة الفردوس فغرسها سبحانه وتعالى بيده فهي أفضل الجنان وربك يخلق ما يشاء ويختار خلق الله جل وعلا الأرض فاختار بعضها على بعض فجعل أفضل البلدان مكة المكرمة ثم مدينة رسول الله ثم بيت المقدس وربك يخلق ما يشاء ويختار خلق الله جل وعلا هذه الأرض وجعل فيها المساجد لعبادته واختار لها عمارا لها فاختار الله جل وعلا أفضل مسجد مسجد الكعبة الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة ثم اختار بعد ذلك مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم فالصلاة فيه بألف صلاة ثم اختار المسجد الأقصى فجعل الصلاة فيه بخمسمائة صلاة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة خلق الله جل وعلا هذه الأرض فاختار منها مساجد ليس كل الأرض مساجد وإن كان يجوز للإنسان أن يصلي للضرورة في أي مكان فالأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إلا أن الله جل وعلا أماكن جعل أماكن شيدت للصلاة فيها فاختار الله جل وعلا تلك المساجد واختار من هذه المساجد إنك ترى كثيرا من المساجد لا يخطب فيها الجمعة وترى غيرها جعلها الله جل وعلا ليعلو الدعاة إلى الله جل وعلا على تلك المنابر جعلها أماكن للخطبة أيضا مع أنها أماكن للصلاة وربك يخلق ما يشاء ويختار ومع هذا اختار الله جل وعلا من هذه المساجد أماكن للعلم فجعل الله جل وعلا يعلم فيها التوحيد ويعلم فيها السنة ويعلم فيها بر الوالدين صلة الأرحام حسن الجوار وهكذا في سائر أمور الشريعة وربك يخلق ما يشاء ويختار
4: ما كان لهم الخيرة. خلق الله جل وعلا الخليقة وجعل منهم أم جعل الله منهم ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. واختار من هؤلاء الملائكة أفضلهم جبريل ثم إسرافيل ثم ميكائيل، واختار أفضلهم الذي هو جبريل عليه السلام الموكل بالوحي. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. خلق الله جل وعلا الخليقة وجعل منهم أنبياء ورسل، فلم يكن أهل الأرض جميعا أنبياء ورسل. جعل الله من الخليقة 124,000 نبي، وجعل الله من الرسل 336 رسولا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، واختار من هؤلاء الأنبياء والرسل، اختار أفضلهم أولي العزم وهم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليهم الصلاة والسلام. واختار من هؤلاء الخمسة، اختار محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل الخليقة على الإطلاق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله الخليقة وجعل الله عز وجل اختار صحابة لنبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا اختار فضل بعضهم على بعض كما أنه فضل الرسل بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، واختار صحابة رسوله، فنظر الله جل وعلا في قلوب الخليقة وهو يعلم، فاختار أولئك الأخيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واختار منهم أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، ثم بقية العشرة، ثم بقية أهل بدر، ثم بقية أهل أحد، ثم بقية أهل البيعة بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة. فهذه منازلهم بالترتيب. اختار الله جل وعلا من هذه الخليقة علماء، فجعل الله عز وجل ورثة لأنبيائه يأخذون هذا العلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فاختار الله من خلقه علماء، اختار الله من خلقه حفظة للقرآن. وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، فليس كل الناس يحفظون القرآن، إنما هو اختيار من الله جل وعلا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فصفوة الخليقة هم الأنبياء والمرسلين، ثم بعد ذلك ورثت الأنبياء والمرسلين من العلماء من حفاظ القرآن، هم صفوة المجتمع، هم نور هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله السنين، واختار الله جل وعلا منها أشهر، فاختار الله عز وجل شهر رمضان أفضل الأشهر على الإطلاق. واختار الله جل وعلا من هذه الأشهر أو من هذا الشهر شهر رمضان، اختار العشر الأخيرة أفضل الليالي، ثم اختار الله جل وعلا من هذه العشر ليلة واحدة وهي ليلة القدر خير من ألف شهر. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. خلق الله جل وعلا الأشهر، خلق الله جل وعلا أيام الأسبوع، واختار الله جل وعلا يوم الجمعة وجعلها عيدا للمسلمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. خلق الله الليل، واختار الله جل وعلا منه الليل آخر الليل، حيث ينزل ملك الملوك سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، اختار الله جل وعلا من الليل آخر. خلق الله الأمم، كم من أمم، واختار أمة محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأمم، إلا أنها أفضل الأمم وأول من تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. خلق الله الأيام وجعل الله عز وجل من غالي الأيام، الأيام التي نحن قادمون عليها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، الأيام التي تقرع أبواب الصالحين، الأيام العظام الذي أفضل من الجهاد في سبيل الله جل وعلا. أيام عشر ذي الحجة اختارها الله جل وعلا أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، بل هي أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، وإنما ليالي رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة. أما بالنسبة للأيام فأيام ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، وقد ذكرها الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى مخبرا عن هذه الأيام أنها من الأيام الحرم. لو لم يكفي من فضيلتها إلا أنها من الأيام الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كما قال الله جل وعلا في ذلك: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن المعاصي في الأيام القادمة أشد من غيرها من الأيام، فإن الذنوب في مثل هذه الأيام القادمة أشد من غيرها من الأيام. فلتنظر عبد الله، فإذا كانت تلك المواسم تقدم على أناس ولا يعرفونها فضلا ولا يعرفون لها شرفا، فارحم نفسك أيها المسلم. جعل الله مواسم عظام لعباده الصالحين يشمر بالطاعة إليه سبحانه وتعالى، أيام عظام قادمة على عباد الله الصالحين. فلتكن أيها المسلم من المشمرين من الصدقة والصيام ومن قراءة القرآن ومن غيرها، فلا تكن من المحرومين، لا تكن من المحرومين. إن هذه الأيام أفضل من جن الجهاد في سبيل الله، كما روى الإمام البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام الأعمال فيها أحب إلى الله جل وعلا من أيام ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الاستثناء فقط. هذه الأيام القادمة أفضل من أولئك المرابطين الذين هم في الثغور، إلا لو أن رجلا خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، هذا هو الأفضل فقط. انظر عباد الله كم من المفرطين في هذه الأيام، تلك الأعمال هي لم يتغير أخلاقا ولا عبادة ولا من قراءة القرآن، ما زال ذلكم الرجل اللاهي البعيد عن طاعة الله جل وعلا. هي أيام مواسم من آبائنا، من إخواننا، من أبنائنا، من أحبتنا، من كان معنا في العشر الأول في السنة الأولى أدرك معنا أيام ذي الحجة، وها هو الآن تحت الجنادل والتراب، ولعل السنة الثانية تكون أنت من أهلها، ممن يتحدث الناس عنك أنك كنت في العشر الأول في معنا ما زلت حيا وها أنت تحت التراب. هذه الأيام يا عباد الله أمر الله جل وعلا بالإكثار من ذكره في هذه الأيام، كما قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معلومات. هي هذه الأيام أيام ذي الحجة أقسم الله جل وعلا بها، حيث قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال أهل التفسير، بعض أهل التفسير، إن هذه الليالي هي أيام ذي الحجة، هي أيام ذي الحجة أقسم الله عز وجل بها لشرفها ولعظمها. فلتكن عبد الله من المشمرين، لا تكن من المحرومين، لا تكن من الخاسرين. تمر المواسم العظام التي تغترف فيها الحسنات غرفة، وأنت ما زلت لاغيا ناسيا بعيدا، حتى يأتيك الموت، حتى يأتيك الموت فتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إياك إياك أن تكون من هذا الصنف ممن يقول أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين. إياك إياك أن تكون من هذا الصنف من المفرطين والعياذ بالله. هذه الأيام قال بعض التفسير هي الأيام التي وعد الله جل وعلا بها موسى، حيث قال الله جل وعلا ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فقال بعض أهل التفسير هي أيام ذي الحجة، هي أيام ذي الحجة. هذه الأيام يا عباد الله ليس بالأمر السهل، ليس بالأيام الأخرى، لا يعرف قدرها ولا يعرف شرفها ولا يعرف فضيلتها إلا من أراد الله والدار الآخرة، من أراد الله والدار الآخرة تراه مسارعا، تراه مسابقا، تراه منافسا، تراه مسرعا إلى الأيام الصالحة ليغير صفحة جديدة ويقبل على الله جل وعلا. هذه الأيام لو لم يكفي من فضيلتها إلا يوم عرفة الذي جعل الله عز وجل صيامه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. أين الناس يا عباد الله لمثل هذه الفضيلة في صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة؟ نحن يا عباد الله أصحاب الذنوب والسيئات نحن بحاجة إلى تكفير السيئات، نحن بحاجة إلى أن الله جل وعلا يغفر الذنوب والزلات، فهل من تائب، هل من راجع، هل من منيب إلى الله، هل من مستغفر، هل من مقبل على الله جل وعلا؟ هذه الأيام العظام يا عباد الله جعل الله فيها يوما عظيما أفضل أيام الدنيا، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام يوم النحر ويوم القر، أفضل الأيام يوم النحر ويوم القر، وهو اليوم 11 حين يقف الناس ويقر الناس في منى، هذه أفضل أيام الدنيا، فلا تكن من الغافلين، إنك قادم بعد هذه العشر على أيام التشريق الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم في حديث نبيش الهذلي قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، إلا أنك ترى اللهو والطرب والبعد عن طاعة الله خاصة في أيام التشريق. فالله الله عباد الله من رحمة الله جل وعلا أن جعل الله لعباده مواسم يتزودوا من الحسنات ويغترفوا من الخيرات، فلا تكن من المحرومين. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أيها الناس عباد الله، فكما سمعتم أننا قادمون على أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، فانظر إلى نفسك كيف أنت في تلك الأيام، هل تغيرت عبادتك، هل تغيرت معاملتك، هل أحجمت عن الذنوب والمعاصي، هل تغيرت أخلاقك، هل تغيرت معاملتك مع أبيك، مع أمك، مع خلق الله جل وعلا؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تحذير عظيم من الله جل وعلا عن اقتراف الذنوب والسيئات، وخاصة في مثل هذه الأيام التي أفضل أيام الدنيا. من هذه الأيام ما يحصل فيها من الشعيرة العظيمة وهي الأضاحي عباد الله، وهذه عبادة عظيمة. ولا تغفل أيها المسلم، لا تجعل هذه الذبيحة مجرد للأكل والشرب، انوي بها عبادة، شعيرة عظيمة. فإن من الناس من يجعل الأضحية إنما مجرد عادة، الناس يأكلون اللحوم في هذا العيد فيذبح من أجل ذلك، استحضر أنها عبادة تؤجر عليها مع ما تنال فيها من أمور الدنيا، فهي عبادة عظيمة. واختلف أهل العلم في حكم الأضحية على أقوال، والصحيح من أقوال أهل السنة، من أقوال أهل العلم أنها سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن أراد أن يضحي فوكل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى إرادة الإنسان، وإن كان يا عبد الله ولو كانت مجرد سنة. فأعظم ما يرفع به العبد التحري بالسنن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الله جل وعلا يرفع العبد على قدر تمسكه بالسنة. وقول آخر لأهل العلم: فإنها واجبة على المستطيع، فمن كان ذا استطاعة فهي تجب عليه، لأنها شعيرة عظيمة من هذه الأحكام التي تترتب في هذه الأضحية، وهي معلومة لدى الجميع أنها لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، الأبقار والإبل والأغنام، المعز والظأن. ثم حدد الشارع الحكيم لسن ذلك: من الإبل 5 سنين، ومن البقر 2 سنين، ومن المعز 1 سنة، ومن الظأن 6 أشهر، ولا يجوز أن تذبح قبل صلاة العيد. فمن ذبح قبل صلاة العيد فهي مجرد لحم، لا شعيرة ولا تطبيق للسنن، وإنما تذبح بعد صلاة العيد. وكان من السنة عباد الله تطبيق هذه السنن الذي غفل عنها كثير من الناس أحكام كثيرة. إذا دخلت هذه العشر لا يجوز للإنسان المضحي، لو أن الأب هو الذي قام بشراء الأضحية، لا يجوز له كما في حديث أم سلمة أن يأخذ من شعره، ولا يأخذ من أظافره، من أظفاره، ولا يأخذ من بشرته، أي من جلده شيئا. ولو فعل ذلك متعمدا مع معرفته لصار آثما، لصار آثما. وهذا خاص في المضحي ولا يشمل أهل البيت أجمع، وإنما خاص بمن شرى هذه الأضحية، هو الذي لا يجوز له أن يأخذ من شعره، ولا يأخذ من أظفاره، ولا يأخذ من بشرته. من هذه الأحكام التي يحصل في ذلك أنه لا يجوز البيع من هذه الأضحية، ولا يجوز أن يعطى الجزار الذي يقوم بذبح هذه الأضحية من لحم هذه الأضحية مقابل أنه يقوم بذبحها، إنما يعطيه مالا. فلو أعطاه مالا واتفق معه على ذلك ثم أراد أن يتصدق له فهذا جائز. أما أنه يقول مثلا: سأعطيك 10,000 وخذ لك الرأس وخذ لك الجلد، فهذا لا يجوز أبدا، فلم تعتبر ذلك أضحية. وإذا كان من الإبل، وإذا كان من البقر، فيجزي ذلك أن هذه الذبيحة تكون بين 7 نفر، بين 7 نفر، ولا يجزي أكثر من ذلك، لابد أن يأخذوا أولئك 7، فهنا يجزي عبد الله. من هذه الأحكام التي يحصل فيها الأخطاء، ربما ترى أناسا يأتي برجل يباشر ذبح الأضحية وهو لا يصلي، وهو لا يصلي، وعلى قول تكفيره تارك الصلاة كاسلا أنه لا يجوز أكل ذبيحة من لا يصلي لأنه ليس بمسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فلا يجوز ذلك أبدا. وهناك أحكام كثيرة، وعيوب الأضاحي معلومة لدى كثير من الناس، بل لجل الناس: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تنقي، العجفاء. لا يجوز التضحية في مثل هذه الأمور، وهذا شيء معلوم لدى الجميع عباد الله. ولكن ينبغي أيها الناس استحضار هذا الأمر، أنها عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، ويجوز للعبد أن يأكل من أضحيته وأن يتصدق بها بقليل أو بكثير. أما ما جاء أنه يتصدق ويأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث، فلا دليل على ذلك. يجوز للإنسان أن يأكل أضحيته بأكملها، ويجوز له أن يتصدق بها، ويجوز له أن يدخر اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو اليوم العاشر، ويقوم ذبح الأضحية كما سمعت بعد صلاة العيد. ويجوز له أن يؤخر ذبح الأضحية لثاني العيد أو لثالث العيد ما زال في أيام التشريق، فيجوز له تأخير ذبح الأضحية في هذه الأيام، ويجوز له أن يذبحها ليلا أو نهارا إذا كان بعد صلاة العيد. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم هذا الدين آخذا به متمسكا به وبشرائعه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في جميع الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في أرض غزة يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحافظا ومؤيدا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين، مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين، مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم مدهم بجنود من عندك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اجعل كيدهم في نحورهم، اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: ما هي صفة كتابة عقود النكاح، وماذا يقول الذي يملكهم وماذا يقرأ يملكهم وماذا يقرأ؟ ونحن الشهود لم نسأل البنت هل هي موافقة أم لا، ولكن حسب كلام أبيها ووضح لنا أنها موافقة.
2: السنة يقرأ المأذون أو الولي أو الزوج، يقرأ خطبة الحاجة، هذه السنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآية الثالثة المعروفة، ثم يقول للولي: قل زوجتك بنتي أو أختي فلانة أو بنت أخي فلانة. ويقول الزوج: قبلت على النكاح. هذا هو الزواج. والشهود يسمعون حتى يشهدوا بما حصل، الشاهدان أكثر يشهدون على ما وقع، بأن فلان ابن فلان زوج فلان ابن فلان بنته فلانة أو أخته فلانة. والمعلون هو اللي تولى ما يتعلق بالرضا وعدم الرضا، المعلون هو اللي يسأل الولي أو يطلب الشهود، وإن كان عنده علم محتاج إلى ذلك. والشهود يشهدون على الرضا، يشهدون أن المعلون الفلاني أو القاضي الفلاني أو الشخص الفلاني جرى عنده كذا، وزوج فلانا فلانة حضور وليها فلان والزوج فلان، يكفي.
1: يعني ما يذهبوش لها لأخذ موافقة
2: فيها، هذا إلا المأذون هو الذي
1: يتولى
2: هذه الأمور.
1: ما هو حد الحرابة؟
5: نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأن خير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل خلق الخلق وميز بعضهم عن بعض لحكمة يعلمها، ورفع بعضهم فوق بعض درجات لحكمة يعلمها، يعز من يشاء ويذل من يشاء بحكمته جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإن ممن رفعهم الله عز وجل وأعلى مقامهم وأعلى قدرهم هم العلماء، فالعلماء مرفوعون بما رفعهم الله تعالى به، وهو بالعلم النافع والعمل الصالح، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه الله تعالى من يشاء. وجود العلماء في أوساط المجتمعات الإسلامية بمثابة النور، فهم كما قال ابن القيم عليه رحمة الله بمثابة النجوم، فالنجوم علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وكذلك العلماء يهتدى بهم في حال ما إذا ضلت الأمة. العلماء هم السبب لحفظ الأمة، حفظ دينها وعقيدتها، ينفون عنها تحريف الغالين وتأويل المتأولين. العلماء وجودهم في المجتمع نور، فهم حراس العقيدة وحراس الدين. ولولا أن الله جعل في الأمة علماء لضلت، ولهذا من علامة الساعة موت العلماء، وإذا مات العلماء مات حراس العقيدة وحراس السنة وحراس العلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه ينتزعه بقبض أرواح العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، ما هناك علماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظر المأساة في حال غياب العلماء، انظر المأساة في حال غياب هذه الثلة الطيبة والمباركة. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا، فحال الأمة بدون العلماء في ضلال، فالأمة بلا علماء في ضلال. الأمة بلا علماء كسفينة بلا قيادة تتخبطها الأمواج، وتتخبطها الأعاصير والأمواج فوق مياه البحار، لكن بوجود العلماء يحصل الخير بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الإمام أحمد: يبصرون بنور الله أهل العمى، أي العلماء، فكم من ضال تائه قد هدوه، وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. من هم؟ العلماء. فوجود العلماء مهم، ولهذا العالم من أعداء الله من المنافقين ومن المرتزقة ومن اليهود ومن النصارى ومن الرأسماليين والشيوعيين والاشتراكيين والبعثيين والناصريين والزنادقة من الناس. يوجهون سهامهم اليوم للعلماء، يوجهون سهامهم للعلماء، فيطعنون فيهم ويشوهون فيهم حتى يرتقي المنابر السفهاء والزنادقة والسقط، فيوجهون الأمة إلى غير الطريق فيضلونها ويزيغون بها. العلماء الله عز وجل في كتابه رفعهم منزلة عالية وأشهدهم على توحيده، بل ثلث بهم. ولو أن الله وجد من هو أعلى منهم لجعله شريكا لهم في الشهادة له بالوحدانية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالله رفع العلماء بعد منزلة الملائكة، وذلك لعلو العلماء ولعلو منزلتهم. والله سبحانه وتعالى، والله سبحانه إنما رفعهم لعلو منزلتهم ولمكانتهم. والله عز وجل رفعهم فقال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. رفع الله المؤمنين لإيمانهم به، رفع الله المؤمنين لإيمانهم بتوحيده، ولكنه رفع العلماء مرتين: رفعهم لأنهم آمنوا به، ورفعهم لمزيد مرتبة أنهم أوتوا العلم. فرفع الله المؤمنين مرة، ورفع الله العلماء مرتين، لأنهم حصلوا على المرتبتين، وهي مرتبة الإيمان ومرتبة العلم. ألا ترفع الأمة من رفع الله؟ ألا ترفع الأمة من أعلى الله مقامهم سبحانه؟ ألا ترفع الأمة وتعلو الأمة بمن رفعهم الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه؟ بل إن الله عز وجل لم يسوي بينهم وبين غيرهم، فهم في منزلة أعلى. قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي العلماء والجهلة؟ لا، لا يستوون. كما أن أصحاب النار والجنة لا يستوون، فكذلك الجهلة والعلماء لا يستوون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهنا يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله رفعهم، الله رفعهم، الله أعلى مقامهم حينما ذكر الجهلة ذمهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا ذم، ولكن أكثرهم يجهلون هذا ذم، وما أكثر الناس إلى غير ذلك من الآيات هذا ذم. ولكن حين يذكر العلماء يذكرون بأجمل الذكر وأعلاه في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هم الذين يخشون الله، عرفوا حدوده وعرفوا أحكامه وعرفوا العقيدة وعرفوا كل شيء في الشريعة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نحن نعيش اليوم زمنا الناس يحطون من قدر العلماء. نحن اليوم نعيش أمرا عالما أو زمنا تأثر الناس للأسف الشديد بثقافات الغرب، فحطوا العلماء ورفعوا الممثلين. أصبح الممثل نجما، وأصبح اللاعب نجما، وأصبحت الفنانة نجمة، وأصبح الساقط نجما، والعالم منافق عندهم، والعالم مكركب عندهم، والعالم لا يلتفت إليه، وإذا ذكر يسبونه ويشتمونه. وهذا للأسف الشديد انحراف في طريق الأمة. واجب على الأمة أن تعيد النظر في تصرفها، وأن لا تتلقى ثقافتها من شاشات التلفزة، وأن لا تتلقى ثقافتها من وسائل الإعلام، وأن لا تتلقى ثقافتها من وسائل التواصل الاجتماعي. تلقوا المعلومات من كتاب ربكم ومن سنة رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم. الأرض تفرح بالعلماء، والحيتان تفرح بالعلماء، والسماء تفرح بالعلماء، والملائكة يفرحون بالعلماء، فلما لا نفرح بما يفرح به ملكوت السماوات والأرض؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. من يعلم الناس الخير اليوم؟ من يرشدهم؟ من يوجههم؟ من يعلمهم؟ من يصعد المنابر ليوجه الناس إلى العلماء؟ من يؤلفون الكتب لرد باطل الباطلين وزيغ الزائغين وانحراف المنحرفين؟ من يحاول أن يرد الناس إلى الدين والعقيدة إلا العلماء؟ فإذا لم يرتبط الناس بالعلماء سيضلون. ولهذا تجد الأمة في حيرة، تجد الأمة في ضلال، تجد الأمة في ضياع، والسبب في ذلك أنهم تلقوا المعلومات عن صحفي، تلقوا معلوماتهم وثقافاتهم عن سياسي، تلقوا معلوماتهم وثقافتهم عن رجل ومحلل سياسي، تلقوا معلوماتهم وثقافاتهم عن وسائل التواصل الاجتماعي، فتشعب الناس كرجال في صحراء تائهون لا يعرفون أين الطريق، مع أن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر. من أهل الذكر؟ العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون. إذا كنت جاهلا فعليك بأهل العلم، سلهم وسوف يبصرونك بإذن الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر بالدرجة الأولى هم العلماء، لأن الأمراء على نوعين: العلماء والأمراء. والعلماء حاكمون على الأمراء، والعلماء حاكمون على الأمراء، فهم بالدرجة الأولى. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه. ردوه، ردوا مشاكلهم وردوا مآسيهم وردوا متاعبهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وأولو الأمر هنا هم العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا أمر مهم عباد الله في وجوب فهم هذه المسألة التي أسمع الكثير لا يعني ألسنتهم طويلة في حق العلماء، في حق العلماء ألسنتهم طويلة. والدفاع عن العلماء واجب من الواجبات الشرعية، العلماء العاملين بالكتاب، العاملين بالسنة، الداعين إلى القرآن، الداعين إلى السنة، الداعين إلى التوحيد، الداعين إلى نجاة الأمة من الفتن، الداعين إلى نجاة الأمة من الشركيات والخرافات. إن الدفاع عنهم دفاع عن العقيدة، دفاع عن الدين، لأن الأعداء يريدون أن يسقطوا أمنة هذه الأمة، يريدون أن يسقطوا حراس العقيدة وحراس الدين. فإذا سقط حراس العقيدة وحراس الدين، من سيحمي القرآن والسنة؟ من سينشره في أوساط الأمة؟ السفهاء، أصحاب الألعاب، الفنانين، المغنين، الرقاصين، أصحاب الدنس، ما سينشرون إلا باطلا، ولا ينشرون إلا معاصي وسيئات. فاعرفوا قدر العلماء، اعرفوا قدرهم في وسط الأمة. الأمة اليوم تعيش في أزمة من العلماء، لأنهم قليل قليل.

الحمد لله، وأصلي على رسوله وعلى آله، أما بعد، أيها الناس، يقول عليه الصلاة والسلام، واسمعوا لهذا الحديث العظيم، يبين فيه الرسول منزلة العلماء، قال: وإن فضل العلماء، قال: وإن فضلهم كفضلي على أدناكم. أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو رأينا أقل إنسان في الأمة الإسلامية ورسول الله، كم المنزلة بينهما؟ كما بين السماء والأرض، بل لا مجال للمقارنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. أين فضل النبي؟ وأين فضل أدنى رجل في الأمة الإسلامية؟ مما يدل على منزلة العالم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا ترى أن القمر إذا غابت ظهرت الكواكب؟ ألا ترى أن القمر إذا جاء ضاعت الكواكب؟ فوجود العلماء يضيع الكواكب، يضيع الصغار، يضيع الأقزام، ممن يحاولون تقمص شخصية القمر، ممن يحاولون تقمص شخصية العلماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. كم يوجد في السماء من نجوم، وإذا غابت القمر لا تغني النجوم شيئا بما يتعلق بالنور في الأرض. يوجد ملايين النجوم في السماء لكنه ظلام، وإذا جاء القمر غطى ضوء القمر النجوم جميعا وأضاءت الأرض بوجود هذا القمر. فانظر على تعبير وعلى تمثيل جميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوعبوا، نحن نعيش في أزمة لانحراف الأمة، أزمة انحراف في أوساط الأمة، يريدون أن تمشي الأمة في طريق غير الطريق، وهو طريق ليس فيه احترام لأهل العلم، فليس فيه. خرج زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه فصلى على جنازة، ولما انتهى من صلاته على الجنازة مر وإذا به يتفاجأ بابن عباس يأخذ بخطام الناقة ويسوقه لها ويسوقها له. فقال ابن عباس رضي الله عنه: فيقول زيد بن ثابت: يا ابن عباس، أتفعل هذا وأنت ابن عم رسول الله؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل مع العلماء. انظر على احترام ابن عباس، وما أدراك ما ابن عباس. زيد بن حارثة، زيد بن ثابت من أوائل الصحابة ومن أوائل الأخيار ومن علماء الأمة. فلما انتهى من صلاة الجنازة جاء ابن عباس يأخذ بخطام الناقة ليسوقها لعالم. العالم ينظر إليه: أتفعل هذا يا ابن عباس وأنت ابن عم رسول الله؟ قال: هكذا أمرنا أن نجل العلماء، أو أن نفعل مع العلماء. كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يذهب وينام على بوابة عبد الله بن مسعود. وابن عباس، وما أدراك ما ابن عباس، لكن عبد الله بن مسعود من أوائل الصحابة ومن كبارهم ومن العلماء. وكان ينام على بابه ويستحي إجلالا أن يقرع الباب على عليه إجلالا واحتراما، حتى يخرج ابن مسعود فيرى ابن عباس نائما على بوابته طالب علم، فيقول ابن مسعود: يا ابن عم رسول الله، ألا دعوتنا فنأتيك؟ قال: العلم يؤتى ولا يؤتى إليه، أنحن نأتيك؟ نحن، لأنك من العلماء. فكانوا يجلون العلماء ويحترمون العلماء ويقدرون العلماء. ونحن للأسف الشديد عشنا زمنا عجيبا. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم للعلماء منزل عالية عندهم، وقصص ذلك كثير يطول بنا المقام لو ذكرنا ذلك. فنصيحتي للمسلمين ونصيحتي لإخواني بالسير على ما سار عليه سلف الأمة من رفع

0: ممن رفعهم الله عز وجل، وخاصة أهل العلم الذين رفعهم الله تعالى وأعلى مقامهم سبحانه وتعالى. ووالله أيها الناس، لو أن الأمة رجعت إلى أهل العلم الناصحين، ورجعت إلى أهل العلم الصالحين، لنجت الأمة من كثير من الفتن. ولو سمعت الأمة بساساتها وحكامها للعلماء الناصحين لنجت الأمة من كثير من الأعاصير ومن الفتن. ويجدر بي هنا أن أذكر علما من أعلام الأمة الإسلامية في البلاد اليمنية وفي العصر الحاضر الذي نعيشه، عالم من علماء الأمة عرف علمه القاسي والداني في مشارق الأرض ومغاربها، ألا وهو محدث الجزيرة العربية، مقبل بن هادي الوادعي. وما أدراك ما مقبل بن هادي الوادعي؟ رمى بالدنيا خلفه وبات في وعاش في بيت من طين حتى مات رحمه الله، لم يتشرف للدنيا مع أنها عرضت عليه مناصب كثيرة ولم يلتفت إليها. جلس في بيته وفي داره يعلم الكتاب والسنة، وأقبل عليه طلبة العلم من مشارق الأرض ومغاربها ينهلون العلم على يديه. كم نصح الشيخ مقبل الرئاسة في ذلك الوقت وحذرها من كثير من الفتن، ولو أنهم سمعوه ما وصلت اليمن إلى ما وصلت إليه. حذرها من الحوثي قبل أكثر من 40 عاما، وألف فيها واكتشفهم قبل أن تكتشفهم أجهزة المخابرات وأجهزة الأمن السياسي وأجهزة الأمن القومي، وحذر الدولة وبين للدولة أين يوجد الحوثيون وأين يوجد هؤلاء، وكان يسميهم في أول تأسيس لهم الشباب المجرم، فرحمة الله عليه. حذرهم من كثير من الفتن داخل اليمن، ولكن للأسف الشديد بسبب الثقافات وبسبب البلاغات وبسبب التشويهات لم تلتفت الأمة ولم يلتفت الساسة لما كان يمليه عليهم، بل بالعكس كانت المعلومات خاطئة. حتى قال أحد الوكلاء والزعامات في البلاد اليمنية: كنت أعتقد من كثرة البلاغات أن الشيخ مقبل رحمه الله لا ينقصه من الأسلحة إلا الطيران لكثرة البلاغات. قال: ولما زرته وجلست معه وسمعت منه وتعقبته وأرسلت أجهزة المخابراتية وأرسلت الأمن وأرسلت الجواسيس، وجدت الشيخ رحمه الله عالم من علماء السلف، فكان لا يطيب لي إلا أن أنزل لأصلي الجمعة عنده، لأنني كنت أسمع قال الله قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم نصح، كم ربى، كم علم. لم تحصل فتنة في اليمن بسببه مع كثرة المشاغبات مثل ما تسمعون اليوم، ما يحصل من دعايات حول الدعوة السلفية وعلمائها، وما ينشر من أخبار، حتى أنك لو جلست مع بعض الناس تتخيل أن هؤلاء صهاينة وأن هؤلاء عملاء لليهود وأنهم عملاء للنصارى. فأين سيذهبون يوم لقاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ ماذا سيقولون للملك وهم يكذبون؟ أنحن خدم للصهاينة أو لليهود؟ أعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواهكم إن تقولون إلا كذبا، والعياذ بالله. سبحانه، إذا كان العلماء عملاء للصهاينة فكيف سيكون العامة من الناس؟ إذا كان العلماء هم الماسونيون فمن سيكون المنقذ للناس؟ إذا كان العلماء منحرفون ولا يعرفون الواقع فمن سيعرف الواقع؟ قل لي بربك، قل لي بربك، رمتني بدائها وانسلت، أوردها سعد وسعد مستمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ قال بعض السلف: والله ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله. ارفق بنفسك يا أخي، جلست مرة دعوة في منطقة وهم يشيعون عني أني عقيد في المخابرات، وما عمري دخلت في القوات المسلحة ولا يوم واحد. فمن أين يأخذون هذه الأخبار؟ أنا أتعد محجب، رجل يصلي أو يخطب، رجل مسلم يتهمك بشيء ليس فيك والعياذ بالله من أجل أن يشوه بك. اتق الله أيها المسلم، إن كلامك محسوب، إن كلامك مكتوب، إن كلامك مضبوط، ستحاسب عليه بين يدي الله. فالله الله في أن نلتف حول أهل العلم، والله لا نجاة للأمة وربي إلا بالاجتماع حول أهل العلم والالتفاف حولهم. أما الالتفاف مع السفهاء والسقط ما فيه إلا إضلال للأمة وأخذ الأمة إلى الهاوية. وما رفع الله الأمة مما سبق إلا لأنها سارت خلف أهل العلم، خلف أبي بكر، خلف عمر من كبار العلماء، خلف عثمان من كبار العلماء، خلف علي من كبار العلماء، ومن درج مدرجهم حتى يومنا هذا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علماء الأمة العاملين بالكتاب والسنة. اللهم احفظ علماء الأمة العاملين بالكتاب والسنة. اللهم احفظ علماء الأمة العاملين بالكتاب والسنة. ومن أراد بهم كيدا فكده. اللهم من أراد بهم كيدا فكده. اللهم من أراد بهم كيدا فكده. اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين وشر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. في المهرة هذه الأيام يعلنون عن مظاهرة نسائية من أجل أن يخرجوا السلفيين من المهرة. ماذا فعل السلفيون؟ ماذا فعل السلفيون؟ أشياء عجيبة عجيبة تراها في الواقع. يخرجون العلماء وطلبة العلم وحفاظ القرآن ويأتون بالنساء مكانهم. لا إله إلا الله. اعوجت الأمة، اختبط الحابل بالنابل. النسوان يخرجن مظاهرة يطالبن بخروج العلماء. عجيب يا يمن عجيب. أين وصل اليمنيون اليوم؟ اللهم اهدنا لطاعتك يا رب، اللهم اهدنا لطاعتك، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.
1: واقف الحرابة، ومن تاب قبل أن يقدر عليه في حج الحرابة هل يقام عليه الحج؟
2: الحرابة من المنكرات العظيمة، وهي قطع الطريق والخروج على الناس بالسلاح لأخذ أموالهم، هل يقال لها حرابة؟ يقال لهم قطاع الطريق، ويقال لهم مفسدون في الأرض، وهم يخرجون على الناس بالسلاح بأنواع السلاح ولو بالعصي في البلد أو في الطرقات والفلاوي الصحراء، يتعرضون لهم بالسلاح أو بالعصي أو بأيديهم على الصحيح، حتى ولو بأيديهم إذا كما في أيديهم سلاح، ولو بأيديهم بقوة فيأخذهم الناس بقوة. هؤلاء يقال لهم قطع الطريق، وعلى ولي الأمر أن يعاملهم بما ذكره الله في كتابه في قوله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفعلون فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوشوا من الأرض، ذلك لو خزي في الدنيا ولو في الآخرة عذاب عظيم. إلا أن يتابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. حولهم قطاع الطريق وهم أصحاب الحرادة، وعلي ولي الأمر أن يتابعهم بقوة، وأن يجتهد في تتبع آثارهم ومطاردتهم حتى يمسكهم ويقضي عليهم بما شرع الله، حتى لا يشركوا في الأرض، حتى لا يخلوا بالأمن. لا حرب لله ورسوله، لكن من الحرابة المعروفة
3: سمى حربا لله ورسوله لأنه معصية كبيرة.
2: جبلة ما لها أصل، غلط، ما لها أصل ولا وجه لها. هذه تلقوها عن مشابهة أعدائهم، الشبكة يسمونها الشبكة، هذا ما لها أصل. نعم
1: في دولة تطبق شرع الله، وقد صرحت حكومتها الحالية عدة مرات لأنها لم تطبق شرع الله، فأوضحت تصرفات حكامها بجلاء ذلك، فما التصرف الصحيح شرعا لمحكوميها في مجابهة هذا الإعراض ومقابلة ذلك الظلم؟ أفتونا بارك الله لكم.
2: على علمائها وعلى أعيانها أن يناصحوا ولاة الأمور وأن يتصلوا بهم ويخبروهم بعظم الأمر وجوب تحكيم الشريعة حتى يسهل الله الاستجابة. أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات والقتل هذا ما له أصل ولا هو بحل، ليس بحل شرعي، إنما يجب على العلماء والأعيان ونحو ذلك من له يعني آثر في اتصاله بولاة الأمور نصيحة وتوجيها وإرشادا، هذا هو الطريق السليم. أما إذا كان هناك دولة كبيرة تستطيع أن تعزل هذا وتنصب هذا وجب عليها ذلك. انصح ولو انصح ولو حتى تموت على النار.
1: واخر يقول انا شاب احمل شهادة قانونية او ثانوية او قانونية امريكية مصدقة من وزارة المعارف، ولكن احد اصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهادة مصدقة للعمل في السعودية لا للدراسة، ما الحكم في الراتب الذي استلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يعني انا شاب احمل شهادة قانونية او ثانوية امريكية مصدقة من وزارة المعارف، ولكن احد اصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهادة مصدقة للعمل في السعودية لا للدراسة ولكن للعمل فقط، ما الحكم في الراتب الذي استلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يتعلق بالشهادة ام بالعمل الذي اؤديه؟
2: هذا منكر العظيم، لا يجوز، هذا من التزوير وهذا كذب واخذ الحق المال بغير حقه. تقدمت بشهادة لغيرك مزورة لغيرك، هذا لا يجوز هذا ولا يحل، بل يجب عليك ان تتوب الى الله من ذلك وتقلع من هذا العمل السيء وتتوسل الوظيفة باشياء اخرى واقعية منك، انك عملت كذا وعملت كذا في كذا وكذا وانك ناجح في عملك، حتى تأخذ شهادة من اعطاك ممن عرف عملك ونصحك واجتهادك في الاعمال. اما هذه الشهادة المزورة فلا تقدمها، لا تقدمها للناس، وعليك التوبة مما سلف، عليك التوبة الى الله مما سلف، اذا كنت قد عملت العمل المسند اليك واديت حقه ولم تكن فيه بل اديت حقه ونجحت فيه، لك مالك لك ما اعطيت عن عملك، ولكن عليك التوبة مما قدمت من التزوير، عليك التوبة الى الله من ذلك.
1: يعني ما في داعي ان يعلن المسؤولين؟
2: لا، هي بس عليك التوبة الى الله. نعم
4: نعم،
1: من يبغض، ما حكم من يبغض آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يواليه؟
2: هذا منكر عظيم، لا يجوز هذا، يجب المحبة في الله والبغض في الله، مو خاص بأهل بيت النبي، يجب على كل مسلم يحب في الله ويبغض، يحب المؤمنين ويكره الكافرين، يحب أهل بيت رسول الله المؤمنين، أما من كان كافرا منهم هو يبغضه في الله عز وجل، أبغض لها من أهل البيت يجب إبغاضه في الله، وابو طالب من البيت يجب ابغاضه في الله، ويحب اهل البيت المؤمنين كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمه وغيرهم من جاء بعدهم من المؤمنين الى يومنا هذا، كل من كان منهم اهل الايمان من بني هاشم يحبه في الله كما يحب غيرهم من تميم ومن قحطان ومن فلان ومن فلان، حتى العبد المملوك يحب في الله اذا كان مطيعا لله عز وجل، ومن كان كافرا بالله يبغض في الله ولو كان من اولاد الانبياء، لو كان من اولاد الانبياء يجب ابغضه في الله سبحانه وتعالى. فالحب في الله والبغض في الله على حسب طاعة الله ورسوله لا على حسب الأنساب، والرسول قال أذكركم الله في أهل بيتي وأذكركم الله في أهل بيتي، من محبتهم وإعطائهم حقوقهم وعدم إيذائهم، وهكذا بقية المؤمنين يجب أن يحبوا في الله وألا يؤذوا. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن الرافضة وأشباههم يرون ان من لم يغلو في اهل البيت ولم يعبدوا من دون الله يعني معناه انه يبغضهم، هذا من جهلهم وضلالهم، اهل البيت ما يعبدوا من دون الله لا علي ولا غيره، العباده حق الله وحده ليس لاحد بها شريكه، لا يعبد علي ولا النبي محمد ولا غيره من الانبياء عليهم الصلاه والسلام، حتى الانبياء ما يعبدوا من دون الله، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اياك نعبد واياك نستعين فاعبد الله مخلصا له الدين. وهكذا عند الرافضه واشباههم من الباطنية، من لم يقل في الأئمة الاثنى عشر أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون فهذا يبغضهم، هذا جهل وضلال، ليسوا لا يعلمون الغيب وليسوا معصومين مثل الناس، ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب، فهم غيب إلى الله سبحانه وتعالى، فمن قال إن أئمة أهل البيت من علي ومن دونه يعلمون الغيب فهو كافر ضال مضل، سواء من الرافضة أو غير الرافضة. الله يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالذي يقول إن علي أو الحسن أو الحسين

0: والسلام لما عرض عليه امره يجلدوه في البيت. مقصود ان ولي الامر يعمل الاصلح، فاذا كان الاصلح ان يبرز للناس وان يراه الناس حتى يبتدعوا فعل ذلك، يختار الخير فيه اظهار الردع للناس في المكان المناسب، يحضره جماعة من المسلمين ولو ما حضره مئة لو جماعة. نعم.
1: إذا كان قد قامت مراعاة شعور المجرم ذا أو اللي عليها الحد
0: ينبغي مراعاة مصالح الناس مصالح الأمة، ينبغي ولي الأمر يراعي مصالح الأمة التي فيها مصلحة من ردع الباطل وإقامة الحق. وإذا رأى من ولي الأمر أن هذا الشخص من المصلحة الشرعية على حسب اجتهاده أنه يعزر في المكان الفلاني أو يحد المكان، لا بأس، هذا يبدع اجتهاده، لكن هو من الهوى، إنما هو
1: المسلمين نحو الفرق الضالة المنتشرة في بينهم في كافة الدول والذي هدفهم فساد عقيدة المسلم، ما هو دور المسلمين العلماء حيال هؤلاء؟
0: على العلماء وعلى الولاة أن ينصحوهم ويوجهوهم ويأمروهم بالخير وينهوهم عنهم الشر ويمنعوا إظهار ما حرم الله من عقائدهم الفاسدة، فيستتيب من لم يتب ولو بالجلد ولو بالسجن إذا صار في مصلحة ذلك حتى لا تضر الناس ببدعته. وهكذا من أظهر الفسوق والمعاصي يرجع بالوازع السلطاني بالجلد وبالسجن إذا كان ما في حدود، أما الحدود تقام، لكن من أظهر المعاصي من سب الناس من غيبة الناس هذا يرجع بما يراه ولي الأمر من ضرب أو سجن أو غير ذلك. وهل العقائد الزائفة كالرافضة والمعتزلة والخوارج والصوفية المنحرفين يعالجهم ولي الأمر بواسطة العلماء بما يردع شرهم ويكف شرهم إما بالسجن وإما بالضرب وإما بالنصيحة إذا كفت وكفوا شرهم وأظهروا الخير. على كل حال يجب أن تعالج الأمور بما يمنع شرها من سجن أو ضرب أو نفي من البلاد أو قتل. إذا
1: قادمون من بلاد بعيدة ثم نزلنا بالرياض فهل نعتبر مسافرين وتطبق علينا أحكام السفر أم مقيمين؟
0: المسافر إذا نزل في البلد وعنده نية الإقامة أكثر من 4 أيام فهو في حكم المقيمين، صلي 4 ولا يجمع، إذا كان نيته الإقامة أكثر من 4 أيام بلياليها هذا هو الذي يجمع أهل العلم. أما إذا نزل وإنما أراد يوم أو يومين أو 3 فهو مسافر، أو ما عنده يقين ما يدري متى يسافر، ما يدري يسافر غدا أو بعد غد، يطلب حاجة لا يدري متى يحصلها أو خصما لا يطلبه أو ما أشبه من الحاجات التي لا يعلم متى تنتهي، هذا حكم المسافرين ولا عاشة له.
1: أيوه.
0: ما دام بهذه النية.
1: أيوه.
0: نعم.
1: هذه المجاهدين
0: إن كان واحدا وجب يصلي مع جماعة، وإن كان اثنين فأكثر فهم بخيار، يصلوا قصرا ثنتين فلا بأس، يصلوا مع الناس صلوا 4، أما إن كان واحدا فالواحد يصلي مع الناس لا يدعو الجماعة.
1: نكتفي بهذا ولا
0: لا عليه. وفق الله الجميع، ثبت الجميع على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، يوجد لي بنت عم أريد الزواج بها وهي راضعة مع الأكبر من إخوتي من أمي وليس من أبي، علما بأن الحليب لرجل قبل أبي كانت أمي مطلقة منه، وأمي لا تعرف كم رضعة، 4، 3، 2 أم أكثر، فما أدري رأي سماحتكم بذلك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون 5 رضعات أو أكثر في الحولين، لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نصحنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، وفي رواية الترمذي والأمر على ذلك. وفي حديثها أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل أرضعي سالما 5 رضعات تحرمي عليك، فلا بد من 5 رضعات، فإذا كانت المرضعة لا تدري هل أرضعت 1 أو 2 أو 3 أو أكثر فإن هذا الرضاع لا يعتبر ولا يكون به الرضيع ولدا لها ولا أخا لأولادها ولا ولدا لزوجها صاحب اللبن حتى يكون الرضاع 5 فأكثر، وحتى يكون الطفل الراضي في الحولين، لقوله عليه الصلاة والسلام لا رضاع إلا في الحولين.
2: يقول أنا رجل كثير المزاح وتصدر بعض الأحيان مني أو تصدر مني بعض الأحيان كلمات فيها جرح لبعض الإخوان دون قصد مني أو بقصد، فما تنصحونني يا سماحة الشيخ؟
3: ننصحك أولا بقلة المزاح، عليك بالتقليل من المزاح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكنه قليل عليه الصلاة والسلام، مزحه قليل، وكان يمزح ولكن لا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام. فعليك أنت أن تحذر الاتهام بالمزح فإنه ربما يفضي إلى شر، وإذا مزحت فاحذر أن تقول إلا حق، إياك أن تجرح أخاك أو تري أخاك بكلام يضره أو تقول فيه خلاف الصواب. المقصود أولا قلة المزاح هو الذي ينبغي، ثانيا إذا مزحت لا تقول إلا حق، واحذر أن تقول البعض.
2: من خطر اللسان قول بعضهم وحياة الله أو قتلك الله، فما حكم ذلك؟ وحياة الله يعني أو قتلك الله على حد تعبيره.
3: هذا كلام في التفصيل، اللسان أخطاؤه كثيرة وغلاطه كثيرة، لكن وحياة الله ليس من أخطاء اللسان، أنا قسم بالله إذا قلت وحياة الله أو علم الله أو عزة الله أو قدرة الله فهذا من الأيمان الشرعية، لأن الحلف بالله وبصفاته حلف شرعي. أما قاتلك الله ولعنك الله وأخذلك الله هذا ممكن، هذه من آفات اللسان نعوذ بالله. فذكر الله والحلف بأسمائه هذا ليس من آفات اللسان، بل هذا من فضائل اللسان ومن خصاله الطيبة، أن يذكر الله وأن يثني عليه وأن يشكره سبحانه، وهكذا الحلف به عند الحاجة الحلف يحلف به سبحانه. لكن من آفات اللسان الحلف بغير الله، هذا من آفات، كان يقول والنبي والكعبة والأمانة شرف فلان حياة فلان وحياتك، هذا هو المنكر، هذا من آفات اللسان الحلف بغير الله كائنا من كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدق، والأفضل آخر فلا يحلف إلا بالله أو ليصدق. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شك من الراوي قال كفر قال أشرك. هذا يدل على أن الحلف بغير الله من جملة أنواع الكفر نسأل الله العافية، فالواجب الحذر من ذلك وأن لا تحلف إلا برب سبحانه وتعالى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. نعم نعم.
2: منذ 3 أيام تقريبا مضت دار بيني وبين زوجتي خلاف لدرجة في هذا اليوم صرت عصبيا جدا بدرجة لا أتخيلها، فمسكت الحذاء أعزكم الله فضربت زوجتي به، يعني فقدت وعي بالمرة رغم أنها حامل في الشهر السادس ومعي ابنت عمرها 2 سنة في هذه الظروف الصعبة. وقالت لي زوجتي طلقني، وكنت غضبان فقلت لها أنت طالق، قلتها أكثر من مرة ولا أدري ما العدد بالضبط، ولكن أنني متأكد تماما أنها أكثر من مرة، والآن أنا في حيرة، زوجتي تبكي بالبيت ولا تريد الفراق بعيدا عني، كذلك أنا، فأفيدوني ماذا أعمل لأني لا أنام الليل.
3: هذا من الشيطان، نسأل الله العين وإياك من الشيطان. آمين. كان واجب عليك الثبت وعدم العجلة في الأمور والاستعادة بالله من الشيطان. لا، هذا يحتاج إلى أن تأتينا في البيت إن شاء الله غدا ننظر الأمر، أو يوم السبت ذلك لا بأس، ننظر الموضوع معك ومع المرأة ووليها، لابد من النظر في الموضوع كيفية الواقع.
2: لي والدة إن شاء الله ولها طفل توفي من زمان قديم، وسبب الوفاة أنها كانت واضعة عليه الغطاء لوالدة، ولها طفل توفي منذ زمن قديم، وسبب الوفاة هو أنها كانت واضعة عليه الغطاء أو اللحاف وأنه من الصوف، ولقد توفيت هذه الطفلة أثر هذا اللحاف علما بأنها لم تقصد هذا الفعل، ولكن من جهلها في مثل هذه الأمور، والآن هل عليها كفارة أم لا؟
3: نعم، إذا وضعت على الطفل اللحاف الثقيل ومات بسبب ذلك فإن هذا قتل، لكنه قتل خطأ لجهلها، فعليها الدية وكفارة. الدية إذا سمح عنها أبوه والورثة فلا بأس، وأما الكفارة فعليها عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة، فإن عجزت تصوم 2 شهرين متتابعين 60 يوما عن هذه المصيبة التي وقعت منها، نسأل الله أن يعينها وأن يغفر لنا ولها وللمسلمين. نعم. على كل حال إذا كان أبوه موجود فهو الذي يرث، وإن كان له جده ترث لأن الأم لا ترث لأن قاتلة، وإن كان ما لها أحد إلا بني عم أو عصبة.
1: من الملاحظ على بعض الأسماء مثل العبد اللطيف والعبد الكريم والعبد الرحمن وغيرها، أليس وضع أل تعريف للعبد يصبح اسم الله اللطيف والكريم والرحمن صفة للعبد، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يتصف عبد من عباده بصفات الله أو يشارك الله في أسمائه، وهذا نوع من أنواع الشرك، نرجو التنبيه على ذلك.
3: التسمية تكون بغير أل، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد المجيد، عبد القدير، عبد السميع، هذا التسمية. أما العبد اللطيف هذا قد يكون أراد به لطفه، كون لطيف أو كون كريم أو كون الجواد، هذا لا بأس، عبد الجواد أو عبد الكريم إذا قال. لكن قد يقع هذا في لسان العجمة في بعض أسئلة العجم، قد يتكلم بهذا من غير نظر المعنى، مثل ما يقول بعضهم بعض آل مكة أو نحو ذلك لأجل العجمة، وهو قصده عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد القدير، ليس قصده أن الرحمن وصف الله. فإذا كان المقصود إنما هو التعبيد لله فلا حرج، فوقع هنا وقعت من أجل العجمة، من أجل قلة العربية، قلة البصيرة، والإعتبار بالمعنى، مقصودهم المعنى أنه عبد الرحمن وأنه عبد الله وأنه عبد اللطيف. فإن كان المقصود الوصف يقول هذا فلان اللطيف يعني في أخلاقه في كلماته، هذا شيء آخر، وصفه بأنه لطيف أو بأنه كريم أو بأنه رحيم أو بأنه عطوف لا بأس بهذا.
1: إذا كان الشخص في جماعة معلق بالكلام على شخص منهم بشيء ليس بصحيح يريد إضحاك الجماعة، والشخص عن ذلك لم يرضى، فما حكم ذلك؟ رضي أم لم يرضى؟ إذا كان الشخص في جماعة يعني مع ناس معلق على شخص منهم، معلق يعني من أتكلم يعني بشيء ليس بصحيح يريد إضحاك الجماعة، والشخص عن ذلك أم لم يرضى، فما حكم ذلك؟
3: ليس له أن يعلق شيئا يؤذي بعض الحاضرين أو يكون كذبا أو يكون مظلما لله عز وجل، ولو أراد إضحاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث يكذب يضحك القوم، ويل له ثم ويل له. ما يجوز لسانه يتكلم بباطل يضحك الناس، الذي يصون لسانه ولا يعلق شيئا يضحك الناس وهو لا يجوز نفسه، إما كذب وإما سب لأحد وإما استهزاء بأحد، كل هذا ممكن.
4: وانظر إلى إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين تخلى عن والده، فلما تبين له بعد أن نصح ووجهه وبعد أن نصح ووعظه قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبيه، تبرأ من أبيه. ما قال يا رب هذا والدي لابد أن يكون معي، لأنه أراد رضا ربه جل وعلا. هؤلاء هم الأخيار، هؤلاء هم الأبطال، هؤلاء هم الصلحاء الذين يقدمون قول الله وقول رسوله على أنفسهم، على أهاليهم، على كل ما يملكون، يريدون رضا ربهم سبحانه وتعالى. وكم رحمه الله تعالى في قصة أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها، حين أراد أبو بكر أن يهاجر ويترك مكة، فبينما هو في الطريق التقى به ابن الدغنة وهو من صناديد ومن كفار قريش، فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال لأعبد ربي، أي سأترك بلدي وأذهب أنظر لي أرضا أعبد الله جل وعلا فيه. فقال ما مثلك يا أبا بكر يخرج، وما مثلك يا أبا بكر يخرج، ارجع بجواري. هذا ابن الدغنة من صناديد الكفار من أهل قريش، لكن حين يعلمون من أبي بكر من جوده ورحمته وأخلاقه وتواضعه وصدقته وإحسانه للناس، قال ما مثلك يا أبا بكر يخرج، وما مثلك يخرج، ارجع بجواري، أي أنت بوجهي، لن تمسك قريش أبدا. فعاد أبو بكر إلى بيته، وكان يعبد ربه جل وعلا في بيته، فأراد أبو بكر بعد أيام أن يبني له مسجدا بفناء بيته، أي بجوار بيته، فبنى له مسجدا. فعلمت قريش، كان الصغار والكبار والنساء يأتون يستمعون لقراءته، لقراءة أبي بكر رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه وأرضاه رجلا بكاء إذا قرأ القرآن، فكان الناس يتأثرون. فخاف صناديد قريش يزعمون أنه سيفتن صبيانهم وسيفتن أولادهم ونساءهم وكبارهم، فذهبوا إلى ابن الدغنة، إلى ابن الدغنة، فقالوا إما أن يرد إليك أبو بكر جوارك، وإما أن تخلي بيننا وبينه. أي هذا الرجل بنى مسجدا بجوار بيته، فصار صبياننا وصارت نساؤنا يذهبون يستمعون لقراءته. فذهب ابن الدغنة إليه قال أبا بكر لا أريد أن تسمع العرب أنه قد خفر ذمتي، أي لا أريد أن العرب يسمعون أنك جلست بجوار واعتدي عليك وأنت بجوار، فإما أن ترجع إلى وسط بيتك تعبد ربك، وإما أن ترد إلي جواري أي أخلي بينك وبين الكفار وبين قريش. ماذا تظنون من أبي بكر؟ هو يعلم أنه إذا رد له جواره، رد له جواره، قد يضرب، قد يخرج، قد يقتل، قد يسب، قد يفعل به. ماذا قال أبو بكر؟ قال رددت إليك جوارك ورضيت بجوار الله، رددت إليك جوارك ورضيت بجوار الله. هؤلاء هم الأتقياء. أو تظنون أن أبا بكر سبق أولئك الصحابة بغير ذلك؟ قال أبو بكر، قال عمر رضي الله عنه والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، وإنما لشيء وقر في قلبه. انظر، انظر من انخلع من الدنيا ومن الخلق وأراد رضا ربه، لا يقول القول إلا وهو يعلم أنه سيسأل أمام الله يريد رضا ربه، لا يجامل لأحد، لا لأخيه، لا لأبيه، لا لقبيلته، لا لعشيرته، لا للتاجر، لا لأحد، يقول القول وقد أعد له جوابا حين يقف أمام ربه جل وعلا. فقال رددت إليك جوارك ورضيت بجوارك.
5: قال قولا أو عمل عملا يريد وجه الله، يريد رضا ربه سبحانه وتعالى، وإن سخط عنك أبوك، وإن سخطت عنك أمك، وإن سخطت عنك قبيلتك وعشيرتك، وإن سخط عنك أقرب الناس إليه، إذا كان المراد رضا ربك سبحانه وتعالى، أبشر أن الله جل وعلا سيرضى عنك، وسيرضي أولئك سيرضون عنك بإذنه سبحانه وتعالى. فنبيك صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله بسخط الناس، أي وإن سخطوا عنك الناس، لأن الناس لا يستطيعون أن يفعلوا لك شيئا، لا يستطيعون أن يعطونك ولو ريالا واحدا أو أن يمنعوك ريالا واحدا أبدا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فنبيك صلى الله عليه وسلم يقول

Stavu. سوى أقدامكم إياكم هيشات الأسواق. استووا حفظكم الله. تقاربوا. الله أكبر.

اغسلني من خطاياي والماء والبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن، إياك نعبد وإياك نستعين، استقم الصراط الذين بسم الله الرحمن.

الله أكبر. الله أكبر.

فأبى أن يقولها، فقاله على ملة عبد المطلب ومات كافرا. أين أحبابك يا أبا طالب؟ أين من أرضيتهم وأسخطت ربك؟ أين من أطعتهم وعصيت ربك؟ أين أحبابك وخدمك وحشمك وجنودك؟ أين عشيرتك وقبيلتك؟ هل يستطيعون أن يغنوا عنك من عذاب الله شيء؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، استأذنت ربي يقول أن أزور قبر أمي للاتعاظ والادكار، واستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لأن أمه ماتت على الكفر. هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام، أرحم الخلق بالخلق، لكن حين كانت أمه على غير الطريق السوي أراد رضا ربه جل وعلا وتخلى عن أمه التي حملت به 9 أشهر، التي تبكي لبكائه وتحزن لحزنه، بل ذهبت به تعلمون إلى أين؟ من أجل أن يرضع، لكنها حين كانت على كانت مخالفة لشرع الله جل وعلا وماتت على الكفر نهاه الله جل وعلا، فأراد رضا ربه سبحانه وتعالى، فلم يقل يا رب هذه أمي، بل أذعن وخضع واستجاب من أول وهلة عليه الصلاة والسلام. إذا أراد رضا ربه جل وعلا سيتخلى عن أبيه، سيتخلى عن أمه إذا كانوا على باطل، سيتخلى عن أقرب الناس إليه. انظر إلى أول رسول إلى وجه الأرض، نوح عليه الصلاة والسلام حين نادى ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الآيات إلى أن نهاه الله جل وعلا: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبين يدي كتاب الحيد والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله المتوفى سنة 240 للهجرة، بتحقيق نضال ابن عبد الكريم ابن موسى وبتقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله. وقبل أن نقرأ في المناظرة هذه التي كانت بين عبد العزيز الكناني وبين بشر المريسي بحضرة الخليفة المأمون، عندنا أربع مسائل. المسألة الأولى ترجمة عبد العزيز الكناني، والمسألة الثانية ترجمة الخليفة العباسي الملقب بالمأمون، والمسألة الثالثة ترجمة بشر المريسي، والمسألة الرابعة صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله. وسنأخذ 10 دقائق في هذا الكتاب وفي 10 دقائق من كتاب آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: التعريف بالإمام عبد العزيز الكناني، اسمه ونسبه: عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي، من كنانة ومن أهل مكة.

يوسف لجماله، وإنما اصطفاه لدينه وبيانه، وقد قص ذلك في كتابه بقوله تعالى: فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. يعني فلما كلمه لم يقل لما رأى جماله، اصطفاه الله تبارك وتعالى بإيمانه، اصطفاه الله بعلمه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم عن أبي هريرة. فيقول هذا الإمام: الله اصطفى يوسف بعلمه وكلامه، لم يصطفه بجماله. قال: فبياني يا أمير المؤمنين أحسن من وجه هذا. فضحك المأمون وأعجبه قوله، وقال المعتصم: إن وجهي لا يكلمك، وإنما يكلمك لساني. مكانته وفضله، كان ناصراً للسنة في نفي القول بخلق القرآن، كما دلت عليه مناظرته وكتابه الحيدة، وكان قليل الحديث، وكان أحد أتباع الشافعي والمقتبسين عنه والمعترفين بفضله، وطالت صحبته للشافعي وأتباعه، خرج معه إلى اليمن واشتهر به. الشافعي خرج إلى اليمن إلى عبد الرزاق الصنعاني، وخرج هذا عبد العزيز مع الإمام الشافعي واشتهر به، وآثار الشافعي في كتبه ظاهرة بينة، وكانت له مصنفات عديدة. قال داود بن علي عبد العزيز المكي: ممن له فهم بمعاني القرآن، وكان أحد أصحاب الشافعي. قال الخطيب البغدادي: قدم بغداد في أيام المأمون، وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن، وهو صاحب كتاب الحيدة والاعتذار، وكان من أهل الفضل والعلم، وله مصنفات عدة، وكان ممن تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته. شيوخه وتلامذته: روى عن عبد الله بن معاذ الصنعاني، وهشام بن سليمان المخزومي، ومروان بن معاوية الفزاري، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن إدريس الشافعي. وروى عنه أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد، والحسين بن الفضل البجلي، وأبو بكر يعقوب بن إبراهيم التيمي وغيرهم. نقل الخطيب أن عبد العزيز قال: دخلت على أحمد بن أبي دؤاد وهو مفلوج، أي أصيب بمرض يقال له الفالج، فقلت: إني لم آتك عائدا. أحمد بن أبي دؤاد هذا الذي كان يقول للخليفة العباسي المعتصم في شأن الإمام أحمد: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في ذمتي، أي اقتل الإمام أحمد. فقلت: إني لم آتك عائدا، ولكن جئت لأحمد الله أن سجنك في جلدك. قال الذهبي: فهذا يدل على أن عبد العزيز كان حياً في حدود 40 و200، وفاته توفي في حدود 40 و200 رحمه الله. الخليفة المأمون العباسي اسمه ونسبه، كنيته أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد ابن محمد المهدي ابن جعفر ابن أبي جعفر المنصور العباسي الملقب بالمأمون. أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد ابن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور العباسي، ولد سنة 70 و100، كان عالما فصيحا مفوها، برع في الفقه والعربية وأيام الناس. قال ابن أبي الدنيا: كان أبيض ربعة حسن الوجه تعلوه صفرة، قد وخطه الشيب، وكان طويل اللحية، أعين ضيق الجبين، على خده شامة. شيوخه سمع من هشيم وعباد بن العوام ويوسف

بن عطية وأبي معاوية وطائفة، روى عنه ولده الفضل ويحيى بن أكثم وجعفر بن أبي عثمان. اعتقاده وقوله بخلق القرآن، قال الذهبي كان شيعيا. من هو هذا؟ الخليفة المأمون أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد. قال الذهبي كان شيعيا وأظهر تفضيل علي على الشيخين، هو من آل البيت، وقيل أمر لتشيع بالنداء بإباحة المتعة، متعة النساء، فدخل عليه يحيى بن أكثم فذكر له حديث علي رضي الله عنه بتحريمها، فلما علم بصحة الحديث رجع إلى الحق وأمر بالنداء بتحريمها. أظهر القول بخلق القرآن وامتحن العلماء في ذلك وشدد عليهم وما رجع عنه. وقيل إن المأمون استخرج كتب الفلاسفة واليونان من جزيرة قبرص، وكان يجل أهل الكلام فقربهم وناظروا في مجلسه. امتحانه للعلماء حكى داود بن علي عن يحيى بن أكثم قال كنت عند المأمون وعنده قواد خراسان، وكان دعا إلى القول بخلق القرآن، فقال لهم ما تقولون في القرآن؟ فقالوا كانوا شيوخنا يقولون ما كان فيه من ذكر الحمير والجمال والبقر فهو مخلوق، فأما إذا قال أمير المؤمنين هو مخلوق فنحن نقول كل مخلوق. انظر إلى الإمعة، الإمعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، هذا هو الإمعة. والذي يميل مع الباطل حيث توجهت ركابه. قال الذهبي وكتب المأمون إلى نائبه على العراق إسحاق بن إبراهيم الخزاعي كتابا يمتحن العلماء، يقول فيه وقد عرفنا أن الجمهور الأعظم والسواد من حشو الرعية وسفلة العامة ممن لا نظر لهم ولا روية، أهل جهالة وعمى عن أن يعرفوا الله كنها معرفته ويقدروه حق قدره ويفرقوا بينه وبين خلقه، فساووا بين الله وبين خلقه وأطبقوا على أن القرآن قديم، إلى أن قال فما لقوم من أهل السمت الكاذب والتخشع لغير الله إلى موافقتهم، فرأى أمير المؤمنين أنهم شر الأمة، ولعمر أمير المؤمنين إنه أكذب الناس من كذب على الله ووحيه، فأجمع القضاة وامتحنهم فيما يقولون وأعلمهم أني غير مستعين في عمل ولا واثق بمن لا يوثق بدينه، فإن وافقوا فمرهم بنص من بحضرتهم من الشهود، ومسألتهم عن علمهم في القرآن، ورد شهادة من لم يقر أنه مخلوق، الذي لا يقول القرآن مخلوق ترد شهادته. قال وكتب المأمون أيضا في أشخاص سبعة، محمد بن سعد وابن معين وأبي خيثمة وأبي مسلم المستملي وإسماعيل بن داود وأحمد الدورقي، فامتحنوا فأجابوا. قال ابن معين جبنا خوفا من السيف، وكتب بإحضار من امتنع منهم أحمد بن حنبل وبشر الوليد ابن الوليد وأبي حسان الزيادي والقواريري وسجادة وعلي بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل وعلي بن أبي مقاتل وخلق. قال وصمم أحمد وابن نوح فقيد وبعث بهما، فلما بلغ الرقة تلقاهم موت المأمون، مات المأمون. ثم بعد ذلك جاء المعتصم، ثم مات المأمون في رجب في 12 سنة 218، وصلى عليه أخوه المعتصم وكان عمره 47 سنة وخلافته 20 سنة وخمسة أشهر 22 يوما، ثم أوصى أخاه المعتصم بهذه البدعة فصار المعتصم على هذه البدعة، والله المستعان. انتهينا من القراءة في هذا الكتاب، ونقرأ في كتاب آخر وهو في ترجمة سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وشيء من أخباره والفتوحات التي حصلت في عهده، لأخينا الشيخ عيسى الضبيع. لم نجد كتاب أبي بكر، ما
ما وصل إلينا فنقرأ في هذا 10 دقائق. قال تأليخ الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. فتأليخ الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم نارا على علم، كيف لا وقد بشرهم المصطفى عليه الصلاة والسلام بالجنة وهم أحياء يمشون على وجه الأرض، وخاصة 10 المبشرين بالجنة، ونخص منهم الخلفاء 4. ولذلك يكفي الصحابة رضي الله عنهم تنويها بهم وإشادة بفضلهم قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه الآية، وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، إلى قوله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويكفي الصحابة تكريما قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيد لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون كما أوضحناه في أول فضائل الصحابة من هذا الشرح. قال القاضي: أي عياض، وسب أحدهم من المعاصي الكبائر. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل، وقال بعض المالكية: يقتل. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. قوله هنا يعزر ويحبس، هذا إذا كان السب كونهم بخلاء أو جبناء، أما إذا كان السب أن أكثر الصحابة كفروا أو ارتدوا فهذا كفر كما هو موجود في الصارم المسلول لشيخ الإسلام، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ونقله العلامة العثيمين في آخر لمعة الاعتقاد. لكن من سبهم بأنهم جبناء أو بخلاء هذا الذي يعزر ويحبس حتى يموت ولا يقتل، إذا سبهم بهذا بأنهم جبناء أو بخلاء. أما من سبهم بأنهم خونة فهذا كفر. أما من قال أنه يجوز أن يسب الصحابة بالخيانة كما يقول محمد الإمام في تفصيله المزعوم أن من سب الصحابة بالخيانة فإنه لا يكفر، وهذا من شواذ أقوال محمد الإمام، لم يقل أهل العلم أن من سب الصحابة بالخيانة، فالله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فالخيانة لا يوصف بها الصحابة، لا يوصف بها الصحابة، ولا يجوز أن يقال أنهم يسبون بالخيانة ولا يكون كفر. سب الصحابة بأنهم خونة هذا كفر، وإنما الذي لا يكون كفرا كأن يقول أنهم جبناء أو بخلاء أو نحو ذلك مما لا يكون كفرا، هذا ذكره أهل العلم كما سمعت. طيب، نكتفي بهذا، إلى هنا حفظكم الله. طيب، درس اللمعة، درس الحائية سيكون هنا إن شاء الله، سيكون مكان درس الشيخ، سلط الله التتار على الدولة العباسية في سنة 656. الخلافة العباسية استمرت من سنة 132 إلى سنة 656، هذا في بغداد. وأما آخر خليفة
من الخلافة الإسلامية على الإطلاق فهو سنة 923 في مصر، آخر خليفة عباسي سنة 923 في مصر، أما في العراق سنة 656. طيب حفظكم الله.

0: الكلام الذي ينفع الناس ويوضح الحق وليس فيه كذب، هذا لا ليس من آفات اللسان، هذا حق. إذا شرح مسألة مهمة أو آية يشرحها للناس ويفسرها، أو حديثا يفسره للناس ويوضح معناه بقدر الحاجة، هذا من فضائل اللسان ومما يجر عليه اللسان. وإنما يكون من الآفات اللسان إذا أكثر الكلام بدون فائدة، أضاع الوقت على الناس، هذا يكون من الثرثرة. أما إذا تكلم بقدر الحاجة وأوضح للناس، بين للناس الحكم الشرعي أو صحة الحديث أو بطلان الحديث وأنه مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بين لهم عن الآية وشرحها لهم بقدر الحاجة، هذا ما
1: يعني تغيير المسميات. يقصد الأخ يسأل عن التورية في المواراة في الكلام، يعني التورية يعني غير صريح، يعني كان كذب أو افتقار بدون
0: في التأويل مندوحة عن الكذب، إذا تأول للحاجة من دون أن يجحد حقا أو يدعو إلى باطل، ففيها ففي التأويل وفي التعريض مندوحة. الإنسان يتحرى في كلامه الحق، وإذا كان يخشى من التصريح شيئا يأتي بالمعاريض التي يحصل بها المقصود من دون أن يكتب على أحد أو يظلم أحدا أو يتكلم بما.
1: هل تغيير المسميات والمصطلحات الإسلامية إلى مسميات عصرية يعتبر من آفات اللسان، مثل من يطلق على الشورى ديمقراطية مثلا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، انتهينا من صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وهما يدان حقيقيتان تليقان بالله تبارك وتعالى، وصفتا بالقبض والبسط والأصابع والطي وغير ذلك، وأيضا التثنية لا تحتمل إلا الحقيقة، التثنية لا تحتمل إلا الحقيقة. أولا المحرفة صفة اليدين بأنها القدرة أو القوة أو النعمة، والنعم كثيرة والقدرة واحدة، وهكذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن في القرآن والسنة وكلام الصحابة أكثر من 100 موضع، أكثر من 100 موضع يقول ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في صفة النزول الإلهي إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذه المسألة رقم كم؟ المسألة الأولى مسألة مصادر التلقي، والمسألة الثانية مسألة رد القول بخلق القرآن، والمسألة الثالثة مسألة الرؤية، والمسألة الرابعة مسألة صفة اليدين، والمسألة الخامسة مسألة النزول. قال الشارح حفظه الله قوله: وقل ينزل الجبار. الجبار من أسماء الله الحسنى. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. هذا الشاهد. والجبار له ثلاثة معان: المعنى الأول أنه الذي يجبر الضعيف، وكل قلب منكسر لأجله، فيجبر الكسير ويغني الفقير وييسر على المعسر كل عسير، ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات والصبر ويعوضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجبها أي المصيبة، ويجبر جبرا خاصا قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله. والمعنى الثاني الجبار أنه القهار لكل شيء، الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء. والمعنى الثالث أنه العلي على كل شيء، فالجبار متضمن لمعنى الرؤوف القهار العلي. قوله: وقل ينزل الجبار، في كل ليلة يخاطب الناظم من يعتقد العقيدة الصحيحة المؤيدة بنصوص الوحيين أن يقول ذلك مؤمنا مصدقا بهذه الصفة. فنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر من كل ليلة من صفات الله تعالى الثابتة بالسنة وإجماع السلف، ونص في الحديث على أن ذلك يكون كل ليلة. وهذه الصفة من صفة الأفعال، صفة فعلية، صفة فعلية ذاتية، ذاتية باعتبار أن الله عز وجل فعال لما يريد أزلا وأبدا. من حيث المعنى هذا صفة ذاتية. كيف صفة ذاتية؟ باعتبار أنه فعال لما يريد أزلا وأبدا، وباعتبار أنه يفعل النزول متى شاء، وذلك في الثلث الأخير من الليل، صفة فعلية. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال الإمام تيمية رحمه الله: قد سئل عن حديث النزول، وللفائدة شيخ الإسلام شرح هذا الحديث في مجلد نحو 600 صفحة. حديث النزول شرحه شيخ الإسلام في مجلد نحو 600 صفحة مطبوع. قد سئل عن حديث النزول هذا، القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. قوله بلا كيف، أي نؤمن بهذه الصفة وسائر الصفات بغير تكييف لها، لأن كيفية الشيء حقيقته وكنه، وعقول البشر تعجز عن معرفة حقيقة صفات الله وكن وكيفيتها، لأن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته واحد، أو مشاهدة نظيره اثنان، أو الخبر الصادق عنه ثلاثة. هذه ثلاثة أشياء. طيب، لا يمكن أن تعرف الشيء إلا بهذه الثلاثة: إما بمشاهدته، أو مشاهدة نظيره، أو الخبر الصادق عنه. وكل ذلك منتف بالنسبة لكيفية صفات الله تعالى. فلم نشاهد الله، وليس له نظير ولا مثيل حتى نشاهد ذلك النظير والمثيل، ولا أخبرنا عن كيفية صفاته تبارك وتعالى. قال فإن طيب قال وكل ذلك منتف بالنسبة لكيفية صفات الله تعالى، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات، نعم المعاني نعلم، ينزل نعلم معنى ينزل، استوى نعلم معنى استوى، وجه الله نعرف معنى وجه الله، يد الله نعرف معنى يد الله، لكن الكيفيات لا نعرفها. قال فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الشاهد: ولا يحيطون به علما. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الشاهد: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم عن عائشة. وقال شيخ الإسلام تيمية: التكييف مأثور نفيه عن السلف، كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم: المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به أي الإيمان بالاستواء، قوله والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الاستواء بكيف بدعة. الإيمان به أي الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه بكيف بدعة. فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا. وقال أيضا: وهم متفقون على أن الله ليس كمثله شيء، وأنه لا يعلم كيف ينزل، ولا تمثل صفاته بصفات خلقه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: العقل قد يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها، فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله. وهذا معنى قول السلف بلا كيف، أي بلا كيف يعقله البشر. أما كيف يعلمه الله، نعم الله يعلم كيفية صفاته، فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته كيف تعرف حق كيفيته، كيفية نعوته وصفاته، ولا يقدح ذلك في الإيمان بها ومعرفة معانيها. فالكيفية وراء ذلك، كما أن نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر، ولا نعرف حقيقة كيفيته مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق. مثلا ذكر في الجنة الرمان العنب، طيب هل الرمان والعنب كرمان وعنب الدنيا؟ إنما الأسماء فقط، والكيفية تختلف. قال: مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق، فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم، فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال كله والجمال كله والعلم كله والقدرة كلها والعظمة كلها والكبرياء كلها؟ من لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات السماوات والأرض، لأحرقت سبحاته السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما وراء ذلك. الذي يقبض سماواته بيده فتغيب كما تغيب الخردلة في كف أحدنا، الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة نقرة عصفور من بحار العلم، أقل من نقرة ذلك العصفور. وهذا مثل أيضا تقريبي وليس حقيقي، يعني ليس على وجه الحقيقة لكن على التقريب. الذي لو أن البحر يمده من بعده 7 أبحر مداد وأشجار الأرض من حين خلقت إلى قيام الساعة أقلام، لفني المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد كلماته. الذي لو أن الخلق من أول الدنيا إلى آخرها، إنسهم وجنهم وناطقهم وأعجمهم، جعلوا صفا واحدا ما أحاطوا به سبحانه. الذي يضع السماوات على إصبع من أصابعه، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والأشجار على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. فمن عقيدة أهل الحق إثبات جميع صفات الله تعالى على ما ورد في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتحريف التغيير، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، كتفسير اليد بالقدرة والوجه بالثواب ونحو ذلك. والتعطيل التخلية والترك، وهو إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان كليا كما تقول الجهمية ليس له أسماء ولا صفات، أو جزئيا كما تقول المعتزلة ليس له صفات، وكما تقول الأشاعرة له 7 صفات فقط، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، هذا كله يسمى تعطيلا. والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل، وإنما تخيل في الذهن لا وجود له في الواقع. والتمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، كأن يقول قائل: يد الله كيد المخلوق، فهذا تمثيل. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بصفات الله تعالى إيمانا خاليا من هذه الأربعة. قال الإمام تيمية رحمه الله: فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها،
3: ونفي الكيفية عنها. وقال أيضا طريقة السلف وأئمتها إثبات ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأعراف عند هذه الآية 54 يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. قوله جل الواحد المتبدح، جل الشيء يجل بالكسر أي عظم، جل أي عظم، عظم فهو جليل، وجلال الله عظمته، فالله سبحانه منزه عن كل صفة نقص وعيب، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الواحد المتبدح، الواحد من أسماء الله الحسنى، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. والواحد والأحد هو الذي توحد بجميع الكمالات وتفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه. المتمدح صفة للواحد، أي الذي مدح نفسه وأمر عباده أن يمدحوه سبحانه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. رواه البخاري ومسلم. ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه، فهو سبحانه وتعالى يحب أن يمدح ويحمد، لأن ذلك صدق وحق، فإنه سبحانه وتعالى أحق من يثنى عليه وأحق من يحمد، وهو سبحانه وتعالى يحب الحق. قال الناظم: إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. قوله إلى طبق الدنيا أي ينزل إلى السماء الدنيا، فالسماوات السبع كل واحدة فوق الأخرى، ولسنا طبقة واحدة. قال الله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا. والسماوات الطباق سميت بذلك لمطابقة بعضها بعضا، أي بعضها فوق بعض. قوله يمن من عليه، يمن منا أحسن وأنعم، والاسم المنة بفضله، الفاء والضاد واللام أصل صحيح يدل على زيادة في شيء، من ذلك الفضل الزيادة والخير والإفضال والإحسان. قوله فتفرج أبواب السماء وتفتح، الفرج أو الفرج والفرجة الشق بين الشيئين كفرجة الحائط. وقوله وما لها من فروج أي شقوق وفتوق. قال تعالى: وإذا السماء فرجت أي انشقت. والسماء لها أبواب وأدلة ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء الآية. وعن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من قوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فعقب من عقب ورجع من رجع، فجاء صلى الله عليه وسلم قد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه، فقال: أبشروا معشر المسلمين، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. الحديث. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء. الحديث قال الناظم: ألا يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. قوله يقول أي يقول ربنا سبحانه في ثلث الليل الآخر عند نزوله إلى السماء الدنيا ألا مستغفر، أي هل من مستغفر؟ والاستغفار طلب المغفرة، أي ستر الذنب والتجاوز عنه، فهذان معنيان في المغفرة: الستر وعدم العقوبة. يلقى غافرا أي يلقى ربا غفارا يستر العبد ويمحو ذنبه، كما في الحديث المتقدم: ألا هل من مستغفر فأغفر له. عند قراءة هذا الحديث: من يدعوني فأعطيه، من يسألني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هنا الفاء فاء السببية، والفعل المضارع المنصوب بفاء السببية على مذهب الكوفيين وعلى مذهب البصريين بأن مضمرة وجوبا المسبوقة بالاستفهام: من مر وادعوها وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذا البيت يجمع الثمانية الطلب التي تسبق فاء السببية أو واو المعية. فهنا الفعل المضارع بالحديث منصوب بفاء السببية المسبوقة بالاستفهام: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني فأعطيه فأغفر له. طيب فعل مضارع منصوب، فلا تقول فأغفر له، فأغفر لا فأغفر. قال كما في الحديث: هل من سائل فأعطيه. والخير كلمة جامعة للخير الديني والدنيوي، كما في حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافق رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. نعم، أعطاه يعني العبد، إياه يعني السؤال، وذلك كل ليلة. والرزق انقسم إلى قسمين: عام وخاص. فالعام كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أو حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. ولهذا قال السفاريني، أو يقال السفاريني بدون تشديد: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. طيب هذه مسألة، وهي مسألة الرزق عند أهل السنة: الرزق الحلال والحرام. يعني الحلال شرعا وقدرا من الله، والحرام ما أراده الله شرعا ولكن أراده كونا، والعبد فعل السبب الذي خلقه الله تبارك وتعالى. قال: لأنه لو قيل إن الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يأكلون الحرام لم يرزقوا، مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم، لكن الرزق نوعان: طيب وخبيث. ولهذا قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولم يقل والرزق، أما الخبائث من الرزق فهي حرام. أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح، والرزق الحلال المعين على طاعة الله، أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب بقية الأبيات نقرأها غدا إن شاء الله. إلى هنا.

أيها الإخوة المستمعون، تستمعون لإذاعة دار الحديث السلفية بالمدي، حرسها الله تعالى. هذه الإذاعة إذاعة دعوية علمية من إذاعات أهل السنة والجماعة في اليمن.

تهدف هذه الإذاعة إلى نشر الخير وبث نور العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة.

كما تقدم هذه الإذاعة برامج متنوعة في العقيدة والتوحيد والتفسير والسيرة النبوية بأسلوب سهل وواضح يقرب العلم لطالبه ويغرس في النفس تعظيم الله تعالى.

تعتني هذه الإذاعة بنشر تلاوات عطرة من الذكر الحكيم بأصوات نادية خاشعة تلامس القلوب. تحرص هذه الإذاعة على نشر دروس ومحاضرات لكبار العلماء، منهم فضيلة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك دروس لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وفضيلة العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، وكذلك مفتي المملكة صالح بن فوزان الفوزان. وكذلك تبث هذه الإذاعة محاضرات وخطب ودروس علماء أهل السنة والجماعة في اليمن، وعلى رأسهم فضيلة العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى.

إذاعتنا تسعى لأن تكون منبرا للعلم النافع ومصدرا موثوقا لنشر منهج أهل السنة والجماعة وتربية الأجيال على العقيدة الصحيحة. تابعوا هذه الإذاعة لتنهلوا من معين العلم وتعيشوا مع القرآن والسنة في كل وقت. كما تبث هذه الإذاعة دروس مباشرة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي، حرسها الله تعالى للشيخ الفاضل بسام الغراسي حفظه الله تعالى.

0: ودفنت الخيانة في الخندق. نطق الأمير سعد بن معاذ بحكمه فقال: فإني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. امتلأ الحصن بنواح الخونة، ولكن بعد فوات الأوان، فهم من اختار الحاكم، وتم إعدام المقاتلين، وما زال اليهود والمنافقون
1: الشرعية
0: يتماكون عليهم وينسون أن سعدا حكم عليهم حكما مخففا مقارنة بأحكام كتابهم المقدس الذي يبيح لليهود والنصارى أن يمارسوا الفظائع بأعدائهم. وسعد فعل أقل مما فعل قدواتهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين.
0: اعبروا في المدينة
2: والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين
0: والطفل والنساء
2: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: وينسبون إلى أحد أنبيائهم أنه ذهب إلى بلدة
2: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: واحتلها.
2: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لمن قرأ
4: الرحمن الرحيم
2: على النذير سورة الفاتحة
0: فنشر رقابهم
2: وما يدريك
0: بالمناشير ونوارج الحديد. وقطع بعضهم
2: الرقية الشرعية
0: حديد
2: من كتاب رب البرية
0: في أتن وأفران
2: وسنة رسول البشرية
0: ومر على
2: عليه الصلاة والسلام
0: لها مدن بني عمرو
2: أسجلها قربة إلى الله عز وجل
0: ما فعل من حرب
2: ورغبة في مواساة ومنفعة
0: ونشر
2: إخواني وأخواتي من مرضى المسلمين والمسلمات
0: المقدس بتلك
2: وصدقة جارية أرجو ثوابها بعد موتي وأسأل الله القبول والشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين. وهذه الرقية علاج للعين
0: شفق
2: والمس والسحر والصرع
0: المقدس
2: وغيرها.
0: ينسبون
2: فالقرآن شفاء من كل داء بإذن رب الأرض والسماء.
0: حين سكن هو وشعبه

0: حدث ووافقوا على الزواج بشرط
1: إياك نعبد وإياك نستعين
0: ورجال شعبه وأثناء فترة آلام الختان هجم هذا النبي
1: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: وقتلوا كل ذكر ونهبوا النساء وجميع ثروتهم

يكون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.

0: ولا يؤوده حفظهما
1: إلى تلك الكريمة
0: وهو العلي العظيم.
1: عثمان حين هاجر من مكة
0: آمن الرسول بما
1: أنزل
0: إليه من ربه والمؤمنون.
1: أقبل صلى الله عليه وسلم
0: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
1: عليه
0: لا نفرق بين أحد من رسله.
1: ثم رفع صلى الله
0: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: ثم
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

0: هذا
1: الله سريع الحساب
0: فهو البطل بالسيف على الصلب
1: ومن يكفر بآيات الله فإن
0: الله لم يقض عليه

0: سمع قرع العظم
1: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك
0: ثم انحدر مع درج فظن أنه وصل إلى الأرض فسقط
1: فوقع
0: موسى

0: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك
1: انطلقوا.

0: عندما لاح الفجر
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنا

0: بيته.
1: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
0: فنهض ابن عتيك
1: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
0: وأدرك الخونة أن يد

0: قل الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: فلما
0: ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله
1: كانت مجموعة من المسلمين في سفر
0: إن

0: قضيق.
1: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا.
0: دخل شوارعها وقصد القائد صلى الله عليه وسلم.

0: فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخيانة فقال: أد الأمانة.
0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما

فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه.

0: يد نصر على اللوم
1: ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب
0: ودخلوا الحبس

ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه

رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويق

0: من الجن يستمعون القرآن
1: وهو رسول رجل عدو لنا
0: فلما حضروه قالوا أنصتوا

قائل ومن لا يجد داعي الله فليس رجل يأتي الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله حاول ابن العاص انتصاره

مد ابن العاص يده للملك فمد الملك يده وبايعه على الإسلام ثم ودعه وخرج نحو أصحابه بغير القلب الذي دخل به خرج إليهم وهو يخشى أن يعلموا بإسلامه ثم افتعل حديثا آخر أقنعهم به وخرجوا من القصر إلى حيث مقر إقامتهم ومرت الأيام وعمر يكتم إسلامه وذات عشاء كان عمر يمشي في إحدى طرق الحبشة فلمح جعفر بن أبي طالب فطار قلبه فرحا وتلفت فلم ير أحدا من أصحابه جعفر ففوجئ جعفر بعمر يأخذ بيده كالمشتاق وهو يقول تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تفهم جعفر خوفه فغمزه وهمس به أنت على هذا لكن كانت هناك عينان ترقبان من بعيد

في ظلال السيرة محاولة اغتيال ابن العاص في الحبشة. يبدو أن أحد الوثنيين من رفاق عمرو بن العاص كان يراقبه أو رآه وهو يصافح جعفرا ويناجيه بطريقة تتحاشى العيون. ودع عمرو جعفرا ومشى نحو مقر إقامته، مشى عبر شوارع الحبشة الساكنة إلا من حفيف شجرة أو دبيب دابة. وصل ابن العاص إلى البيت وفتح الباب، فإذا به يرتطم بالأرض بشدة. هجم عليه رفاقه فطرحوه أرضا وهو في ذهول. حاول المقاومة، فأخذ بعضهم قماشا مخمليا ثم لفه حول رأسه ورقبته ليخنقه. بدأ عمرو يتلبط لا يرى ولا يتنفس، فجمع طاقته وهو يشعر بالموت فأزاح القطيفة عن رأسه. فحاولوا خنقه مرارا وهو يتلوى بينهم ويقاوم، حتى تعرى تماما وهو يصارعهم، ثم تمكن من التخلص من قبضتهم والفرار من الدار. ظل يركض ويركض عاريا في الشوارع حتى رأى امرأة تضع وشاحا على رأسها، فانتزعه منها بسرعة ولفه على خصره واتزر به، والمرأة مذهولة تصرخ متعجبة من جرأته وتقول كذا. فالتفت إليها وهو يهرول وهتف كذا. ظل عمرو يركض ويتلفت وأنفاسه تعلو ودقات قلبه تزداد، خشية أن يدركه أصحابه. ولم تتوقف قدماه إلا عند باب جعفر بن أبي طالب، توقف يلتقط أنفاسه وبقايا حياته، ثم طرق الباب. فخرج جعفر وحدق بعمرو مستغربا هيئته ولباسه وشعره وتقطع أنفاسه، فقال ما شأنك؟ فقال عمرو ما هو إلا أن أتيت أصحابي فكأنما شهدوني وإياك، فما سألوني عن شيء حتى طرحوا على وجهي قطيفة غموني بها وذهبوا بكل شيء من الدنيا حولي، وما ترى علي إلا قناع حبشية أخذته من رأسها. طمأنه جعفر وقال انطلق. فانطلق الرجلان نحو قصر الملك، ولما صار أمامه هتف جعفر بالحراس ائذنوا لحزب الله. فجاء الحاجب فقال إن الملك مع أهله. فقال استأذن لي عليه. فاستأذن له عليه. وكان النجاشي قد أصدر أمرا بعدم منع جعفر من الدخول مهما كانت الظروف، فأذن له. وأخبر جعفر الملك بمحاولة اغتيال عمرو وسلب ماله،
فطلب منه الملك أن يكتب قائمة بكل ممتلكاته، ثم أمر قوة بمصاحبته نحو رفاقه. وقف الجند على الباب، ثم بدأوا بإخراج كل ما كتبه حتى منديله. فأخذ عمرو متاعه والتحق بإخوته المهاجرين، وبقي معهم في ظل العدل النجاشي الذي أصبح يستقبل المزيد من المهاجرين. ارتد عبيد الله بن جحش وادعى ثلاثة أشقاء من شباب اليمن ديارهم، هم أبو رهم وأبو بردة، وثالثهم وأصغرهم أبو موسى الأشعري. توجه الأشقاء نحو الميناء، فركبوا ضمن أكثر من 50 راكبا نحو سواحل الحجاز مهاجرين. لكن يبدو أن الرياح جرت بما لم تشته السفن، فألقاهم المركب والرياح بسواحل الحبشة. نزلوا هناك فالتحقوا بإخوانهم، ولما قابلوا جعفر بن أبي طالب رحب بهم وقال: إن رسول الله بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. لم تكن الإقامة بلا منغصات، رغم أجواء العدل التي أضفاها القائد المسلم أصحمة النجاشي. فالشوق للنبي صلى الله عليه وسلم وللأهل والديار يعصف بالقلوب ويهيج المشاعر. فقد وصل قبلهم بسنوات شاب اسمه عبيد الله بن جحش، وهو شقيق أم المؤمنين وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل وبرفقته زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، زهدت بثراء والدها وزعامته، وتركت خير بقاع الأرض نحو قارة أخرى، لا للسياحة والنزهة، ولكن لأن خير بقاع الأرض تفتقد أول حاجات الإنسان، تفتقد العدل، رسالة الأنبياء بعد التوحيد. لقد أرسل

ولم يصح أنه ارتد وتنصر. وقبل أن يسلم الروح نظر إلى زوجته فرق لغربتها، فبعث برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بها. توفي عبيد الله بن جحش فبكته رملة بحرقة، ومرت الأيام سوداء ثقيلة، وانتهت عدتها وهي حزينة. وذات يوم أشرقت عليها شمس أخرى حين زارها أو استدعاها الملك بكل وقار. ولما قابلته بشرها بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فغدت أسعد امرأة في الدنيا. غدت الحبشة بالنسبة لها أجمل، وأنهارها أعذب. فوافقت، فزادها الملك الطيب سعادة حين زوجها بنفسه، ثم قدم لها 4000 درهم أو دينار مهرا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وجهزها بالملابس والخدم. ثم استدعى أحد المهاجرين واسمه شرحبيل بن حسنة، فطلب منه أن يأخذها إلى المدينة. أبحرت رملة وأصبحت من أصحاب الهجرتين، وأزاح عنها زواجها ما مر بها من أحزان ومعاناة وغربة وتشرد. أما والدها أبو سفيان فيشعر بالغضب، ليس

هجرة بعد الهجرة ابنة رأس الدولة تطالب بخادمة بعد الخندق بدت الدولة الإسلامية أغنى وأقوى حينها كانت ابنة القائد صلى الله عليه وسلم قد رزقت بطفل آخر عذب سموه الحسين عق عنه جده صلى الله عليه وسلم كأخيه وأحبه ولاعبه كأخيه يأخذهما إلى المسجد فإذا سجد ركبا ظهره فأراد الصحابة منعهما فأشار صلى الله عليه وسلم بيده إشارة تعني دعوهما فلما قضى

ويقول: هما ريحانتاي من الدنيا، كان يتجول بهما يسليهما، حتى قال أحد الصحابة: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قدامه وهذا خلفه. كان يعوذهما فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يخاطبهما: إن أباكما

إسماعيل وإسحاق، كل هذا الحب والحدب، ومع ذلك لم يأمر لهما بميزات سياسية أو اقتصادية أو دينية. يؤتى بزكاة التمر عند صرام النخل حتى تصير بين يديه أكواما، والحسن والحسين يلعبان حوله، فيأخذ أحدهما تمرة فيجعلها في فمه، فيقبل صلى الله عليه وسلم بهدوء ويخرجها من فمه، ثم ينير في نفسيهما عدم التطلع إلى ما ليس لهما فيقول: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ ملأ قلب الزهراء فانشغلت بهما تهذيبا ونظافة وعناية، لكنها جلست ذات يوم متعبة أمام حجري الرحى، بدأت تذر الحب ثم تدير الحجر العلوي على السفلي لتطحن ثم تعجن ثم تخبز وسط لهو الطفلين ومطالبهما. وبعد أن انتهت تأملت يديها فإذا هما قد تشققتا، فصبرت حتى علمت أن لدى والدها صلى الله عليه وسلم سبي، فلبست جلبابها وتوجهت إلى بيت عائشة فلم تجده عندها، فأخبرتها بسبب مجيئها وشكت لصديقتها ثم عادت. شعرت عائشة بوجع الزهراء، فلما جاء صلى الله عليه وسلم أخبرته بعناء ابنته، فانطلق القائد إلى بيت ابنته ووصل وهي على وشك النوم، فأرادت النهوض له كعادتها فقال: على مكانكما. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم حتى قعد بينها وبين زوجها وقال:

اللهم تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خادم. يقوله صلى الله عليه وسلم وعنده مطلبها، يقوله صلى الله عليه وسلم وعنده مال فائض.

0: بالمال من ابنة رأس الدولة وسيدة نساء الأمة
1: في ظلال السيرة
0: حين تستقبلك العيون البريئة على أبواب الجنة. لم يكن القائد صلى الله عليه وسلم يعيش في أبراج وقصور، إنه بين شعبه يبتسم في وجوههم، يزورهم ويزورونه ويلقون بهمومهم على صدره. لفت قلبه صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه رجل له ابن صغير يتراكض نحو أبيه يقفز على ظهره فيمد يديه بلين لصغيره يحمله ويحتضنه ويقعده بين يديه، وعيناه البريئتان ترتشفان هذا القائد العذب الذي يبتسم في وجهه وربما ضاحكه أو لاعبه، مشهد ظل يأسر قلبه صلى الله عليه وسلم. فسأل الرجل سؤالا بلغ أقصى قاعات فؤاده فقال: تحبه؟ فإذا الإجابة طوفان من المشاعر حين قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. مرت الأيام فاختفى الرجل واختفت معه تلك العذوبة. لم يعد ذلك الطفل يزيد في بهاء المجلس، فتلفت قلب القائد صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ فقالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. نهض صلى الله عليه وسلم حزينا من مجلسه ليواسي صاحبه، فسأله عن ابنه فأخبره أنه مات، فعزاه عليه. ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بالعزاء، بشره بعينين بريئتين تشعان لهفة على أبواب الجنة، فقال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ بكى قلب الرجل شوقا لابنه فقال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. قال صلى الله عليه وسلم: فذاك لك. اشتعلت أشواق رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أله خاصة أو لكلنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل لكلكم. لم تنحصر عنايته بالرجال فقط،

وأنها جزعت عليه جزعا شديدا تحرك نحوها، وأخذ معه صلى الله عليه وسلم رجال دولته، فلما بلغ بابها قيل لها: إن نبي الله يريد أن يدخل. رحبت الحزينة بالمعزي، فدخل صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك. فأمرها بتقوى الله وبالصبر، فقالت: يا رسول الله، ما لي لا أجزع وإني امرأة رقوب لا ألد، ولم يكن لي غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: الرقوب الذي يبقى ولدها. لم يكتف صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات، أشعل قناديل تنير طرقاتها إلى الجنة، فقال: ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم إلا أدخله الله بهم الجنة. الحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: امرأة أسقطت في الشهر الثاني تقريبا، فهل تأخذ حكم النفساء من حيث الصلاة والصوم أم ماذا؟
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إن خرج الجنين مصورا، يعني صورة جنين، حتى وإن كان مثلا مثل الأصبع أو، لكن يرى فيه مثل الشعر مثلا الأيدي، ويرى فيه الرأس مثلا مثل حبة الذرة أو نحو ذلك، رأس مصور، يد مصورة، جسم مصور، فمثل هذا تعتبر ولادة. إسقاط معناه أنها تأخذ حكم الولادة، أنه من أثر حمل. أما إسقاط قبل أن يتبين لا يدرى ما هو، يخرج دم متجمد قبل أن يتبين، فمثل هذا فيه احتمال أنها ولادة وأنه دم تجمد فظنته أنه حمل ولا يلحق بالولادة، إنما الذي يكون ولادة ما إذا خرج في أي شهر كان وقد تصور شيئا ما يعرف أنه حمل، أنه جنين، يعني يكون فيه بعض الأجزاء مثل الشعر هكذا معروف أنه جنين، هذا فيه هذا لا تأخذ حكم النفساء.
0: يقول السائل: ما حكم تركيب العدسات التجميلية في العجنين؟
1: هذه العدسات ما لها حاجة، ربما تسبب في العينين شيئا لا سيما وهي ليست للعلاج ولا لضرورة، فما لها حاجة.

0: هذا نصيبه من الدنيا، نصيب يلبس، نصيب يسكن، نصيب مما أحل الله له في ذلك ونحوه ما أحل الله له. وأما أن يعظمها فالأدلة على عدم تعظيمها، لا يجوز تعظيم الدنيا ولا الاغترار بها. أما أنه يأكل ويشرب ويلبس ويسكن وما كان من ذلك يعاشر، هذا شيء مما من نصيب الدنيا مما جعله الله للعباد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم.
1: يقول السائل: عندنا في مصر جبال يوجد فيها حجارة بها ذهب والحكام يمنعون منها، وهي ليست لأحد هذه الأرض التي يستخرج منها الذهب، ويقفون في الطرقات يردون الناس وأحيانا يتركونهم، لكن في الجملة يمنعون، وفي القانون يغرمون ويحبسون ويمنعون، هل يجوز التنقيب؟ وهل المكاسب حلال المكتسبة من ذلك؟
0: ما لم يكن ذلك تلك الأرض مملوكة لأحد والناس بحاجة إلى الاكتساب، وتيسر لأحدهم بما لا ضرر عليه أن يكتسب، سواء كان قطع حجرا وباع أو كذلك صنع من تلك الحجارة ما يصنع بعض الخبراء في ذلك، أو كذلك استخرج منه بعض الذي يستخرج، يعني سواء ما يسمى الذهب ما يصنعونه ذهبا أو شيء من ذلك، ما في مانع لأنه غير مملوك لأحد. لكن يتحاشى ما يسبب له الضرر، ويتحاشى أيضا ما يسبب له السجن وما كان من ذلك، لأنه غير مملوك لأحد وغير مملوك أيضا للدولة تحتاج له. فإن منعت الدولة ويحصل منها ضرر اجتنبوا طاعة لأولياء الأمور، وأما من حيث الاكتساب في مثل ذلك فجائز.
1: يقول السائل: ما حكم شراء سيارة فيها حجارة بمبلغ 15,000 جنيها وتؤخذ وتحلل هذه الحجارة ويوجد فيها ذهب أحيانا، وتشترى هذه السيارة لأجل الذهب، فما حكم هذا البيع علما بأنه قد يوجد ذهب وقد لا يوجد؟
0: إن باع السيارة وما عليها بهذا المبلغ فرضي المشتري أن يشتريها بهذا المبلغ، سواء كانت ذهبا أو كان عليها شيء مثلا من الحمولة أو شيء كذلك، فاشتراها بذلك، فالظاهر لا مانع، ليس هذا من باب الغرر، لأنه رضي تلك السلعة، باع شيء من الحجارة بمبلغ كذا وكذا، قل ما وجدوا فيه من الذهب أو كثر، ما في مانع. هي عبارة عن حجارة يبيعونها بسعر أغلى أو أرخص، كما تباع الأخشاب، كما تباع أيضا السلع، الأشياء التي ينتفع بها للبناء وغير ذلك. نعم.
1: يقول السائل: امرأة تقول أن زوجها يريد أن يلزمها بأن تختلط وتقابل إخوانه، وهي قد أخبرته قبل الزواج أنها لا تقابل إخوته، فوعدها بخير وقد حاولت معه ونصحته، وهو يعرف أن هذا حرام ولكنه رافض تماما، فكيف تعمل؟
0: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، فلا تطعه في هذا ولا تختلط بالإخوانه، فإن اختلاط المرأة الأجنبية بالأجنبي حرام، والحمول موت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد أمر باحتجاب المرأة وقرارها في بيتها صيانة لها وبعدا لها عن مخالطة الرجال، فلا يجوز له إلزامها ولا طاعة له في ذلك حتى ولو أدى إلى الفراق، فإنه هو الآثم، هو المتسبب، من ترك شيئا اتقاء لله أبدله الله خيرا منه.

0: فإن انتهى عن هذا الأمر بالمنكر وترك لها صيانتها ومزايلتها للاختلاط هذا خير، وإن أصر على ذلك تصر هي على عدم الاختلاط بإخوانه سواء أدى إلى فراق أو إلى ما كان، وليس عليها أمام الله شيء، هو الآثم هو المتسبب والجاني في الفرقة إن أدى ذاك للفرقة.
1: يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تأخذ الطيب في شنطتها وإذا وصلت المكان الذي تريد تذهب إليه تتطيب هناك، مع العلم أن الطيب لا تبقى رائحته إلى وقت الخروج؟
0: ما هو صحيح، الطيب طيب قد يبقى الساعات ولو لم تجد ريح ذلك الطيب، هي ربما وجد ريح الطيب غيرها ممن يمر بجانبها أو تمر بجانبه، فهذا ما هو صحيح أنها تذهب إلى المكان الذي تريد فتطيب وتخرج، إلا أن يكون مكثت مثلا حتى تغسل الثوب أو تتبين أن الطيب أو البخور زال بغسل أو غير ذلك، كأن تكون انتقلت من بيت إلى بيت تسكن فيه بين أهلها أو كذا، فدعت الحاجة إلى أن تطيب بين النساء فتطيبت ولا يكون له أثر، فممكن. أما أن تأخذ في شنطتها وتطيب وتخرج فهذا ما ظنت أن يبقى من آثار ذلك البخور أو الطيب، تعرض نفسها للمعصية ولما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفيلات قال فهي كذا وكذا.
1: يقول السائل: رجل زنى وهو ثيب في بلاد الكفر ثم تاب، وبعد سنوات ذهب إلى بلد تقام فيه شعائر الإسلام، فهل هذا الرجل يقام عليه الحد أم أن توبته تبرئه؟ وهل إذا لم يقام عليه الحد هل هو تحت المشيئة؟ إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له.
0: من ستره الله فليستتر بستر الله، فإن علم حاله وأقيم عليه الحد رضي بذلك، والحدود كفارة للذنوب كما في الصحيح، وإن ستر نفسه في مثل ذلك حصلت منه زلة وستر نفسه فإنه يتوب الله على من تاب، سواء كان في الزنا أو في غيره. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والآية دليل في الموضوع. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز إخراج المصاحف الموقوفة على المسجد إلى خارج المسجد لقصد القراءة والمراجعة ثم يتم إرجاعها؟
0: خارج المسجد في رحبته ملحق به، ما يسمى هذه مثلا رحبة مكان الطعام، خارج المسجد في سقفه ملحق به، يكونه صعد مثلا إلى السقف ويشم هواء ويراجع ملحق به، خارج المسجد مثلا إلى الأسواق ويخرج به مثلا عن رحبة المسجد عن سطح المسجد، أما كان ملحقا بالمسجد ليس له ذلك، لأنه موقوف على المسجد، إخراج ما كان موقوفا عليه عنه لا يجوز، تبديل، من بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
1: يقول السائل: رجل سعى إلى التحريش بين رجل وامرأته فحصلت فرقة بين الزوجين، هل هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب أم من الصغائر؟ وماذا عليه؟ وهل تكفيه التوبة أو يجب عليه الاعتذار من الزوجين؟
0: نعم، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب امرأة على زوجها أو مملوك على سيده فليس منا، وهذه الصيغة لا تكون إلا في كبائر الذنوب كما ذكروا، ليس منا، توعد عليه بهذا الوعيد، فهو مرتكب كبيرة وهو في هذا يعني في عمل الشيطان، سار في عمل الشيطان، إن الشيطان هو الذي يبعث جنوده للتفريق بين المرء وزوجه وبين الناس والفتنة. وهو في هذا محرش، والتحريش من عمل الشيطان، إن الشيطان أيس أن يعبده المسلمون في جزيرة العرب ولكن في التحريش. وهو في هذا عمل فسادا، والفساد من أشد المحرمات، فساد بين المرء وزوجه، عليه التوبة إلى الله، فإن التوبة تجب ما قبلها. ولا وإذا حصل أنه فعل هذا لا يذهب إلا يستغفر لهم فقط، يدعو لهم، لا يذهب يقول لهم أنا فرقت بينكما، فإن هذا مما يغير الصدور، ومما كذلك أيضا يسبب شين سمعته وتشويه صورته وسوء حاله عند الناس بأنه كذاب محرش. توبته إلى الله وستره لنفسه أولى مع إحسانه إلى المظلومين من طريقه والدعاء لهم، والله المستعان.
1: يقول السائل: هل تنفع الميت، هل تنفع الميت الميت صدقة أولاده عنه؟
0: نعم تنفعه إن شاء الله يا رسول الله. إن أمي افتلتت روحها وأراها لو بقيت لتصدقت، أو أظنها أو أراها أراها، أفأتصدق عنها؟ قال: تصدق عن أمك. فصدقت الأبناء عن آبائهم نافعة لهم، وفي صدقات الأحياء، وفي صلاة الأحياء صدقاته منفعة للأموات، والله يقضي الحاجات ويستجيب الدعوات. فنعم، من استطاع أن يتصدق عن أبيه ولو بتمره وعن أمه لا تحقرن من المعروف شيئا، اتقوا النار ولو بشق تمرة، إذا كنت تتقيها أنت بشق تمرة أيضا هم ينفعهم ذلك، ينفعهم. واحتسب ما كان عندك من خير تارة لأبيك تارة لأمك، ومن خير الصدقات والمبرات الدعاء، هذا من البر بهما بعد موتهما.
1: يقول السائل: ما حكم المغالاة في شراء الملابس باهظة الأثمان بحجة أن ذلك من إبداء النعم لمن آتاه الله المال والجاه؟
0: من حيث أنه يحرم عليه أن يشتري لباسا، ما يحرم، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إن الله جميل يحب الجمال، يا رسول الله الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وكذا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. لكن أنصح بعدم المغالاة والمبالغة، لا لحي ولا لميت، لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سريعا. وللحي أيضا المغالاة فيه قد تكون هي من جنس لباس، أنت تلبس والذي يلبس دونك بسعر أهون يلبس، وربما جمله الله أحسن منك. ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، فبعض المغالاة وهناك من المحاويج ومن المستحقين وما كان من ذلك فيها نظر، ما ينبغي، ينبغي الإيثار، وينبغي كذلك أيضا النظر إلى احتياجات الناس. بعضهم أخبرنا أن بعض الناس ربما لباسه عليهم يعادل 50,000 سعوديا، وشرع يحسب لنا عقاله بكذا وبشته بكذا وقميصه بكذا وخاتمه بكذا، خاتم بمبلغ، وساعته بكذا، يعني ساعات بعضها بمبالغ، ترى مبالغ باهظة، وجزمته بكذا، يحسب لنا وربما وصلت إلى نحو 50. ما في داعي يا أخي، من مكلف 50,000 تلبس؟ ما شاء الله تلبس أنت وسواء. بعض الناس يشتري عمامة ب200 بثلاث عمامة، وأنا أشتري لي مثل هذه الصيني 7 ريال سعودي، ما أجملها، وطرطبها على الرأس، مع أن اشترينا من تلك الغالية، والله بعضها ما هذه أحلى منها، وأيضا أرطب على الرأس من الحر، تخمر الرأس حتى يحتر، هذه رطبها الرأس يكون باردا فيها، خمسة ستة ريال خمسة ريال صيني. نعم تلبس مع الناس. نعم.
1: يقول السائل: هل طاعة الوالدين أو أحدهما واجبة؟ وإن كان في طاعتهما ومطاوعتهما سبب للبعد عن الخير والطاعات.
0: هل ماذا؟
1: هل طاعة الوالدين أو أحدهما واجبة؟ وإن كانت طاعتهما ومطاوعتهما سبب للبعد عن الخير والطاعات أو حتى للتخلف عن الصلاة في الجماعة.
0: لا بد أبد. أي واجب يأمرك به أبوك أو غير أبيك لا طاعة لمخلوق، يعني يأمرك بتركه، أو محرم يأمرك بانتهاكه ارتكابه، فلا طاعة لمخلوق معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، هذا أصل. نعم. أنه أي واجب يأمرك به بتركه أبوك أو أمك أو أيا كان من الناس، أو محرم يأمرك بانتهاكه وارتكابه أبوك أو أمك أو أي أحد من الناس، أنه لا يجوز له أن يأمر بالمنكر ولا ينهى عن المعروف، ولا يجوز لك أيضا مطاوعته في ذلك.
1: السؤال الأخير يقول: ما حكم ترك قص الأظافر اليدين خاصة أن النساء يتخذن ذلك زينة وتقليدا للموضات بحجة أن ذلك من سنن الفطرة؟
0: ترك إيش؟ كتقليم الأظافر؟
1: قص الأظافر.
0: نعم، أكثر من 40 يوم غلط. ترك الأظافر تبقى مثل يعني مثل أظافر الهر، بس بعد 40 يوم ما لها زينة، يعني وإنما في حدود زينتها أن تبقى يعني ساترة للبشرة، ويقلمها حتى لا تتراكم الأوساخ تحتها. وأما إذا تركها كذلك طالت، أو بعضهم الآن يترك الأصبع هذه الصغيرة هذه يتركها هكذا طويل، يعني ألا ما أدري إيش يصطلحون عليه، وهذا من التشبه بالكفار، ولا يجوز، لا يجوز لكونه يتشبه بالكفار. وإذا زاد على 40 يوم خالف الفطرة، خالف الحديث. الذي سيأخذ دينه من الجوالات والتلفزيونات والإذاعات والجرائد والمجلات يخرب دينه، يضيع عليه دينه. والذي سيأخذ دينه من الكتاب والسنة هذا هو الدين الحق. أما إذا كان المجتمع سيأخذ دينه كل ما رأى الناس حلق مثلهم من الجوال، ويأخذ دينه من يعني كذلك من الجرائد من المجلات من أفعال الناس، تأخذ من أفعال الناس دينك، خذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أسوء أعظم من ذلك. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه خير الأسوة، خذ أسوتك من أسوتك ودينك من الشريعة، الشريعة المحمدية، كتاب الله وسنة رسوله، أنت تكون ذروة وقدوة لغيرك بهذا في قولك وفعلك ولباسك وزيك وشؤونك هكذا. أما تكون أمعة، كيف ما لبس الناس لبسوا، كيف ما فعل الناس فعلوا، وين التميز؟ الله ميزك، الله كرمك، الله جعل لك شريعة تسير عليها أولئك مثل الأنعام الكفار. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم. الآن موضة الكفار يعني فنيلة وسروها القصير لما النصف يخرج لك في الشارع هكذا، يمشون هكذا شباب كبار يلبس، حتى الذي يذهبون منهم من اليمن إلى هناك ما ترى إلا وقد تخلص، وقد يمع سروال إلى نصف الفخذ، ومعه كذلك أيضا فنيلة هكذا يمطمطها ويمشي في الشارع. حتى واحد جاء مرة يريد يعتمر ومعه سروال إلى نصفه، ردوه من الباب، لا يطوف بالبيت عريان.
1: بعض المدرسين للمدارس قالوا للطلاب: لا ترحلوا إلى اليمن لطلب العلم، لأنهم ليس عندهم شهادات ولا جوائز، والذي يرجع من اليمن لا يستطيع أن يكون مدرسا في أي مركز، ماذا تقولون عن هؤلاء؟
0: صدقوا وكذبوا. أما قولهم ما عند المدرسين في اليمن وما عند المراكز مش شهادات ولا جوائز، هذا صواب ما عندنا، والذي يريد الشهادات والجوائز يعرف بابها أو الإجازات يعرف بابها. وهذه المراكز أسست على تعليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم النافع والحصيلة العلمية التي قد لا يتحصلها في عشرات السنين بإذن الله عز وجل في غير هذا المكان، لا سيما تلك المدارس المعلوم حالها. وهذا من حيث كما سمعت صدقوا فيه، وأما كذبوا فإن قولهم إنه لا يستطيع أن يدرس ما هو صحيح. فالذي يأتي إلى هذه المراكز وينكب على العلم له نهمة فيه، وله إن شاء الله نية صالحة، قصد حسن، ربما السنة التي يقضيها هنا يأخذ فيها من العلوم ما يستطيع بفضل الله عز وجل أن ينفع به نفسه والمسلمين، والواقع يخالف قولهم. فكثير من المدرسين النابغين المشاهير في سائر الدول ممن علمت دعوته واشتهر بذلك، سواء كان ما زال يعني سواء ما زال على السنة أو استفاد انحرف، كثير منهم من تلمذ في دماج بعد ذلك، نعم، من أخذ العلم على في هذه المراكز التي لا تعتني لك بالشهادات ولا ترفع بها رأسا، ولا هي ولا الإجازات ولا تبالي بها، وإنما على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة وسائر أهل العلم الذين ما كان لهم عناية إلا بتحصيل العلم، لم يكن لهم عناية بالدنيا ولا من أجل الدنيا يطلبونه. فكثير من الذين يخرجون من تلك المدارس يخرجون جهالا، ما يفقهون دين الله كما أراد، لا يحسن يصلي ولا يحسن من علوم الدين إلا ما تخصص فيه ربما شيئا بعض التخصصات مدة ويتركها، هذا إذا تخرج من جامعة أو بعد جهد جهيد. فهذا الذي نحن عليه شيء مبارك، عمل لله، علم صافي، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علم لا يبتغي الطالب من وراء ذلك شهادات، مع أنه سيكون بإذن الله أرفع من أصحابها. وتعجبني كلمة الشيخ محمد آدم الأثيوبي رحمه الله، ومعناها هي منشورة لمن أراد يسمعها بنصها، أنه قالوا لماذا ما تأخذ دكتوراه؟ قال ما أريدها، أنا في بلدي أعلم واحد، يعني في بلدي معروف عندهم أنه العالم، وإن خرجت إلى المملكة أنا غريب، يعني سواء أنا أخذت شهادة أو أخذتها أعتبر غريب أجنبي، يعني ما لي به حاجة، فأنا أنشر العلم بدونها وعالم بدونها، ما سترفع من شأني إلا الشهادة. هذه الشهادة يا إخوان يتطلع إليها العجلون للوظائف، مستعجل على وظيفة. فقد حصل أن بعض طلاب الشيخ رحمه الله طلبوا العلم ثم بعد ذلك أراد بعضهم أن يدرس، أراد بعضهم يلتحق بجامعة، ولا أراد بعضهم، فذهب يأخذ معادلة، عادلة ثانوية يختبر، وعنده كفاءة للمعادلة بالنحو والفرائض وكذا، معادلة، فيأخذ الثانوية معادلة ويدو يطلع يمشي يلحق بالتدريس. وآخرون يريدون أن يكونوا في وظائف مرموقة، ذهبوا يحضرون الماجستير أو الشهادات، بعضهم المهم هذه الشهادات ماجستير أو دكتورة، بعضهم يحضرها من تعز من كلية تجارية مثل الكلية التي الآن تنشأ في عدن أتباع بن مرعي، هي تجارية قالوا كلية تجارية، هكذا تدفع مبلغ وتدرس تجارية. وهكذا أيضا بعضهم يذهب السودان عندما يعني كل يد جامعة أم درمان ولا جامعة هزيلة. قال بعض إخواننا لو أردت أبنائي أن يطلعوا دكاترة من هناك وبناتي ربما ما يرجعون لدكاترة، يعني رسالة هزيلة ربما أصغر منها أطلع بها دكتور هناك ضعيف علم هزيل، وقد يحضرها من الجوال ويلقط من هنا ومن هنا واختبر فيها وطلع دكتور وخلاص، والدال أمام اسمه دال فلان يعني كذا، من أجل أن يتوظف بها. فهذه يا إخوان هذه الذي يجري بعدها هم الذين يريدون الدنيا والأشياء المرموقات، لأنه ما سيطلع حسب تنظيم الناس وحسب كذلك أصحاب الوظائف والذين لا ينظرون إلا إلى الأبهات. حتى إذا كتب اسمك يقول الدكتور العامل بكذا وكذا، المدرس في كذا وكذا، نحن ما نكتب هذا، نكتب فلان بن فلان وقد معروف، ما يحتاج أن يقال المدرس في كذا ولا القائم كذا ولا إمام مسجد كذا ولا يحتاج. نعم، الشاهد بارك الله فيكم، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، كما قال يعني بعضهم في هذا في بعض المدرسين الضعاف. والله يا إخوان أن بعض أصحاب الشهادات الذي له رسالة قد جمعها أنه ما يتقن جزء عما، وأنه صلى بنا مرة وتتعجب بعد انشغاله خرج من الجامعة وكذا بعد أن يذاكر مع الناس وقد درست كذا وحضرت كذا، ولكن تفلت عنها وراح بعد الدنيا صار شبه عامي. أحمد الله على العافية، أحمد الله على هذه النعمة التي أنتم فيها. وهذه الشهادات كثير من الناس يعتبرها إزراء بالعلم، حتى قال بعضهم استبدلوا لفظ الحديث بغير الفقيه بغيره. ومن العجيب محدثون دكاترة، والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة. هل كان يقال الدكتور الأوزاعي، دكتور ابن المبارك، دكتور سفيان الثوري، إلى أزمنة قريبة دكتور الألباني، دكتور بن باز، ما كان يرضون بهذا هم، يعني ما رضاني كيف يقول له دكتور بن باز وهو أرفع من هذه الدكاترة كلهم على الساحة. الشيخ بن باز شيخ الإسلام في زمنه، والألباني وهكذا، ما كان يرفع لها رأسه ولا يريدها ولا يحب أن يكتب بهذا الاسم، إنما هذه حق الهزالة، يكون مثلا هزيل ما عنده حصيلة، ومثل ألقاب في الدولة البويهية، كانت الدولة البويهية والدولة كذلك أرادوا أن يضخموا أنفسهم وهم ما عندهم شيء، فيقال مجد الدين، عز الدين، نور الدين، بهاء الدين، جلاء الدين، وهكذا نصر الدين، وهكذا قال بعضهم تسمى نور الدين وهو ظلامه، وهذا بعز الدين وهو له خسفه، أو نور الدين وهذا له خسفه، يعني من أجل ماذا؟ من أجل أن يضخموا أنفسهم. ذهب الرجال المقتدون مقتدى بأفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور، سلكوا بنيات الطريق فأصبحوا متنكبين عن الطريق الأكبر. عظم ما عظم الله، عرف قدر نفسك أنك على طريق علم، ما أنت على طريق شهادة، شهادة تجري من أجل شهادة ما أدري ما أدري تصلها أو تموت، ونيتك بعد الدنيا، وإن وصلتها عبارة عن موظف، إيش أنت موظف، سواء كان دكتور أو غير. الرافضة تثني على الصوفي الذي مات قبل أيام، فما العلاقة؟ ألف أحد الكتاب الكويتيين دكتور فلاح، دكتور أو فلاح من دكار الله يرحمه قد توفي، رسالة علمية ما أدري ماجستير أو دكتورة، في العلاقة بين الرفض والتصوف، وأثبت نقولات جيدة أن العلاقة بين الصنفين وطيدة من زمن قديم، وأتى بنماذج من الصوفية عندهم تشيع نماذج من كبار الصوفية المتقدمين يرون التشيع ويوافقون الشيعة في السب الصحابة وفي عديد من الأمور. وهكذا نماذج من الشيعة مع الصوفية، وأكبر مثال في هذه الأزمنة اتفاقهم في الموالد، اتفاقهم كذلك أينما نزل هؤلاء احتفى بهم الآخر، أينما نزل هذا احتفى به الآخر. وعلى كل، الأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فهم أهل أهواء كلهم. وقد جاء عن بعض الأئمة وفي صحيح البخاري والزنادة وبعض يقول: ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. فكل المبتدعة كلهم يستحلون السيف، وكلهم يتفقون على استحلال السيف والخروج، وكلهم يتفقون على

0: أتاه القرآن وأتاه السنة وأصبح يجري بعد الدنيا. إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. إذا سخر الإنسان علمه للدنيا وكذلك للأهواء وللمناصب وللأبهات وما إلى ذلك، والله لا عامي مستقيم حافظ على دينه خير من ضياع الدين، ومن أن يغرر بالناس، ومن أن يضل ويضل غيره. فإذن العلم لا يعدله شيء، والعالم أفضل، وطالب العلم أفضل. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن الله ملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. وأدلة ذلك كثيرة، لكن هذا إذا عمل، إذا ثبت، إذا ما شغل ما فتن. أما إذا فتن فعامي أحسن منه، أفضل عند الله وأسلم له وأبرأ لذمته. القرآن حجة، حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. بسم الله. وليس هذا مبرر أن الإنسان يرضى لنفسه بالجهل ويقول أنا أبغى فقط أعبد الله وأترك العلم لعلي أكون، لا، اطلب العلم وحث نفسك واجتهد، فهذا باب خير في الدنيا والآخرة، هذا باب طريق الأنبياء، ثم أثبت عليه. ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. أخ يقول ذهب بعض المرضى إلى مصر وكان الطبيب مسيحيا نصراني، نصراني الذي في القرآن نصراني، كان النصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والمجوس والنصارى، والنصارى كتاب الله النصارى، في السنة النصارى، إن الدين عند الله الإسلام لليهودية للنصرانية وللمجوسية، قالوا إنا نصارى، هم يقولوا إنا نصارى، فما هم مسيحيون نسبة إلى المسيح، هم خالفوا المسيح، المسيح موحد، هم مشركون لا يضافون إليه. المسيح يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعته عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام، وهم يضادون هذه الشريعة، يعادونها، يعادون أهلها. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقات كان يأكلان الطعام وهم يغلون فيه، يألهونه ويبالغون، وهو بعيد عن ذلك. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام يعني لم يلبس الصليب، وهم يلبسون الصليب يعتقدون أنه صلب، هو لم يصلب بل رفعه الله حيا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إن الذين اختلفوا في شك منه ما لهم به من علم، وما قتلوه يقينا، أي يقينا أنه ما قتل بل رفعه الله إليه، وهم يعتقدون عقادة فاسدة أنه صلب، ويعلقون الصليب اتخاذا لهذا الشعار، طيب تحتفلون بقتله أنتم ولا بماذا؟ فكان هذا تناقضا منهم فيما يذكر العلماء، تعليقهم للصليب ليس تعظيما للمسيح، وإنما هو تعظيم لقتله بحسب اعتقادهم، وشعار قتله حسب اعتقادهم، يعظمون شعار قتله أنه قتل ثم صلب، لا قتل ولا صلب، وما قتلوه وما صلبوه. فكان لو كانوا معظمين للمسيح زي ما يزعمون كان يعادون الصليب، كرهونه، يقول هذا الصليب نحن نكرهه لأنه حصل لعيسى أنه صلب، لكن لما عظموه تناقضوا، كيف تقولون أنتم تعظمون عيسى وتؤلهونه وأنكم إلى آخره تبالغون فيه وتغلون فيه، ثم تعظمون ما كان من الشعارات المكذوبة أنه حصلت له، وغير ذلك من المعاني التي تدل على أن إضافة كلمة أن هذا مسيحي أنه ما صحيح، نسبة ما هي صحيحة، نسبة ما هي صحيحة، من حيث أنها لم يرد بها الشرع، ومن حيث أن إضافتها إليه إضافتهم إلى المسيح غير على غير جادتها. يقول: فقال له ذلك الطبيب: إذا أردت أن تشفى آمن بالمسيح ربا وكررها. وكررها عليه 3 أيام. وهذا قد أفادنا أيضا به واحد من حضر هنا، أحد أخ صومالي هو يدرس الآن في الحامي، أنه قال له ذلك واحد في عدن كان نصرانيا، وأنه كان عنده بعض المرض، دخل عنده فدعاه إلى أنه إن أردت أن تشفى من هذا المرض فتؤمن بكذا وكذا، ادعوه إلى النصرانية. هذا ديدنهم وهم كاذبون في ذلك. وإذا مرضت فهو يشفين، شفين تشافي إنما يشفي الله، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فالشفاء من الله سواء كان هذا مسلما أو مرتدا.
1: استووا الكعبة بالكعبة، المنكب بالمنكب، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.

0: استووا. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الحلق فلا ينبغي الحلق سيجعله شديدا، يعني يكون يعني هذه الأماكن رطبة، الإبط مثلا والساق وكذا لو اشتد فيها الشعر وصار قويا مع الحلاقة ليس بطيب، وكل ما حلقه ازداد فيصير الشعر فيه مثل شعر الرأس، فلا ينبغي، ليس محرما على المرأة أن تنتف بالنورة شعر ساقها أو شعر ساعدها أو ما كان من ذلك، أما الحلاقة فقد يؤثر ذلك عليها لأنه يشتد. نعم.
2: يقول السائل: إذا المرء لم يعق أبوه عنه هل له أن يعق عن نفسه في وقتين متفرقين، كل من هذين الوقتين شاه؟
1: إن عجز اكتفى بشاه، وإن جزأها فأتى بشاه ثم إلى ميسرة أتى بشاه أخر لا مانع، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، دين الله حق أن يقضى، وهو يريد أن مثلا يفي بما هو من باب الكمال لا بأس.
2: يقول السائل: ما الجمع بين قول الله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسأل الإمارة؟
1: هو كان له من وراء ذلك مقصد شرعي، وهو التوصل إلى أخذ أخيه إليه وإلى تعريف إخوانه الآخرين بما حصل منهم وإلى أمور أخر، فكان القصد أنه يكون على ذلك. ثم إنه استدلوا بمثل هذا أن صاحب الشأن لا بأس أن يذكر من أجل ينفع المسلمين، ليس من باب طلب الإمارة لقصد الدنيا أو لقصد نفسه ومصلحة نفسه، إنما لمصلحة المسلمين ونفع المسلمين، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ونبي الله يوسف معصوم من أن يكون قصده يعني الشيء لنفسه ولخصائص نفسه فقط، إنما لقصد النفع وللتوصل إلى غرض ديني.
2: يقول السائل: هل يلزم الاحتساب في كل الأعمال لمن أراد الثواب؟ وهل إذا نسي الاحتساب في أي عمل صالح يضيع أجره عند الله؟
1: الأصل في ذلك أنه إن لم يدخله رياء ولم يخالجه رياء ولا سمعة أنه على جاري عادته أنه محتسب عند الله عز وجل، فإن أحدث احتسابا وجدد احتسابا في عمله في كل عمل ازداد أجره وقوي إيمانه، وإن أبقى ذلك العمل مثلا الصلاة ويصلي ويريد الله، وكذلك يصوم ويريد الله ويحج ويريد الله وهكذا، وإن يعني أبقى ذلك لم يداخله رياء ولا سمعة في ذلك فإنه على جادة الاحتساب ويجر عليه. نعم.
2: يقول السائل: هل من أذكار الصباح والمساء أن تقول اللهم عافني في بدني اللهم عافني في جسدي الحديث؟
1: كأنه مر بعلة فيه لهذا ما كتبته، والمر بمر بأنه معل هذا الحديث ما نقلناه في الاختيار.
2: يقول السائل: رجل طلق امرأته ثم بعد فراقه بعشرة أشهر وضعت ولدا علما أن وقت الطلاق لم يكن هناك حمل وإنما ظهر في وقت العدة على حسب تاريخ الولادة، المشكلة أن المرأة ادعت بعد الوضع أن الولد ليس للرجل الذي طلقها وأنها زنت بعد الطلاق وأن المولود للثاني. السؤال: الولد لمن؟ لأن الزوج الأول يدعي أن الولد له.
1: الجواب: إذا كان الطلاق حصل أنه ما راجع في خلال الحمل المدة التي حملت فيها منه أو من غيره ما راجعه حتى وضعت حملها، فإن عدتها تنتهي بالحمل منه أو من غيره، سواء كان الحمل منه أو من زنا، لعموم قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عموما دون تفصيل أنه إن كان له الحمل منه أو من غيره. ثانيا أنه ما دامت القرينة قائمة أن الحمل استجد بعد فراقه لها، مثلا فارقها لمدة 10 أشهر فهي تحمل 9، فهي مكثت 10 أشهر ثم ولدت، يدل على هذه قرينة أن الحمل قد يكون ما هو منه. فلو كانت وضعت 7 لـ8 بل 9 بل 19 أيام فإن هذا محتمل أنه منه، محتمل أنه منه. أما وقد زاد إلى 10 فالغالب على النساء أنها لا تزيد على 9 والقليل. هناك كلام في أحكام الحمل أنه ربما زاد على ذلك، لكن هذا هو الأصل، لا سيما وهي تقرر وتثبت أنه ليس

0: لأن الحمل للأول كما يحتمل أنه للثاني،
1: بما أنها وضعت لعشر أشهر كما سبق، أنها لو وضعت في مدة تحتمل أنها منه، يعني سيكون بعد وضعها بعد عشر أشهر أنها بعد تركه لها وفراقه لها، والله أعلم. لو كانت تحتمل المدة مع قرينة نفيها لقيل بذلك، أما وإذ كان بعد عشر أشهر فالقرينة قوية أنه ليس منه.
0: يقول السائل: الأسماء الحسنى التي في المبادئ المفيدة، هل ما عداها يكون غير ثابت لديكم؟ وهل أردت حصر ما ثبت في حدود علمكم واطلاعكم؟
1: وحاولت أن أبحث يعني في الأسماء الحسنى وأجمع من هنا وأجمع من هنا، لا على سبيل الحصر، ما زال قابلا للزيادة إذا ثبت دليل يعني من ذلك. وهناك كتب صنفت في الأسماء الحسنى كثيرة وفي شرحها أيضا، ممكن في طبعات أخرى أمر على تلك الكتب أنظر فيها ما صح، هي قابل الزيادة وليست محصورة بتسعة وتسعين اسما لله عز وجل. هذا إن لله تسعة وتسعين اسما ليس للحصر عند عامة السلف. نعم.
0: يقول السائل: أين وصلتم في كتابكم شرح المنتقى ومتى سيخرج؟
1: أما من حيث الإكمال فقد أكملته بمكة ولله الحمد تدريسا وتحقيقا وشرحا، وأما من حيث الرس فأرى تباطؤا في الرس من إخواننا الله يحفظهم، وكذلك كل ما أتوني بشيء أراجعه وراجعته. نعم. وبإذن الله عز وجل يتم مراجعة كتاب العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج، وتقدم للطبع، ثم ما يليها مما البيوع وما كانت للطبع من مرحلة أخرى، لأن رأينا أنه توسع، ثم رأينا أني أخشى الموت قبل أن أقدم منه شيء، مثلا يعني قبل أن يطبع منه ما طبع أو راجعه، وأنا فيه ولله الحمد. وقد يسر الله لي مثلا بتفرغ شيء من التفرغ فيه، أسأل الله عز وجل أن يهيئ ذلك، إنما حيل بيننا وبينه بعض الأشغال وبعض ما حصل من الاعتداء على الدعوة والتشرد وما كان من ذلك، وبعض ما حصل من الصوارف إلى كتب ورسائل أخرى، وبعض ما يحصل من الصوارف إلى الدروس وشيء من ذلك، لكن الحمد لله على إتمامه. هو تام من حيث التحقيق، بتحقيق فيه تعقب كثير على الحويني، ولا أقول قال الحويني وأتعرض له، لا غالبا ما أتعرض له، لكن أخالفه في كثير من المسائل، وبكذلك يعني ما يتعلق بشرح منه ما أفرد بمفرده، وهو أصل من المنتقى كالتيمم وكذا، ومنه ما بقي وكذلك، وما زال الخدمة فيه، وسيطبع كاملا تاما وما أفرد يبقى على استقلال، ونسأل الله العون، نسأل الله العون وأن يعيننا على إتمامه قبل الموت.
0: يقول السائل: أين وصلتم في عملكم على علل الدارقطني والبداية والنهاية؟
1: البداية والنهاية مررت عليها بفضل الله كاملة، وذاكرت الإخوان في بعض مسائلها وبعض فوائدها في دماج، وأعطيت أخاني فيخلص يعني استخلصها عبارة عن اختصار لفوائد منها ما يتعلق بأحاديث وعلل، ومنها ما يتعلق بفوائد وأشعار، ومنها ما يتعلق يعني كتهذيب أو كاختصار للبداية والنهاية لكثرتها، وبعضها فيها قصص فيها نظر وما إلى ذلك، ولم تطبع، ما زالت موجودة، ونسأل الله أن يهيئ، ما زالت يعني في أقراص أو شيء من ذلك عند حسين، الله يوفق الجميع. والعلل للدارقطني عملت فيها فيما يتعلق بشيء من، وتواصلت في تلك المدة مع من يعطيني مخطوطة ما تيسر لي، وكان أمر على ذلك. أقصد من ذلك قول الدارقطني: وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، وهذا هو الراجح، وتعبت فيها والله، حتى إني كنت أمر على الحديث مرة مرتين ثلاث وأنا أقرأ الاستخراج كلمة وهذا هو الصواب، الاستخراج الراجح في بعض الأشياء ما يرجح الدارقطني فيها إلا من خلال الكلام دون أن يقول هذا هو الصواب، فإذا قال هذا هو الصواب أراحني، وإذا لم يقل ذلك يحتاج أن تجتهد أين وصل، مثلا ما الذي رجح في المسألة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، هذا السؤال عند من؟ ما حكم من يصلي وهو مسبل الإزار؟ الصلاة صحيحة مع الإثم، هكذا جميعا. وهل تظنون أنه يوجد في طلاب العلم من هو مسبل؟ يوجد، الله المستعان، يوجد من إخواننا الكبار ويوجد من إخواننا الصغار من هو مسبل. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ودخل شاب على عمر بن الخطاب بعدما طعن وقد حمل للبيت والناس يزورونه، ولما دخل رأى عمر قال: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ينزف من جراح تلك الطعنات التي طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. فالشاهد، أرجو من إخواني أن يلبسوا الثياب القصيرة والأزر القصيرة والسراويلات القصيرة التي تكون أرفع من الكعب، لا تنزل عن الكعب. أنت بين إخوانك طلاب العلم وفي مكان تتعلم، والإسلام أدبنا حتى في ملابسنا. وهذا يدل على عدم الحرية، وهو ما يسمى عند الغربيين بالحرية الشخصية. الحرية الشخصية أنك تلبس ما تشاء، تلبس لباس النساء، تتزين بزينة النساء، تلبس هذه البناطيل السراويل التي ظهرت مقطعة من فوق الركبة ومن تحت الركبة مضغوطة، يحلق رأسه كما يريد، يعني يسوي حلقة، يسوي زائد، يحلق جزء من الرأس، يترك جزء من الرأس، وهكذا يأكل ما يريد، يشرب ما يريد من المحرمات، ينكح ما يريد من المحرمات، إلى غير ذلك من القبائح التي يستحي الإنسان أن يذكرها. ويسمون ذلك بالحرية الشخصية. أما الإسلام، شعرة في بدنك لا تتصرف بها إلا بوفق الشريعة، شعرة واحدة، الشعرة الواحدة لا تحركها ولا تزيلها من مكانها إلا بإذن الشريعة. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب، فإنه نور المؤمن يوم القيامة. أول ما تظهر شيبة في لحيتي مثلا، الله، أنا عندنا شيبة، آتي بالمرأة وانتفها. مع أن معصية، هذا نور نتفت عن نفسي، نور يكون يوم القيامة، شعرة واحدة لا يجوز إزالتها إلا بإذن، شعرة واحدة، ما في حرية شخصية عندنا والعياذ بالله. وقديما شيخنا يحيى حفظه الله ذهب إلى بريطانيا دعوة،
وأخرج كتابا مشاهداتي في بريطانيا، وذكر في ذلك الكتاب العجب العجاب من العري والفجور والخزي وأحوال الكفار وهيئات الكفار وألبسة الكفار وأندية الكفار ومعاصي الكفار وسكر الكفار، على ما شأنهم؟ قالوا هذا كذا وكذا، وظهرت دفعة أخرى، هذا ليش كذا؟ قالوا هذا من طائفة كذا ومن جهة كذا. أحمد الله على الإسلام، الشعرة الواحدة نتصرف بها وفق الشريعة، ونحن مأجورون بفعلها أو إزالتها أو قصها فيما يجوز أن يقص أو ينتف أو يحلق. قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. بعض الناس ما أراد أن يكون عبدا لله، صار عبدا لنفسه ولشياطين الجن والإنس. نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا إلى اللباس الشرعي. وهذه السراويل، فرق بين البنطلون هذا والسراويل. بنطلون هذا حق الغرب، المخرق المخزق المجسم المحجم، طيب، لكن السراويل واسعة وقصيرة، وإذا لبسها الإنسان يلبسها من تحت الثوب أو من تحت الإزار. وأما هذه المحجمة للعورة فالعلماء يتكلمون أنها من التشبه، وأن من صلى بها وانحسر شيء من سوءته فصلاته باطلة. قد نبهنا على هذا السراويل بدون أزر وبدون قميص، وهو الثوب.

طيب حفظكم الله، سنقرأ في هذا الوقت بعض الكلمات نختصرها وننتقيها من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله، واسمه عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله. القرشي التيمي البكري البغدادي الحافظ المفسر الفقيه الواعظ الأديب جمال الدين أبو الفرج المعروف بابن الجوزي شيخ وقته وإمام عصره، وابن الجوزي غير ابن الجوزية، الجوزية مدرسة كان يقوم عليها والد الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية اسمه محمد بن أبي بكر، وهذا اسمه عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، وأما ابن القيم فاسمه محمد وهذا اسمه عبد الرحمن. وكان أبوه يقوم على المدرسة فقيل له ابن قيم الجوزية، ولذلك يقول العلماء خطأ أن تقول ابن القيم الجوزية، خطأ، كيف ابن القيم الجوزية؟ ابن قيم الجوزية أبوه قيم على مدرسة يقال لها جوزية في دمشق فيقال له ابن قيم الجوزية، ابن قيم المدرسة الجوزية، فحذف المضاف إليه وقدم المضاف إليه، حذف المضاف وقدم المضاف إليه مكان المضاف فقيل ابن قيم الجوزية. وأما هذا ابن الجوزي فهو من أهل البصرة وهو متقدم، ينقل شيخ الإسلام وابن القيم عنه. اختلف في هذه السنة فقيل في هذه النسبة فقيل إن جده جعفر نسب إلى فرضة من فرض البصرة، وقال المنذري هو نسب إلى موضع يقال له فرضة الجوز الجوزي، فرضة الجوز بالبصرة. وكان مولده ببغداد بدرب حبيب، فلما توفي والده وهو صغير كفلته أمه وعمته، وكان أهله نجارا في النحاس، فلهذا يوجد في بعض سماعاته القديمة ابن جوزي الصفار، وحفظ القرآن وقرأه على جماعة من أئمة القراء، قد قرأ بالروايات في كبره، قد سمع من جماعة من أهل العلم، سمع صحيح البخاري على أبي الوقت وصحيح مسلم. وذكر القادسي أنه تفقه على ابن حكيم وأبي يعلى بن الفراء. واشتهر أمر الشيخ بالفرج رحمه الله تعالى، وكان واعظا بليغا، ومما ذكروا في ترجمة أنه جاءه مرة رجل فقال أريد منك خطبة حول عتق الرقيق عتق العبيد، فقال له طيب، فجلس فترة حتى جمع له مالا واشترى رقيقا ثم أعتقهم ثم خطب حول عتق الرقيق. فقال له ذلك الرجل تأخرت يا إمام، أنا يعني طلبت منك كذا وكذا. قال فإني لم يكن لدي مال، أو بهذا المعنى انتظرت حتى تيسر لدي المال واشتريت رقيق ثم أعتقتهم، ثم بعد ذلك يعني خطب حول هذا فأعتق في ذلك اليوم الآلاف من الرقيق أعتقوا، وهو أراد أنه لا يتكلم حول هذا الموضوع حتى يكون قد عمل به، يكون قد أعتق. وفي معتقد شيء من التأويل ينتبه للقراءة في كتبه، من ضمن ذلك صيد الخاطر وزاد المسير، وهو من أحسن الكتب في نقل الأقوال في الآية،
يذكر مثلا للعلماء في هذه الآية 3 أقوال أو 4 أقوال أو 5 أقوال أو 8 أقوال أو 10 أقوال، يذكر هكذا زاد المسيل.

قال رحمه الله: فصل. من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر. من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. قال: ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساه، ويتحقق ضرر حال ثم يغشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، تغلبك نفسك على ما تظن ولا تغلبها على ما تستيقن. يعني نفسك أشياء تظن بها تغلبك، ويكون عندك أشياء أنت على اليقين لا تستطيع تغلب نفسك وأنت تستيقن. أعجب العجائب سرورك بغرورك وسهوك في لهوك عما قد خبئ لك، تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم، وتفرح بعافيتك غافلاً عن قرب الألم. لقد أراك مصرع غيرك مصرعك، يعني مصرع غيرك أراك مصرعك، وأبدى مضجع سواك قبل الممات مضجعك، وقد شغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك. شغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك، كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم ترى في الباقين ما يصنع الدهر. فإن كنت لا تدري، عرفات البخادري تحتاجونه يخرج إلى الباب، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقطر. كم رأيت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل، وكم شاهدت والي قصر وليه عدوه لما عزل. شاهدت والي قصر وليه عدوه لما عزل. فيا من هو في كل لحظة إلى هذا يسري، وفعله وفعل من لا يفهم ولا فعل من لا يفهم ولا يدري. وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل. هكذا نختار بعض العبارات إن شاء الله. ابن قدامة دافع عنه أهل العلم وحصلت منه زلة، ولكل جواد كبوة، ومنهم من قال لم يحصل منه تأويل البتة.

بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ في كتاب خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام لشيخنا زائد ابن حسن بن صالح الوصابي العمري حفظه الله. كان من الدروس التي أخذناها معه في دماج في شرح عمدة الأحكام كتاب الزكاة فقط، فإنه درس كتاب الزكاة فدرست معه كتاب الزكاة فقط ولم أدرس بقية الكتب. قال ترجمة مختصرة للمؤلف عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور أبو محمد المقدسي، ولد بجماعيل من أرض نابلس قريب فلسطين سنة 541، والمقدسي نسبة إلى بيت المقدس نسبة إليها لقرب جماعيل منها، وهو ابن خال ابن قدام المقدسي صاحب المغني. توفي يوم الاثنين 23 ربيع الأول سنة 600 وعمره 59 سنة. وكتابه هذا عمدة الأحكام، وله كتاب آخر اسمه عمدة الأحكام الكبرى، وله مؤلفات كثيرة في الحديث والعقيدة وغيرها. هذا كتاب الأحكام، كتاب عمدة الأحكام الكبرى، لما كنا في دماج وكان عبد الرحمن العدني حينها في دماج قبل أن يخرج إلى الدار الذي استدعوه إليها ثم قتلوه، فأعلنت أن يدرس في آيات الأحكام وأن يدرس في عمدة الأحكام الكبرى. عمدة الأحكام الكبرى لم تكن موجودة في مكتبات دماج ولا في مكتبات صنعاء، وبداية الترتيبات كان في شيء، كان هناك في شيء يعني من الترتيب لعبد الرحمن العدني بالانشقاق ابتداء بالتدريس. كان هذا الكتاب عمدة الأحكام الكبرى غير موجود كما سمعت، فجاءت مئات النسخ مجان وتم صرفها عبر مسؤولي البلدان. من أراد كتاب عمدة الأحكام الكبرى يسجل عبر مسؤول بلده ويعطى كتابا، وأنا ممن أعطيته كتاب. طيب، جاءت يعني مئات النسخ مجان، وبدأت الترتيبات بشيء من الأمور والدعم، وبعد ذلك جاءت السيارات وجاءت الرحلات بالطيران من صنعاء إلى حضرموت، وبعد ذلك جاء ترتيب المركز بملايين، وبعد ذلك يعني حصل الشقاق والفراق، ثم آل بأولئك الذين خدعوه وأخرجوه من دار الحديث وأحدثوا بينه وبين شيخ الدار وهو شيخنا يحيى الشق في الدعوة، بعد ذلك قتلوه، ولا يزال الحال بهم يعني كما تعلمون وتسمعون، والله المستعان. فهكذا أهل الباطل إذا أرادوا شخصا شجعوا نفخوا دعموه، وقد اعترف بنفسه قال جاءوني وقالوا لي الدور الآن عندك، قم الدور الآن عندك. وهم يمشون على أدوار كل وقت يمكرون بالدعوة من طريق شخص، من طريق شخص. ونحمد الله تبارك وتعالى على أن سلم الدعوة، ولا تزال الدعوة بخير. يعني ذكرت هذه المسألة الآن والله لما قرأت أنه يوجد له كتاب عمدة الأحكام الكبرى، فذكرت هذه المسألة. قال مقدم المؤلف، مقدمة لمؤلف عمدة الأحكام، قال الإمام العالم العلامة تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن السرور المقدسي، الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى
المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري عليهما رحمة الله، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.

قال كتاب الطهارة. قال شيخنا زائد حفظه الله: معنى كتاب، الكتاب لغة الضم والجمع، ومنه كتيبة الخيل لتتابعها واجتماعها، فسمي كتابا لضم حروفه ومسائله بعضها إلى بعض. قال: واصطلاحا الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا. علماء يأتون بالكتاب إذا طال الكلام قالوا باب، وإذا طال الكلام تحت الباب قالوا فصل، فإذا طال الفصل قالوا مسألة، فإذا طالت المسألة وكثرت المسائل قالوا فرع. فرع هذا تجده في كتب الفقه. قال: معنى الطهارة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. أقذار الحسية معلومة من البول والغائط والميتة ونحو ذلك، هذه محسوسة. والمعنوية كالكفار والمنافقين، فهذا النجس فيهم نجس معنوي. قال: واصطلاحا رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما. رفع حدث سواء الحدث أصغر أو أكبر، إما ترفع الحدث الأصغر بالوضوء أو بالغسل إن كان الحدث الأكبر، أو ما في معناهما كالتيمم والأغسال المسنونة والاستجمار، هذا ما هو في معنى الحدث. وبدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة لأن أشرف أركان الدين بعد الشهادتين هي الصلاة، ولا بد لها من الطهارة، فاستحب التقديم، ولأنها آكد شروطها ومفتاحها، فإنها أول ما يبدأ به المكلف من الشروط. إذن هذا كتاب الطهارة، خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب الطهارة. وكتاب أخذنا معناه في اللغة الضم، وفي الإصطلاح اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا. والطهارة لغة النظافة والنزاهة. سواء الأقدار الحسية أو المعنوية. ومن الأقدار المعنوية التي يذكرها العلماء الكبر والحسد والشرك والنفاق. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أن يطهره الله، ويدعو للصحابة من مات منهم أن يغسلهم الله بالثلج والماء والبرد. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات. رواية بالنيات انفرد بها البخاري كما في تحقيق الشيخ. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري ومسلم. ورواية بالنيات أخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم. قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، أصلها إن دخلت عليها ما كفتها عن العمل،
وكانت إن تدخل على الجمل الإسمية، فلما دخلت عليها ماء الزائدة صارت إن تدخل على الجمل الإسمية والفعلية. يا أخواني، بعض الإخوة مسكين ما أدري ما هو الذي يشغله، إذا وجدت شيئا يا أخي انصح وجزاك الله خيرا، أما فلان خرج، فلان دخل، فلان طلع، فلان نزل، أنت نفسك مشغول تكتب أوراق، ما أنت مشغول بالدرس. دعهم، من خرج خرج، ومن دخل دخل، ومن كتب كتب، من جلس جلس، من نام نام، دعهم. انتبه أنت، إذا انتبهت أنت سينتبهون إن شاء الله. بارك الله فيك. قال: والمقصود بالأعمال الأعمال الشرعية المفتقرة أو المفتقرة إلى نية. فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، يعني هذه لا تفتقر نية يعني باعتبار أصلها، لكن لو أن إنسان أكل وشرب يعني واحتسب التقوي على الطاعة فهذا مأجور كما سيأتي، واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب فلا يحتاج إلى شيء من ذلك، يعني باعتبار الأصل. قوله بالنيات، وفي رواية بالنية وهي بمعنى الجمع، لأن المراد بها الجنس، والنيات جمع نية وهي القصد والإرادة، والبال المصاحبة، والمعنى أن كل عمل لابد أن يكون مصحوبا بنية إذا وقع من عاقل له. والنية لغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، العزم وليس التلفظ. تلفظ بالنية في سائر العبادات بدعة. ولا تقل لي في الحج، في الحج هو ذكر، والعمرة هو ذكر على الصحيح، كتكبيرة الإحرام لبيك اللهم عمرة، هذا ذكر وليس هو النية. النية من وقت ما خرجت من بلدك، وهكذا الحج لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا ذكر يقال عند الإحرام عند الدخول في النسك، مثل ما تقول في الصف الله أكبر عند الدخول في الصلاة تكبيرة الإحرام. قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة في اللغة الترك، والمراد بها هنا ترك الوطن والانتقال إلى غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه، وقد وقعت في الإسلام على وجهين: الأول انتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة، وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، أي ثلاث هجرتي الحبشة ومن مكة إلى المدينة. الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين، وهذه لا تزال باقية إلى قيام الساعة، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها. رواه أحمد عن عمرو بن العاص، ومن أحاديث الأصول الثلاثة. قوله: امرأة يتزوجها. قال ابن رجب رحمه الله: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا يصح، والله أعلم. يوجد أن رجلا كان يقال له مهاجر أم قيس، لكن لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث هذا من أجله، لم يقل هذا الحديث من أجله. معنى الحديث إجمالا: فيه مثالان، مثال للنية الصالحة ومثال للنية الفاسدة، مثال لنية الدين والآخرة ومثال لنية الدنيا. إنما الأعمال بالنيات. ثم ضرب المثال الأول للنية الصالحة في الدين والآخرة وابتغاء وجه الله: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا، فهجرته إلى الله ورسوله عملا وثوابا،
هذه هذا الجزء الأول من الحديث على النية الصالحة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها لم يعد ويقول فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، قال الشراح لحقارة الدنيا والمرأة والمقصد الدني، وإن كان هذا مباح لكن ليس كالمقصد الأول. من كانت هجرته إلى الله ورسوله أعيد فهجرته إلى الله ورسوله، أعيد الذكر، وليس هذا من لفظ من التكرار، فإن معنى فهجرته إلى الله ورسوله غير معنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وعملا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني إذا كانت النية صالحة، إذا كانت النية فاسدة. أورد هذا الحديث في أول كتاب عمدة الأحكام، وأورده البخاري في أول صحيحه. طيب، ثم أورد في السند، يقول الشراح فيما أذكر، يعني ما راجعت الليلة لكن أذكر في ذهني هذا، وإذا أخطأت من عنده معلومة يصوبني، أن الإمام البخاري قال في بداية صحيحه قال حدثنا الحميدي، قالوا فبدأ بالحميدي وهو من آل البيت، وبدأ بحديث النية، هذا الحديث حديث عمر، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ليكون قائم مقام خطبة الكتاب وتصحيح النية. حتى قال عبد الرحمن بن مهدي يستحب لمن صنف كتابا أن يجعل هذا الحديث في كل باب أو في كل كتاب من ذلك الكتاب تصحيح النية. وهذا الحديث مما قيل فيه نصف الدين، جميع الأعمال مبناها على النية، والنية عند العلماء على قسمين: نية المتعبد له، نية للمتعبد له، ونية للعبادة. النية للمتعبد له وهو الله أن تكون خالصة لله عز وجل، ونية في العبادات أن تميز بين العبادات بعضها من بعض بالنية، تميز بين غسل التبرد من غسل الجنابة، وبين صلاة النافلة المطلقة من تحية المسجد أو من ركعتي الفجر بالنية، فتميز بين العبادة والعبادة بالنيات. إذن فالنية لله عز وجل هذه نية للمعبود، والنية للعبادة وتميز تمايز العبادة بعضها عن بعض فلابد لا تميز بين عبادة وعبادة إلا بالنية. وهذا الحديث حديث عظيم، شرحه ابن رجب في جامع العلوم الحكم، وشرحه غيره، والكلام على النية يمر بك في كل الأبواب، في كل الأبواب، في باب الوضوء، في باب التيمم، في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الصيام، في باب الحج، باب الصدقة، في جميع الأبواب، جميع الأحوال، في طلب العلم، في بر الوالدين، في سائر القربات. حتى قال الشيخ الإسلام لو كلفنا الله عمل بغير نية لكان من التكليف بما لا يطاق. لو قيل لك اعمل عمل دون أن تنويه، اخرج إلى الباب دون أن تنوي الخروج، لا يمكن أن تقوم من مكانك إلا بنية. إذن فلا يشرع التلفظ، أن تأتي إلى الوضوء تقول نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أغتسل، أو تقف في الصف تقول نويت أن أصلي فرض العشاء الحاضر 4 ركعات إماما أو مؤتما مستقبل القبلة، هذا كله من البدع. بل قال شيخ الإسلام من أصر على هذا يجب أن يعزر ويؤدب، يعزر ويؤدب، كلام شيخ الإسلام شديد في مسألة التلفظ في النية. إذن النية القصد والعزم على فعل الشيء، قال العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، لا يشترط التلفظ بها ولا يستحب. فكلمة لا يستحب أدق من كلمة لا يشترط. ذكر الشيخ زايد حفظه الله 3 مسائل في هذا الحديث،
والحديث له مسائل كثيرة. قال: استحب كثير، المسألة الأولى، استحب كثير من أهل العلم ابتداء كتبهم بهذا الحديث. نقل الخطابي عن الأئمة أنه ينبغي لمن صنف كتابا أن يبتدئ بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ولذلك قال الإمام أحمد: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. ما هي نية طالب العلم؟ قال: وما صلح نيته يا أبا عبد الله؟ قال: أن يروي رفع الجهل عن نفسه وتعليم الآخرين، أو بهذا المعنى. فهذه نية طالب العلم، هذه نية طالب العلم. نسأل الله أن يصلح نياتنا، نسأل الله أن يصلح نياتنا للعلم النافع والعمل الصالح. وقال أبو عبيد، أبو عبيد المراد به القاسم بن سلام، له كتاب في الغريب وله كتب كثيرة طيبة، كتاب في الإيمان وكتب كثيرة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدين كله في كلمة واحدة: إنما الأعمال بالنيات، يدخلان في كل باب. أعطي جوامع الكلم، هذه الأحاديث من جوامع الكلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال الشيخ زائد حفظه الله: خصال ينبغي استحضار النية فيها. من باب الفائدة يعبر الفقهاء بكلمة ينبغي، وهي تفيد الوجوب أو الاستحباب إذا كان العمل مشروعاً، وتفيد التحريم أو الكراهة إذا كان العمل ممنوعاً. طيب، فالعلماء قد يقولون: ينبغي ترك كذا، ويريدون بأنه محرم أو مكروه، ويقولون: ينبغي فعل كذا، ويريدون به أنه واجب أو مستحب. إذن فكلمة ينبغي يعبر بها عن المشروع في الوجوب والاستحباب، ويعبر بها عن الممنوع في المحرم والمكروه. قال ابن الملقن، وابن الملقن من شراح عمدة الأحكام، شرحها في 10 مجلدات، وهو أوسع من شرح عمدة الأحكام من العلماء، ابن الملقن رحمه الله. قال: ومن المسائل الجزئية التي ينبغي استحضار النية فيها الصدقات، استحضر النية إذا تصدق، وقضاء حوائج الناس تستحضر النية، وعيادة المريض تستحضر النية، واتباع الجنائز تستحضر النية، وابتداء السلام ورده تستحضر النية، وتشميت العاطس وجوابه يرحمك الله قال يهديكم الله يصلح بالكم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإجابة الدعوة، وحضور مجلس العلم استحضر النية تعليما أو تعلما، والأذكار، أذكار الصلوات، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم تستحضر النية أنها عبادة، وزيارة الأخيار تستحضر النية، وزيارة القبور تستحضر النية، والفقه والنفقة على الأهل والضيفان تستحضر النية، وإكرام أهل الود والفضل وذوي الأرحام تستحضر النية، ومذاكرة العلم والمناظرة فيه تستحضر النية، وتكرار تدريسه وتعليمه وتعلمه ومطالعته، حتى مجرد المطالعة في الكتب تستحضر النية، وكتابته وتصنيفه والفتوى والقضاء تستحضر النية في هذا كله، وإماطة الأذى من الطريق والنصيحة والإعانة على البر والتقوى وقبول الأمانات وأداؤها وما أشبه ذلك، حتى ينبغي استحضارها عند إرادة الأكل والشرب والنوم، ويقصد بها التقوي على الطاعة وإراحة البدن لينشط لها، كما قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، رضي الله تعالى عنهم.
المسألة الثالثة التي ذكرها شيخنا زائد عند هذا الحديث قال: الفرق بين النيات والذكر. النيات محلها القلب، والذكر محله اللسان، ولهذا لو نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم تصح، ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم تصح. والقراءة الفاتحة بقلبه، يعني بعضهم يمسك شفتيه ويقرأ بقلبه، هذا ليست قراءة. القراءة فيها تحريك اللسان والشفتين، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وقت الأذان غدا، ثمان لا رب. طيب، قال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف نعرف الحديث الضعيف؟ نسأل الله أن يرزقك أن تعرف، وسائر من لم يعرف نسأل الله أن يرزقهم معرفة الحديث الضعيف. وهذا يكون يا أخي الكريم أن تدرس علم يسمى علم مصطلح الحديث، أوله المنظومة البيقونية، الحمد لله مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، كل واحد أتى وتعريفه، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. ادرس البيقونية فقط وتعاريف الحديث في البيقونية وستعرف الحديث الضعيف. فعندنا صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره، وما خرج عن ذلك فهو ضعيف. فأقسام الحديث خمسة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته والحسن لغيره، والقسم الثاني الضعيف، وهو أقسام. ادرس البيقونية فقط. وهناك كتاب لشيخنا بسام حفظه الله، سؤال وجواب، إذا هو موجود يباع اشتري لك نسخة، وهو سهل ما تحتاج مدرس، سؤال وجواب سؤال وجواب، احفظ المتن هذا الذي سمعت، احفظ المتن ثم احفظ الأسئلة والأجوبة. طيب، وإذا فتح درس ادخل فيه، لكن الآن مستعجل، احفظ الأسئلة والأجوبة وستفهم إن شاء الله. ليس هناك شيء صعب، العلم سهل، العلم سهل جدا حفظك الله. وهذا من الأمور المهمة لطالب العلم، ولا سيما من صار خطيب، أقل الأحوال ادرس البيقونية من أجل أن تعرف. يعني تريد تقرأ في تفسير من كثير مثلا بعض الأوقات في تفسير آية، فيسوق الأسانيد، قال حدثنا فلان حدثنا فلان، ثم يقول: وهذا معضل، وهذا مرسل، طيب، وهذا معلق، وهذا مدرج، ما تدري ما معنى الكلام. طيب، وربما تطلع تخطب وتقول: وقد رواه ابن كثير وقال مرسل. الناس يقول لك: طيب يا أخي المرسل ضعيف، أو معضل، المعضل ضعيف. إذن يعني لابد أن تدرس مصطلح الحديث، وأقل القليل المنظومة البيقونية. قال الناظم في آخرها: فوق الثلاثين أتت، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها بخير ختمت، أو ثم بخير ختمت. 34 بيت، سهلة جدا وسلسة، طيب، وتستفيد منها إن شاء الله.

هناك بعض الطلاب يسهرون الليل وينامون الصباح، الله المستعان. السهر في الليل إذا كان مثلا في مراجعة العلم، فإن الحديث بعد العشاء جائز في مراجعة العلم، في محادثة الضيف. طيب، تأخذ شيئا من الوقت إلى قريب مثلا الساعة الخامسة، ما يقال مثلا الساعة الحادي عشر أو السادسة، ثم تنام من أجل تستيقظ في الثلث الأخير وتدعو الله عز وجل بما فتح الله عليك، وتستيقظ لصلاة الفجر، وتستغفر في السحر، وغير ذلك من الخيرات والقربات. مثلا تسهر مع المراجعة، مع الحفظ، ذاكر بعض الكتب، ثم تنام عن قيام الليل، ثم تنام عن صلاة الوتر، ثم تنام عن صلاة الفجر. طيب، فهذا لا يجوز، هذا خلل، هذا خلل كبير. والعلم الذي تقرأه وتراجعه هو مستحب الآن، العلم فيه مستحب وفيه واجب. ربما هذه المسائل التي أنت تسهر فيها من مسائل العلم المستحبة وليست من مسائل العلم الواجبة. طيب، وقد تكون من مسائل العلم الواجبة كمسائل العقيدة والتوحيد، مسائل الصلاة، الطهارة، الزكاة، غير ذلك واجب. طيب، لكن الواجبات تتعارض، وإذا تعارضت الواجبات قدم الأوجب. مثلا صلاة الفجر أوجب من أنك تراجع مثلا هذه المسألة وتحفظها، فهذه مسألة مهمة انتبه لها. هذا العلم الذي تذاكره مستحب، فلا تنشغل بالمستحب وتضيع الفرض وتضيع الواجب. صلاة الفجر واجب. طيب، وإذا قلنا أنك تراجع مسائل واجب، المسائل التي تراجعها واجب، مسائل في العقيدة، تعلم علم العقيدة واجب، التوحيد واجب، ما هو مستحب، مسائل التوحيد، مسائل الشرك. طيب، وهناك أشياء من المستحبات، هذه المسائل التي ذاكرها أنت من المستحبات، إذن لا تنشغل بالمستحبات تضيع الواجبات. وإذا كانت بالواجبات، إذا تعارضت الواجبات قدم الأوجب. أدعو للأخ الفاضل الصبري، أسأل الله أن يكتب له الشفاء العاجل، نسأل الله أن يعافيه، نسأل الله أن يعافيه. هل يجوز أن نقول جمعة مباركة؟ ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت طالب علم، لكن العوام حاول أنك يعني تتلطف معهم بعبارة لينة سهلة، ألا يأتي يقول لك جمعة مباركة ويأتي صافحك، جيت تقول له جمعة مباركة بدعة والمصافحة بعد الجمعة بدعة، عقدته ربما ما يصلي مرة ثانية في المسجد الذي أنت وجدك فيه أو أنت تخطب فيه. إيش هذا؟ جيت أصافحه وأقول له كذا وكذا فيقول لي هذا بدعة. العوام ما يفهمون هذا. ثم في العوام أشياء شركيات، أشياء محرمات، أشياء كبائر، ابدأ بها. فإذا جئت بمثل هذه المسائل نفروا عنك، وحاول تتلطف مع العوام حتى يفهم العامي. قال: والشيخ أبو بكر الحمادي شرح عمدة الأحكام. نعم، شرح عمدة الأحكام، لكنه من المتأخرين، أنا أعني المتقدمين، وإلا شرح الشيخ أبو بكر عمدة الأحكام في 10 مجلدات. نعم، بكم؟ قد أخرجوها في طبعة أخرى 10 مجلدات، وكانت الطبعة الأولى نعم 14 مجلدا. طيب، نكتفي بهذا، أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيراً.

استهوا وسدوا الخلل لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم تراصوا. الله أكبر.

بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: تي في قرآن، صوت في آفاق الحياة.
1: سؤال: ما حكم تصوير المحاضرات بالفيديو بحجة أن المحاضرة ستنقل إلى بلاد بعيدة مثل أمريكا وأمثالها؟
2: يا أخواننا، البركة من الله. رب كلمة تقال في مجلس صغير فتطير في الآفاق، ورب كلمة يرددها الناس أو الحزبيون وغيرهم وتنتهي، نعم، ولا يصير لها أثر. فأنا أقول مسألة التصوير تعتبر محرمة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مصور في النار. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة في جامع الترمذي: يخرج عنق من النار فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم، والمساجد حلقات العلم فيها مباركة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. شاهدنا من هذا حفتهم الملائكة، لكن أولئك المصورون يطيرون الملائكة من المجلس. بارك الله فيكم. فالقصد إن هذا منكر يجب إنكاره بحسب الطاقة، لا تحدث فتنة. إذا لم تستطع أن تغير المنكر خرجت، والله المستعان. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
3: قراءة ياسين عند الموت بدعة من البدع، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الحديث لا يثبت من طريق أبي عثمان، ليس بالنهدي. ولو ثبت هذا الحديث فاقرأوها قبل الموت وليس بعد الموت. أما بعد الموت فلا يقرأ القرآن على الموتى، والحديث لا نحتاج إلى تأويله لأنه لم يثبت. اقرأوا على موتاكم ياسين، فلا يعلم عن رسول الله الذي تنقلون عنه هذا الحديث الذي لا يثبت أنه كان يقرأ القرآن على الموتى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليس باستحسانكم وأذواقكم تبتكرون دينا لم يكن على عهد رسول الله، وما لم يكن دينا قبله فليس بدين اليوم. من قال هذا؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى. أحسنت. فلا تأخذ دينك عن صوفي، ولا تأخذ رأيك عن إخواني، فإنه فاسد الرأي، والصوفي فاسد نقاط محذوفة، كلام محذوف. لا تأخذ دينك عن صوفي، ولا تأخذ رأيك عن إخواني، فرأيهم رأي المعتزلة وآراؤهم آراء المعتزلة، سواء فيما نئنوا منه من الخروج أو غير ذلك. كثير من الآراء عندهم آراء المعتزلة. رائيون، الإخوان رائيون، ما يتقيدون بالدليل.
4: طلاب العلم والدعاة وأئمة المساجد والخطباء في محافظة عدن ولحج وأبين والضالع، حصل اجتماع قبل أيام معدودة مع الدكتور محمد الوالي مدير الأوقاف، والشيخ محسن الوالي قائد الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية، مع بعض قيادات ومع أخينا أبي هارون مع اللجنة التنسيقية التي شكلت في شؤون المساجد وما يعنيها، وخرج هذا اللقاء ببعض التوجيهات التي هي من النائب الشيخ عبد الرحمن أبي زرعة نائب رئيس المجلس الرئاسي، وكان فيها من النقاط المهمة التي نعنى بذكرها هنا أنه يتوقف تماما عن الكلام في الأشخاص، ويعنون بالأشخاص يعني بيننا وبين أصحاب الفيوش والبرامكة، تسمية الأشخاص في الخطب والمحاضرات مؤقتا، والذي يتعرض لذلك قد يعني يتعرض للمساءلة وقد يسجن، لكن لا مانع من إنكار المنكر، الذي يرى منكر ينكر المنكر بالحكمة بالموعظة والحكمة كما جاء في الأدلة. وأما المراشقات والسب والطعن بذكر الأسماء في الخطب أو المحاضرات فكان هذا هو الطلب الجازم، ما هو مجرد طلب، بل هذا الطلب الجازم بالتوقف لمراعاة للوضع الحالي الذي تعيشه البلاد، وهو إلى فترة يعني حتى ينظر في الأمر، وليس معناه السكوت عن المنكر. ثم هذا القرار يدور حول هذه الأربع المحافظات، حول أربع المحافظات، فالشاهد يبلغ الغائب حتى لا يذهب بعضهم يشطح ويتكلم ويقول هذا منكم لماذا يتكلم، فبلغوا الإخوة في هذا بارك الله فيكم، هؤلاء ولاة أمورنا وليس في هذا الأمر علينا ضرر، فنحن ما نتكلم في الخطب، ما قد ذكرنا واحدا منهم في خطبة جمعة وحتى المحاضرات، وإنما إذا احتيج على الطريق هكذا في درس، ولكن هذا للتنبيه مهم لأنه قد وصلت يعني إلى شيء من الاحتقان من كثرة المرادة والمراشقة وتسمية الأشخاص، وإذا الأطراف الأخرى التزمت بهذا فنحن من أول الملتزمين قبل أن يطلب منا، وما أظنهم يلتزمون، ولكن طاعة لولاة الأمور نعمل بهذا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.
5: بوبجي، هكذا اسمها بوبجي، انتشرت بين الأولاد، فما هي النصيحة؟ النصيحة لهم أن يتقوا الله عز وجل ويعرضوا عن مثل هذه التي تضيع دينهم ودنياهم وأموالهم، ومثل هذه الأجهزة التي يكون فيها اللعب وبعضها فيها محظور من حيث أنها تعلم الجرأة وسفك الدم والقتال والإجرام، هذه قد تؤثر على عقلية الطفل سلبيا. يقول بعض الأطباء، وهو طبيب يمني يعمل في أمريكا، يقول لي سنوات في أمريكا أعالج، وكنت قبلها سنوات في اليمن أعالج، وهو طبيب أطفال، قال لم يأتيني في اليمن حالة واحدة فيها طفل متوحد، فيه مرض التوحد في اليمن، ما جاءني أحد. قال وأما هنا ففي الأسبوع ربما حالة تأتي، في كل أسبوع. قال والسبب في هذا أجهزة التليفون والكمبيوتر والأيباد والتلفاز، فإن الطفل إذا سلم عقله لهذه الأجهزة ربما حصل له خلل، فمرض التوحد أحيانا ينتج مثل هذه الأمراض، أمراض التوحد، التوحش، الإجرام. وقد ذكروا عن شاب في المملكة، أظن في المملكة أو في الكويت، شاب مصلي وعمره في العشرين، وعنده مجموعة من الإخوة والأخوات، له أربع أخوات شابات يعني متتابعات في السن، وعنده إخوة صغار، وهو لا يشغل إلا بالجوال بالنت 24 ساعة. فخرج أبوه يوما وأخذ إخوانه الصغار من الدار في رحلة أو في عمل، وبقي مع أخواته الأربع، ولما وصل الأب في آخر النهار وجد الخمسة موتى، الأربع البنات منحورات بالسكين يعني ذبح هكذا في الحنجرة، والولد مشنوق مربوط بحبل إلى السقف مشنوق. فجاءت الشرطة وأخذوا الموتى وعملوا التحري، ومكثوا أياما طويلة يتابعون القضية، وأخذوا الجيران وعملوا تحليل حتى تعبوا من القاتل، وفي الأخير اتضح لهم أن القاتل هو الولد، قتل أخواته ثم انتحر، فسألوا عنه فلم يجدوا سببا لهذه الجريمة، ثم أخذوا ما كان يستعمله من الكمبيوتر ووجدوا أنه مدمن على لعبة القتل والقتال، بعض اللعب التي فيها الانتحار والقتل والجريمة والذبح، يعني لعب كلها معارك، فكان هذا الولد يعيش في ليله ونهاره مع القتل والقتال، فما أن خرج أبوه إلا وقام يجرب هذه المعركة مع أخواته، فلما قتل أخواته كأنه أصيب بصدمة كبيرة فانتحر وقتل نفسه، فهذا من نتائج الإدمان على مثل هذه الأجهزة وهذه اللعبة، فيها ضياع. ننصح كل أخ وكل أب وكل طفل يلعب هذه اللعبة أو يرى هذه اللعبة أن ينصح بالبعد عنها وينهى أبناءه عن ذلك، فإنها من أعظم أسباب ضياع العلم وطلب العلم والحفظ والطلب والأدب وغير ذلك.
3: الشعر وفرعون لأنهم طغاة، أما ما يتعلق ببشار فلم يتفرد به بشار الأسد، بل هو مشهور قبله وبعده اسم بشار، لكن من كان سمى ولده بشارا نسبة لهذا المجرم لأجل أن يقلده في الاسم فلا يجوز التسمي بأسماء الطغاة والظلمة والجبابرة، فهذا معلوم عند أهل العلم. وأما ما حصل اتفاقا بين اسمه واسم بشار هذا المجرم بشار الأسد فما فيه شيء، فكثير من الناس يسمون أبناءهم ببشار ولا يقصدون هذا بشار المعروف، وأما من قصد بشارا فهذا لا يجوز. وكان عندنا هنا في اليمن لا يعرف اسم صدام حتى اشتهرت تلك أو اشتهر ذلك الأمر وهو حرب الخليج، فصار اسم صدام منتشرا عندنا في اليمن، اغتروا به اغترارا شديدا، وهو ورط العراق وذهب بالعراق وتسبب في إذهاب العراق وخيرات العراق وسيطرة الرافضة عليها بدخوله للكويت. أكبر غلط ارتكبه صدام، ورطوه بالدخول، وكانوا يعلمون أنه لا يخرج مع محاولة الدولة السعودية في خروجه والمفاوضات خروجه سلميا من غير حروب وغلغلة، وكان الغرب يقولون لهم ما سيخرج، والله هكذا في بعض التقارير ما سيخرج، لا تعبوا أنفسكم مع معنا، والسعودية بدون الخليج تحاول أن يخرج سلميا ويعطوه فلوس وانتهت القضية، يخرج وبس يسحب نفسه ما فيش داعي للحروب، وهو عنده عنجهية وكبر وغطرسة ويجتمع معه أصحابه المرة بعد المرة ويأبى الخروج، أصحابه النصحة له يقولون له نخرج نخرج ونسلم، وهو يأبى أن يخرج، وخرج بعد ذلك بما علمت من الطريقة من تدمير العراق وابتزاز خيرات العراق والقضاء على العراق، فالصدام هو السبب الأكبر في القضاء على العراق، وقد حاولوا معه الناس الذين يحاوروه من السعودية ويتلتقون به ويرسلون له من يتفاوض معه الخروج سلميا من غير حروب، يأبى كبر وغطرسه، فصدام أصيبت مقاتله بالغرور والعجب والكبرياء وأنه سيقود الأمة العربية بل سيقود العالم، شيطان أوعز إليه أنك أعظم قائد للعالم ستكون قائد، انتهى صدام. فالكبر ما هو سهل، أي والله الكبر من أعظم الأسباب التي حطمت أولئك الجبابرة فرعون ومن قبل فرعون ومن بعد فرعون، عندهم شموخ بأنوفهم والعياذ بالله على المساكين والضعفاء، فانتهى صدام. فأما فرعون فلا، فإنه قد اشتهر به هذا المجرم واشتهر به الكفار من الملوك لبلاد مصر، سمى بالفراعنة كفرعون فرعون، كل من مسك بلاد تلك فرعون فهو اسم لأولئك الكفرة، فلا يتسمى به، واشتهر به ذلك الذي كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز التسمي بأسماء الجبابرة، وقد كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم كما جاء في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه.
6: يقول السائل: صيام يوم الخميس منفردا عن يوم الاثنين دائما، بحيث أنه ما ذكر في كتب الفقه فضل صيام يوم الخميس،
7: سواء ذكر مركبا أو مفردا فإن صيامه مشروع. فلو ما استطاع أن يصوم إلا يوما مثلا في الشهر، صام الخميس أو صام الاثنين بمفرده أو صام، يدخل تحت حديث صوم يوما. حديث الصحيح المسند أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، قال له: صوم يوما في الشهر. وأيضا من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار 70 خريفا. كونه يكون في الخميس أو الاثنين أو في أي يوم من أيام الله لا بأس بذلك.
6: يقول السائل: يوضع
7: ما لم يكن
3: هنا الضرر لإخوان المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى من حيث تأثر الناس بهم واغترار الناس بهم. فنعم، فإن الناس يغترون بهم ما لا يغترون باليهود والنصارى، فاليهود كافر عندهم، مجرم من المجرمين، والنصراني كذلك، فلا يغتر بأحد إلا عديم بيهودي أو نصراني. ولكن هذا الذي يتقمص الخير لباس الخير ويتقمص العلم ويتقمص الدعوة إلى الله، فالناس يغترون به، فضرره عليه على المسلمين، وهو ضال مبتدع منحرف أكثر من ضرر اليهود على المسلمين من هذه الحيثية. لا لأنه كافر وكفره أكفر من اليهود، هو مسلم ضال مبتدع منحرف، ولكن الكلام على الاقترار، فالاقترار به أعظم، والضرر إذا كان أو إذا كان سيقتر به يكون أعظم من ضرر اليهود والنصارى على المسلمين. فمن هذه الحيثية حصل، والواقع يشهد أن الإخوان المسلمين ضروا المسلمين وغروا المسلمين ما لم يضر بهم اليهود، واليهود إذا عندهم بلاء والنصارى إذا عندهم فتنة أتوا بها من قبل الرافضة ومن قبل الإخوان المسلمين، ولا يأتون مباشرهم، وإنما يأتون بأناس ربما لهم كلمة عند من يليهم وتأثير على مجتمعهم فيستعملونهم. فيكون من هذه الحيثية نعم ضرر لإخوان المسلمين، لا لأنهم كفار، لكن الكلام على الضرر فليفهم هذا أكثر من ضرر اليهود والنصارى على المسلمين، لأن الناس يغترون بهم أكثر من الاغترار بهؤلاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: شر قتلى تحت أديم السماء. واليهود قتلى تحت أديم السماء، والنصارى قتلى تحت أديم السماء، لكن لضررهم على المسلمين ونكايتهم بالمسلمين صاروا شر قتلى تحت أديم السماء، مع أن اليهودي معروف والنصراني معروف مجرم كافر. وهذا الخارجي رسول الله يقول فيه: شر قتلى تحت أديم السماء، وشر اسم تفضيل يفيد المشاركة وزيادة، وحذفت همزته لكثرة الاستعمال، وأصله أشر. فرسول الله قال شر قتلى، وتحت أديم السماء اليهود والنصارى قتلى وموتى، لكن الخوارج للضرر بالمسلمين يدعون أهل الأوثان ويقتلون المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهم صاروا يعني صاروا أكثر ضررا على المسلمين من اليهود والنصارى، فاستحقوا أن يقول فيهم رسول الله شر قتلى تحت أديم السماء. فهذا دليلنا على المسألة، مع أن الخوارج متنازع في تكفيرهم هل هم كفار أو مسلمون، والصحيح أن فيهم تفصيلا، فمنهم من كفر كالأزارقة والمنكرين لسورة يوسف، هؤلاء عندهم بوائق عظيمة، فبعض العلم كفرهم، ومنهم من لم يكفر، منهم من لم يكفر وهو ضال مبتدع منحرف في غاية الانحراف، وكلهم يدخلون تحت قول شر قتلى تحت أديم السماء للنكاية التي تحصل من جهتهم وللضرر الحاصل على المسلمين بهم. والإخوان المسلمون لا شك أكثر ضررا على المسلمين من هؤلاء، لأن الناس يغترون بهم أكثر، وما حادثت غزة عنكم ببعيد، فإنهم ضروا بالمسلمين ضررا عظيما جاء من جهتهم، وهكذا ما حادثت الربيع العربي عنكم ببعيد، فإن الكفار استعملوهم حتى دخلوا على المسلمين وسيطروا على بلاد المسلمين، وما حادثة أيضا ضرب البرج عنكم ببعيد، فإن أسامة ينسب إليهم ويفتخرون به وقائد من قاداتهم، فدمر البلاد وفسح المجال للكفار للسيطرة على العباد، قاتلهم الله، فهم لا شك ضررهم من هذه الحيثية من حيث الاقترار أكثر من ضرر اليهود والنصارى. هات لنا كلام شيخ الإسلام، أنا بعيد عهد به بنحو هذا إن لم تخني الذاكرة في الكلام عن الخوارج شر قتل تحت أديم السماء.
8: عباد الله، الرافضة يعثون في الأرض الفساد، الرافضة أفسدوا عقائد المسلمين، الرافضة يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرافضة يقذفون أم المؤمنين عائشة بما براها الله منها، الرافضة أفسدوا عقائد أبناء المسلمين، الرافضة أفسدوا الأهلك الحرث والنسل. لما التخاذل؟ هم شرذمة قليلة ذليلة، والله لو استعنا بالله جل وعلا وجاهدناهم وقاتلناهم لإعلاء كلمة الله لخذلهم الله ولنصرنا الله عليهم. فلا نتخاذل لنعتبر بما حصل لإخواننا في سوريا، جزاهم الله خيرا، نصرهم الله على الرافضة النصيرية، أعزهم الله، استخلفهم الله، أورثهم الله ديارهم وأراضيهم، وخرج هذا الخبيث بشار أسد هاربا ذليلا حقيرا بعد أن كان يمتلك من القوة ما لا يمتلكها هؤلاء الشرذمة الخبيثة. فهؤلاء ليسوا بشيء، ما علينا إلا أن نستعين بالله جل وعلا ولا نرضى بتمدد الرافضة ولا نرضى بغطرسة الرافضة ولا نرضى بكفر الرافضة ولا نرضى بكبرهم وجبروتهم. نسأل الله أن يذلهم، نسأل الله أن يكبتهم، نسأل الله أن يكسر شوكتهم، نسأل الله أن يخذلهم، نسأل الله أن ينصرنا عليه ذاته صلى الله عليه وآله وسلم. الإسراء والمعراج أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، ذهب إلى المسجد الأقصى وصلى فيه ركعتين، ثم عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء والتقى بأنبياء الله عز وجل أو ببعض الأنبياء، التقى بأبيه آدم والتقى بأبيه إبراهيم والتقى بموسى وعيسى ويحيى بن زكريا وهارون وإدريس، التقى بهم في السماوات، في السماوات السبع، نعم، وصل إلى سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام، ثم فرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس وكلمه الله عز وجل، ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط الأنبياء معه. قال ابن كثير: والذي يظهر أنه صلى بهم صلاة الصبح وأظهر الله عز وجل شرفه وفضله عليهم، ثم أتى قومه في مكة وأخبرهم هذا الخبر فكذبوه وقالوا له: لو كنت صادقا فصف لنا بيت المقدس، وكانوا قد ذهبوا إليه وعرفوه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، قال: فسألتني عن أشياء في بيت المقدس لم أثبتها، فأصابني كرب لم يصبني كرب مثله قط، قال: فرفع الله لي بيت المقدس حتى رأيته فما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. انظروا إلى هذه المعجزة العظيمة الذي أيد الله بها هذا النبي الكريم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
3: من خيرة إخواننا نحسبه والله حسيبه ومن أمكن الشعراء في بابه وأمتنهم شعرا وأفصحهم مقالا. نسأل الله أن ينفع به وبما يقول من الشعر له أشد عليهم من النبل. شعره قوي جدا ومن أيام شيخنا وشعره يقرأ في حلقة الشيخ رحمه الله تعالى ويفرح الشيخ به لما فيه من النصرة. فإن رسول الله كان يفرح بشعرائه لما في شعره من النصرة وينصب لبعضهم كرسيا ويقول هجوم وروح القدس معك. ونحن نفرح بأمثال الشيخ عبد الكريم الجعمي حفظه الله تعالى لما يقوم به من الشعر القوي والكلمات الجزلة الجميلة الفصيحة البليغة. فاشتهر جدا هذا الرجل.
9: ما هي المساعدات التي أعطانا اليهود النصارى حتى نفرح بها؟ دمروا علينا غزة وجعلوها قاعا صفصفا، نعوذ بالله. دمروا علينا فلسطين، دنسوا القدس، دمروا بلاد المسلمين في بلاد الشام، حتى قال ذلك المجرم اليهودي النذن، قال يدنا طويلة تصل إلى أي دولة في الشرق الأوسط. نسأل الله أن يقطع يدك هذا الطويلة، نسأل الله أن يقطع يدك، نسأل الله أن يكسر يدك هذه الطويلة.
10: للإمام المبارك رحمه الله تعالى لأبيه مبارك إلى أنه كان عبدا يعمل في بستان لأحد الأغنياء، فجاء ذات يوم بعد أن قالت ابنة ذلك الغني لأبيها يا أبتي نريد أن نذهب إلى بستاننا فنأكل من أطيب ما فيه، فأجابها إلى ذلك وأتى إلى البستان فنادى يا مبارك قال لبيك يا سيدي، قال اعطني قطف من العنب حالي، فذهب أخذ عنقودا من العنب ودفعه إليه فإذا به حامض ليس بحال، فغضب عليه قال أقول لك تأتيني بقطف عنب حالي تأتيني بعنب حامض؟ قال أقلني يا سيدي أجتهد مرة أخرى. فذهب وحاول أن يجتهد ويأتي بما يراه أنه قد استوى ونضج فإذا به كالأول، فهم به أن يضربه، فقال يا سيدي والله ما طعمت عنبة منذ أن وضعتني عليها، فلا أدري ولا أميز الحال من غير الحال، إنما وضعتني فيها لأصلحها لا لأفسدها. لا إله إلا الله. انظروا على أمانة، اليوم من أول يوم تضعه فإذا به يعرف جميع الأصناف ويعرف أنواعها ويأتيه الفضول يطعم من هذا، مع أن هذا لا يصل إلى حد خيانة الأمانة خاصة إذا كان الإنسان يعمل في البستان من غير متخذ خبنة، ولكن انظر إلى مزيد الأمانة الذي تحلى بها مبارك والد عبد الله بن مبارك. فأعجب ولمس منه الصدق، قال يا مبارك أولا أنت حر لوجه الله، ثم قال إني أريد أن أستشيرك. قال بما؟ قال هذه ابنتي ليس لي غيرها وقد تقدم إليها أهل المال وأهل الجاه، فمن ترى أن نزوجها؟ قال يا مولاي إن اليهود تزوج للمال والنصارى تزوج للجمال والإسلام يزوج للدين. ففكر قليلا ثم قال والله يا مبارك لا أعلم على وجه الأرض خيرا منك، فإني قد زوجتك يا مبارك. قل قبلت؟ قال قبلت. فتم الزواج المبارك لمبارك رحمه الله تعالى، وكان على خير وعافية، فنتج من هذا الزواج ولدا اسمه من؟ عبد الله بن المبارك إمام أهل مروة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، هكذا ما كان أصله مباركا. فالعرس لما أن يكون أصله مبارك من ذات الدين والصلاح، وإن جمع إلى ذلك الجمال والحسب والنسب فنور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وصاحب ذلك تواضعا وسكينة والتماسا للولد الصالح وحسن عشرة فلا شك أنه سيؤدي ثمار.
3: قال: ما حكم ما يفعله بعض الناس من الاستشفاء والتداوي بالتفال، حيث علم عن بعض الناس أنه إذا تفل بمساقه على لدغة العقرب ونحوها شفي المريض بإذن الله، علما أن ذلك المداوي لا يذكر الله ولا يقرأ شيئا من القرآن، وإنما مجرد بصاق، وربما تفل في قصعة ونحوها ويحمل بصاقه إلى المريض ويحمل بصاقه إلى المريض إذا كان بعيدا، فما حكم ذلك في الشرع؟ ننصح بتركه، لأنه لا يعلم عن أبي بكر وعن عمر الخلفاء والصحابة أنهم كانوا يعالج بعضهم بعضا بالتفال، وإنما يعالجون بالرقية وينفتون بعد أن يقول الرقية أو قبل أن يقول الرقية، ينفت ثم يرقي أو يرقي ثم ينفت، وهذا أفضل وأولى أنه يرقي ثم ينفت على الموضع. وأما تفال مجرد وبصاق مجرد فما كان هذا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به رمد، علي رضي الله تعالى عنه، وقال له: امشي على رسلك. هذه بركة جعلها الله في بصاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يتعالجون به، فبصق في عيني علي، هذا في هذا الموضع، فبصق في عيني علي فبرئ كأن لم يكن. وأما غيره فلا نعلم عن الصحابة أنهم كانوا يعالج بعضهم بعضا بالوصاق والتفال دون رقية ودون أن يقولوا شيئا. وعلى هذا ننصح بتركه، وإن كان هذا الأخ مستقيم العقيدة ننصح بتركه، وأما إذا لم يكن مستقيم العقيدة فلا شك يجب ترك وصاقه، وأن لا يتعالج الشخص بوصاق المنحرفين من الصوفية المبتدعة الضلال، فإن هؤلاء يتعاملون مع الجن قطعا، والجن يعينونهم على مثل هذه الأشياء حتى يصدق الناس فيهم ويغلون فيهم ويغلو فيهم حتى يصدق الناس ويغلو فيهم، ونسأل الله العافية. فعلى هذا يقتصر في البصاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه دون أن يتكلم بشيء. وأما النفث أو أما الرقية مع النفث فهذا له لغيره عليه الصلاة والسلام، أما البصاق المجرد الذي يظهر أنه له وخاص به، لا يتعالج أحد ببصاق مجرد دون رقية. نعم، مع كلام فيه، يضع صبعه في الأرض ويقول بسم الله إلى آخر ذلك، ما هذا يخرج التفلة حقه، ربما يأخذ شمة معه مخزن، لكن من أهل البيت شمة وتخزينه، وأعطاك التفلة في بين عينيك كل في موضع من الواضع، وقال بسم الله معه جن، هذا ما هو الجن، هو جني، فربما يستعين بالجن على مثل هذا. وخير كما كنت علمتم أن اتباع السلف خير ما ينبغي أن يكون عليه الناس، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فما نعلم عنهم فيما نعلم أنهم كان يبصق بعضهم في بعض ويقوم من غير رقية ومن غير كلام، وإنما هذا حدث عند المتأخرين، وتجد أكثر ما يكون هذا عند آل البيت، عند من كان من آل البيت أو ممن كان عبدا لآل البيت ويوالي آل البيت وخدم آل البيت، فإنهم عندهم، وهذا يحدث ريبة فينا أكثر وأكثر أن هذا البصاق خاص بهم أو بخدمهم وعبيدهم، فهم عندهم هذا الأمر، وما كان هذا عند علي، وأنه يبصق، وعلي من أقرب الناس إلى رسول الله، ولا عند فاطمة ولا عند خديجة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الناس ويبصقون فيهم ويقومون، وما البيته، فلماذا هذا عند المتأخرين وخصوص المتأخرين؟ وقد أخبرنا بعض الناس أنهم تعاقدوا مع الجن فمكنوهم من هذا، والأصل في الرقى الجواز، لكن هذه ما هي رقية لأنه ما فيها كلام، هذا بصاق مجرد خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الرقى الأصل فيها الجواز، اعرضوا علي رقاكم فلا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. قال: إذا أكل الرجل الجراد في الحرم ما حكم ذلك؟ لا يجوز، الجراد صيد، الجراد أكله جائز، وقد أكلوا جرادا في بعض الغزوات، لكن في الحرم صيد فلا تتعرض له، تركه إلا إذا استجرب من خارج الحرم وباعوه في الحرم فلا بأس أن تشتري. قال هل عزير نبي أم رجل صالح؟ الظاهر أنه رجل صالح وفيه خلاف، وكان معظم عند اليهود وهو رجل صالح قطعا، وأما نبي الذي يظهر أنه ما هو نبي.
11: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، حشرهم عن آخرهم، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا

0: من الذي ورثها؟
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: أخرجهم الله من الكنوز، أخرجهم الله من الجنات، أخرجهم الله من القصور، إلى أين؟ إلى أين؟ إلى الهلاك الجماعي، إلى الدمار، إلى النهاية. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إخوة الإيمان، أحبة الإسلام، سنة الله في خلقه أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. أخرج الله فرعون من نعمة، قال تعالى ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء، ما بكت السماء على فرعون، ولا بكت الأرض، ولا بكت القصور، بل فرحت بخروج هذا المجرم صاحب الظلم والبغي والفجور. ما بكت لبنان بذهاب حسن نصر الله، ولا بكت سوريا بذهاب بشارها وكلبها وطاغيتها، ولن تبكي اليمن بإذن الله بزوال حوثتها. هذه سنة الله في خلقه.
2: وما أكثر ما يسأل عنه، فما أدري، بعض الناس السؤال إذا سمع السؤال في سيارات يظن أنه إذا كان في جوالات ما يدخل في الحكم، وإذا سمع السؤال في الجوالات سأل على الغسالات، وإذا سمع السؤال في الغسالات قال طيب وإذا اشترى الإنسان بابور، ونفس السؤال هو نفسه بيع التقصير، لكن تكثر فيه الأسئلة. بيع التقصير جائز عند جماهير أهل العلم بشروطه وضوابطه، أن يملك السلعة الذي يبيع بالتقسيط، وأن يكون إلى أجل معلوم، وأن تكون الزيادة معلومة لا تزيد بتأخر الأجل، هذا هو بيع التقسيط. فالذي يبيع جوالات حتى لو كان يبيع حمير أو طماط ويبيع بالتقسيط بزيادة إلى أجل معين، بزيادة معلومة بدون أن يزيد، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو جائز عند جماهير أهل العلم، ومن تركه فهو أحوط، من ترك بيع التقسيط من أصله فهو أولى له وأبرأ، لأن من أهل العلم من يحرمه. أما إذا كان عبارة عن حيلة على بيع التقسيط، فرق بين بيع التقسيط وبين الحيلة على بيع التقسيط. فبيع التقسيط هذا بوابة، بعضهم يدخل من هذا الباب وعمل له التشعيبات، يعني يكون عبارة عن دلال فقط، لا يملك ولا يشتري ولا عنده أموال ولا شيء، إنما يكون دلال سمسار، فيذهب إلى صاحب المعرض أو المكان الذي تباع فيه الأشياء فيقول للمستهلك ماذا تريد؟ قال أريد هذا السيارة، هذا الجوال. قال لهم خلاص أعطوه، فيعطونه المشتري ويسجلونه باسمه، والوسيط هو الذي سيدفع، لكنه لم يملك ولم يشتري ولم ينقل ولم يحز شيئا، هذا حيلة على الربا. لا بد أن يملك السلعة ويحوزها إلى مكانه أو رحله ثم يبيعها. وآخر أيضا يحتال على بيع التقسيط بطريقة أخرى، يحوز السلعة لكنه لا يأخذها إلا بشرط أن المشتري يشتريها، فإذا وصلت عنده المشتري حصلت له كارثة، مرض، انقلب سيارته، ماتت زوجته، احتاج إلى أنه لا يشتري، ترك البيع، ترك الشراء، أو ما أعجبته هذه السلعة بعد أن رآها فقال له يا أخي المعذرة أنا ما أريد هذه السلعة أنا تراجعت، يقول له أبدا تأخذها ولا نذهب المحكمة، أنا ما أخذتها إلا لك، أنا ما أريد هذه السلعة ولا أعمل فيها ولا، هذا أيضا من الحيل. فإذا كان الذي يبيع بالتقسيط لا يلزم المشتري بالسلعة إلا عند أن يتفق معه بعد أن يفترقا

0: عند هذا المجرم، فلذلك يضرب على بيوتهم ويقتلهم قتلا ذريعا وعلى مرأة ومسمع، ولا أحد ينقض الباطل هذا ولا ينكره ممن له استطاعة الإنكار بالقوة أو استطاعة الإنكار بإيقافه عند حده، ولكن سيأتي الفرج. والله إذا جاء الفرج عن الحوثي يقسم لكم بالله يمكن أصحاب سوريا رحموا أولئك وتركوهم استسلموا بس، أما الحوثي والله لو تعلق بأستار الكعبة ما سيتركوا اليمنيون أبدا، ليسحبوا من أستار الكعبة. والله أنا أقول لكم أحلف لكم يمين وأنا بار فيه، لو تعلق الحوثي بأستار الكعبة لسحبوا من أستار الكعبة، وفعلوا فيه وفعلوا فيه. لا أمان للحوثي، مجرم خبيث، نسأل الله أن يقتله قتلا ذريعا كما قتل المسلمين، فإنه استباح دماءهم وأهانهم. هذا المتوقع من اليمنيين أن الحوثي لا يرحم، وهو خليق بذلك أن لا يرحم، خليق بأن لا يرحم الحوثي بالذي فعله. فيتدارك نفسه، إذا كان سيتدارك نفسه قليلا فالأوضاع اختلفت، ما هي مثل أول الناس معك، أمريكا تضعف واقتصادها سينهار وستنتهي باقتصادها، لأن هذه الدول قائمة على الاقتصاد، فإذا انهار الاقتصاد لو معها ما معها من الأسلحة تنتهي باقتصاد الشعوب، تقوم تثور الشعوب، نبغي أكل ما يصبروا مثل المسلمين، إذا كان المسلم ما يصبر صار مع وجود الدين بالصبر، أما تلك الشعوب ما تصبر على الفقر، ما تصبر على الجوع أبدا، ستثور إذا ضعفت أمريكا في هذا الجانب وتقوم عليها، ويحصل ما يحصل من انشغال بعضهم ببعض، نسأل الله أن يشغل بعضهم ببعض. فالحوثي قريب إن شاء الله بإذن الله سبحانه، وهذه لعلها من الأسباب التي تجعل أهل اليمن يحنقون عليه أكثر إذا دخلوا في معركة معه، وإذا أذن لهم يخوض معركة معه، فإنها من الأسباب التي تشد من عضدهم أكثر، وربما مع طول الزمان الناس تهدى قليل، لكن مع إجرام الحوثي المتوالية إذا حصلت المعارك معه يشتد أهل الإسلام عليه حنقا، ويقومون بقوة وبسالة من أجل إهانة هذا المجرم الذي أهان إخوانهم المسلمين. فنحن نعتقد أن الزوال قريب بإذن الله جل وعلا، وهذا الذي ربما النار والأشياء هذه من أجل هذه المعاني، فلعل أمريكا تخضع وتقول شأنكم مع الحوثي بس أعطونا قليل هكذا صلح وضعنا، يقولون لهم هذا العدو يهددنا، يهدد الجزيرة، يهدد أمننا، يهدد كذا، نعطيكم هذا بهذا، لعل الله يريد خيرا مما يحصل لهؤلاء المجرمين، ما يدرينا والله، لعل الله ولا شك له حكم سبحانه، ندركها أو لا ندركها.
1: الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه عبارة عن مشاركة بأبيات شعرية في هذا الفرح وفي هذا المجتمع العظيم بارك الله فيه وفي أهله. قلت فيها:
1: مع شروق شموس الخير والأمل،
0: مع شروق شموس الخير والأمل، مع شروق شموس الخير والأمل، تفتح الورد مع ما هل من طلل في بلدة الخير أرض الأمن مهرتنا، في بلدة الخير أرض الأمن مهرتنا، أرض ابن حيدان، أرض العلم والعمل، أرض الصحابي ذهبا ابن قرظم مع سفيان مع شيبة خذهم على عجل، أرض التآخي وأرض الألف من قدم، والطيب في حاضر منهم وفي الأول، بشائر تتوالى في مناطقهم، أجلها العلم في سهل وفي جبل، بشائر تتوالى في مناطقهم، أجلها العلم في سهل وفي جبل، دور الحديث بها بالنور قد سطعت في ظلمة في زمان الجهل كالظلل، ليست وربي تحيك الشر لا أبدا، ليست وربي تحيك الشر لا أبدا، أدنه لتبصر ما فيها ولا تسلي. قالوا: تريدون تغييرا وزعزعة، تسعون في الناس بالتبديل والعطل، حاشا حاشا، ظللنا إذن لا نبتغي أبدا عن سنة المصطفى والله من بدلي، حاشا، ظللنا إذن لا نبتغي أبدا عن سنة المصطفى والله من بدل، إن كان في الوحي حاشا الوحي من ضرر، هنا يقال تدس السم في العسل، لكنها عسل صاف بلا دخن، فقد غدا كل شيء واضحا وجلي، كمثل دار أبي عمرو وقد شهدت عيناك خيرا فهل أبصرت من خللي، كمثل دار أبي عمرو وقد شهدت عيناك خيرا فهل أبصرت من خللي، أنعم بها وأبي عمرو وإخوته أهل الأدلة أضحوا مضرب المثل، كذا العماد له في قشنا دار هدى أضحى منارا لمستهد وممتثل، وغيظة الخير دار الزعكري بها فاحت أريجا، فاحت أريجا وبثت بهجة الأمل، وما مضى وما مضى ليس يعني أنهم عصموا، بل فردهم ليس معصوما من الزلل، لكن يعودون عن قرب وفي ندم، والأصل وحي ومعصوم من الدخل. من البشارات هذا الاجتماع هنا، من البشارات هذا الاجتماع هنا، على الأخوة هذا نعم محتفل، في عرس مقبل يوم البشر يغمره ويغمر الكل، بل أضفى على جمل ابن الأبي حمود النعم ذاك أبا، ابن الأبي حمود النعم ذاك أبا، هذا اليماني ذو فضل وقدر علي، أنعم به وأخيه ناصر، وأنعم به وأخيه ناصر، فلهم أيد مع الخير بالخيرات كالطلل، لله درهم عليه أجرهم، وكل من جاد بالخيرات في الأجل، وزاد فرحتنا حضور إخوتنا، وزاد فرحتنا حضور إخوتنا من المشايخ والأعيان ذي الثقل، وآخرون أولو قدر هنا حضروا، لقياهم بلسم الأجراح والعلل، هنا الصلاحي ليث في براثنه، هنا الصلاحي ليث في براثنه، وفي المواعظ أنعم بالفتى البطل عني وعنهم وعن كل الحضور هنا أهلا أبا الفضل فوق الرأس والمقل. عني وعنهم وعن كل الحضور هنا أهلا أبا الفضل فوق الرأس والمقل. أعود في الختم أهدي ألف تهنئة لمن بدا باسما في أحسن الحلل. يا رب بارك له أسعده ما طلعت شمس الحياة وما صارت إلى أفل. ثم الصلاة مع التسليم خاتمة على نبي الهدى دوما بلا كلل، والآل والصحب والأتباع أجمعهم ومن نحى نحوهم من محسن العمل، والحمد لله.
2: أنا متقاعد مع التربية مدرس، وجاءت دورة تدريبية لتعليم الصغار القراءة، مدة الدورة 3 أشهر، حيث إن المعلم طرف والتربية طرف آخر، علما بأن التربية منسقة مع المنظمة في تسليم الراتب الشهري لمدة 3 أشهر. هل العمل جائز؟ لأنني أصبحت في حيرة من الأمر. إن كان هؤلاء الخبثاء الذين يأتون من الجهات تلك يسلمون المال ويبتعدوا، يسلمون للتربية والتربية تأخذ معونات من هنا وهناك، يسلمون للتربية ويبتعدوا، لا صلة لهم بما يقام من تنسيق دورات لدورات تقوية لأبناء المسلمين سواء في رياضيات أو في غير ذلك من العلوم المشروعة، ولا صلة لها غير تسليم المال والبعد عن ذلك ومن غير تحكم فيهم وإلزامهم بشيء من الأمور، افعلوا أو لا تفعلوا. ليس هناك مشرف يأتي من جهتهم، وليست هناك مشرفة تأتي تنظر ما يقام من هذه الدورة الشهرية أو 3 أشهر، فلا صلة لهم به. إن كنت محتاج ودخلت لا تثريب عليك، أما يأتوا لك بمشرف من المجرمين هؤلاء الذين يتعاملون معهم، أو مشرفة ترعى الدورة هذه وتمر عليكم ها كيف فعلتم وكيف صلحتم، فأنصحك أن لا تأتي جهة هؤلاء وأن تستغني، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. وإلا كثير من أموال هؤلاء قروض من البنك الدولي وغير ذلك إلى آخر ذلك من الأمور والأموال التي يعطونهم، فإن كان يعطون ولا دخل لهم في هذه الدورة التي ستقام لأبناء المسلمين لتعلم علوم شرعي، علوم شرعية أو علوم دنيا مباحة ولا صلة لها أبدا المنظمة بذلك، غير أنها تضع المال وتتنحى، والتربية تقوم على شؤون المسلمين من غير قيد ومن غير شرط ولا قيد، ولا مشرف من جهتهم ولا مشرفة من جهتهم، ولا أحد يتحكم في هذا، لا أحد يتحكم. من كانوا ناصحين يريدون أنهم يعينون الناس زعموا إعانة إنسانية، فإذا أتيت لتعليم أبناء المسلمين والنية تعليم أبناء المسلمين تقويتهم في شيء من العلوم الذين هم فيها ضعفاء، فيرجى أنه إن شاء الله ما فيه شيء. وإن كان المنظمة بعد عطاء المال إشراف وبعد عطاء المال مشرفين ولهم صلة ويتحكمون، فما أنصحك أن تأتي جهة هذه الدورات. وكما سمعت من يستغني يغنيه الله ومن يتصبر صبره الله. وإنما قلنا ذلك باعتبار أن كثير من أموال التربية إما قروض وإما من هذه الجهات، حتى بعض الرواتب ربما يستعينون بهم ويعطونهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، سيطروا على الناس. وأما كأحد المسلمين يستلبون من المنظمات فما ننصح بهذا أبدا. وأما كموظف هو يعمل عمل ويتقاضى هذا الراتب مقابل عمل ليس للمنظمة له منة فيها، هو مقابل عمل يقوم به وليس مجرد إعطاء مال بحث له ولا عمل له عندهم ولا شيء، وإنما يريدون من ورائه ما يريدون. أما هذا سواء من بنك جاء، من تربية جاء، من بنك دولي اقترضوه أو غير ذلك، هو يقوم بعمل يعمل به يريد راتب الشهري، هم يتحملون الإثم، هم يتحملون هذه الآثام. كالذي يعمل في بيت رجل أمواله مختلطة أو أمواله من حرام، فهو يتقاضى عمل ويأخذ مال مقابل عمل والإثم على ذاك المدبر. ومثل هؤلاء حقهم الزجر فقط، حيث الزجر هذا شيء آخر، نتكلم على مسألة شرعية. أما يعطونهم يمرون على البيوت، ها إيش النواقص، هؤلاء يريدون من وراء هذا ما يريدون. كما قد علم أنهم لا يعطون إلا بشرط وقيد، والشرط والقيد البنت، والشرط والقيد الصور للبنات وللأسرة. تم عطوش دخلكم تأخذوا الصور وصور العائلة وغير ذلك وصور البنات الحسان، يركزون على هذا. والاجتماعات تعالوا تعالوا خذوا راتبكم من هنا، لابد تجتمعوا كل شهر نعطيكم دورة كلام ننصح. هؤلاء خبثاء يريدون ما يريدون. أما أنا مدرس، جابوا المال من جهة هذه ولا من جهة هذه، حسبنا الله ونعم الوكيل، أنا أتقاضى على عمل معين، وعملي هذا عمل مباح. أما دورات خاصة بالمنظمات لا صلة للتربية بها فلا تشارك فيها. دورات خاصة بالمنظمات لا صلة للتربية فيها ولا تعلق للتربية فيها لا تعمل مع هذه المنظمات الفاجرة، ولا تقول أنا أتقاضى مقابل عمل، هذه حقهم خاصة بهم، أما هذه حق الدولة، الدولة تعرفه تأخذ من هنا.
3: هذا سؤال يقول: هل التيمم يجوز للإنسان أن يتيمم لكي يصلي صلاة النافلة بغير عذر؟ الجواب: لا يجوز إن كان الإنسان ليس له عذر ولا يتضرر باستخدام الماء أو باستعمال الماء، فإنه لا يجوز له أن يتيمم. فالتيمم إنما جعله الله سبحانه وتعالى بدلا عن الماء إذا كان الإنسان يتضرر إذا اغتسل أو توضأ، وأيضا إذا لم يجد الماء مع البحث عليه، كما قال الله: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما أن الإنسان يتيمم وله القدرة على استعمال الماء فهذا لا يجوز، بل الواجب عليه أن يستعمل الماء. والتيمم لا يجوز استخدامه إلا بشرطين، وهما: أولا إذا كان الإنسان لا يستطيع استعمال الماء، وإذا استعمل الماء حصل له المرض وحصلت له المشقة، فهذا في هذه الحالة يتيمم ويصلي، بدليل ما جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان مع الصحابة فأجنب، ثم خشي إن اغتسل أن تحصل له المشقة ويحصل له المرض، فتيمم فصلى بأصحابه. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عبد الله، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم يا رسول الله، إني خشيت على نفسي، وإني سمعت الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا كالمقر له. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. فعبد الله بن عمرو رضي الله عنه من علماء الصحابة، خاف على نفسه أنه إذا استعمل الماء، وكان في ليلة باردة، إذا استعمل الماء حصل له الضرر والمرض فتيمم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو الشرط الثاني: إذا انعدم الماء، أي أن الإنسان كان في مكان ليس فيه ماء وقد بحث فلم يجد، فهذا في هذه الحالة معذور، يلجأ إلى التيمم ويصلي ولا شيء عليه، لأنه معذور وقد فعل ما يستطيع فعله، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا توفر هذا الأمر، الأمر الأول أن الإنسان لا يستطيع استعمال الماء بسبب المرض، يجوز له أن يتيمم. الأمر الثاني وهو الشر الثاني: إذا عدم الماء ولم يجده الإنسان وخشي خروج الوقت، فإنه يتيمم ويصلي ولا شيء عليه.
4: ولذلك لو تأملنا في نماذج عن الصحابة وعن التابعين وأسباب سلامة القلوب وأسباب طهارة القلوب، هذا أمر مهم. ف ستجد الصحابة كانوا يحرصون غاية الحرص. بل يقول إياس بن معاوية كان أعظم الناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أشدهم سلامة لصدره. وهذا أبو دجانة سماك بن خرش رضي الله عنه، حين حضر فجاءه رجل وإذا بوجهه يتهلل، فقال له: ما لنا نرى وجهك هكذا، ماذا تفعل؟ قال: ما أعمل شيء، ولكن لا تجدني في قلبي على أحد، فقلبي سليم على جميع المسلمين، قلبي سليم على جميع المسلمين. وهكذا يا عباد الله، كان السلف يسعون سعيا جاد على سلامة القلب وطهارة القلب، فكانت قلوب الصحابة رضي الله عنهم أطهر القلوب وأسلم القلوب وأصفى القلوب بعد قلوب الأنبياء رضي الله تعالى عنهم.
2: أنا على هدم الإسلام، من الذي قال هذا؟ ما أعلم، هل هو الأوزاعي أم غيره؟ الأوزاعي، اي نعم، يقول أبو عبد الرحمن الأوزاعي. وهذا كلام عظيم جدا وكلام مهم، وقد صار كثير من المعاصرين يعظمون أهل الأهواء ويقدمونهم على أهل السنة ويأخذون بأقوالهم، ومكنوهم من الوظائف ومكنوهم من بعض مفاصل الدولة، حتى عبثوا في البلاد والعياذ بالله، واستغلوا نفوذهم في تنفيذ باطلهم وإمرار شرهم على المسلمين، وسيطروا على المساجد بسبب الأوقاف، وسيطروا كذلك على جيوش بسبب التمكين في الجيوش، وجعلوهم قادة للجيوش وهم روافض أو صوفية أو إخوان مسلمين، فعظموهم ومكنوهم من مفاصل الدولة، فعبثوا بالبلاد، والله عبثوا بها، واستغلوا هذا النهوض في تنفيذ باطلهم وتمرير على الناس. وهذا من تعظيم أهل الأهواء وتوقير أهل الأهواء، تمكينهم بالأوقاف أو تمكينهم من الجيوش أو تمكينهم من شيء من مفاصل الدول، فلا ينبغي إلا إقصاؤهم وإبعادهم تماما. أما الوطنية هذه التي عبثت بالبلاد وأهانت العباد، وطنية وطنية، مواطن مواطن، نعطيه أمور مهمة، مواطن يعيش ما في شيء، ما هم في حد اعترض له، لكن مواطن يكون قائد في الجيش، رافضي خبيث حجة مواطن يفسح له في مثل هذه المجالات، هذا والله لعمري هو الضرر. أو مواطن متهوك سيطر على مساجدنا ويتحكم فيها، صوفي قبوري والعياذ بالله، صوفي قبوري من دعاة الشرك والبدع والخرافات، فيستغل نفوذه في الأوقاف ويتلاعب ويمكن من أراد أن يمكن له، ويعطي المساجد لمن أراد أن يعطي المساجد، هذا تعظيم لأهل الأهواء وتوقير لهم. ومن وقر صاحب بدعة انظر الكلام العظيم، فقد أعان على هدم الإسلام، وهذا الواقع الآن، هذا هو الواقع، أنهم أعانوا على هدم كثير من الأمور المعالم بتمكين الرافضة وتمكين النصيرية وتمكين الصوفية وتمكين الإخوان المسلمين وغيرهم من المنحرفين، إخوان المسلمين معهم الفرقة ومعهم دريش ومعهم كذا ومعهم، استغلوها كلها، ما تتحرك للبلاد ولا تخدم العباد، كلها تخدم حزبيتهم وتخدم أفكارهم وتخدم انحرافاتهم، ما تتحرك إلا بأمر، مو بأمر الرئيس، تحرك بأمر من يقودها منهم، احتيج إلى الفرقة واحتيج إلى غيرها ليصد الرافضة، لا شيء، سحبوا أنفسهم وحافظوا على أصحابهم، والبلاد تموت تذهب تهلك، ما في مانع عندنا، كل واحد يحافظ على أصحابه، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لا يستطيع يبيد الحوثي بالفرقة التي كانت في صنعاء، لكن لا، مؤامرة علينا كلنا، اسحبوا، كل واحد يخاف من الآخر، وصاحبنا أين الجيش؟ ما مع جيش، تفرقوا من حوله، وخطاباته في 70 مدري في 60 كلها هش، في تلك الجمعات وتلك التدريبات والمطمطة بالأرجل كلها ما وجد أحدا يدافع عنه إلا النزر اليسير. وين الجيش ذاك الذي تنفق فيه الملايين؟ ما في جيش. جيش بين رافضي وإخواني، هذا الجيش في اليمن كان الذي يكون بين رافضي وإخواني سيطر على البلاد. صاحبنا ما معه من يدافع عنه وهو رئيس دولة، وهكذا خليفته ما معه من يدافع عنه، ما معه جيش سلموه بلد من غير جيش. طيب وين الجيش يحمي البلاد، يحمي الرئيس، أيضا كذلك يحمي العباد؟ ما في معنى جيش. استلم دولة بلا جيش، حتى جاء التحالف حاول يكون جيش لليمنيين، جيش ذاك كله راح. لا إله إلا الله، سنين جيش يروح في لحظة، يعني جيش ما ربي البلاد. والآن كونوا جيشا جديدا، نسأل الله لهم التوفيق. هذا كله بتوقير أهل البدع وتمكين أهل البدع من مفاصل الدولة، استغلوا، ولا سيما الجيش ما يجوز تمكينهم منه، الجيش جيش حساس جدا. يعني يجوز أن نقول لدولة الكفار لكون رئيسها كافر، نقول الحكومة كافرة. وأما الدولة إن كانت دولة مسلمة وتسلط عليها الكفار فلا تخرج عن إسلامها، لكن الحكومة المجرمة التي هي أحاد وأفراد كافرة، كما هو الحال عندنا في جنوب اليمن، تسلط علينا ناس أشرار سعوا في الأضرار وناس كفار فجار فترة من الزمن، وكان المسلمون يقيمون صلاتهم ويقيمون دينهم، وما يستطيعون من الشعائر يقيموها أقاموها، فالبلاد بلاد مسلم. وهذه فئة يسيرة تسلطت على البلاد والعياذ بالله، فالحكومة هذه مجرمة كافرة. وهكذا ما يتعلق الآن بالمناطق غير المحررة، فهذه مناطق وأماكن يقطنها المسلمون، يقطنها المسلمون، والدولة الرافضية دولة مجرمة ودولة كافرة بالله سبحانه وتعالى. وأما البلدان والأمكنة والمحلات فهي محلات المسلمين وبلدان المسلمين، فلا تلحق بحكامها، بل يجب تحريرها وتخليصها من هؤلاء المجرمين. أما إذا ساد الكفر فيها، ساد الكفر فيها وغلب، فنعم تتحول من بلاد إسلام إلى بلاد كفر والعياذ بالله، كما هو الحال الآن في أسبانيا وغير أسبانيا، حكم فيها المسلمون سنوات عديدة ومديدة وصارت بلاد مسلمين وفتحت، صارت بلاد إسلام وفتحت، ثم غيرت تغييرا جذريا، صارت بلاد كافرة والعياذ بالله، صارت بلاد كفر، نسأل الله العافية والسلام. أما تكون جزئية معينة فيها حكومة فاجرة تسلطت على المسلمين وقننت القوانين الكفرية والعياذ بالله، فالبلاد بلاد إسلام ولا نحكم عليها باعتبار حكومتها، ولكن إذا حصل تغيير جذري وصارت الدولة يحكم فيها بغير ما أنزل الله، والشعب أيضا كذلك مال إلى هذه الأحكام ورضي بهذه الأحكام، فهذا تغير الإسلام فيها، فتأخذ الحكم الذي تقدمت الإشارة إليه في أسبانيا وغير أسبانيا من الدول التي سقطت أيادي الكفار، فصار الدول كافرة بعد أن جلس أو كان فيها الإسلام مئات السنين، والإسلام في أسبانيا وغير ذلك من الأماكن، ثم تغير الحال فيحكم عليها بحسب حالها. وأما الآن فلا نقول صنعاء بلاد كافرة وهكذا البيضة بلاد كافرة، لا، نقول الحكومة التي تحكمهم حكومة كافرة مجرمة رافضية خبيثة. وأما البلد بلاد المسلمين اغتصبها الأنجاس الأرجاس، والناس مسلمون وجلهم مسلمون ويدينون بدين الإسلام، والشعائر ظاهرة ما طمست، الشعائر ظاهرة ولله الحمد، ولكن هذه حكومة خبيثة استسلط على المسلمين، فالحكم عليها دون غيرها. وهذه مسألة كبيرة جدا يا أخوان، لكن هذا شيء مما يذكر، وإلا هي من مسائل أهل العلم متى يحكم عن البلاد بأنها بلاد كافرة، فهي مسألة تذكر في كتب التوحيد وغيرها، ولكن هذا شيء ما أظن أحد من إخواني
5: حكم من يأتي البهيمة. أيضا البهيمة جاء فيها الحديث الذي فيه سند الاختلاف أنه يقتل، وجاء ابن عباس أنه يعذب تعذيرا، لأن السند وحده لا يكفي، لأن فيه اختلاف ابن عباس في قتل البهيمة، وهو الذي عليه أهل العلم وعقل من العلم أنه يعذب، إذا أتى البهيمة حمارا أو بقرة أو حنزا أو غير ذلك يعزر. ما هو يبقى يقتل للحديث، ولكن ذهب جملة من العلم إلى أنه يعزر لأن الحديث ليس فيه ليس في قوته وسنده ما يشجع على قتل الشخص، لأن فيه بعض الاختلاف. والأصل عصمة المؤمن، الأصل عصمة المؤمن، فوجب أن يعزر بما يراه ولي الأمر من جلدات أو جلد وسجن أو غير ذلك ما يراه ولي الأمر رادعا عن هذه الفاحشة. نسأل الله السلامة والعافية.
6: شكرا لسماحة الشيخ، وجاء دور الأسئلة، ولا بأس أن نعرض منها ما يتصل بالموضوع في حدود الوقت المسموح به إن شاء الله.
7: الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام

قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليقظان.

0: قرآن.
1: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي في قرآن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين، فإن من حكمة الله جل وعلا أن شرع العبادات وجعل لها أحكاماً، وهذا هو مذهب وعقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل أفعاله مقترنة بالحكمة، وأوامره سبحانه وتعالى يأمر لحكمة، ويشرع ويشرع سبحانه وتعالى لحكمة. وإننا وفي هذا الوقت نذكر عبادة عظيمة لها أهدافاً عظيمة ينبغي للمرء أن يصحح نيته فيها، أله أن ينال من الأجور العظيمة، وهي عبادة عظيمة. قل من ينظر إلى هذه الأهداف وإلى هذه الحكم، ما نحن بإذنه سبحانه وتعالى تفاؤلاً قادمون عليه، وهي عبادة الجهاد في سبيل الله جل وعلا. لا بد من الجهاد أن يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فإنه من الخسارة العظيمة أن يقاتل الإنسان من أجل دنيا، وأن يقاتل الإنسان من أجل منصب، وأن يقاتل الإنسان من أجل أرض فقط، ليس من أجل حكم عظيمة شرعها الله جل وعلا في هذه العبادة. ولذلك تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في مسلم عن أبي هريرة من الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار ذكر منهم المجاهد، أثخن في الكفار، قاتلهم، حصل منهم منه عليهم قتالا عظيما مريرا، شرد بهم، نكل بهم، ربما قتل العشرات منهم، ولكن حين لم يكن هذا القتال خالصا لوجه الله ولغرض شرعي كان والعياذ بالله من أول من سعر بهم النار والعياذ بالله. ولذلك في الصحيحين عن أبي موسى حين سئل عن المقاتل عمن يقتل قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل تحت راية عمية أو عصبية أو جاهلية فهذا ليس في سبيل الله جل وعلا أبدا. وإني وفي هذا الوقت ذاكر بإذنه سبحانه وتعالى أهداف الجهاد لترى أن الله جل وعلا شرع أمورا عظيمة، ولسنا في صدد ذكر فضائله أبدا، وإنما نذكر الأهداف لهذا الجهاد. شرع الله جل وعلا هذا الجهاد لأهداف عظيمة، منها حماية العقيدة، فإن الكفار والأعداء من الزنادقة ومن الروافض أفسدوا عقائد الناس، غيروا مناهجهم حتى في المدارس النظامية، وتعلمون وتسمعون ما الذي يحصل من جراء الروافض، قاتلهم الله، أفسدوا عقائد الناس. أناس أكثر من 50 عاما وهم يعتقدون إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، وما هي إلا أيام، وإذا بهؤلاء الروافض غيروا عقيدتهم. تسمع أناسا فترة من الزمن وهم على العقيدة الصحيحة، وحين ولج الروافض بين أوساطهم ترى أناسا يطعنون في أم المؤمنين عائشة، وترى أناسا يكفرون الصحابة، وترى أناسا يقولون إن أهل الكبائر لا يخرجون من النار. وكم من العقائد الفاسدة في الطعن في جبريل وفي تحريف القرآن، وكم من العقائد التي لا تخفى على الجميع. فمن أهداف الجهاد لهو حماية العقيدة الصحيحة من البغاة، فإن هذا من أعظم الأهداف. إذا كان المجاهد وإذا كان الحاكم وإذا كان المسؤول غايته ومراده إنقاذ الناس من هذه العقيدة الفاسدة وإرجاعهم إلى العقيدة الصحيحة، فهنا بإذن الله عز وجل من أسباب النصر. يهون علينا أن يأخذوا معايش العباد، يأخذون أموالهم ولا يأخذون عقائدهم ويفسدون أطفال المسلمين. فهذا الهدف الأول من أهداف الجهاد لهو حماية العقيدة. من هذه الأهداف باختصار نذكر بعضها: حماية الشعائر والعبادات، فإن الروافض والكفار أجمع هدفهم طمس الشعائر والعبادات. ألا ترون أيها الناس أن الروافض خدوا مساجد، مئات المساجد فجروها، وفيها يقرأ القرآن، ومنها تعلى راية التوحيد والسنة، وإذا بهم يهدمون تلك الشعائر العظيمة. بل سمعتم قبل أيام أرادوا هدم الكعبة المشرفة، وأرسلوا تلك الصواريخ التي هي قبلة المسلمين يتوجه المسلمون إليها، فأرسلوا تلك الصواريخ أرادوا هدمها وخرابها. هذا عجيب، هذا من أهداف الجهاد، غيروا عبادات. فالجهاد من أسبابه أو من أهدافه حماية الشريعة، حماية العقائد، حماية الشعائر والعبادات. كم يا أيها الناس غير الروافض من العبادات ينكرون صلاة التراويح، ومنعوا مئات الناس من إقامتها وينكرون ذلك. وترى كثيرا من المساجد قاموا هذه الصلاة لعجزهم عن منعهم، غيروا الأذان وأدخلوا فيه ما لم يكن من شرع الله جل وعلا، غيروا تفسير القرآن من الآيات، أنكروا السنة بأكملها، غيروا عبادات عظيمة. لا يؤذن المؤذن منهم في صلاة المغرب إلا إذا ظهرت النجوم، تغيير لشرع الله جل وعلا ولعبادات عرفها المسلمون منذ نعومة أظافرهم، ومنهم وهم صغار عرفوا هذه العقيدة الصحيحة. وأتى هؤلاء الزنادقة فغيروا العبادات وغيروا شعائر، والمقام لا يتسع لذكر مفاسدهم وتغييرهم في الدين. لو لم يكفي عباد الله إلا أنهم بغضوا الصحابة إلى كثير من أبناء المسلمين، تغيير عجيب. من هؤلاء الروافض قاتلهم الله. من أهداف هذا الجهاد الذي شرعه الله جل وعلا من أجل إرهاب الأعداء، من أجل إرهاب الكفار، قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترغبون به عدو الله وعدوكم. هذا من أهداف الجهاد، إرهاب الأعداء، فإنهم إذا رأوا المسلمين يتكاسلون عن هذه الشعيرة ولا راية لهم للجهاد وغروا وعلوا على المسلمين. فإذا رأوا قوة المسلمين ورأوا انتصار المسلمين ولجأ ودخل الرعب إلى قلوبهم، فذلك قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أمر الله جل وعلا بذلك. ثم ذكر الله جل وعلا الحكمة أيضا من الحكم الإرهاب لهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه من الأهداف. وقال سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ما يخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الخزي والعار والوبال عليهم إذا رأوا الانتصارات للمسلمين، يلج في قلوبهم الرعب والخوف والخور والوغن إذا رأوا الانتصارات. من هذه الأهداف أهداف الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ينكشف المنافقون جليا. وهذا كما قال الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يتبين. يا لله، كم ظهر في الجهاد من منافقين، كم خذل من أناس عن الجهاد وجهاد الروافض، كم ظهر من جواسيس، كم ظهر من خونة، كم ظهر من عملاء حين كان هذا الجهاد. ولو لم يكن هذا الجهاد ساريا لا تستطيع أن تعرف الصادق من الكاذب. فكان من أهداف الجهاد ينكشف المنافقون جليا للناس، كم قبضوا على أناس عملاء مع الروافض، كم وجدوا من جواسيس، كم ممن خذل عن الجهاد. ولذلك تعلمون في غزوة أحد حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع 1000 مقاتل والمنافقون قد اندسوا بين أوساطهم، فعاد عبد الله بن أبي
0: عليه لعنة الله ومعه 300 من المقاتلين، أرادوا إضعاف صفوف المسلمين، أرادوا زعزعة القوة وانهيار القوة بين أوساط المسلمين، فعاد 300 مقاتل من هؤلاء المنافقون، فظهر جليا بذلك، وإلا يندسون بين أوساط المسلمين وبين أوساط الصلحاء، فلا تستطيع أن تفرق من الصادق من الكاذب. لذلك قال سبحانه: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكان من أهداف الجهاد في سبيل الله جل وعلا ما سمعتم ينكشف المنافقون للناس جميعا. من هذه الأهداف التي يحصل بهذا الجهاد العظيم، وهو نصرة المظلوم، نصرة المظلومين. لو لم يكن، ولقد سمعتم ما جرى في أرض سوريا حين خرج أولئك المسجونون، مئات بل آلاف من الرجال والنساء، فكيف فرج الله عز وجل عن هؤلاء المظلومين بما سمعتم وبما حصل من ذلك. من هذه الأهداف، أهداف الجهاد من أجل إقامة حكم الله جل وعلا في الأرض، من أجل إقامة هذا الحكم، حكم الله جل وعلا في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فكان من أهداف هذا الجهاد لإقامة حكم الله جل وعلا، لإقامة شرع الله جل وعلا في الأرض. فإن الكفار والروافض إذا دخلوا بلدا قد لا تسمع بعد أيام أن يعلى الأذان ولا ترى حكما لشرع الله جل وعلا يقام في الأرض أبدا. بل والله إن بغي الروافض وظلم الروافض وإجرام الروافض لهو أشد من اليهود والنصارى، أشد من اليهود والنصارى، يفعلون بالمسلمين ما لا يفعلون. ولذلك ترى مساجد في واشنطن، في نيويورك، مساجد لأهل السنة، ولا ترى في طهران مسجدا واحدا لأهل السنة، فإنهم يعملون ويفعلون بالإسلام وأهله ما لا يفعله اليهود، وكلهم كفار كما لا يخفى على الجميع. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أهداف هذا الجهاد إقامة الأمن وحفظ الدين، كما قال الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كان هذا من أهداف الجهاد، حفظ الأمن وحفظ العقيدة وحفظ الشريعة للمسلمين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو هذه الغاية، وهذا هو المراد من الجهاد. فإياك أيها المسلم أن يكون قتالك من أجل راتب شهري، إياك أن يكون قتالك من أجل منصب من المناصب. ولذلك يقول أهل العلم: إن كان مراد المقاتلين على أرضهم فقط وليس هناك نية أخرى، قال العلماء فلا فرق بيننا وبين قتال الكفار، فإنهم يقاتلون على أرضهم، ولكن إذا قاتلت على بلدك لأنه بلد إسلام وفيه يعبد الله جل وعلا فلا بأس أن يقاتل الإنسان من أجل أرضه لأنه بلد إسلامي ومن أجل أن يعبد الله جل وعلا فيه ومن أجل أن لا يتسلط الأعداء على بلاد الإسلام، فهذه نية حسنة. فإياك أيها المسلم أن تزهق روحك وأن تزهق روحك وأنت تقاتل من أجل أغراض دنيوية أو أمور نفسية تريد أن تتوصل إليها، فهذه بعض الأهداف لأهداف الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهناك أهداف أخرى من ضمن هذه الأهداف، إذا حصل ذلك من أجل تعليم الناس شرع الله جل وعلا، فإنه إذا تسلط الأعداء وتسلط الروافض لم ترى ربما مسجدا يعلم فيه الكتاب والسنة، لم ترى ذلك أبدا. إذا كانوا يؤذون بعض المصلين، بل وكما سمعتم في صلاة التراويح ما الذي يحصل منهم؟ وقد عطلوا عشرات المساجد وكذا كذا من المراكز عن تعليم الكتاب والسنة، هذه بعض الأهداف. وأسأل من ربنا جل وعلا أن يهلك الروافض وأعوانهم، أسأل الله أن يدمر الأعداء أينما كانوا وأينما حلوا. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدي أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم جنب البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى الرسول المجتبى، وعلى آله وأصحابه ومن بسنته اقتدى.

إيران، وهي دليل الحيران إلى معرفة تاريخ دولة إيران، كيف نشأت هذه الدولة وأين وكيف كانت منذ القدم على عبادة النار، على دين المجوس، وعلى عقيدة زرادشت، ثم دخلها الإسلام وصارت على السنة قرونا من الزمان، ثم تحولت إلى العقيدة الصفوية الرافضية، وصارت حربا على الإسلام تحمل البغض للعرب لأنهم على الإسلام، وكيف صارت تحمل هذا الاسم وهو إيران، وهذا اسم جاء قبل أقل من 100 سنة ما كانت تعرف بهذا الاسم. ونبدأ أولا بذكر الأحداث قديما قبل الميلاد الذي يسمى بالميلاد، قبل أكثر من 5000 سنة قامت في البلاد التي تسمى اليوم بإيران، وقبل أن تسمى إيران قامت إمبراطورية أو حضارة تسمى بالعيلامية، تسمى بالحضارة العيلامية، وهذا قبل يعني في 3200 قبل الميلاد، نذكر هذا التاريخ شهرته، إلا فليس للمسلمين بتاريخ. قامت هذه الحضارة العيلامية وعاصمتها سوسة، ولها لغات عدة، وليسوا هم الذين يقطنون إيران اليوم، هم غيرهم قبلهم. أما الإيرانيون، طبعا نقول هذا بالاسم الحديث وإلا هذا الاسم لا يعرف قديما، الذين يسكنون إيران اليوم كانوا قديما في آسيا الوسطى، وبعضهم يسكن شرق بحر قزوين، وكانوا يسمون بالآريين. أهل إيران اليوم كانوا قديما يسمون بالآريين، فهم الآريون، دخلوا هذه البلاد قبل الميلاد 1000 سنة. والآريون هم 3 شعوب، شعوب الفرس والميديون والبارثيون، دخلوا إلى إيران وهم أهلها الأصليون، وهم 3 شعوب: الشعب الفارسي، والشعوب الميدية، والشعوب البارثية، ويجمعهم اسم واحد وهو الآريون. وكانوا قبائل بدو رحل لهم لغات عدة ولهم عادات مختلفة، كانوا بدو رحل وقد ظهر فيهم رجل اسمه زرادشت. زرادشت هذا ظهر قبل ميلاد عيسى 600 سنة. زرادشت أسس ديانة وأظهر عقيدة، وهي عبادة النار، دين المجوس، عقيدة فارس الذين دخلوا هذه البلاد التي تسمى اليوم بإيران، وصارت فارس ومن معها من الشعوب على هذه العبادة، على عبادة النار، وهي عقيدة المجوس

0: حتى دخل الإسلام. وقد جاء رجل بعد زرادشت اسمه ماني صاحب العقيدة المانوية، وهم المجوس الثانوية الذين يقولون بوجود إلهين، النور والظلمة. النور خالق الخير والظلمة تخلق الشر. ثم جاء رجل ثالث اسمه مزدك، يعني فلاسفة ودعاة إلى الباطل ومؤسسون لشركيات. هذا مزدك جاء بدعوة جديدة تقول بأن الناس شركاء في كل شيء، الناس شركاء في المال وفي كل شيء، وهي الفكرة أو العقيدة الضالة المنحرفة التي أخذها ماركس، هي الشيوعية الاشتراكية وأشهرها لينين. ومن هذه العقائد أخذ الفرس والمجوس دينهم. وأنتم تعلمون أن الإمبراطورية الآشورية قامت في بلاد العراق، دولة آشور أو الإمبراطورية الآشورية دولة قوية قامت في بلاد العراق وعاصمتها نينوى، فبقيت مدة من الزمان في قوتها. فجاءت الإمبراطورية البابلية، جاءت الإمبراطورية البابلية فأسقطت الدولة الآشورية، ثم قامت الدولة الميدية، قام الميديون وهم الأكراد على أغلب الظن، فأسقطت الدولة البابلية. ثم جاءت الإمبراطورية الفارسية وهي أقوى وأكبر وأشهر، جاءت إمبراطورية فارس فأسقطت من قبلها. وأكبر وأشهر ملوك هذه الإمبراطورية الفارسية هو قورش، قورش الذي جاء في 550 قبل الميلاد. وقورش هذا من كبار ملوك العالم، حتى قيل بأنه هو ذو القرنين، لكن هذا ليس بصحيح. وسمى نفسه شاهنشاه، أي ملوك أو ملك الملوك، فهو أشهر ملوك العالم. أسقط الإمبراطوريات وأسس إمبراطورية عظيمة تسمى الإمبراطورية الإخمينية، إمبراطورية الإخمينية. ظهر هذا قورش بعد أن تعرض اليهود للأسر البابلي، لعلكم قد سمعتم بالأسر البابلي. كان اليهود يتجرعون مرارة هذا الأسر الذي يسمى بالأسر البابلي، الذي أجراه عليهم الملك البابلي بخت نصر، لأن بابل دخلت إلى فلسطين وكان اليهود رعايا فيها، فعذبهم بخت نصر بالقتل والتشريد والأسر والتعذيب، وأخذ كثيرا منهم إلى بلاده إلى بابل وأجرى عليهم أنواع التعذيب. وقد ذكر الله عز وجل هذه الحادثة في كتابه فقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الآيات في سورة الإسراء. هؤلاء هم البابليون، فجاسوا خلال الديار، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، وبخت نصر وجيشه. كان اليهود يرزحون تحت وطأة الأسر البابلي ويعذبون أشد العذاب. وقد تأثر اليهود بعقائد بابل أثناء الأسر، دخلت على اليهود الوثنية والسحر والشعوذة والفلسفة، لأن بابل كانت تعج بهذا كله. بلاد بابل كانت مشهورة بالسحر والتنجيم والكهانة والشرك والفلسفة. ولقد جاءت أكثر البدع من اليهود وتلقاها اليهود من أهل بابل. القول بخلق كلام الله عز وجل جاء من اليهود الذين أخذوه من بابل. بدعة نفي القدر جاءت من اليهود الذين أخذوه من عقائد بابل. القول بالرجعة وسائر أصول الرفض والتصوف لو نظرت لرأيت أنه قد جاء من اليهود الذين أخذوه من بابل. عندما جاء قورش هذا ملك الإمبراطورية الفارسية حرر اليهود من هذا الأسر لأنه قد أسقط حكومة بابل، فسمح لليهود أن يعودوا إلى فلسطين ليسوا حكاما وإنما كرعايا تحت حكمه. وهكذا كان اليهود في فلسطين من قبل ومن بعد، لا يدخلون إلا كرعايا متبوعين لغيرهم، فسمح لهم بالعودة إلى فلسطين، فعاد كثير منهم وبقي الكثير في بابل. واليهود لا ينسون هذا المعروف وهذا الفعل والصنيع قورش الفارسي المجوسي، لأن قورش كان على عقيدة زرادشت، كان على عبادة النار وعلى دين المجوس. واليهود لا ينسون هذا الفعل لهذا الرجل ولديانته ولشعبه. وبما أن الرافضة اليوم على الطريق الذي كان عليه قورش والمجوس وفارس، وإن أنكروا هذا فإن هناك علاقة حميمة بين اليهود وبين الرافضة، لأن لها صلة وثيقة بالفرس والمجوس، فبينهم تبادل مصالح وخدمات وما إلى ذلك، كفعل الجن مع الأرضة مثلا. من يذكر هذه القصة التي هي خرافة؟ عندما كان سليمان يأمر الجن أن يعملوا له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وقدور راسيات، وجفان كالجواب وقدور راسيات، كانوا يعملون بأمره ولا يستطيعون مخالفة أمره. وكان قد اتكى على عصاه وهم يعملون خائفين منه، وقد مات سليمان وهم لا يعلمون. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كان متكئا على العصا فجاءت دابة الأرض، وهي التي تسمى بالأرضة، التي تأكل الخشب وربما أكلت الحجارة والأرض، فنخرت في العصا حتى سقطت أو انكسرت، فسقط سليمان، فعلمت الجن أنه قد مات. فقالوا الآن عندما ترى الأرضة تعمل لها بيوتا في أماكن ربما قد طلي بالبلاط والمرمر، ترى التراب في كل مكان فيه الأرضة، من الذي يأتي بالتراب هذا؟ قالوا الجن يأتون للأرض بهذا التراب، وسيبقى هذه الخدمة إلى قيام الساعة. هذه خرافة طبعا، لكن الشاهد أن اليهود وهم أصحاب المكر والغدر والنكث، ولا يعرفون معروفا ولا يراعون جميلا، لكن مع فارس والمجوس ومن كان لهم تبع يقدمون الخدمات لهذا الفعل الذي أسداه إليهم قورش. وجاء بعد قورش ابنه قنبيز الثاني. الآن نحن نقرأ هذه الأحداث التي سبقت قيام هذه الدولة الشيعية الرافضية الصفوية التي تسمى اليوم بدولة إيران، وسنعرف كيف نشأت وكيف قامت وكيف وصلت إلى الحال الذي هي التي هي عليه اليوم. ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.
1: نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا في محكم التنزيل: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويقول جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ويقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الآيات فيها حث من الله جل وعلا على استباق الخيرات وعلى فعل المبرات، وذكر سبحانه ما يترتب على فعل الخير من الفلاح المرجو الذي يرجوه كل فاعل وكل عامل. والله سبحانه وتعالى يحصي أعمال العباد في دواوينهم وفي صحائف أعمالهم، ولا يضيع عنده شيء سبحانه وتعالى. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالله لا يضيع الأعمال سبحانه وحاشا جل وعلا، بل يحصي الأعمال دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها في دواوين الأعمال وفي صحائف الأعمال، وتنشر يوم القيامة، ويرى كل عامل عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدة، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فجميع الأعمال مكتوبة محصية عباد الله في دواويننا وفي صحائف أعمالنا، ويوم القيامة تنشر تلك الصحائف وتنشر تلك الدواوين. فمن العباد من يأخذ صحيفة أعماله بيمينه فيذهب وينقلب إلى أهله محبورا مسرورا، ومن العباد من يأخذ صحيفة عمله بشماله فيذهب كئيبا حزيزا حزينا وقد كان فرحا في أهله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وينقلب إلى أهله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، جل وعلا كان به بصيرا عالما سبحانه وتعالى، محصيا لأعماله كاتبا جل وعلا لأعمال العباد. نعم عباد الله، الصحائف ستنشر معشر المسلمين، والدواوين كذلك أيضا سيتناولها العاملون، وكل سيرى عمله أمامه، وكل سيجد ما قدم أمامه. فأما من أوتي كتابه بيمينه كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مانيه، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذه أعماله التي قدمها يا عباد الله، أعمال السيئة أحصيت عليه، فيجد ندامة عظيمة وحسرة شديدة في نفسه، ولا ينفع الندم ولا تساعة مندم، كل ذلك بسبب الأعمال السيئة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. هذه أعمالك دونت عليك وكتبت عليك. فشمروا معشر السامعين، معشر المسلمين، شمروا عن ساعد الجدي، وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى، وابذلوا ما تستطيعون بذله من الأعمال الصالحة، وابذلوا قصارى جهدكم وحماد جهدكم في مرضات ربكم سبحانه وتعالى، ولا تحتقروا من الأعمال شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي حديث أبي جري الجهيمي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تصب في دلو المستقي وأن تلقى أخاك بوجه طليق. ولو أن تصب في دلو المستقي، أخوك مستقي يريد ماء فتصب في دلوه ماء، لا تحتقر هذا العمل يا عبد الله، فإنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ولو أن تلقى أيضا أخاك المسلم بوجه طليق، بوجه يدخل عليه السرور، بوجه طليق يا عباد الله، هذه حسنة وصدقة يقدمها المرء لنفسه. فلا تحقرن من الأعمال شيئا. وقد حض رسول الله وحث رسول الله على أبواب من أبواب الخير لا تحصى كثرة، فنستعرض شيئا ونذكر شيئا من أبواب الخير التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى أن يستفيد المتكلم والسامع من هذه الأبواب فنعمل بما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون في عملنا بها إكاك لنا من النار ونجاة لنا من النار بإذن الله جل وعلا. فمن الأعمال التي ربما يحتقرها بعض الناس ولا يبالي بعض الناس بها ولا يعمل بها ويغفل عنها، إماطة الأذى عن الطريق وما أسهله على العباد، ما أسهله وما أجله وما أعظمه عند الله سبحانه وتعالى. فيمر أحدنا بالشجر التي تؤذي المسلمين أو بالحجر في الطريق التي يعثر منها أخوك المسلم أو بالزجاج الذي ربما يقطع قدمه ورجله أو بالشوكة التي تؤلمه ولا يبعدها ولا يرفعها ولا ينحيها عن طريق المسلم، وهو عمل جليل يحبه الله سبحانه وتعالى وحض عليه رسول الله ورغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه من محاسن أعمال هذه الأمة المباركة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ورأيت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تماط أو فلا تدفن. فهذا عمل عظيم يا عباد الله، عمل عظيم يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أبواب الخير التي لا تحصى كثرة مما حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا وجد ما يؤذي إخوانه المسلمين أبعده عن الطريق من حجر من شجر، فكيف بمن يبعد عباد الله المعتقدات الفاسدة عن قلوب العباد وينتشلها بفضل الله سبحانه وتعالى عن قلوبهم، ويبين لهم خطرها ويبين لهم ضررها. فهذا لا شك أنه أعظم أجرا من الأول، لأنه بإذن الله سبحانه وتعالى يسلم ذلك الرجل الذي أبعد عنها ويكون ذلك في ميزان حسناته. فهذا يبعد حجرا ويبعد شجرا ويبعد شوكا عن طريق الناس، فبه بإذن الله يزحزح نفسه من النار. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، اسمعوا يا عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ويحث أيضا بهذا الإخبار على هذا العمل العظيم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة أبعدها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، في شجرة أبعدها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. أبعد هذه الشجرة التي كانت تؤذي عباد الله وتؤذي أهل الإسلام وأهل الإيمان، رآه رسول الله يتقلب في الجنة ويتنعم في الجنة بهذا العمل العظيم، وهو من أعمال الإيمان الكثيرة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالذي يضع الأذى على الطريق من أحجار ومن غير ذلك، هذا على خلاف ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرقل المارة عن مرورهم ويؤذيهم في مرورهم، فهذا على خلاف ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أو على خلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به من الأعمال الفاضلة. وهكذا عباد الله، من الأعمال التي ربما لا يلتفت إليها بعض الناس ولا يعبأ بها آخرون: رحمة الحيوان، فإنه عمل عظيم من أسباب رحمة الله جل وعلا. فبعض الناس يجيع الحيوان، يقتني بعض الحيوانات ويشتري بعض الدواب ولا يطعمها الطعم المراد، ولا كذلك يوفر لها ما تحتاج إليه. فمثل هذا لا ينبغي له أن يقتني هذه الحيوانات وهو غير قادر على إطعامها وغير قادر على توفير ما تحتاج إليه من شراب ومن طعام وغير ذلك من الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تلك الناقة ورأى ذلك البعير وقد سالت دموعه قال: من صاحب هذا البعير؟ قال الأنصاري: أنا يا رسول الله. قال: فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه عمل من غير طعام ومن غير أكل. قال: إنه شكى إلي أنك تجيعه وأنك تدئبه. فشكاوة الحيوان إما بلسان الحال أو بلسان المقال والثاني أقرب، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء جل وعلا. فشكى له شكوى حقيقية بلسان المقال وأنك تدئبه وتجيعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني لأرحم الشاء أن أذبحها، هذا يرحم الشاء أن يذبحها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. فكيف بإنسان إذا رحمه أخوه المسلم وعطف عليه وأعطاه ما يحتاج إليه من قوت ومن شراب ومن ملبس ومن غير ذلك من حوائج الحياة؟ فلا شك أنه مرحوم رحمة عظيمة من الله جل وعلا. والشاة إن رحمتها رحمك الله، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر لنا عليه الصلاة والسلام رجلا من الأمم السالفة أنه مر ببئر وقد اشتد عليه العطش، فنزل تلك البئر فشرب منها، ثم خرج فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. فقال: لقد بلغ هذا الكلب ما بلغ ما كان قد بلغ مني من العطش. فنزل ونزع خفه تلك البئر، ثم أمسك بفي خفه حتى رقي البئر، ثم سقى ذلك الكلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له. فيا لها من نعمة عظيمة! فشكر الله له فغفر له بسبب كلب، أنه سقى كلب ورأى من الحال الذي هو فيه ما قد حصل له قبله، فعطف على ذلك الكلب ونزل البئر وتجشم النزول مرة ثانية بعد أن ارتقى من البئر، كل ذلك رحمة بهذا الحيوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له. فيا عباد الله، ابذلوا الأعمال الطيبة الصالحة التي يشكركم الله سبحانه وتعالى بها وعليها، ويغفر لكم سبحانه وتعالى بها وعليها. نعم معشر المسلمين، فتعجب الصحابة من هذا العمل العظيم الذي أدخل ذلك الرجل الجنة. فقالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم لأجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان كلبا أو غير كلب، كل ما أعطيته من الكبود الرطبة فإنك تؤجر على ذلك. فنعم عباد الله، في بعض الروايات بل في حديث مستقل عن أبي هريرة أيضا أنها امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يلهث ورأته يأكل الثرى من شدة العطش، فنزعت موقها ونزلت البئر وسقت ذلك الكلب فغفر لها، وهي زانية وبغي من بغايا بني إسرائيل، رحمت هذا الحيوان المسكين الذي ليس له بعد الله في تلك الحال إلا هذه المرأة، وإلا هلك وتلف. فرحمته ونزلت البئر ونزعت موقها فملأت موقها ماء، ثم رقت البئر فسقت الكلب فغفر لها. نعم معشر المسلمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن الأعمال التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير وأعمال البر أن تعين من يحتاج إلى الإعانة، فتمر على شخص انقطعت به الطريق وانقطعت به راحلته سيارته فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها، وهكذا أيضا تعدل بين اثنين قد حصل بينهم من الخصومة ما حصل فتقوم بالإصلاح بينهم. فهذا عمل ربما لا يلتفت إليه بعض الناس ولا يعرج عليه بعض الناس، وهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم وأجره جسيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين. انظروا واسمعوا يا عباد الله، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. فكيف لا يكون تكون صدقة؟ بل هي من أعظم الصدقات، لأن الله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه من أعظم الصدقات، أن الإنسان يجد أخوين متخاصمين، يجد جارين متخاصمين، يجد زميلين متخاصمين، فيجمعهما ويجلس معهما ويحكم بينهما بالعدل ويفصل القضية، فتذهب تلك الشحناء وتذهب تلك البغضاء ويخلف تلك الشحناء والبغضاء محبة وود. فهذا أمر عظيم يا عباد الله، يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم أبواب البر ومن أعظم أبواب الخير. لا خير في كثير من نجواهم، كما سمعت في الآية السالفة وفي هذا الحديث: تعدل بين اثنين صدقة. وهكذا قال: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاعه صدقة. تجد مسكينا منقطعا ربما لا يستطيع أن يرفع متاعه، أو قد خربت السيارة أو لا يستطيع أن يركب السيارة، فتركبه تلك السيارة وترفعه وترفع له متاعه على دابته أو على سيارته، وهي صدقة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال أيضا في هذا الحديث مبينا بعض أعمال البر: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. فالشخص منا لا يدري ما فكاكه من النار وما هو العمل الذي يكون سببا لنجاته، لا نعلم ذلك. ربما هذه الأعمال التي لا نعرج عليها ولا نلتفت إليها تكون سببا في نجاتنا وإنقاذنا. نعم معشر المسلمين، وهكذا مما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال العظيمة الجليلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي من أبواب الخير الكثيرة، ما جمعه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا أو شجرا من طريق الناس وعزل حجرا أو شجرا من طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه يمسي، وفي بعض الروايات يمشي، وقد زحزح نفسه من النار. فيا له من عمل عظيم، تهليل وتسبيح، وما أسهله على من سهله الله سبحانه وتعالى، في مرقده يسبح وفي مجلسه يسبح وفي طريقه يسبح ويهلل ويكبر، وفي مرفق عمله إذا وجد فرصة للتسبيح سبح، هذا يمسي وقد زحزح نفسه من النار. وهكذا عزل الحجار والأشجار والشوك وغير ذلك من الأضرار، يمسي بذلك الشخص وقد زحزح نفسه من النار. فنعم عباد الله، فهذه أعمال فاضلة عظيمة، منيحة العنز العارية، تهبها لأخيك وتعطيها لأخيك وهو في حاجة إليها، في حاجة إليها، فتشفق عليه وتكرمه مؤقت معه وقت يسير ربما ثم يردها لك، هذا فيها أجر عظيم يا عباد الله. فلا تبخلوا بالعارية، سواء كانت منيحة العنز الشأ الحلوب أو غير ذلك من الغدور مما يحتاج أخوك إليها وليست موجودة عنده، فأعطها إياه يستنفع بها إن لم تكن لك حاجة فيها، وسيردها بعد حين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منهن رجاء ثوابهن وتصديق موعودهن إلا أدخله الله بها الجنة. ما أعظم من حديث! أعلاها منيحة العنز، الشاء الحلوب أو البقرة أو غير ذلك، ربما لا يستطيع أن يشتري الحليب ولا سيما مع ارتفاع الأسعار، فيحتاج إلى شاه عارية مدة سنة مدة سنتين، شاه حلوب ينتفع بها هو وأولاده وصبيه. هذه يا عبد الله بإذن الله سبحانه

وكيف كانت منذ القدم على عبادة النار، على دين المجوس، وعلى عقيدة زرادشت، ثم دخلها الإسلام وصارت على السنة قرونا من الزمان، ثم تحولت إلى العقيدة الصفوية الرافضية، وصارت حربا على الإسلام تحمل البغض للعرب لأنهم على الإسلام، وكيف صارت تحمل هذا الاسم وهو إيران، وهذا اسم جاء قبل أقل من 100 سنة، ما كانت تعرف بهذا الاسم. ونبدأ أولا بذكر الأحداث قديما قبل الميلاد الذي يسمى بالميلاد، قبل أكثر من 5000 سنة قامت في البلاد التي تسمى اليوم بإيران، وقبل أن تسمى إيران قامت إمبراطورية أو حضارة تسمى بالعيلامية، تسمى بالحضارة العيلامية، وهذا قبل يعني في 3200 قبل الميلاد، نذكر هذا التاريخ شهرته، إلا فليس للمسلمين بتاريخ. قامت هذه الحضارة العيلامية وعاصمتها سوسة، ولها لغات عدة، وليسوا هم الذين يقطنون إيران اليوم، هم غيرهم قبلهم. أما الإيرانيون، طبعا نقول هذا بالاسم الحديث وإلا هذا الاسم لا يعرف قديما، الذين يسكنون إيران اليوم كانوا قديما في آسيا الوسطى، وبعضهم يسكن شرق بحر قزوين، وكانوا يسمون بالآريين. أهل إيران اليوم كانوا قديما يسمون بالآريين، فهم الآريون، دخلوا هذه البلاد قبل الميلاد 1000 سنة. والآريون هم 3 شعوب، شعوب الفرس والميديون والبارثيون، دخلوا إلى إيران وهم أهلها الأصليون، وهم 3 شعوب: الشعب الفارسي، والشعوب الميدية، والشعوب البارثية، ويجمعهم اسم واحد وهو الآريون. وكانوا قبائل بدو رحل لهم لغات عدة ولهم عادات مختلفة، كانوا بدو رحل وقد ظهر فيهم رجل اسمه زرادشت. زرادشت هذا ظهر قبل ميلاد عيسى 600 سنة. زرادشت أسس ديانة وأظهر عقيدة، وهي عبادة النار، دين المجوس، عقيدة فارس الذين دخلوا هذه البلاد التي تسمى اليوم بإيران. وصارت فارس ومن معها من الشعوب على هذه العبادة، على عبادة النار، وهي عقيدة المجوس، حتى دخل الإسلام. وقد جاء رجل بعد زرادشت اسمه ماني، صاحب العقيدة المانوية، وهم المجوس الثانوية الذين يقولون بوجود إلهين: النور والظلمة، النور خالق الخير والظلمة

خلق الشر. ثم جاء رجل ثالث اسمه مزدك، يعني فلاسفة ودعاة إلى الباطل ومؤسسون لشركيات. هذا مزدك جاء بدعوة جديدة تقول بأن الناس شركاء في كل شيء، الناس شركاء في المال وفي كل شيء، وهي الفكرة أو العقيدة الضالة المنحرفة التي أخذها ماركس، هي الشيوعية الاشتراكية وأشهرها لينين. ومن هذه العقائد أخذ الفرس والمجوس دينهم. وأنتم تعلمون أن الإمبراطورية الآشورية قامت في بلاد العراق، دولة آشور أو الإمبراطورية الآشورية دولة قوية قامت في بلاد العراق وعاصمتها نينوى، فبقيت مدة من الزمان في قوتها، فجاءت الإمبراطورية البابلية، جاءت الإمبراطورية البابلية فأسقطت الدولة الآشورية، ثم قامت الدولة الميدية، قام الميديون وهم الأكراد على أغلب الظن، فأسقطت الدولة البابلية، ثم جاءت الإمبراطورية الفارسية وهي أقوى وأكبر وأشهر، جاءت إمبراطورية فارس فأسقطت من قبلها. وأكبر وأشهر ملوك هذه الإمبراطورية الفارسية هو قورش، قورش الذي جاء في 550 قبل الميلاد. وقورش هذا من كبار ملوك العالم، حتى قيل بأنه هو ذو القرنين، لكن هذا ليس بصحيح. وسمى نفسه شاهنشاه، أي ملوك أو ملك الملوك، فهو أشهر ملوك العالم. أسقط الإمبراطوريات وأسس إمبراطورية عظيمة تسمى الإمبراطورية الإخمينية، إمبراطورية الإخمينية. ظهر هذا قورش بعد أن تعرض اليهود للأسر البابلي، لعلكم قد سمعتم بالأسر البابلي، كان اليهود يتجرعون مرارة هذا الأسر الذي يسمى بالأسر البابلي، الذي أجراه عليهم الملك البابلي بخت نصر، لأن بابل دخلت إلى فلسطين وكان اليهود رعايا فيها، فعذبهم بخت نصر بالقتل والتشريد والأسر والتعذيب، وأخذ كثيرا منهم إلى بلاده إلى بابل وأجرى عليهم أنواع التعذيب. وقد ذكر الله عز وجل هذه الحادثة في كتابه فقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الآيات في سورة الإسراء، هؤلاء هم البابليون، فجاسوا خلال الديار، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، وبخت نصر وجيشه. كان اليهود يرزحون تحت وطأة الأسر البابلي ويعذبون أشد العذاب، وقد تأثر اليهود بعقائد بابل أثناء الأسر، دخلت على اليهود الوثنية والسحر والشعوذة والفلسفة، لأن بابل كانت تعج بهذا كله، بلاد بابل كانت مشهورة بالسحر والتنجيم والكهانة والشرك والفلسفة. ولقد جاءت أكثر البدع من اليهود وتلقاها اليهود من أهل بابل،
القول بخلق كلام الله عز وجل جاء من اليهود الذين أخذوه من بابل. بدعة نفي القدر جاءت من اليهود الذين أخذوه من عقائد بابل. القول بالرجعة وسائر أصول الرفض والتصوف لو نظرت لرأيت أنه قد جاء من اليهود الذين أخذوه من بابل. عندما جاء قورش هذا ملك الإمبراطورية الفارسية حرر اليهود من هذا الأسر لأنه قد أسقط حكومة بابل، فسمح لليهود أن يعودوا إلى فلسطين ليسوا حكاما وإنما كرعايا تحت حكمه. وهكذا كان اليهود في فلسطين من قبل ومن بعد، لا يدخلون إلا كرعايا متبوعين لغيرهم، فسمح لهم بالعودة إلى فلسطين، فعاد كثير منهم وبقي الكثير في بابل. واليهود لا ينسون هذا المعروف وهذا الفعل والصنيع قورش الفارسي المجوسي، لأن قورش كان على عقيدة زرادشت، كان على عبادة النار وعلى دين المجوس، واليهود لا ينسون هذا الفعل لهذا الرجل ولديانته ولشعبه. وبما أن الرافضة اليوم على الطريق الذي كان عليه قورش والمجوس وفارس، وإن أنكروا هذا فإن هناك علاقة حميمة بين اليهود وبين الرافضة، لأن لها صلة وثيقة بالفرس والمجوس، فبينهم تبادل مصالح وخدمات وما إلى ذلك، كفعل الجن مع الأرضة مثلا. من يذكر هذه القصة التي هي خرافة؟ عندما كان سليمان يأمر الجن أن يعملوا له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وقدور راسيات وجفان كالجواب وقدور راسيات، كانوا يعملون بأمره ولا يستطيعون مخالفة أمره، وكان قد اتكى على عصاه وهم يعملون خائفين منه، وقد مات سليمان وهم لا يعلمون، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كان متكئا على العصا فجاءت دابة الأرض وهي التي تسمى بالأرضة التي تأكل الخشب وربما أكلت الحجارة والأرض، فنخرت في العصا حتى سقطت أو انكسرت، فسقط سليمان فعلمت الجن أنه قد مات، فقالوا الآن عندما ترى الأرضة تعمل لها بيوتا في أماكن ربما قد طلي بالبلاط والمرمر، ترى التراب في كل مكان فيه الأرضة، من الذي يأتي بالتراب هذا؟ قالوا الجن يأتون للأرضة بهذا التراب، وسيبقى هذه الخدمة إلى قيام الساعة. هذه خرافة طبعا، لكن الشاهد أن اليهود وهم أصحاب المكر والغدر والنكث ولا يعرفون معروفا ولا يراعون جميلا، لكن مع فارس والمجوس ومن كان لهم تبع يقدمون الخدمات لهذا الفعل الذي أسداه إليهم قورش. وجاء بعد قورش ابنه قنبيز الثاني. الآن نحن نقرأ هذه الأحداث التي سبقت قيام هذه الدولة الشيعية الرافضية الصفوية التي تسمى اليوم بدولة إيران، وسنعرف كيف نشأت كيف قامت وكيف وصلت إلى الحال التي هي عليه اليوم، ونكتفي بهذا.

السماوات أن يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال

أيها الإخوة المستمعون، تستمعون لإذاعة دار الحديث السلفية بالمدي، حرسها الله تعالى. هذه الإذاعة إذاعة دعوية علمية من إذاعات أهل السنة والجماعة في اليمن.

تهدف هذه الإذاعة إلى نشر الخير وبث نور العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة.

كما تقدم هذه الإذاعة برامج متنوعة في العقيدة والتوحيد والتفسير والسيرة النبوية بأسلوب سهل وواضح يقرب العلم لطالبه ويغرس في النفس تعظيم الله تعالى.

تعتني هذه الإذاعة بنشر تلاوات عطرة من الذكر الحكيم بأصوات نادية خاشعة تلامس القلوب. تحرص هذه الإذاعة على نشر دروس ومحاضرات لكبار العلماء، منهم فضيلة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك دروس لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وفضيلة العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، وكذلك مفتي المملكة صالح بن فوزان الفوزان. وكذلك تبث هذه الإذاعة محاضرات وخطب ودروس علماء أهل السنة والجماعة في اليمن، وعلى رأسهم فضيلة العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى.

إذاعتنا تسعى لأن تكون منبرا للعلم النافع ومصدرا موثوقا لنشر منهج أهل السنة والجماعة وتربية الأجيال على العقيدة الصحيحة. تابعوا هذه الإذاعة لتنهلوا من معين العلم وتعيشوا مع القرآن والسنة في كل وقت. كما تبث هذه الإذاعة دروس مباشرة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي، حرسها الله تعالى للشيخ الفاضل بسام الغراسي حفظه الله تعالى.

0: فإن كثيرا من أبناء المسلمين من يتناول هذه المحرمات ما تسمع إلا وإذا به قد قتل نفسه، ما تسمع به إلا وإذا به قد انتحر، ما تسمع به إلا وإذا به قد أردى بنفسه من جبل أو من أعلى عمارة، ما تسمع به إلا وقد قتل أمه، ما تسمع به إلا وقد قتل أخته، ما تسمع به إلا وقد قتل زوجته وأبناءه، لأنه ذلك قد أذهب عقله تماما فلا يدري ما يتصرف به.
1: تحذير الثقات من أضرار وأسباب ومفاسد المخدرات.
0: فإن من شرب هذه المحرمات فقد أوقع نفسه في المهالك شعر أو لم يشعر، فإن هذا إدمان عظيم،
2: إدمان عظيم عباد الله،
0: إدمان عظيم عباد الله.
1: تسجيلات دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى، يسرها أن تقدم لكم.
0: حين الله جل وعلا حرم،
2: حين الله جل وعلا حرم عليك المحرمات حفظا لصحتك، حفظا لمالك، حفظا لغير ذلك مما يشينك منه ومما تتألم منه.
1: وهي عبارة عن خطبة جمعة للشيخ الفاضل بسام الغراسي حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان تحذير الثقات من أضرار وأسباب ومفاسد المخدرات. سجلت هذه المادة في 6 من شهر ذي القعدة لعام 47 400 ألف من الهجرة.
0: فإن كثيرا من أبناء المسلمين من يتناول هذه المحرمات ما تسمع إلا وإذا به قد قتل نفسه، ما تسمع به إلا وإذا به قد انتحر، ما تسمع به إلا وإذا به قد أردى بنفسه من جبل أو من أعلى عمارة، ما تسمع به إلا وقد قتل أمه، ما تسمع به إلا وقد قتل أخته، ما تسمع به إلا وقد قتل زوجته وأبناءه، لأنه ذلك قد أذهب عقله تماما فلا يدري ما يتصرف به. فإن من شرب هذه المحرمات فقد أوقع نفسه في المهالك شعر أو لم يشعر، فإن هذا إدمان عظيم،
2: إدمان عظيم عباد الله.
1: والآن نترككم مع المادة المذكورة.
3: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد معشر المسلمين، فإن هذا الدين دين عظيم شامل كامل، ما من خير إلا وقد دلنا سبحانه وتعالى علينا ودلنا سبحانه وتعالى عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى منه. هذا الدين من حكمه ومن عظمه أنه أتى أيضا لحفظ المؤمن ولحفظ دمه ولحفظ عرضه ولحفظ ماله. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن من الشر العظيم الذي عم وانتشر في الآونة الأخيرة، انتشر بين المسلمين، حصل من ورائه الأضرار العظام، وبالأخص عند الشباب، وهو ما يسمى بالمخدرات أو ما يسمى بالشبو أو ما يسمى بالحشيش، الذي عم وانتشر وطم بين أوساط الشباب، فتولد من وراء ذلك المصائب العظام. وقد حرم الله عز وجل ما فيه الضرر، وإن لم يأتي النص بلفظه باللفظ الخاص، إلا أن الشريعة عندها من الأدلة العامة وعندها من الأدلة الخاصة. ومن ضمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالله عز وجل حرم الخمر لما فيه من ذهاب العقل ولما يتولد من ورائه الأضرار العظام، فإذا حرمه الشارع الحكيم على مراحل، وهذه آية آخر آية تأتي لتحريم الخمر، وكان من ضمن أو من أسباب تحريمه لأنه يذهب بعقل الإنسان، وهكذا ما يسمى بالمخدرات أو ما يسمى بالشبو أو ما يسمى بالحشيش إلى غير ذلك، فإنه يذهب العقل، ويتولد من وراء ذلك ما ستسمعون بإذنه سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل حرم الخمر لما سمعتم في هذه الآية وما ورد في السنة المطهرة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فما كان يذهب بالعقل فهو حرام، ومن اقترف ما حرم الله جل وعلا فقد عرض نفسه لعقوبة الله ولاستحقاق العذاب. عرض نفسه لاستحقاق العذاب من اقترف ما حرم الله سبحانه وتعالى. وها هو هذا يتناول ما حرم الله سبحانه وتعالى، وجاء عند الإمام أحمد وأخرجه الأربعة أيضا عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو كان الشيء اليسير فإنه من المحرمات العظام. فإذا سمعنا عباد الله من هذه الأدلة أن كل ما يذهب عقل الإنسان من هذه المحرمات فإنه حرام، لا يجوز تناول ذلك أبدا. وإنما فشى وعم وانتشر كثيرا بين أوساط الشباب، ولا شك أن هناك أسباب وسيأتي ذكرها بإذنه سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن كثيرا من أبناء المسلمين من يتناول هذه المحرمات، ما تسمع إلا وإذا به قد قتل نفسه، ما تسمع به إلا وإذا به قد انتحر، ما تسمع به إلا وإذا به قد أردى بنفسه من جبل أو من أعلى عمارة، ما تسمع به إلا وقد قتل أمه، ما تسمع به إلا وقد قتل أخته،
2: ما تسمع به إلا وقد قتل زوجته وأبناءه، لأنه ذلك قد أذهب عقله تماما فلا يدري ما يتصرف به. والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإن من شرب هذه المحرمات فقد أردى بنفسه للتهلكة والعياذ بالله. ما أعظم هذه الشريعة، ما أكمل هذه الشريعة، ما أرحم هذه الشريعة، حين الله جل وعلا حرم عليك المحرمات حفظا لصحتك، حفظا لمالك، حفظا لغير ذلك مما يشينك ومما تتألم منه. فالله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإن من شرب هذه المحرمات فقد أوقع نفسه في المهالك شعر أو لم يشعر. فإن هذا إدمان عظيم، إدمان عظيم عباد الله. ولو رأينا عباد الله ما يتولد، ما أسباب ذلك، ما السبب الذي أوقع كثيرا من أبناء المسلمين، أو قبل ذلك نذكر الأضرار التي يتولد من وراء ذلك بسبب شرب هذه المحرمات. من أضرارها عباد الله، أنها تردي بأصحابها أو تؤدي أو تؤول بأصحابها وتوصل أصحابها إلى السرقة. فإن من أدمن على هذه المخدرات، ومن أدمن على هذا الشبو، ومن أدمن على هذا الحشيش أو على شرب الخمور، فإنه إن انقطع ماله وصل به الأمر إلى أن يسرق، يسرق ربما من أمه ومن أبيه، ربما يبيع أغراض بيته، وإن لم يجد ذلك فلو وجد رجلا في طريقه ولو يمتلك 1000 ريال بمقابل قيمة حبة من هذه المحرمات ربما يقتله، لأنه صار مدمنا لا يستطيع أن يتحكم بنفسه، لا يستطيع أن يتحكم بنفسه أبدا، لأنه قد صار مدمنا. ولو أدى به إلى أن يقتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى سيقع في ذلك. لابد أن يصل إلى المال، ولابد أن يصل إلى هذا الأمر. من أضرارها عباد الله، أوردى أو أوقع كثيرا من الناس في الزنا، وأوقع كثيرا من الناس في اللواط، صار مدمنا على ذلك، فصار يتصرف بغير شعور، وربما آل به الأمر إلى الزنا وآل به الأمر إلى اللواط. فإن هذه من أم الخبائث، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن الخمر أنها أم الخبائث، لأنها تذهب بالعقل. فهذا من أدمن على هذه الأمور يقع في الزنا، يقع في اللواط، يؤول به الأمر إلى هذه المصيبة. أما تعلمون، هل سمعتم أن من الناس من انقطع عليه المال ولا يجد مالا يشتري به هذه المخدرات، حتى صار يأتي بالناس يزنو بزوجته وهو ينظر إليهم بمقابل أنهم يعطونه من الحبوب، لا يستطيع أن يتصرف أبدا، فصار يرضى بالزنا لابنته ويتاجر بها بالزنا من أجل أن يعطوه هذه الحبوب حبة ثم حبة. فإذا أدمن الشاب بهذه المخدرات أو على هذه المخدرات، يأتي إلى صديقه من أرداه بهذه المهالك فيقول له أعطني، فيقول: لا، لن أعطيك هذا حتى تفعل كذا وكذا، حتى ربما يقول: ائتي بأختك وأنا أعطيك، ائتي بزوجتك، يريد أن يفعل به، فصار يتصرف به بيده، لا يستطيع أن يمتنع عن شيء من الأمور أبدا، لا يستطيع، صار مدمنا بسبب هذه المخدرات والعياذ بالله. فاحذروا على أبنائكم، كل يحذر على ولده وعلى أبنائه وعلى أصدقائه وأحبابه. هذه من أضرارها، من أضرارها تؤول بالإنسان كما سمعتم إلى قطيعة الأرحام، إلى عقوق الوالدين، إلى النام، إلى جميع المظالم. أم الخبائث، أم الخبائث. ف فإذا فقد الإنسان عقله فلا يستطيع أن يتصرف في أمر من الأمور يقترف جميع المحرمات ولا يبالي. أم بالعبادات فمن باب أولى، يترك الصلاة، يترك القرآن، يفعل المحرمات ولا يبالي ويقترف ما حرم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، الحذر الحذر من هذه المحرمات. قد سمعت أنها قد تؤول بالإنسان إلى أن يجعل الناس يزني بأمه، بل وأعظم من هذا أن بعضهم زنى بأمه وزنى بابنته وزنى بأخته وهو يقترف هذه المحرمات، يقترف هذه المحرمات. انتبه، انتبه على أولادك. وكان من أسباب ذلك أيها الناس ضعف الوازع الديني، فإن الإنسان إن لم يتربى على الدين وعلى شرع الله جل وعلا وقع في المهالك. كلما ابتعد الإنسان من شرع الله كلما وقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. الجهل ما من ذنب، ما من شر، ما من بلاء على الأمة إلا وسببه الجهل، سببه الجهل. فلو أن الناس تعلموا شرع الله وتعلموا دين الله جل وعلا لما وقعوا في هذه المهالك. الذي صار يقر الزنا لابنته، يقر بالزنا لأخته، يقر بالزنا لزوجته وهو ينظر، تخيل أنه يفعل بزوجته الرجل وهو ينظر ويبكي، صار مدمنا لا يستطيع أن يقول لا، يقتل نفسه بسبب هذه الأمور. فالعلم العلم مفتاح الخيرية للأمة. من أسباب ذلك الفراغ. في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال الإمام الشافعي: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. الوقت الطويل الفارغ، والشيطان يدخل، فإن من أعظم مداخل الشيطان للإنسان الفراغ. فاشغل نفسك في طاعة الله. من أسباب ذلك ومن أعظمها أيضا قرناء السوء. يا أيها الأب، يا أيها الأب، ومن تسمع من الأمهات، ولدك إن لم يكن مع الصالحين كان مع السيئين ولا بد. فإن الذئاب البشرية قد انتشرت بين أوساط المسلمين ليصلوا بهم إلى هذا الأمر. فقرناء السوء، كم حث الشارع الحكيم على مجالسة الأخيار وعلى البعد من الأشرار. قال صلى الله عليه وسلم عند أبي داود عن أبي هريرة: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولدك في ذمتك إلى أن تلقى الله، ابنتك في ذمتك إلى أن تلقى الله. أترضى أن يأتي يوم من الأيام ويقال عن ولدك أنه فعل كذا وكذا أو فعل به كذا وكذا؟ أترضى؟ خذ بأولادك الصالحين، لن تسمع منهم إلا الخير ولن ترى منهم إلا الخير. خذ بأولادك، فإن الأعداء محدقون على المسلمين ليس على ذوي اللحى فقط، افهموا وعوا، فإن الأعداء محدقون بالمسلمين يريدون استئصالهم عنده لحية أو ليس عنده لحية، أنت عدو له إن لم تكن كافرا. هل قرأت قول الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ ومن أسباب ذلك أيها الناس المنظمات التنصيرية، قاتلها الله وقاتل الله أهلها وقاتل الله عمالها وقاتل الله مروجيها وقاتل الله من يناصرهم. أما تعلمون أن هناك منظمات خاصة لتولي هذا الأمر لشرب الحبوب؟ أسمعتم هذا؟ أو تظنون أنهم مجرد أن يعطوا الناس من الدقيق والبر والأرز أو يعطونهم شيئا من الزيت؟ والله وبالله وتالله أنها منظمات خاصة لنشر الرذيلة بين أوساط المسلمين، لنشر الحبوب. من أين علمنا هذا؟ أن تصل المخدرات إلى قرى نائية، وأن يصل الشبو إلى قرى نائية، وأن يصل الحشيش. من أين عرفنا هذا؟ المنظمات جاسوسية. افهموا افهموا، حين نسمع من علمائنا لا نظن أنهم يتكلمون عن فراغ، فالله قد جعل لأهل الأرض أمنة يبصرون الناس بالخير ويحذرونهم من الشر. منظمات خاصة للواط، ولقد اكتشفوها في عدن من إخواننا وغجموا على بيوتهم. منظمات خاصة تتولى اللواط، تسمعون هذا؟ في البساتين وجدوا من هذه المنظمة من تتولى هذا الأمر وتستدعي الشباب لاستخدام اللواط. أسمعتم هذا؟ سؤال أيها الآباء الأحبة، أو تظنون من كافرا أنه يريد لكم الخير؟ أفيقوا أفيقوا من غفلتكم، استيقظوا من سباتكم، أفيقوا من نومكم واستيقظوا من سباتكم. أو تظنون أن الأعداء يريدون للمسلمين خيرا؟ كفى بكم أن كنتم تنظرون إلى أرض غزة، كفى بذلك كفى بذلك كفى بذلك لمن كان له عقل ولمن كان ما زالت فطرته سليمة. الله يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سيحاربونكم. أو تظنون أن حرب الأعداء محصور على الطيران؟ أو تظنون أن حرب الأعداء محصور على البارجات؟ أو تظنون أن حرب الأعداء محصور على الصواريخ؟ إن هذه الحرب العظمى، هذه الحرب العظمى، فهذه المحرمات سبب لكل رذيلة، سبب لكل رذيلة. فحافظ على ولدك، حافظ على أهلك. إن جالس أولادك إن جالس أولادك جلساء السوء، أي إذا أتى جلساء السوء وجالسوا أولادك، فستسمع ما يسود منه وجهك ولو بعد حين، ولو بعد حين. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم بمجرد أكل الطعام في حديث أبي سعيد يقول: لا يأكل طعامك إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. حتى مجرد أكل الطعام، فما بالك بشاب في ريعان شبابه يسهر الليالي والجوالات بيده ويجالس الذين يتركون الصلاة؟ ماذا تنتظرون منهم أيها الآباء؟ ماذا تنتظرون من مستقبل من أبناء لا يدخلوا إلى المساجد؟ ماذا ستنتظرون منهم؟ فإن هذه المخدرات وما سمعتم سبب كل رذيلة، آلت ببعضهم كما سمعت إلى أن يقتل نفسه، إلى أن يزني بالمحرمات بالمحارم، بل وصل ببعضهم إلى أن عاد نصرانيا، إلى أن خرج من الإسلام ومات كافرا. ستقول: لا، بل سيكون سيكون، لن تستطيع أن تتحكم إذا أدمنت على هذه المخدرات. فيأتيك هذا المجرم فيقول أكفر بالله وأنا سأعطيك. لن تستطيع أن تقول له لا أبدا، لن تستطيع حتى يخرجك من دين الإسلام. وكيف لو مت كافرا؟ يصير الإنسان خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. فاحذروا مما يتناول الأبناء، احذروا من هدايا الفجار، احذروا من الهدايا الظلمة، احذروا من ذلك، فإنه قد ربما يجالسك ويعطيك من شراب أو ماء حتى تدمن وتصير آلة في يده يتحكم بك في كل شيء. نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ آباءنا وأمهاتنا وبناتنا. نسأل الله أن يفضح الأعداء وأن يصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن.

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم.

0: أهل
1: اليمن،
0: أما آن لنا أن نقوم قومة رجل واحد لإنهاء هذا الظلم؟ فوالله أننا لا نعلم ما الذي يدور في قياهيب سجون صنعاء وصعدة وحجة وذمار. إننا لا ندري ماذا يفعل الروافض بإخواننا وبأحبتنا وبأعراضنا. انتهك الأعراض وفعل الأفاعيل. يا أهل اليمن، يا أهل صنعاء، يا أهل صعدة، يا أهل ذمار وحجة، يا أهل المناطق الشمالية، آل الأوان، يا أهل المناطق المحررة، آل الزمان أن ننتقم من هؤلاء اللئام. يا رجال صنعاء وذمار وإب والبيضاء، يا رجال عمران وحجة، يا رجال صعدة، قوموا أنتم وابدوا، ابدوا. فإن الحوثي في هذه الأيام في ضعف شديد وفي رعب مهيب، والله ثم والله إنكم تستطيعون إذا بدأتم بإرباك الحوثي في نقاطهم وعلى طقومهم وفي مقراتهم. إن آباءنا وأجدادنا قاتلوا بريطانيا التي كان يقال لها أقوى أمبراطورية على وجه الأرض في زمانها، وكان يقال لها المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، كانت معها الطائرات ومعها الدبابات ومعها الصواريخ. ومع ذلك قاتلها آباؤنا وأجدادنا في هذه المناطق ومن كل بلاد اليمن، قاتلوا هنا حتى أخرجوا بريطانيا. نعم، والليل حبيب الضعيف، والليل حبيب الضعيف. ازرعوا الرعب في الرافضة، دعوهم يخافون من أنفسهم ومن ظلهم. نعم، ماذا سيحصل لك؟ أتقتل في سبيل الله؟ كرامة والله، كرامة والله أن تقتل في سبيل الله ومن أجل دين الله. طلقوا الخوف، طلقوا الجبن، طلقوا يا أيها الرجال، يا رجال صنعاء، طلقوا الذل، طلقوا الهوان، طلقوا الصغار، اقتدوا برجال سوريا. أسأل الله عز وجل أن ييسر رجالا صادقين ينطلقون من كل مكان على الحوثيين ويأخذونهم من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. والله لقد اشتقنا لدعوة وهكذا محاضرات واجتماعات في صعدة وفي صنعاء وفي دماج وفي غيرها، والله إننا نشعر بقرب ذلك. أسأل الله تعالى أن ييسر هذه الأمور وأن يعجل بهذا الفرج وأن ينصر أهل الإسلام. ندعو من هذا المقام رجالنا، رجال العمالقة، ندعو رجالنا ألوية المناطق الجنوبية عن آخرها، ندعو من مقامنا ألوية طارق عفاش وكل السياسيين. كفى خلافا، كفى سياسات. الآن رأيتم ماذا يحصل في سوريا؟ أترضون أن يمكن الرافضة من رقابنا ومن أعراضنا ومن أجسادنا؟ أترضون بمكابس سوريا أن تكون في عدن في غيرها؟ لا، لا يا أيها الناس، دعونا من الصراعات السياسية وانطلقوا عن آخركم للانتهاء من الفرقة الرافضية. فوالله ثم والله ثم والله أن الحوثي ضعيف، ولكنه يستمد قوته من اختلاف أعدائه. واحد الصف واجمع الكلمة ولم الشتات وقو العزائم.
2: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه

0: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
1: حاشا لله وعليه صحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا وقت ذكر الله عز وجل، فيناسب أن نتذاكر فيه كلمة مختصرة تتعلق بالموضوع في هذا المسجد المبارك المؤسس للسنة وأهله الطيبين المباركين المحبين لها والثابتين عليها، نسأل الله عز وجل المزيد من فضله. فحياكم الله. والكلمة المذكورة في هذا الموضع هي لنفسي وإخواني السامعين بالعناية بذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله خلقنا من أجله. ذكر الله، الله سبحانه وتعالى أمر أن نكون له ذاكرين، اذكروني أذكركم، فمن ذكر الله ذكره الله، ومن شكر الله شكره الله. قال الله سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ونحن بأمس حاجة أن نذكر عند ربنا بخير. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. هل أحد منا ليس بحاجة أن يكون ربه معه؟ نحن بالله، نحن لله، نحن أوجدنا الله، فلا غنى لنا عن ربنا طرفة عين. فأحوج ما نكون أن يكون الله معنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يقول الله توفيقه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وإن والله لكرامة من رب العالمين أن يكون ربك معك. إن الناس يفتخرون أن يكون معهم من لهم شأن دنيوي من مخلوقات الله، وأنت إذا ذكرت الله أيها المسلم الله يذكرك والله معك. وأنا معه إذا ذكرني معية، هذه معية خاصة تكون مع، يكون الله سبحانه وتعالى مع عبده الذاكر له بأمور عظيمة. من تلك الأمور تأييده، أن الله يؤيده، نصرته، أن الله ينصره، معية نصرة على الشيطان، على النفس الأمارة بالسوء، على الأعداء، على كل ما تتوقع شرا منه. توفيق، معية توفيق وتسديد، فلسانك مسدد وقلبك مسدد موفق مقبل على الله، كل هذا من معية الله. معية رزق، أن الله معك ويسوق لك الخيرات بسبب طاعتك لله، كنت مع الله فكان الله معك. معية هداية، أن الله يهديك. معية انشراح صدر، قال الله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أي ما يكون على نور ربه، إذا حقس قلبه من ذكر الله لا يكون على نور، على نور من الله، بل يكون في الظلمة، أولئك في ضلال مبين. أما أنت فمعية الله معك معية كلاء وحفظ، كما حديث جندب النبي صلى الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر كان في ذمة الله، لا تلونكم الله ذمته بشيء، لأنك ذكرت الله تصبح تذكر الله، تستمع آيات كتابه وتكمل أذكارك، سواء بقيت في المسجد حتى أكملتها فذلك خير، أو إذا أعجلك شيء لا تهمله، هذه الأذكار زادك راحت نفسك طمأنينة قلبك، إذا حصل لك فيها قصور ساءت تغذيتك، كما تساء أغذية الإنسان الذي في جسمه أسوأ من ذلك، سوء التغذية في الجسم غاية ما فيها الضعف الجسمي، وأما سوء التغذية في القلب غاية ما فيها القسوة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. هذه الأذكار راحت نفسك، أو كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الأذكار تجعل لك الطمأنينة بفضل الله من الله عز وجل، الله يجعل لك بها طمأنينة في قلبك فتجد الراحة، ما لك سكينة في هذه الدنيا يا عبد الله إلا بذكر الله. الذي ما عنده ذكر الله يقلق ويتعب ويشقى يضنك، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، سواء الذكر القرآن أو التسبيح أو التحميد أو كل ذلك يناله من أعرض عنه نصيبه من الشقاوة ومن الضنك بقدر بعده، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. صلى الله العافية. فهذه الأذكار وقاية من الشيطان، حفظك تبقى محترز من عداء من عدائك أكبر عدو وأنت في عافية منه وسلامة منه. قال الله سبحانه وتعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، إذا أعرضوا ما أحد يستطيع منعهم ولا يحفظهم ولا يكلأهم غير الله سبحانه. وقال: من يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطان فهو له قريب. يعش هذه يعني بداية عمل بصيرة، قال يقال فلان يعشو أي عنده ضعف في البصر، فإذا حصل إنسان عمى بصر أو بصيرة عن ذكر الله قيض له الشيطان، سلط عليه الشيطان، سلط عليه أعداؤه فتضرر. ما ظنك بربي أن يكون الشيطان عدوك مسلط عليك ما لم تذكر الله؟ خذوا قسطكم حفظكم الله، نأخذ قسطنا من أذكار من الأذكار من القرآن، أفضل الذكر هو كتاب الله بالإجماع، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، ذكر مبارك، فنأخذ قسطنا من هذا الذكر، نأخذ قسطنا من التهليل والتسبيح والتحميد. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأذكار، قال: يأتينا مقدمات مؤخرات مجنبات وهن الباقيات الصالحات، خذوا جنتكم أو قال وقايتكم. قالوا: أمن عدو قد حضر يا رسول الله؟ قال: لا، لكن من الشيطان، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات مؤخرات مجنبات وهن الباقيات الصالحات، أي التسبيح والتحميد، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. فهذه يمثلها الصنعاني، قال مثل إيش؟ في المقدمة، في المؤخرة، ذات اليمين، ذات الشمال، من النار، جنة من النار الرائعة، أينما كنت محاط بذكر الله يوم القيامة. الباقيات الصالحات، كل ما عندنا زائد، لا تلتفت إلى ما إلى غير إلى شيء غير ذكر الله فهو زائد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا والله الباقي عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذه الباقية بنص السنة، القرآن والسنة يدل أن هذه الأذكار ما ذكر الله باقي، ما ذكر الله باقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا سبب الهجور كثيرة تملأ صحيفتك. طوبى لمن كان، لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرة تملأ صحيفتك بهجور كثيرة بأسهل ما يكون. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا باب الخير بارك الله فيك، أينما كنا مع ذكر الله، مع مصحفك في جيبك إن حصلت فرصة تقرأ، خذ قسطك من المحفوظات إذا لم تجد تقرأ من ذاكرتك، ولو لم يكن إلا جزء عما تحفظه، فأنت ممن يعتني بالقرآن وبذكر الله. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنت مع البركة. كم من الناس تجدون من ضعفت عقيدتهم يذهب يمسح لك الشخص، ما لك أن تبرك به، يمسح الجدران، يمسح كذا، ليه؟ يبغى بركة، يريد البركة. هذه البركة كتاب الله، بركة أذكار تبقى في حفظ من الشيطان، كما في حديث أبي هريرة فيما قال: لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حفظا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي. ولم يأتي أحد مثل ما أتى به إلا من قال مثل ما قال أو زاد. أجر عظيم وحفظ منا. حديث حارث الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وآمركم بذكر الله، في وصية يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام، قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سرعا في أثره، عدو يجري بعده بشدة، قال: فاحترز منه في حصن حصين، وجد حصن فاحترز منه، أغلق على نفسه وتحصن من عدوه. ولا يحترز أحدكم من الشيطان إلا بذكر الله. ما الذي سيحصنك من الشيطان من عدوك؟ إن الأعداء كثير، وأعظمهم أشدهم هو الشيطان عياذ بالله، وما لك حصن منه إلا بذكر الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذكره وشكره وأن يعيننا على ذلك. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بوصية عظيمة بدأها بقوله: والله يا معاذ إني لأحبك، والله يا معاذ إني لأحبك. ذلك الرجل الشاب معاذ رضي الله عنه يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبك، ثم أعطاه عدة نصائح: أولاها فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة. هذه الوصية فيها طلب العون من الله على ذكره، أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يكثر من هذا الدعاء أن يعينك الله على ذكره، ويعين أن يعينك على شكره وعلى حسن عبادته. فإذا أعانك الله على هذه الثلاث أمور سعدت في الدنيا والآخرة، هذا مناط السعادة، حسن عبادة الله سبحانه وتعالى. صلى الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نترككم إن شاء الله مع الأذكار وما أنتم فيه من خير.

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى تقدم لكم.
1: نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحن في هذه الليلة في فرح وسرور بلقاء شيخنا الشيخ المبارك الشيخ يحيى حفظه الله تعالى. كيف لا نفرح بلقاء العلماء الربانيين؟ كيف لا نفرح بمن جعله الله عز وجل للناس مصابيح الدجى، يهدون الناس هداية الدلالة إلى سبيل الحق؟ نفرح بزيارة هذه الدار العامرة بالخير وشهادتي لها تحصيل حاصل، والخير ظاهر. نحن نرجو بهؤلاء العلماء الذين في هذه الدار وطلاب العلم أن تدفع الشرور عن الأمة، وأن تهيئ الأرزاق للناس، وأن تنعش أمور الدنيا والدين بمثل هذه الدور. فقد قال يوسف بن أسباط وإبراهيم بن أدهم قال إن الله قال إن الله ليرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث. أخذ هذا الأثر من قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ومن قوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الرجل الذي كان يعمل في الصفق بالأسواق لعلك ترزق به، كما في حديث أنس عند الترمذي وغيره، لعلك ترزق بأخيك الذي تفرغ للعلم، فلعل البلاد والعباد يرزقون ب طلاب العلم، هذا من أعظم وأفضل أسباب الرزق، ومن أفضل أسباب نعش الاقتصاد في البلاد وارتفاع الفقر والبطالة وحصول الأمن والرزق. قال الإمام الزهري عليه رحمة الله وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، ثبات الدنيا والدين، ثبات الأمن والرزق وسائل الأمور. شكر الله عز وجل لشيخنا الفاضل العلامة المحدث يحيى بن علي الحجوري على هذه الجهود المباركة وعلى تشجيعه وتواضعه لطلابه، هذا من باب التواضع ومن باب التشجيع، فشكر الله له. فنبدأ حديثنا بأثر جاء عن الزهري عليه رحمة الله، جاء أثر عن ابن سيرين قال ابن سيرين رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال ابن سيرين أيضا: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فكان ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ منهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ منهم. الأثران عند الدارمي في سننه، وعند مسلم في مقدمة صحيحه. وقال ابن المبارك عليه رحمة الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال ابن المبارك أيضا: بيننا وبين القوم القوائم، أي الإسناد، والأثران في مقدمة صحيح مسلم. وقال أبو علي الجياني عليه رحمة الله: إن الله قد خص هذه الأمة بثلاث، بالإسناد والأنساب والإعراب. والأثر في شرف أهل الحديث للخطيب: علم الحديث علم دقيق وفن لطيف. ولهذا قال عبد الرحمن ابن مهدي: عليه رحمة الله، كلامنا في علم الحديث إلهام. وقال: إنكارنا للحديث عند الجاهل كهانة. والأثران عند ابن أبي حاتم: الجاهل يظن أن قواعد علم الحديث كهانة وشيء من الحدث والتخمين، وهي قواعد رصينة. المحدث كالصيرفي، الصيرفي يعلم بالدنانير الجيدة من الزيوف، وهكذا المحدث بهذه القواعد التي وضعها المحدثون يعلمون الحديث الصحيح من الضعيف. علم شريف، فن لطيف، علم الجرح والتعديل، علم الرجال، علم العلل، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، وسائر علوم الحديث. تعلم أن هذا علم رباني، وأن أهله موفقون من الله عز وجل. قواعد: مثلا إسماعيل أو معمر بن راشد إذا روى عن أهل بلده، عن أهل البصرة، في حديثه ضعف. إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير أهل بلده في حديثه ضعف. سماك عن أكرمة رواية مضطربة. عبد الله ابن لهيعة ضعيف وروايته مردودة، إلا إذا حدث عنه أحد العباد له فهي أعدل من غيرها. وغيرها من القواعد التي وضعها العلماء. التدليس هو أن يحدث المدلس عمن سمع ما لم يسمع، هذا شيء يحتاج إلى خبرة وإلى توفيق من الله عز وجل. وأيضا الرواية عن المبتدع، متى يروي المحدث عن المبتدع ومتى يترك حديثه. روى العلماء عمن وقع في بدعة القدر، الدستوائي وقتاده، سيدنا أبي عروبة وعبد الوارث بن سعيد، هؤلاء قدرية وقعوا في بدعة القدر، ومع هذا هم من الرجال الصحيح. فكيف حصل الانتقاء؟ متى يحدث العلماء عن المبتدع ومتى يترك حديثه؟ قال الإمام الذهبي، قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله على جلالته، قال في ترجمة هشام الدستوائي كما في السير، قال: وهذه المسألة لم تتبرهن لي إلى الآن، لم تتبرهن لي إلى الآن. والذي اتضح لي منها أن الرجل إذا قال بالبدعة ولم يمعن النظر فيها ولم يكن رأسا فيها يقبل حديثه. هذا الذي خرج به هذا الحافظ الكبير. ولهذا كانوا يقولون: عمرو بن عبيد لا يحدث عنه ولا كرامة، وهو أمثاله. وهنا في هذا المقام أذكر لكم أسماء بعض الرافضة أو الشيعة الذين دسوا الروايات في الحديث أو في التاريخ، أسماء ينبغي أن تحذر منهم، فإنهم قد زوروا التاريخ ليطعنوا في الصحابة وليغيروا أصول أهل السنة، وأن لهم ذلك أرادوا الطعن في الدين، أرادوا إسقاط حملته إسقاطه. هؤلاء شيعة أو رافضة أو إمامية أو سبئية، أولا حبة العرني، سالم بن أبي حفصة، إسماعيل السدي الكبير، الحارث بن حصيرة، وعمر بن شمر الجعفي، هؤلاء شيعة، واحذر من رواياتهم، واحذر أيضا من كتاب ينسب إلى سليم بن قيس، هذا الكتاب فيه أباطيل وفيه طعن في الصحابة وفيه تزوير للأحداث وفيه ما لا يليق أبدا بالمسلم فضلا عن الصحابة. هذا الكتاب المنسوب إلى سليم بن قيس دسه أبان بن أبي عياش، هو مكذوب عليه. واحذر أيضا من أسبق بن نباتة، ومن الحارث الأعور، ومن جابر الجعفي، هؤلاء الشيعة أيضا من غلاة الشيعة. واحذر من الزنديق الساحر الكذاب الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، وهو المغيرة بن سعيد البجلي الذي دس ما دس من الروايات، قتله القسري كما قتل الجعد بن درهم. واحذر من ثلاثة، احذر من كتب ثلاثة من أهل الرفض الذين ألفوا في كل الأحداث، أولهم أبو مخنف لوط بن يحيى، والثاني محمد بن السائب الكلبي، والثالث هشام ولده، أبو مخنف لوط بن يحيى، الثاني محمد بن السائب الكلبي، الثالث هشام بن محمد بن السائب الكلبي. هؤلاء ألفوا في بيعة السقيفة وفي وقعة الجمل وصفين وفي معاوية، في ترجمة معاوية رضي الله عنه، وفي البيعة وفي الردة وفي كل الأحداث التي وقعت في عهد الصحابة وبعد عهد الصحابة، ودسوا من التلفيق والتزوير الشيء الكثير. احذر أيضا نصر بن مزاحم وعباد بن يعقوب الرواجني الشيعي الرافضي، والذي يسمى أيضا بالشيخ المفيد وليس بمفيد، هذا رافضي خبيث. واحذر من الشيعي الرافضي أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، احذر من الطبري محمد بن جرير أبو جعفر صاحب التفسير صاحب التاريخ، لا، هذا من المتفق والمفترق، اتفق في الاسم، اسم الأب والكنية والنسبة، هذا رافضي وذاك مفسر مؤرخ محدث عند التشيع يسير كما قال الذهبي، عند السلفي المحدث شيء من الموالاة التي لا تضر، انتقدوه في صريح السنة لأنه لما ذكر أبا بكر أثنى عليه، ثم ذكر عمر أثنى عليه، ثم لما ذكر عثمان أثنى عليه، ثم لما ذكر عليا زاد في الثناء ووصفه بالإمامة، هذا الذي انتقد عليه في صريح السنة، وإلا فهو إمام سلفي، لكن الذي نتحدث عنه آخر، رافضي اسمه محمد ابن جرير ابن رستم الطبري أبو جعفر، أما الإمام السلفي اسمه محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري. هذا الرافضي ألف كتبا ودس فيها من التزوير والتلفيق ما الله عز وجل به عليم. وأيضا احذر من ابن خراش الذي شرب بوله في رحلته إلى العلم، عبد الرحمن بن يوسف بن خراش. إذا ذكرت هذه المسألة شرب البول في طلب العلم، يذكر ابن خراش الرافضي الذي ألف كتابا في مثالب الشيخين. ابن خراش قال: شربت بولي 5 مرات في طلب العلم. يقول عنه الذهبي: اللوم ليس على حمير الرافضة، اللوم عليك أيها البارع الرحالة الذي شرب بوله، إن صدقت وإلا فأنت زنديق لا رضي الله عنك. يقول الذهبي هذا عن ابن خراش كما في تذكرة الحفاظ. وأيضا الحذر من شيعة وإن كان التشيع يسيرا، أمثال جعفر بن سليمان الضبعي الذي أدخل على عبد الرزاق التشيع عليه رحمة الله، غره بسمته. وأيضا سلمة بن كهيل، وأيضا علي بن زيد بن جدعان، وأيضا فطر بن خليفة، هؤلاء أيضا عندهم شيء من التشيع، عندهم شيء من التشيع. جعفر بن سليمان الضبعي شيخ عبد الرزاق، وعبد الرزاق تشيع، عنده تشيع، حتى أنه في لما ذكر حديث الميراث قال عن عمر رضي الله عنه: انظر ماذا يقول هذا الأنوك. فترك زيد بن المبارك الحديث عن عبد الرزاق ورحل ولم يأخذ عنه، لكن العلماء ما تركوا عبد الرزاق. هذا التشيع ما ألغى إمامته ومكانته في علم الحديث. وأيضا هناك مؤرخون لهم كتب ما زالت بيننا، وهم زيدية إمامية وربما معتزلة، من هؤلاء اليعقوبي، احذر من اليعقوبي، أحمد بن إسحاق اليعقوبي الذي له كتاب التاريخ ولو كتاب البلدان. هذا اليعقوبي شيعي إمامي، وتاريخه ليس على طريقة العلماء المحدثين، وإنما هو سرد للأحداث، وفيه أباطيل وفيه طعن في الصحابة. الثاني المسعودي، المسعودي علي بن حسين المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب. هذا الرجل شيعي إمامي معتزلي، قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في تاريخ المسعودي: فيه من الأباطيل ما لا يعلمه إلا الله في تاريخ المسعودي. أما هو جغرافي عجيب، عندما يتكلم عن بعض الأشياء الجغرافية وكأنه يعيش في هذا الزمن، لكن تاريخه لا يعتمد عليه البتة. أيضا ابن النديم صاحب كتاب الفهرست، هذا إمامي معتزلي يتكلم على أهل السنة ويرميهم بأنهم حشوية، يرمي أهل السنة بأنهم حشوية، فاحذر من هذا أيضا. ومما ينبغي التحذير منه أيضا أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني. هذا الرجل أبو الفرج الأصفهاني يتكلم في الإسلام وأهل الإسلام وعلماء الإسلام، وربما ذكر الخمر والغناء وغيرها من الفواحش وكأنها أدب يثني عليه. هذا أبو الفرج الأصفهاني شعوبي وشيعي، وقد تعجب العلماء كيف يكون شيعيا وهو أموي من بني مروان، هو من نسل مروان بن الحكم، وكيف يكون أيضا شعوبيا وهو من هذا النسل العربي. قالوا بأن الأصفهاني هذا صاحب كتاب الأغاني عاش في زمن بني بويه، الأسرة الحاكمة التي سيطرت على بغداد، فكان يتقرب إليهم بكلامه في العرب وبكلامه في الأمويين. وأيضا مما ينبغي التحذير منه نهج البلاغة، وهذا للتذكير وإلا شيء معلوم. هذا نهج البلاغة ألفه الشريف الرضا والشريف المرتضى، وشرحه ابن أبي الحديد، وكلهم رافضة. هذا الكتاب فيه خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلا أسانيد، فيه ذكر الأحداث والخطب والآثار. هؤلاء الشريف الرضا والشريف المرتضى في القرن الخامس يأتون أحيانا بخطبة صحيحة عن علي رضي الله عنه، ثم يضيفون الأباطيل الواضحة والأشياء الباطلة. أيضا ما يذكر هنا ابن خلدون، ابن خلدون مؤرخ، لكن له زلات. مثلا أنكر أحاديث المهدي، ابن خلدون يقول أكثر أحاديث المهدي ضعيفة لا تثبت. الشيخ الألباني عليه رحمة الله يقول هذا الرجل ليس محدثا، هذا مؤرخ، وأيضا تاريخه هو تقليد لابن الأثير في الكامل، وكأنه اختصره، وربما تكلم أيضا بكلام يدل على أنه فيه شيء من الشعوبية، أيضا يتكلم عن تاريخ العرب وعن العرب، وأيضا هو فيلسوف. ابن خلدون معظم في بلاد أوروبا في شيء من الفلسفة، على أنه قد كتب في التاريخ وربما أخذ شيء من كتابه، لكن لا يعتمد كالمصادر الموثوقة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. أيضا مما ينبغي التحذير منه ما كتبه طه حسين في كتابه علي وبنوه، وكتاب الآخر وقعة الجمل. طه حسين يكتب في التاريخ، طه حسين يكتب فيما شجر بين الصحابة، طه حسين يتكلم في هذه الأمور، لا يحسن البتة الكلام في هذا ولا في غيره من علوم الدين. وأيضا ما كتبه العقاد عباس محمود العقاد في كتابه عبقرية محمد، عبقرية عمر، عبقرية علي، عبقرية خالد، عبقرية، وكأنها عبقرية، وكأن المسألة ذكاء ودهاء بلا علم ولا دين. وأيضا خالد محمد خالد، للأسف صارت كتبه رجال حول الرسول وخلفاء الرسول صارت مصادر في بعض المدارس، بل ربما في بعض المساجد، هذه مراجع عند بعض الناس، رجال حول الرسول. وهذا الرجل يقترف كثيرا من اليعقوبي ومن المسعودي، وإن أخذ المادة العلمية الصحيحة فإنه يزيد عليها بالتحليل والشرح وما إلى ذلك. والتاريخ كتب فيه من ليس منه. هل تعلمون أن نصرانيا كتب في تاريخ الإسلام؟ هذا جورجي زيدان، جورجي زيدان كتب كتابا في التاريخ اسماه التمدد الإسلامي. وكأن هذا العلم ليس له علماء، وكأنه في معزل عن السنة والحديث والأسانيد والعقيدة. لا، هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. التاريخ لا يؤخذ عن أمثال هؤلاء، التاريخ لا يؤخذ عن الصلابي ولا عن السرجاني ولا عن خالد الترباني، ما يؤخذ عن هؤلاء. الذين يأخذون إن أخذوا من المصادر لا يتحرون، وإلا فهم كما قال الصلابي علي بن محمد الصلابي المؤرخ الليبي الذي كتب في كل الأحداث، يقول نحن نسعى جاهدين إلى توسيع الدائرة البيضاء وتضييق الدائرة السوداء، يعني نكتب فيما هو مدح وتزكية، ونترك الأحداث التي فيها خلاف وشر. أنت مؤرخ، أنت تنقل المادة التاريخية كما هي، واعلم أن بعض المؤرخين ربما نقل المادة التاريخية كما هي، ما يكذب ولا يزور، لكن عندما يأتي يشرح ويحلل هنا سيأتي ويضع لك مذهبه. مثلا الأثر الذي جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وجاء عن عمر أيضا، إن أصبت فأعينوني، وإن أخطأت فقوموني. يقول الصلابي وغيره فيه أن الرعية إذا أخطأ ولي الأمر يخرجون عليه, أو بهذا المعنى. هنا إذا شرحوا هذا الأثر وهو ضعيف يشرحونه بما يدعو إلى الخروج على ولاة الأمور. هناك مؤرخون موثوقون يعتمد على كتبهم في الجملة, أمثال المدائني. المدائني مؤرخ محدث عالم سني ولو كتاب في التاريخ إن كان صغيرا. الثاني خليفة بن خياط, هذا أيضا مؤرخ وعالم ومحدث. الثالث ابن سعد في طبقاته, محمد بن سعد في الطبقات, فكتابه معتمد إذا لم يحدث عن شيخه. شيخه الواقدي, والواقدي متروك. وقال ابن النديم بأنه شيعي, لا ما ثبت أنه شيعي, إنما هو متروك وقيل كذاب. أيضا من المؤرخين الذين يؤخذ ما كتبوا وهم موثوقون فيما كتبوا الزبير بن بكار ومصعب الزبيري, هؤلاء ممن تحروا فيما كتبوا. وأيضا في باب السير والمغازي ما كتبوا إمام المغازي وهو محمد بن إسحاق الذي هذب ما كتبه ابن هشام, ثم هذب سيرة ابن هشام السهيلي في كتاب أسماه الروض الأنف. وأيضا من المعتمدين في التاريخ البلاذري, هذا عالم ومحدث وكتب التاريخ على طريقة المحدثين. وأيضا ممن يعتمد في هذا الباب عمر بن شبه الذي كتب تاريخ المدينة, وأيضا وخاتمتهم ابن جرير الطبري المؤرخ المفسر المحدث. لكن ينبغي أن تعلم أن ابن جرير عليه رحمة الله في تاريخه نقل للأمة تاريخها كما هو الغث والسمين, وما نقد الأسانيد وما تكلم عن الأباطيل. ابن جرير الطبري في تاريخه نقل المادة التاريخية كلها كما هي, نقل الصحيح والضعيف والباطل والموضوع والمختلق والمفتعل لماذا؟ نبه في مقدمته, قال إذا رأيت في هذا المؤلف ما يستبشعه قارئه أو لا يستسيغه سامعه فاعلم أن هذا من قبل من دس وليس من قبلنا. يعني أنا نقلت, يقول هكذا, نقلت التاريخ كما هو. ولهذا إذا قرأت تاريخ الطبري تجد نقلا عن أمثال هؤلاء الذين ذكرنا, ينقل بالأسانيد على قاعدة من أسند فقد برئ. ولو أنه نقد الأسانيد فهو أهل كما قال العلماء, ويا ليته فعل, لكن لم يفعل هذا. لكن هناك علماء غربلوا هذه الكتب المعتمدة, فيها ما فيها من الأشياء التي لا تصح, لكن جاء من غربل وحقق وسنى ودرس الأسانيد وبين الأكاذيب, وعلى رأسهم أبو بكر بن عربي في كتابه العواصم القواصل, يعني ذكر الأحداث التي حصلت في زمن الصحابة ونقدها بشيء من النقد العلمي الصحيح على أنه مختصر. وأيضا شيخ الإسلام عليه رحمة الله في منهاج السنة وفي غيرها من المصادر, شيخ الإسلام أيضا يتكلم في هذه الأحداث بشيء من التصحيح والتضعيف. وهكذا ابن كثير عليه رحمة الله.

صنعاء أحداث ردته وادعاء للنبوة كلها جاءت من طريق سيف بن عمر التميمي، ما جاءت عن غيره. فما حال هذا الرجل سيف بن عمر التميمي؟ قال فيه يحيى بن معين: ضعيف، لا الفلس خير منه، فلس خير منه. وقال أبو حاتم: هو كالواقدي متهم. وقال ابن حبان: سيف بن عمر يضع الحديث ومتهم بالزندقة، وهذه مبالغة، كما قال ابن حجر في التقريب. ابن حجر يقول: سيف بن عمر ضعيف في الحديث بالإجماع، عمدة في التاريخ. يعني إذا حدث في مسائل الحلال والحرام، وإذا حدث فيما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا حدث فيما يتعلق بأصول أهل السنة أو في العقيدة، لا تقبل هذا. وإذا تكلم في أحداث التاريخ فهو عمدة. هكذا يقول ابن حجر: ضعيف بالإجماع في الحديث، وهو حجة في التاريخ. أحيانا يكون الرجل عمدة في فنه وضعيف في الحديث، كما قالوا عن زياد البكائي، قالوا: هو حجة في السير ولين في الحديث. بل قالوا عن حفص بن عاصم صاحب القراءة الذي نقل بقراءته، حفص بن أبي سليمان، قال ابن حجر في التقريب: متروك في الحديث، إمام في القراءة. وقال عن شيخه عاصم بهدلة، عاصم بن أبي النجود، قال: صدوق له أوهام وحجة في القراءة. فقد يكون الرجل في الحديث ليس بشيء، لكن في فنه حجة ومقبول في فنه فقط. وأيضا مجالد بن سعيد ضعيف إذا حدث وإذا روى في التاريخ. مجالد بن سعيد وأبو معشر السندي، هؤلاء ضعفاء في التاريخ. والآن أذكر لكم أحداثا وأمثالا لا تصح البتة، كما نبه عليها العلماء. أولا: المؤاخاة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين علي رضي الله عنه لم تصح. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في منهاج السنة: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين مهاجري ومهاجري، أو بين أنصاري وأنصاري، ولم يثبت أنه آخى بين علي وبين نفسه عليه الصلاة والسلام، إنما آخى بين علي وبين سهل بن حنيف. وهذا أيضا من دسائس الشيعة، وأخذ هذا عنهم بعض من كتب من أهل السنة، فهذا لا يثبت. المثال الثاني: حادثة غدير خم. هذه الحادثة التي ألف فيها الرافضة لوط بن يحيى والكلبي وصاحب نهج البلاغة، تكلم الرافضة بكلام فيه طعن في الصحابة وبالتالي وطعن في الدين. ما سبب حادثة غدير خم؟ الحادثة الصحيحة هي في مسلم، لكن ما سببها؟ ولماذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وتكلم بما تكلم به، وأوصى بالكتاب وأوصى بأهل بيته؟ القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن، ثم أرسل عليا رضي الله عنه لتقسيم الخمس، فجاءت سبية من السبايا في نصيب علي فوقع عليها، فخرج ورأسه يقطر ماء، فقال له بعض الناس: ما هذا؟ قال: وقعت على السبية، يا من نصيبي. فأرسل خالد رضي الله عنه بريدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوه من هذا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء موسم الحج، وما أراد صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في هذه الحادثة في الموسم، لأن الحادثة بين أناس محدودين، وما أراد أن يؤجل هذه القضية إلى المدينة لوجود المنافقين، وإنما سار بأصحابه حتى إذا اقترب من المدينة

وصل إلى هذا الغدير الذي يسمى خما، قام خطيبا وأوصى بكتاب الله عز وجل وأوصى بأهل بيته، ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. اللفظ الأول يشكك فيه شيخ الإسلام، واللفظ الثاني يطعن فيه طعنا واضحا. يقول شيخ الإسلام: اللفظ الأول من كنت مولاه فعلي مولاه، قال هذا أظنه لا يثبت. أما لفظ اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، قال هذا لا يثبت البتة. فهذه الحادثة هي إصلاح بين بريدة وبين وبين علي رضي الله عنه. ولهذا لما تكلم بريدة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريدة أتبغض عليا؟ قال: نعم أبغضه. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من هذا. ووقع على هذه السبية له أكثر من هذا. قال بريدة: فما أبغضته أبدا. وفي هذا رد على الأقيال الذين يقولون بأن علي رضي الله عنه قد اقتصد هذه السبية تبا لهم، ولهذا الذي يقولونه. المهم أن حادثة غدير خم في هذه المسألة أبدا ليس فيها الوصية بالخلافة، وليس فيها ذكر الخلافة، وليس فيها أبدا من هذا الأمر. إنما الشيعة يدسون هذا، الشيعة سيغيرون وسيزورون من أجل معتقداتهم. هم يقولون هارون أخو موسى مات بعد موسى، مع أن هارون بالإجماع مات قبل موسى، لكن ما شأنهم وشأن هارون وموسى؟ لماذا يقولون هارون مات بعد موسى؟ لماذا؟ من أجل إثبات الخلافة لعلي رضي الله عنه. يقول: أنت مني كمنزلة هارون من موسى. يقول في الخلافة لأن موسى مات ثم صار الخليفة بعده هارون. المسألة: أنت مني لما خلفه في غزوة تبوك فقط. ولهذا هارون مات قبل موسى، ولما مات موسى عليهما الصلاة والسلام كان الأمر إلى يوشع بن نون. أحيانا يزورون ويكذبون لشيء ربما نجهله ولا نعلمه. أيضا يقولون الكتاب يوم الخميس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بكتاب أكتب لكم. قالوا هذا كان سيوصي لعلي رضي الله عنه وأرضاه. ولماذا لا يقال كان سيوصي لأبي بكر؟ فقد جاء عند أحمد بإسناد صحيح لشواهده أنه قال لعائشة رضي الله عنها: ادعي لي أباك وأخاك، فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل. فذهب عبد الرحمن ليأتي له بكتاب، فقال: اجلس، يأبى الله أن يختلف عليك يا أبا بكر، يعني في الخلاف. هذه إشارة، قال علماء هذه إشارة إلى الخلافة. أما ما حصل في أمر البيعة ومن التزوير الذي حصل من رافضة فهو شيء كثير. جاء عند الطبري، جاء عند ابن جرير الطبري أن سعد بن عبادة رضي الله عنه عندما بايع الناس أبا بكر قام وقال لعمر بعد أن حصلت مسابة، يعني عمر يسب لسعد وسعد يسب لعمر مسابة شديدة، فقال سعد بن عبادة: والله لا أبايع، والله لأقاتلنكم بما في كنانتي من سهام، ولأخضبن سنان رمحي بدمائكم، ولأقاتلنكم بأولادي وبمن أطاعني من قبيلتي وعشيرتي، والله لئن اجتمعت الإنس والجن على مبايعتكم لا أبايعكم. ثم اعتزل الجمعة والجماعة ولم يشهد لهم مشهدا. هذه الرواية مكذوبة، تصور سعدا بأنه منشق، بأنه خارجي، بأنه سيسفك الدماء من أجل البيعة ومن أجل الكرسي. هذه الرواية عند ابن جرير جاءت من طريق محمد السائب الكلبي
عن أبي مخلف لوط بن يحيى رافضي عن رافضي الذي جاء عند ابن جرير بإسناد يحسن وهو من مراسيل حميد بن عبد الرحمن أن أبا بكر رضي الله عنه قال لسعد بن عبادة: يا سعد، أسألك بالله، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر لقريش، برهم تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم؟ قال سعد: بلى، صدقت يا أبا بكر، أنتم الأمراء ونحن وزراء. هذا الأثر الذي يليق بسعد بن عبادة رضي الله عنه، وهو أثر مرسل صحيح. هذه البيعة تمت، بيعة أبي بكر رضي الله عنه في السقيفة تمت بالإجماع، ولا يجوز أن يقال حصل خلاف، لأن الحديث الذي مر يدل على هذا. عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله أن يختلف عليك يا أبا بكر. وجاء في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهل كانت بيعة أبي بكر فلتة؟ نعم، بيعة أبي بكر كانت فلتة. شهادة عمر رضي الله عنه قال: نعم كانت فلتة، لكن وقى الله شرها. ما معنى فلتة؟ معنى فلتة أي فجأة، بلا تخطيط، بلا إعداد. عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسائر المهاجرين في المسجد، واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، واجتمع علي والزبير والعباس وسائر آل البيت في بيت علي رضي الله عنه. هذه السنة، قبل أن يقبل عليه الصلاة والسلام ناقشوا مسألة البيعة. فجاء رجل وقال: إخوانكم الأنصار يعقدون البيعة في سقيفة بني ساعدة. فما كان من أبي بكر وعمر ومن حضر معهما إلا أن ذهب، ولم يتمكنوا من إخبار آل البيت في فلتة، بلا تخطيط، بلا قصد. ما كان القصد التنحية، هذا معنى فلتة. فذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة، وكانت البيعة هناك بيعة يوم الاثنين، وهي البيعة الخاصة في سقيفة بني ساعدة. هذه البيعة الخاصة تجد في بعض الكتب عند صاحب نهج البلاغة والطبري الرافضي وكتاب سليم بن قيس، أن البراء بن عازب ذهب إلى علي وسائر آل البيت يقول: أما علمتم أن أبا بكر قد بويع له؟ فقال العباس: أو قد فعلوها؟ يعني كأن في خلاف وشقاق. وأيضا يذكرون أن أبا سفيان جاء إلى علي وقال: لقد بايعوا أبا فصيل. ما قال أبو بكر، البكر هو صغير الناقة، والفصيل كذلك. لقد بايعوا أبا فصيل، استهزاء. فقال علي لأبي سفيان: تنحى أنت، أنت عدو للإسلام، أنت صاحب فتنة، هذا كله أكاذيب أصلا لا تصح البتة. الذي صح عند الحاكم وعند البيهقي بإسناد صحيح، وهو في الصحيح المسلم للشيخ مقبل عليه رحمة الله، أن أبا بكر بايع أو بايعه الناس البيعة العامة في المسجد، البيعة الخاصة يوم الاثنين، البيعة العامة يوم الثلاثاء في المسجد بايعوه. فصعد على المنبر فنظر في الناس فلم يرى عليا، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: في البيت. فذهب الأنصار وآتوا به، وجاء فقال أبو بكر رضي الله عنه: ابن عم رسول الله وختمه، تريد أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله، لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعه يوم الثلاثاء قبل أن يقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظر فلم يجد الزبير فسأل عنه فجيء به، فقال: ابن عمة رسول الله
صلى الله عليه وسلم وحواريه تريد أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعه. هذا الحديث عند البيهقي من طريق الحاكم، إسناده من طريق ابن خزيمة عن بندار محمد بن بشار عن وهيب بن خالد عن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه، إسناد كالشمس. الإمام مسلم رحمه الله صاحب الصحيح يأتي إلى ابن إسحاق عندما سمع بهذا الحديث فقال: اكتب لي هذا الحديث. فكتب له هذا الحديث في رقعة، فقال مسلم: هذا الحديث يساوي بدنه، يعني قيمته عندي مثل ناقة. فقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: بل يساوي بدرة. والبدرة هي كيس فيه 10,000 درهم أو 7,000 دينار، ونحن نقول بل يساوي الدنيا كلها. هذه البيعة التي كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدفن. لكن الزهري وهو إمام في المغازي والسير والتر والحديث يقول: علي رضي الله عنه لم يبايع إلا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنه. هذا أثر الزهري مرسل، يعتبر مرسلا، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل كما قال الحفاظ عليهم رحمة الله. هناك أكاذيب في مصادر الشيعة، احذر من هذه الأكاذيب. منها أن عمر رضي الله عنه أرسل غلامه قنفذ غلام عمر، أرسله عمر رضي الله عنه فضرب فاطمة بالصوت حتى أثر في عضدها فكان كالدملج حتى ماتت، أثر ضربة قنفذ. رواية أخرى يقولون بأن عمر جاء ففتح الباب واختبأت فاطمة خلف الباب فضغط الباب على فاطمة وهي تصيح تقول: يا أبتاه يا رسول الله، يا أبتاه يا رسول الله، حتى أسقطت محسنا، أسقطت الجنين. وفيه أيضا أنه أحرق البيت وضرب وأهان، وأنه أخرج عليا ووضع الحبل في عنقه وجره إلى أبي بكر ليبايعه فبايعه، والحسن والحسين يبكيان خلف علي رضي الله. أكاذيب في هذا، طعن في علي وفي عمر، وكأنهم أهل دنيا وكانوا يتقاتلون على الخلافة. هذا في نهج البلاغة وفي كتاب سليم بن قيس، وأيضا في كتاب الطبري محمد بن يزيد محمد بن جرير بن رستم الطبري، أيضا فيه أن الزبير خرج شاهرا سيفه فسقط، ثم خرج علي شاهرا سيفه فصرعه عمر، صرع عليا وجلس عليه. هذه كلها أكاذيب. أيضا الأكاذيب التي جاءت في هذا الموضوع أن الأنصار قالوا: لو كان علي حاضرا في سقيفة بني ساعدة لأجمعت الأنصار على بيعته. هذا أيضا موجود، هذه الآثار في بعض الكتب الشيعية، يقولون قالت الأنصار: لو حضر علي السقيفة لاجتمعت عليه الأنصار. هذا الأثر باطل ضعيف، يرده ما جاء في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زار عليا إلى بيته بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، فقال، سأل عليا عن الأمر فقال: يا أبا بكر، هذا في الصحيحين، يا أبا بكر، والله إننا نعلم فضلك ومكانتك ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله عليك إليك، لم ننفس مع لم أحسد، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، يعني نعلم مكانتك وأنت أهل الخير، ولكن غضبنا لأننا نحشينا عن الشورى وكنا نظن أن لنا نصيبا من هذا الأمر، يعني
ما حصل إخبار ولا استشارة. فبين له أبو بكر أن الأمر كان فلتة وأنه لم يتمكنوا من هذا. كان علي رضي الله عنه يعاتب أبا بكر كما يعاتب الصالح أخاه الصالح، كما يعاتب الصالحون بعضهم بعضا، حتى أن علي رضي الله عنه تكلم حتى بكى أبو بكر، بكى ثم لما جفف دموعه قال: والله يا أبا الحسن لقرابتكم أحب إلي أن أصلها من قرابتي، من قرابة أبي بكر الصديق، يعني أنا أحب أن أصل آل البيت أكثر من وصلي لقبيلتي وعشيرتي. ثم قال علي رضي الله عنه: موعدك العشية، يعني غدا سأصلي الظهر وستكون البيعة. فعلا حضر علي رضي الله عنه إلى المسجد وبايع أبا بكر، والناس يقولون: أحسنت وأصبت، أحسنت وأصبت. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: هذه البيعة مؤكدة، البيعة الأولى، وقد بايع كما صح عند البيهقي والحاكم، هذه مؤكدة للصلح وللعتاب الذي حصل بين الشيخين الجليلين العظيمين. أما ما جاء أن فاطمة رضي الله عنها لم تكلم أبا بكر حتى مات، وأن علي رضي الله عنه دفنها ليلا ولم يخبر أبا بكر، فلعل عائشة قالت بما تعلمه، وإلا فقد جاء من مراسيل الشعبي أن أبا بكر رضي الله عنه ذهب إلى بيت فاطمة يستأذن، فقال علي لفاطمة: هذا أبو بكر يستأذن. فقالت: وهل تأذن له؟ قال: إن شئت. قالت: إذن له. فدخل فما زال يتلطف بها حتى رضيت. هذا مرسل من مراسيل الشعبي، ومراسيل الشعبي من أصح المراسيل عند علي بن المديني وعند العجلي. قال العجلي: لا يكاد الشعبي يرسل إلا صحيحا، مراسيل الشعبي تكاد تكون صحيحة، وهو إمام في المغازي، وحدث عن علي والحسن والحسين، حدث عن 50 من الصحابة، فلعله سمع هذا من بعض الصحابة، وكان إماما في المغازي. كان ابن عمر يسمع الشعبي وهو يحدث عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: نحن شهدنا هذا وهو أعلم بما شهدنا منا. فالأكاذيب التي عند الشيعة كثيرة، والدسائس لا تحصى. منها قالوا: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف علي في بيته لم يخرج، وهجر أبا بكر وسائر الصحابة، وما خرج حتى جمع القرآن. اعتكف في البيت لأمرين: الأمر الأول جمع القرآن، الأمر الثاني هجر أبي بكر. وهذا أيضا من الأكاذيب، الذي جمع القرآن، الذي كتب القرآن، أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وعلي معهم أيضا، هذا في خلافة أبي بكر، والذي جمع الناس على مصحف واحد هو عثمان رضي الله عنه. فهذا أيضا من الأكاذيب. إذا قرأت الكتب المعتمدة فيه أن علي رضي الله عنه لم يفارق أبا بكر في الصلاة ولا في حروب الردة. أبو بكر رضي الله عنه عندما أعلن الحرب على المرتدين قسم المسلمين أقساما: قسم يبيتون في المسجد كقوة احتياطية كما يقال اليوم، وقسم على أنقاب المدينة حتى لا يدخل المرتدون، وقسم يذهبون معه. فعلي رضي الله عنه تارة يكون في المسجد، وتارة يكون على أنقاب المدينة، وتارة يخرج مع أبي بكر، وتارة يكون مع فاطمة لمرضها رضي الله عنها. حتى أن علي رضي الله عنه خرج مع أبي بكر في يوم القصة، هذه أشهر أحداث الردة، يوم ذي القصة شهد علي رضي الله عنه الحرب مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهنا أذكر لك حديثا جاء في البخاري يكذب من قال بأن عليا هجر أبا بكر رضي الله عنه جميع. جاء في البخاري من حديث عقبة بن الحارث
أن أبا بكر صلى العصر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج وخرج معه علي، أخذ بيده فوجد الحسن يلعب مع الصبيان، فأخذ أبو بكر الحسن وهو يرفعه ويقول للحسن: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وفي رواية: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي يضحك غارق في الضحك ويلاعب الحسن: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. الحسن كان يشبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي عند أحمد بإسناد على شرط البخاري أن هذه الحادثة كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال، يعني في حياة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فلم يفارقه، لم يفارقه. عند الشيعة يقولون الشيعة: لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة أن يذهب إلى مؤتة وأن يأخذ معه أبا بكر وعمر؟ لماذا عند الشيعة؟ قالوا: شعر النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، فأراد أن يتخلص من أبي بكر وعمر حتى يبايع لعلي رضي الله عنه. هذا من الأكاذيب ومن أكاذيبهم. لماذا كان أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار؟ لماذا كان صاحبه في الغار؟ قالوا: أخذه لأنه جاسوس، إذا لم يأخذه سيبلغ عليه. أكاذيب وأباطيل الشيعة لا تنتهي، حديثة وقديمة. هذا عند الشيعة يقولون الصحابة ارتدوا كلهم. من الذي قاتل المرتدين؟ إنما قاتلهم الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا مسألة الميراث التي كانت بين فاطمة وأبي بكر رضي الله عن الجميع، دخل عليها فقالت: يا أبا بكر أريد الميراث، فأدلى بحجته وذكر لها الحديث، فقالت: إذن اجعل عليا ناظرا على هذا الوقف، نحن لا نريد الإرث للحديث الذي تلوته، لكن أنا أطلب منك الآن أن تجعل عليا ناظرا على هذا المال، فدك وخيبر والصدقة في المدينة. فقال: لا، شيء كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أتركه، وكان قائما على هذا الأمر، وأنا بعد أقوم عليه، إني أخاف إن تركت شيئا كان يفعله صلى الله عليه وسلم أن أزير. فعتبت عليه رضي الله عنها، وحصل ما مر ذكره. لما جاء عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، حصل الإلحاح من العباس وعلي رضي الله عنهم، أراد أن يكون ناظرين على هذا المال، فقال عمر: فليكن هذا، فجعل عليا والعباس ناظرين فقط دون أن يقسم. فالعباس وعلي ينظران في هذا المال بلا تقسيم، فاختلف العباس مع علي، ودخل على عمر، وكان عند عمر عبد الرحمن بن عوف وعثمان وسائر الصحابة. قال عمر: أنشدكم الله، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركناه صدقة لا نورث؟ قال: اللهم نعم. أبو بكر ما أعطى عائشة وهي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما أعطى سائر أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين قد اجتمعنا على أن يطالبنا بالميراث، وأردنا أن يرسلنا عثمان، فقالت عائشة: مه، أما سمعتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركناه صدقة لا نورث؟ هذا حديث سمعه الصحابة كلهم. على كل حال، حصل خلاف بين العباس وبين علي، وأراد الفصل من عمر. كيف الفصل؟ قالوا: افصل بيننا، قسم هذا الوقف، واجعل قسما ينظر فيه علي
وقسم ينظر فيه العباس أبا عمر، قال هذا صورته صورة إرث وأنا لا أرضى بهذا. حتى أن العباس كما في صحيح مسلم قال يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، يقصد علي رضي الله عنه. وهذا الذي يستدل به الأقيال اليوم في الطعن في أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم وكذبوا. هذا الكلام صدر من رجل في مقام ولده. أنت ربما تقول لابنك هذا الكلام إذا حصل الشجار بينك وبين ولدك أو ابن أخيك، ربما تقول أنت كاذب فاجر خائن. ولهذا حصل فيما بعد وئام واتفاق بينهما. نحن لا نطعن كما تطعن الشيعة ولا نؤجج هذا الخلاف، ونقول العباس وعلي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الطعن فيهما البتة. هذا ما حصل في مسألة الإرث. مسألة يعني هي أحداث لأنها موجودة في بعض الكتب كالبداية والنهاية وبعض المصادر الموثوقة هي كالتحذير. مسألة: لماذا عزل عمر خالدا، عمر بن الخطاب، بعد اليرموك مباشرة وبعد النصر العظيم وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، يقوم بعزل خالد وتنحيته؟ لماذا؟ جاء من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي، وقد مر أن مجالدا ضعيف، قالوا كان عمر وهو صغير يصارع خالدا مصارعة فكسر رجله، خالد قوي كسر رجل عمر مع أنه أيضا قوي، فحقد عليه، فلما تولى الخلافة ثار هذا الحقد. هذا لا يصح. قول ثاني: لماذا عزله؟ قال المستشرقون أذناب الشيعة قالوا لما اشتهر سعد نحاه عمر عن الكوفة، ولما اشتهر خالد بالشجاعة والفتح والإقدام نحاه عمر. هكذا قالوا القادة عندما يشتهر بعض أفراده ينحيه حتى يعني لا يؤثر عليه، وكأننا في انتخابات وكأن خالدا سيأخذ الخلافة. هذا أيضا من أباطيل الشيعة والمستشرقين. وقالوا أيضا بأن خالدا رضي الله عنه كان يجمع الأموال، بمعنى كان يسرق الأموال من الغنائم. أما هذا الباطل يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وسلاحه في سبيل الله. خالد وقف نفسه، وقف سلاحه واعتاد في سبيل الله، كيف سيأخذ أموال؟ هذا من أكاذيب الشيعة. السبب الرابع أيضا، هذا لا كل ما مضى لا يصح ولا يجوز أن يقال. السبب الرابع قالوا بأن عمر رضي الله عنه أراد ألا يتعلق به المسلمون. ما دليل هذا؟ قالوا لما نحى عمر رضي الله عنه خالدا حصلت شدة وتأخر الفتح، فلما حصل الفتح وبشر عمر قال الله أكبر، رب قائل يقول لو كان خالد. هذا عند ابن أبي شيبة، يعني الفتح سيحصل في زمن خالد أو في زمن غيره، أنا نحيت خالدا حتى لا تتعلق قلوب الناس به. هذا أيضا لا يصح، يعني هو الصحيح لكن ليس هو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد خول خالدا أن يفعل ما شاء كقائد ميداني، يعطي المال لهذا ويفعل هذا، وكان عمر لا يستحسن هذا الأمر. فلما تولى عمر الخلافة نهى خالدا عن هذا، يقول لا تعطي المال لذي الشرف واللسان والجاه، اعطي المال للفقراء والمساكين. فنحى خالدا عندما أبى خالد أن يعطي المال من قال به عمر رضي الله عنه. خالد نحي عن الإمارة
لكن هل توقف عن الجهاد؟ لا، كان يجاهد تحت إمرة أبي عبيدة، وكان له جهود في فتح دمشق، لكن خالد وجد في نفسه على عمر. خالد أثرت فيه هذه القصة وسببت له حزنا وأثرا شديدا في نفسه، إلا أنه لما قعد على فراش الموت ولما قعد مريضا صار يتفكر في أمر عمر، فرأى أن عمر ما فعل هذا إلا ابتغاء وجه الله. ما الدليل؟ جاء في تاريخ ابن عساكر أن خالد رضي الله عنه عندما كان في مرض موته زاره أبو الدرداء، فقال خالد: يا أبا الدرداء، لو مات عمر سترون أشياء تنكرونها. يا أبا الدرداء، إني وأنا في مرض موتي تفكرت فيما فعله في عمر، لقد حزنت ووجدت عليه في نفسي، لكنني رأيت قد فعل هذا مع من هو أفضل مني من أهل بدر ومن له سابقة، فرأيت أن عمر يريد الله، فعلمت أن عمر يريد الله. هذا خالد يثني على عمر ويرى أنه محق. خالد كان يقول: أنا أكابد الحرب وكنت أشهد الحرب، ويغيب عمر فأعطي المال لمصلحة الحرب. فكما قال العلماء: عمر رضي الله عنه محق وخالد معذور رضي الله عن الجميع. من الأكاذيب التي جاءت في كتب الشيعة أن عمر رضي الله عنه عندما جعل أمر الشورى في ستة أمر صهيبا أن يصلي بالناس، وقال: يا صهيب، من خالف من الستة فاضرب عنقه. هذا لا صح، هذا مكذوب، هذا من طريق هشام الكلبي عن لوط بن يحيى. من الأكاذيب أيضا التي جاءت أن أبا سفيان عندما طعن عمر رضي الله عنه دخل على بني أمية فقال، انظر ماذا قال أبو سفيان كما في كتب الشيعة، قال: يا بني أمية، تقاذف الخلافة كتقاذف الكرة، فلا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. فغضب عليه عثمان وطرده، فقد طرده. هذا أيضا من الأكاذيب ومن الأباطيل أيضا. ومنها أن علي رضي الله عنه لما قال عبد الرحمن لعلي: يا علي، إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا، قال: جاملته لأنه صهرك وحتى يستشيرك، هكذا قال. أما ونتكلم باختصار إن شاء الله لضيق الوقت، أما ما جاء في مقتل عثمان رضي الله عنه في الأكاذيب شديدة وكثيرة، جاء في نهج البلاغة وجاء عند لوط بن يحيى وجاء في كتب الشيعة أن عثمان كان يقرب الأقارب الفسقة، يقرب بني أمية أهل الشر والفسوق. وجاء أيضا في كتب الشيعة أن عليا كان يأخذ المال من بيت المال من أجل أن يشتري أو من أجل أن يأخذ الحلي لنسائه. نصحه ابن مسعود، ابن مسعود ينصح عثمان، فضربه وسجنه وجعله تحت الإقامة الجبرية كما يقولون، ونصحه عمار فضربه حتى أغمي عليه. وكان علي رضي الله عنه ينصح له ويأبى ولا يسمع إلا لمروان الحكم أو لسعيد بن العاص. أيضا من الأكاذيب التي جاءت عند الشيعة وعند المعاصرين المستشرقين وغيرهم، لماذا ذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى الربدة؟ قالوا: اختلف أبو ذر مع معاوية في الشام. أبو ذر كان يدعو إلى المساواة، كان يكره البذخ ويحارب يعني الطغاة، صوروا معاوية بأنه دكتاتوري، وأبو ذر اشتراكي يدعو إلى الاشتراكية إلى المساواة، حتى أن عثمان استدعاه ونفاه إلى الربذة. لا، الخلاف كان بين أبي ذر وبين معاوية في مسألة
في شق منها أصاب معاوية رضي الله عنه، في الشق الآخر أصاب أبو ذر. الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فجروا بعذاب أليم. معاوية رضي الله كان يقول هذه الآية نزلت في غير المسلمين، والآية عامة، الصواب أنها عامة. الأمر الثاني: أبو ذر يقول لا يجوز أن يكنز شيء من الذهب والفضة حتى وإن أدى الإنسان زكاته، وهذا الأمر الذي لم يوافقه أحد من الصحابة، ولهذا استدعاه عثمان وطلب منه أن يبقى في المدينة، طلب منه أن يبقى في المدينة، فطلب أبو ذر أن يلتقط الربذة فأعطاه ذلك. أنا ما قلت ابن عربي، ابن العربي، ابن العربي، سبق لساني إذا قلت ابن عربي. أبو بكر ابن العربي الأندلسي الفقيه المالكي صاحب كتاب العواصم من القواصم. أما ابن عربي النكرة فهذا صوفي حلولي معروف، هذا الذي عاصر أرطغرل وعثمان، هذا رجل هالك وزنديق. أنا أقصد أبا بكر ابن العربي المعافري، أصله من تعز لكن عاش في بلاد الأندلس. على كل حال المسألة خلاف في آية، وأبو ذر له اجتهاد، ما أنكر على أبي ذر وما وافقوه، لكن الآن يصور بأنه أول اشتراك، وأن معاوية دكتاتوري وما إلى ذلك من الأكاذيب ومن الأباطيل. يقولون أيضا بأن محمد بن أبي بكر دخل على عثمان، هذا في مقتل عثمان رضي الله عنه بعد الحصار، قالوا دخل محمد بن أبي بكر على عثمان فأمسكه بلحيته فهزه حتى اضطربت أسنانه وهو يقول: يا نعفل ما أغنى عنك معاوية، يا نعفل ما أغنى عنك فلان ولا فلان. ثم ضربه بمشقص في رأسه أو في أذنه حتى سقط. هذا كذب، هذا من طريق لوط يحيى ومن طريق غيره من الرافضة، الذي جاء عند ابن عبد البر في الاستيعاب، وجاء أيضا عند ابن شبه من طريق هارون بن عمر عن محمد، أو عن أسد ابن موسى عن محمد بن طلحة عن كنانة مولى صفية، وعند ابن عبد البر في الاستيعاب معلق، لكن هو موصول عند عمر بن شبه من طريق هارون بن عمر عن أسد بن موسى عن محمد بن طلحة عن كنانة مولى صفية أنه سئل محمد بن طلحة يسأل كنانة وقد شهد يوم الدار، فقال: يا كنانة، هل ندى محمد بن أبي بكر بشيء من دم عثمان؟ فقال: معاذ الله، بل دخل عليه فقال له عثمان: اخرج، فلست صاحبي، اترك الأمر لغيرك، أنت رجل فاضل، معنى الكلام، قال: اخرج، لست صاحبي. ثم قال له كلاما آخر فخرج ولم يندى بشيء من دمه. هارون بن عمر حسن الحديث كما قال أبو حاتم. أسد بن موسى وإن قال فيه ابن حجر صدوق يغرب وفيه نصب، إلا أنه إمام كان يلقب بأسد السنة. محمد بن طلحة حديثه في الصحيحين، وهو صدوق له أوهام وهذا ليس منها. وكنانة، كنانة مولى صفية ذكره ابن حبان في الثقات، وحديث عند الترمذي وعند البخاري في الأدب المفرد، قال ابن حجر: مقبول، وضعفه الأزدي بلا حجة، يعني ليس بضعيف الأثر، حسن. جاء عند خليفة بن خياط أن محمد بن أبي بكر أخذ بلحية عثمان رضي الله عنه، فقال: لقد أخذت يا محمد مأخذا لم يأخذ به أبوك، لقد كان أبوك يكرم هذه اللحية. فخرج وندم. قال ابن كثير في البداية والنهاية: خرج محمد بن أبي بكر نادما وقد وضع الثوب على وجهه تلثم، وحاجز عن عثمان دافع، فلم يفد ذلك شيئا.
وكان قدر الله قدرا وكان أمر الله قدرا مقدورا. محمد بن أبي بكر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 3 أشهر ونصف. يقول ابن حجر والمزي له رؤية أما مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمر محمد بن أبي بكر 3 أشهر ونصف، لأنه جاء في حجة الوداع ولم يعش رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد هذا إلا 3 أشهر ونصف، فله رؤية. قالوا رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس له رواية، رؤية بلا رواية، وفي الفضل صحابي لكن في الرواية ليس بصحابي، وبعضهم حتى ما أثبت هذه الرؤية. بقي أن نتكلم عن صفين والجمل باختصار لأنها من أهم الأحداث التي زور فيها من زور ومن لفق ومن تكلم بالباطل. صف الجمل أولا، وقعة الجمل ما سببها؟ خرجت عائشة رضي الله عنها مع ابن الزبير، أو مع الزبير ومع طلحة ومع ابن الزبير ومع سائر الصحابة، خرجت للصلح، ما خرجوا للقتال، خرجوا للصلح، يريدون الأخذ بدم عثمان مع الاعتراف بفضيلة علي وبأنه الخليفة، لا نقاش في أمر علي، علي أمير المؤمنين، علي معروف بفضله ومكانته لا ينازع، لكن لا بد أن نتفاهم مع علي في دم عثمان. فعلا خرجوا فالتقوا بعلي وحصل الصلح. والصلح ما معناه؟ الصلح معناه القضاء على القتلة، على الظلمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في منهاج السنة، قال لما أحس القتلة بأن الكبار قد اتفقوا حملوا على عسكر عائشة وقالوا هم الذين بدأوا، يعني حصل صلح، اتفق علي مع طلحة والزبير وعائشة. علي يقول نعم، علي يقول ماذا تريدون؟ قالوا نريد المطالبة بدم عثمان. قال علي لعنة الله على من قتل عثمان، وعهد ووعد أن آخذ بدم عثمان. فاتفقوا على هذا، أن يكون هو الخليفة وأن يسعى في الأخذ بدم عثمان. طبعا الزبير كان قد غادر، حصل عتاب بين علي والزبير، فغادر الزبير المكان وقتله ابن جرموز في وادي السباع، قتله في مكان بعيد. طبعا حمل هؤلاء الظلم على فريق طلحة وعائشة رضي الله عنها، وقالوا لعلي هم الذين بدوا، فنشب القتال بدون إرادة علي ولا طلحة ولا عائشة ولا سائر الصحابة. أتدري كم مدة هذا القتال؟ من الظهر إلى المغرب فقط، من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، معركة الجمل فقط. علي رضي الله عنه عندما رأى القتال وعندما سمع صليل السيوف تأثر كثيرا وضم الحسن وقال يا بني ليت أباك مات من 20 سنة. عندما رأى قتالا بين المسلمين علي احتضن الحسن وقال ليت أباك قد مات من 20 سنة. فقال الحسن قد كنت أنهاك يا أبتاه. هذا عند عبد الله بن أحمد في السنة. وأما عائشة رضي الله عنها فكانت تصيح وكانت تنادي وكانت تأمر وتنهى، أرسلت قاضي البصرة وهو كعب بن سور وقالت ارفع المصحف حتى يتوقف الناس القتال. فعلا رفع المصحف وكان رجلا فاضلا فقتله الأشرار قبل أن يرفع هذا المصحف. وجاء عمران بن حصين وأرسل رسولا قال قل لهم، عمران صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن القتال. فصاح هذا الرسول فقالوا والهودج ماذا نعمل في الهودج؟ المهم استمر القتال حتى انتهت المعركة بغروب الشمس وأنزلوا عائشة من على الجمل والكل حزين، كل الفريقين في غاية الحزن على هذا الذي حصل دون
اتفاق. كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكرت هذه الحادثة تبكي حتى يبتل جلبابها، تبكي بمرارة، ربما أبلت مصحفها، وكانت تقول: أين عبد الله بن عمر؟ ائتوني بعبد الله بن عمر فيأتي. فقالت: لماذا لم تنهني عن الخروج؟ فقال: غلبني عليك ابن الزبير. قالت: أما إنك لو نهيتني لانتهيت. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: أكثر أحداث وقعة الجمل مكذوب، الذي حصل من الأكاذيب أكثر بأضعاف كثيرة من الأشياء التي هي صحيحة. أما وقعة صفين فكان الأمر مقاربا لأمر الجمل، خرج معاوية رضي الله عنه ومعه عمرو العاص يطالبان أيضا بدم عثمان، وما كان معاوية أبدا يطالب بالأمر ولا يريد الخلافة، وكان يعلم أن عليا أفضل منه وصرح بهذا، لكنهم يريدون الوصول إلى حل وإلى الأخذ بدم عثمان والاتفاق مع علي رضي الله عنه في هذا. وحصل القتال، حصل القتال في وقعة صفين، وكان عدد القتلى 60 قتيلا في أيام يسيرة، وهذا عدد يسير ليس كما هو مبالغ فيه في بعض الكتب. الذي حصل أن عمار رضي الله عنه قتل في المعركة، فجاء رجل إلى عمرو بن العاص يقول: يا عمرو، قتل عمار. قال: لا يمكن أبدا أن يقتل عمار، هذا لا يمكن، لا تكذب، لأن عمرا عنده حديث عمار تقتله الفئة الباغية. قال: تعال أريك إياه. فجاء عمر يجري فرأى عمارا مقتولا فامتقع لونه وغضب وتأثر وانقلبت الدنيا رأسا على عقب. إذن نحن البغاة، وعمر مجتهد ومعاوية مجتهد، وكانوا يتأولون ويستدلون بقول الله عز وجل: من قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ذهب عمرو العاص إلى معاوية يقول: يا معاوية، حصل أمر عظيم جلل، وما هو؟ قال: قتل عمار. قال: وما ذاك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. فتأثر معاوية ونظر وفكر، ولما كان على يقين وكان مجتهدا وكان يعلم أنه على الحق وكان يظن أنه على الحق، قال: إنما قتله من أخرجه. لكن مع هذا بقيت في نفس عمرو، ولهذا لجأ معاوية رضي الله عنه وعمر إلى التحكيم، دعا معاوية عليا إلى التحكيم. أما رفع المصاحف لا تثبت، هذه القصة لا تثبت أنهم رفعوا المصاحف أو أن عليا أبى التحكيم، لا، بل كتب إلى علي أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة، فقال علي: نعم وأنا أحب ذلك، فتحاكموا. بقيت مسألة التحكيم، ولا بد أن نتكلم بما صح فيها وأن نحذر من القصة المكذوبة، قصة خلع الخاتم. ماذا حصل؟ قالوا: لا بد أن يحكم رجل من طرف علي وآخر من طرف معاوية، فاختار علي رضي الله عنه أبا موسى وقال: يا أبا موسى، إن رأيت أن الحل في حز رأسي فافعل، كما عند ابن أبي شيبة، ويعلم أن هذا الرجل حازم، أن هذا الرجل عالم، أن هذا الرجل كيس. ومعاوية اختار عمرو بن العاص، فكان التحاكم في دومة الجندل، هناك كان التحاكم. ابن كثير يقول: علي كاد أن يختار ابن عباس فعدل إلى أبي موسى وليته فعل. ابن كثير على جلالته يرى أن أبا موسى وقع
في هذه الكذوبة، وليته فعل، ليته لم يرسل أبا موسى، يعني هذا خطأ من كثير رحمة الله. ماذا حصل؟ اسمعوا ماذا حصل كما جاء في التاريخ للبخاري في العواصم والقواصم وفي تاريخ ابن عساكر. التقى أبو موسى مع عمرو العاص في دومة الجندل، فحصل الحوار التالي. عمرو يسأل يقول: يا أبا موسى كيف الأمر؟ فقال أبو موسى: الأمر أن نجعل الأمر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفي وهو عنهم راض، لنجعل الأمر إلى الصحابة الذين مات صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف، بن عمر، هم كثير. فقال عمرو: وأين تجعلني أنا ومعاوية؟ انظر، عمرو بن العاص يسأل كأنه يسأل عالما أو من يرى فضله وعلمه، وهو كذلك. قال: أين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال أبو موسى بثبات: إن يستعن بكما ففيكما المعونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. انتهى الأمر، انتهى التحكيم، هذا التحكيم فقط. أين تجعلني أنا ومعاوية؟ إذا كان الأمر إلى الصحابة هؤلاء، أين موضعي أنا؟ قال: إذا استعانوا بكما ففيكما معونة، أنتم أهل للمعونة، وإن استغنوا عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. يعني حتى اشتهر بأن أبا موسى أقصى عمرا وأقصى معاوية، الأمر مقلوب، الأكاذيب قلبت الأمر، حتى أن عمرو بن العاص لم يعد إلى معاوية، ما عاد. فما كان من معاوية إلا أن استدعى الحسين بن المنذر فقال: يا حسين، لقد بلغني عن عمرو بن العاص ما أكره، كأنه قد غلب في أمر التحكيم. فذهب الحسين بن المنذر إلى عمرو العاص: ما الذي حصل؟ قال عمرو: لقد كذب الناس، قالوا وقالوا، وما حصل إلا كيت وكت. فقص له ما حصل، وانقاد معاوية وعمرو بن العاص لهذا الأمر، وجعلوا الأمر للصحابة، إلا أن الخوارج قد تدخلوا وقتلوا عليا رضي الله عنه وأرضاه. الأحاديث، أو أقصد معذرة، الأكاذيب التي في كتب الشيعة تصور عمرو بن العاص بالمكر والخبث والدهاء، وتصور أبا موسى بالغباء والبلادة وضعف الرأي. هذه المسألة أنا أخلع صاحبي كما أخلع هذا الخاتم، وجاء عمرو قال: وأنا أثبت صاحبي كما أثبت هذا الخاتم. هذا هراء، هذا سفه، أقصد ممن وضع هذا. هذا ليس فيه استخفاف بأبي موسى، هذا استخفاف بالأمة كلها. أترضى الأمة بهذه اللعبة؟ أيرضى الصحابة بهذا المكر؟ أيمكر عمرو العاص بهذه الطريقة الماكرة الخبيثة؟ أنا أقول هذا لأن هذا ما صدر أصلا من الصحابة، هذه قصص مكذوبة تصور الأمة وكأنها بلهاء. يقول أبو بكر ابن العربي بالتعريف في كتابه العواصم والقواصم: ما جرى حرف من هذا، وإنما هذا من وضع أهل البدع، أهل البدع وأهل المعاصي وخدام الملوك. ما حصل هذا من العجائب؟ من العجائب أن ابن جرموز قتل الزبير، وكان ابن جرموز في جيش علي، فلما جاء يبشر علي قال: بشره بالنار وهو معه. وأيضا قاتل عمار عندما جاء إلى عمرو العاص يخبر أنه قتل عمار، بشره بالنار. مسألة ليست قتال بين هؤلاء وهؤلاء، المسألة دين، المسألة أمر دين. بقي حادثتان باختصار: قتل معاوية رضي الله عنه لحجر ابن عدي. معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين قتل الصحابي حجر ابن عدي. كيف يكون تخريج هذا الحدث؟ لما قتل معاوية رضي الله عنه حجر بن عدي، ما هو باشر قتله، وإنما قتل في عهده، ذهب إلى عائشة عندما حج أو اعتمر، فدخل عليها وهي غضبة
فقالت: يا معاوية، أين ذهب حلمك عندما قتلت

0: بين يدي الله موقف. معاوية ما يفعل شيئا كما يقال اليوم بالمصطلح الحديث بلطجة أو حب الرئاسة أو سفك الدماء. أنا حجتي سأدلي بها يوم القيامة، لماذا قتلت حجرة وفعل أشياء وأنا فعلت أشياء. مجتهد رجل يعرف ماذا يفعل. يا أمه أما حجر فلي معه موقف بين يدي الله، لا أدافع عن نفسي اليوم، اللقاء يوم القيامة. أما ما يذكر في كتب الشيعة بأنه معاوية كان يصيح ويقول إن يومي معك يا حجر لطويل، هذا كذب. أختم بقصة مكذوبة باطلة جاءت في البداية والنهاية وفي سائر مصادر أهل السنة. عندما خرج الحسين رضي الله عنه، عندما كاتبه أهل الكوفة تعال إلى العزة والمنعة، تعال إلى 50,000 سيف، تعال للخلافة، تعال إلى أهل الكوفة، تعال إلى شيعتك، وكان الحسين في مكة، وكان ابن الزبير يقول اخرج يا حسين، اخرج يا حسين. لماذا يقول هذا؟ حتى يتخلص من الحسين وحتى يخلو له الأمر. فكان ابن عباس يأتي إلى الحسين يقول يا حسين يا أبا عبد الله لا تخرج، أنا لك ناصح، لا تفرح ابن الزبير، أقررت ابن الزبير بهذا الخروج؟ قال إني لخارج. فلما خرج ابن عباس التقى بابن الزبير في الطريق فقال قرت عينك ابن الزبير، ها هو الحسين سيخرج وسيقتل، يا لك من قنبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي وأصفري، وصفري ما شئت أن تصفري صيادك اليوم، إلى آخر هذه الأبيات المكذوبة. القصة من أصلها لا تصح. ابن الزبير رضي الله عنه ناصح الحسين يا حسين لا تخرج إلى من قتل أباك وطعن أخاك. ناصح الحسين ابن الزبير ابن عمر ابن عمرو جابر أبو سعيد، بل بعض التابعين كعمر بن عبد الرحمن سعيد المسيب، إلا أن الحسين أصر على هذا. وبالمناسبة الحسين رضي الله عنه عندما رأى ما رأى رجع إلى قول الصحابة، فليس بخارج رضي الله عنه، ولا ينبغي أن يقال هذا. عندما رأى ما رأى طلب من السرية التي قاتلته إحدى ثلاث، قالوا إما، قال لهم إما أن أعود من حيث أتيت، وإما أن أسير إلى يزيد، وإما أن أذهب إلى الثغور. يعني أراد أن أذهب إلى يزيد، ما عنده مشكلة أن أذهب إلى يزيد للمبايعة، فليس بخارجي، وليس كما تصوره النواصب، وليس الأمر كما أيضا تصوره الشيعة الروافض. هذه لمحة مختصرة عن هؤلاء الذين يدسون في التاريخ ويزورون في الأحداث، يريدون أن يطعنوا في الصحابة ويريدون أن يسقطوا شهودنا، كما قال أبو حاتم رحمة الله عليه، الكلام في الصحابة إسقاط للعدالة، وبالتالي إسقاط للأحاديث، وبالتالي إسقاط للدين. حتى الكلام في البخاري، الكلام في البخاري، لماذا يتكلم في البخاري؟ إسقاط لهذه الأحاديث. لماذا يتكلم في شيخ هذه الدار، في الشيخ يحيى، ماذا ينقم عليهم؟ سيتكلمون عن كل من تمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيتكلمون في كل من قدم للإسلام خيرا ونفعا وثبت على الخير والسنة. ولا ندعي العصمة، لكن نرى خيرا ونرى علما ونرى ثباتا ونرى ما هو صمام أمان لأمن هذه البلاد، أعني نشر الطاعة، نشر العلم، نشر السنة. أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأعذرونا فقد شققنا عليكم وأطلنا في المقام، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.
1: رسول الله، ما بعد، شكر الله للشيخ الفاضل يوسف غرامة حفظه الله ونفع به على هذا البحث الرائع.

0: البحث المفيد الذي الناس بأمس حاجة إلى معرفته، وإني والله لأحثه على مزيد العناية به وبمثله ليتفقه الناس في دسائس هؤلاء الخونة وفي تشويه صورة المؤمنين والصالحين وفي الإساءة إلى هذا الدين. فمثل هذه المواضيع والبحوث المهمة المحررة على الأحاديث الصحاح والآثار الثابتة، هذا يعتبر من الأهمية بمكان، فليزد من هذا الخير. وكل ما جهز بحثا ونشره وتكلم به جعل الله فيه بركة للناس وفقها عظيما في أمور كثيرة خفيت عليهم.
1: تستمعون لإذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى. تستقبلون هذا البث عبر التردد التالي 90، ويمكنكم الاستماع إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي عبر الرابط التالي: راديو 2 دار الحديث.

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى تقدم لكم
1: نصائح وتوجيهات لحكام المسلمين.
2: تحقيق التوحيد. ما قام حاكم من حكام المسلمين ولا قائد من قادات المسلمين برسم هذا الأصل الذي من أجله خلق الله الخليقة، ومن أجله أوجب الله البشر، ومن أجله خلق الله الكون بما فيه، ما رأيت قادما قائدا أو حاكما مقداما في هذا الأمر لتحقيق توحيد الله جل وعلا في رعيته إلا مكنه الله، إلا وعلاه الله، إلا ونصره الله جل وعلا، إلا وجعل الله له من الغيبة والقبول والذعر في قلوب أعدائه ما لم يتوقع. تعالوا لفتة يسيرة، تعالوا لفتة يسيرة إلى بلاد المملكة، إلى بلاد المملكة. لو رأينا إلى تاريخ اليمن، إلى تاريخ اليمن، فإن تاريخ اليمن أعرق، تاريخ اليمن أعرق، وكانت بلاد اليمن أثرى، وهذا معلوم. سلوا التاريخ واقرؤوه إلى تاريخ اليمن كيف كان، لكن هل ترى قبة في بلاد المملكة؟ هل ترى وثنا يعبد من دون الله أو يذبح له أو ينظر إليه؟ لا أبدا. وإن كانت المعاصي موجودة لا ينكر هذا أحد.
1: نصائح وتوجيهات لحكام المسلمين.
2: البطانة الصالحة هذا أمر لا بد منه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل الله جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. فاتخاذ البطانة والمستشارين والوزراء والمقربين لا بد أن يكونوا من أهل الخير والصلاح.
1: نصائح وتوجيهات لحكام المسلمين.
2: أن تكون النية صالحة في أخذ هذا الحكم وهذه المسؤولية أولا من أجل نصرة دين الله، هذا الأمر الأول، نصرة الضعفاء، إعانة المحتاجين، لابد أن تكون هذه النية. فإذا كانت نية القائد أو نية الحاكم أو نية المسؤول أو نية الوزير أو نية الملك من أجل الملك وكله الله سبحانه وتعالى إليه.
1: نصائح وتوجيهات لحكام المسلمين.
2: الحرص على العلم، قادة، رؤساء، حكام، أفرادا في المعسكرات، في الدوائر الحكومية. فإذا تربى القائد وتربى الحاكم وتربى الفرد على العلم الشرعي أنى له أن يتنازل عن دينه أبدا. العلم حياة للبلاد وللعباد. فوالله ثم والله ثم والله إن القادة والحكام أحق بالعلم من غيرهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الخطبة بعنوان نصائح لقاداتنا وحكامنا في اليمن وغيرها لأبي عبد الرحمن بسام بن علي الغراسي حفظه الله تعالى، سجلت هذه المادة في 28 من شهر صفر لعام 47 بعد 400,000 من الهجرة النبوية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معشر المسلمين اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فلقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي رقية تميم بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ونحن في هذه الجمعة بإذن الله نقدم نصيحة وإعانة لأئمتنا المقصود بهم حكام المسلمين حفظهم الله وسددهم الله على وجه الأمة الإسلامية عامة وعلى وجه اليمن خاصة فإنه من عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور مهما حصل منهم يجب طاعتهم والنصح لهم وهذا من ديننا العظيم وهذا مقرر عندهم ما عقيدة أهل السنة تجاه حكامهم وقاداتهم ولكن قد لا يستطيع الإنسان أن يدخل وينصح ذلكم الحاكم أو ذلكم القائد أو يبشره أو يشجعه فقد يقوم الإنسان بنصيحة ما عل الله جل وعلا أن يوصلها إلى أولئك وفقهم الله وليس كل من أمر بأمر يدل على أنه ليس من أهله أو أنه مقصر فيه فإن الله جل وعلا يقول لنبيه يا أيها النبي اتق الله وهو إمام المتقين وقدوة الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة وأتم التسليم فهنا نصائح بإذن الله جل وعلا نوجهها من مقامنا هذا لحكامنا وقاداتنا في أرض اليمن خاصة وللإسلام ولأئمة ولحكام المسلمين عامة أينما حلوا وأينما كانوا نصيحة وبشارة وإعانة لهم فإن أعظم ما يقدمه الأخ لأخيه المسلم أن يكون عونا له وناصحا له فقد قال العلماء من أحبك فقد نصحك ومن داهنك فقد غشك قد تنصح شخصا مقداما في باب من الأمور ومسارعا ومثابرا فيه فتكون هذه النصيحة تثبيتا له وتشجيعا له على ما يقوم فيه من هذه النصائح ومن هذه الأمور التي نهديها لحكامنا ولقاداتنا الوصية الأولى ما أوصى الله به الأولين والآخرين وأوصى الله الأنبياء والمرسلين وأوصى الله عباده الصالحين قال سبحانه يا أي قال الله عز وجل وهو يأمر الأنبياء ويأمر الآخرين أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهذه وصية قد قالها الله جل وعلا لنبيه على وجه الأخص فلا يأنفن شخص أن يوصى بتقوى الله جل وعلا فقد قال الله جل وعلا لنبيه يا أيها النبي اتق الله
2: أي لازم التقوى والزد من التقوى. والتقوى ما عرفها العلماء بأفضل تعريف جامع امتثال الأوامر واجتناب النواهي. من هذه الوصية التي ننصح بها القادة والحكام في اليمن وفي غيرها تحقيق التوحيد. ما قام حاكم من حكام المسلمين ولا قائد من قادات المسلمين برسم هذا الأصل الذي من أجله خلق الله الخليقة ومن أجله أوجد الله البشر ومن أجله خلق الله الكون بما فيه، ما رأيت قادما قائدا أو حاكما مقداما في هذا الأمر لتحقيق توحيد الله جل وعلا في رعيته إلا مكنه الله، إلا وعلاه الله، إلا ونصره الله جل وعلا، إلا وجعل الله له من الغيبة والقبول والذعر في قلوب أعدائه ما لم يتوقع. هذا قول الله جل وعلا وأمنه الله جل وعلا. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن. هذا وعد من الله جل وعلا. يا قاداتنا، يا حكامنا، سددكم الله، فإن من رسم هذا الأصل وكان هو أس حكمه مكنه الله وأعلاه الله ونصره الله وأمنه الله جل وعلا. وإن كثر ممن كثر من المتآمرين عليه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا وعد الله، وعد الله جل وعلا لمن رسم هذا الأصل ودعا إليه وذب عنه وعن أهله بأن يمكنه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا وعد الله، ليس قرار ملك ولا قرار جمهور، هذا أمر الله جل وعلا ووعده أنه سبحانه وتعالى سيؤمنهم بعد الخوف وسيمكن لهم سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط قال سبحانه: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، إفراده سبحانه بربوبيته وإلهيته وأسماء وصفاته، تحقيق هذا في الرعية، محاربة الشرك، محاربة أهل الشرك أينما حلوا وأينما كانوا. والله إن هذا من أسباب التمكين ومن أسباب الغلبة ومن أسباب النصر ومن أسباب العز ومن أسباب الظفر ومن أسباب القوة. إذا رأيت قائدا وحاكما يرسم هذا الأمر قذف الله في قلوب أعدائه الرعب ومكن الله عز وجل له وأغدق له سبحانه وتعالى من أمور الدنيا والآخرة. تعالوا لفت يسيرة إلى بلاد المملكة، لو رأينا إلى تاريخ اليمن فإن تاريخ اليمن أعرق، وكانت بلاد اليمن أثرى، وهذا معلوم. سلوا التاريخ واقرؤوه إلى تاريخ اليمن كيف كان، لكن هل ترى قبة في بلاد المملكة؟ هل ترى وثنا يعبد من دون الله أو يذبح له أو ينظر إليه؟ لا أبدا. وإن كانت المعاصي موجودة لا ينكر هذا أحد، المعاصي توان بجوار الشركيات. الآن يا إخوة، قل أن ترى بلدا إلا وترى من الزيارات إلى القبور والعبادة لها ما يندى له الجبين. وصارت بلاد المملكة شيء عظيم، حتى ترى هذا الأمر مرسوم حتى في عامة الناس. أخبرني شخص وكان في بيت الله الحرام في مكة، قال: كنت آكل مع بعض عوام المملكة، نأكل تمرا في وجبة من الوجبات، وهذا الأخ من الدعاء من أهل اليمن، فقال: كنت أتحدث مع هؤلاء العامة من عامة الناس عن هذا البلد، يقصد المملكة. قال صاحبنا: فقلت: حفظ الله هذا البلد بحفظهم للحرمين. قال: فقال لي رجل عامي من أهل البلد ممن يأكل معي، قال: لا يا بني لا. فزجرني، قلت: وماذا؟ قال: بتحقيق التوحيد، بتحقيق التوحيد، حفظ الله هذا البلد بحفظها لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا ليس محصور على القادة والحكام، حتى على مدرسي المدارس، على كل من والله الله، حتى في بيتك حقق التوحيد بينك وبين أبنائك. من هذا الأمر الذي نوصي به القادة والحكام في اليمن وفي غيرها اتباع السنة والذب عن هذه السنة. قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل من دعا إلى السنة وذب عنها وعن حياضها وعن حملتها فله قسط من هذه الآية، أي أن الله جل وعلا سيرفعه. قال: ومن عاد السنة وعاد أهلها وحاربها وحارب أهلها فلا أقص من قول الله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد والأبتر المنقطع عن كل خير. فالدعوة إلى السنة والحرص على السنة والذب عنها من أسباب العز، من أسباب التمكين، من أسباب الغلبة، من أسباب الفوز، من أسباب القوة. وإن كانت أيها الحاكم، وإن كانت دولتك فقيرة، وإن كان جنودك قليل، فإن قوة الله جل وعلا لا تقاومها قوة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن نصر السنة نصره الله سبحانه وتعالى. ألا تقرأ قول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. افهموا هذه الآية. فمن نصره الله جل وعلا بنصرته للكتاب والسنة لن يستطيع الأعداء، لن يستطيع الأعداء بقوتهم بجنودهم بما عندهم أن يتغلبوا على من قد أراد الله جل وعلا نصره أبدا. نعتقد اعتقادا جازما أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، لا بكثرة جنود. أو تظنون أن الأعداء تسلطوا على المسلمين لكثرة رجال، لقلة رجالهم؟ لا والله، رجالنا كثير من المسلمين. أو تظنون أن الأعداء تسلطوا علينا لضعفنا؟ لا، لقلة أسلحتنا؟ لا، وإنما تسلطوا علينا بسبب بعدنا عن ديننا. من هذه النصائح والتوجيهات التي أنصح به نفسي لإخواننا القادة والحكام، أنصح بها من نفسي لإخواننا القادة والحكام، سددهم الله مما ينبغي: اتخاذ البطانة الصالحة، هذا أمر لا بد منه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل الله جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. إذا أراد الله بالأمير خيرا، بالحاكم، بالقائد، بالملك، بالوزير، بالأمير، إذا أراد الله به خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره ووجهه، وإن ذكر أعانه، وإن أراد به خلاف ذلك جعل له وزير صدق، وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه أبدا. فاتخاذ البطانة والمستشارين والوزراء والمقربين لابد أن يكون من أهل الخير والصلاح. وإن والله لمن البطانة السيئة أن يجعل الحاكم أو القائد وزيرا أو مستشارا أو أمينا يعتقد عقيدة الرافضة أو يعتقد عقيدة الصوفية أو تراه إخوانيا أو تراه حزبيا، فإن هؤلاء يخرجون أسرارك، فإن هؤلاء لا تأمن مكرهم. وسلوا تاريخ اليمن من انقلب عليها، وسلوا تاريخ البلدان من انقلب عليها، ترى غالب من انقلب عليها من الوزراء من المقربين ممن كانوا معهم في صفوفهم. فإذا اتخذت وزيرا ومستشارا صادقا صالحا تقيا لا يرشدك إلا إلى ما يقرب الله سبحانه وتعالى. فانتبه أيها الحاكم وانتبه أيها القائد أن تتخذ مستشارا سيئا تاركا للصلاة. كيف تأمن على مستشار لا يصلي ما عرف حق الله الركن الثاني من أركان الإسلام ما أداه؟ كيف سيؤدي حقك وهو ترك ركنا من أركان الإسلام؟ أنى له أن يعرف حقك أيها القائد أيها الحاكم، بل يتمنى في أبسط فرصة أن ينقلب عليه وأن يقتلك إذا كان ترك ركنا من أركان الإسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مما أوصي الحكام والقادة في اليمن وفي غيرها أن تكون النية صالحة في أخذ هذا الحكم وهذه المسؤولية أولا من أجل نصرة دين الله. هذا الأمر الأول، نصرة الضعفاء، إعانة المحتاجين، لابد أن تكون هذه النية. فإذا كانت نية القائد أو نية الحاكم أو نية المسؤول أو نية الوزير أو نية الملك من أجل الملك، وكله الله سبحانه وتعالى إليه وخذله الله في وقت وأمس بأمس الحاجة للنصرة والإعانة، لأن نية هذا القائد ونية هذا الوزير ونية هذا المسؤول في استلام الحكم أن يكون له كذا وكذا من الأموال، أن يكون له الجاه في قبيلته، أن يكون له الجاه في عشيرته. فلتكن نيتك صالحة، تريد جمع المسلمين، توحيد المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسوله. وإياك أيها القائد، إياك أيها الحاكم، إياك أيها المسؤول أن تغلب جانب الهوى جانب النفس. انظر إلى مصلحة الإسلام، انظر إلى مصلحة الشعب، هذا أهم. الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه تنازل بالخلافة، يا هل ترى لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه، وسمي بعام الجماعة، وسمي بعام الجماعة، تنازل من أجل الحفاظ على دماء المسلمين، من أجل الحفاظ على المسلمين. فقال: أنا سأصير الآن، صرت ملكا قائدا خليفة للمسلمين أجمع. لا والله أبدا. مما أوصي القادة وأوصي الحكام سددهم الله في بلادنا العظيمة وفي غيرها من بلاد المسلمين: الحرص على العلم، الحرص على العلم. قادة رؤساء حكام أفرادا في المعسكرات في الدوائر الحكومية، فإذا تربى القائد وتربى الحاكم وتربى الفرد على العلم الشرعي أنى له أن يتنازل عن دينه أبدا، أنى له. نبينا صلى الله عليه وسلم أين رب رجاله؟ بماذا تربى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة؟ تربوا بالعلم الشرعي، بالعلم الشرعي. العلم حياة للبلاد وللعباد. فوالله ثم والله ثم والله إن القادة والحكام أحق بالعلم من غيرهم، لأنه يدخل عليهم الفاجر ويدخل عليهم المبتدع ويدخل عليهم الظالم وأصحاب الشبه. فإذا لم يكن عند القائد وعند الحاكم من العلم يدرع به الشبهات ويرد به الشهوات فأنى له ذلك. واقرأوا التاريخ يا قادتنا، سلمكم الله، حرسكم الله، ما الذي جرى للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بذلكم الوزير السوء الذي كان للواثق، الذي كان الواثق كان يقول للواثق في ذلك الوقت: اقتل أحمد ورقمه في ذمة، وهو في ذمة وزير السوء. فالحاكم إذا لم يكن عنده علم من الكتاب والسنة أدنى شبهة تلج في رأسه. فالعلم مهم، إذا تربى الأفراد وتربى الناس على العقيدة الصحيحة السلفية هذا مهم يا عباد الله. لا يمكن أن يبيع القائد وهو تربى على السنة أبدا. كم تسمعون يا أخوة ممن ربما قتل ذلك المسؤول أو ذلك الحاكم المرافق أو الوزير أو من كان خلفه، باعه بسيارة أو باعه بأموال أو باعه بكذا، لكن ما بالك إذا تربى هذا المرافق وتربى هؤلاء الوزراء وتربى هؤلاء الصغار والكبار على العقيدة السلفية؟ لو أعطاه الدنيا بما فيها لا يمكن أن يتنازل. كم من أناس الآن كانوا على العقيدة السلفية وإذا بيعاد رافضيا بسبب أموال، بسبب سيارات، بسبب وظائف. فلنربي الصغار أو نربي القادة، يتربى القادة والأفراد. بثوا العلم يا أيها الناس، بثوا يا قاداتنا حرسكم الله، بثوا العلم أهل السنة يربون الأفراد ويربون الموظفين على العلم الشرعي. وانظر يا رعاكم الله قصة عجيبة حصلت الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، أن ذات مرة أن طالبا يمنيا في أرض المملكة كان يحضر دروسا للإمام ابن باز. ففي يوم من الأيام أتى هذا الطالب اليماني فقال: يا شيخ، وجبة العشاء الليلة عندي. فوافقه الشيخ ابن باز، كان لا يرد طالبا ولا سائلا أبدا رحمه الله. فقال له الشيخ ابن باز: ولكن عندي بعد العشاء درس. قال: لك ذلك يا شيخ. انتهى الشيخ من درسه في مسجده وانتهى من صلاة العشاء، ثم يسأل: أين الطالب اليماني؟ فقالوا: ها هو يا شيخ. قال: تعال واركب معنا في السيارة. فركب معه في السيارة. قال: فمشيت معه مسافة لا بأس بها. قال: فأدخلوني إلى باب، البوابة الأولى ثم الثانية ثم التي تليها. قال: فدخلت مجلسا فأتفاجأ أن كل من كنت أراهم في التلفاز قبل استقامة أراهم في المجلس منتظرون للشيخ ابن باز، الملك فهد والأمراء والوزراء منتظرون لدرس الشيخ ابن باز، كل واحد بيده دفتر وقلم يتعلمون العلم الشرعي من هذا الإمام رحمه الله تعالى. أو تظنون أن تلك المملكة رفعت بكثرة أموالها؟ يا أيها الإخوة، نعتقد جميعا طلاب علم وعامة أن الرفع بالدين، أن الرفع بالدين، فمن اعتز بهذا الدين أعزه الله، ومن نصر هذا الدين نصره الله. قال: فإذا بهم يتلقون الدرس من هذا الإمام ويكتبون الفوائد. فبعد انتهائنا من الدرس قالوا: يا شيخ، وجبة العشاء. قال: أنا مدعو. وذهب بعد ذلك الطالب اليماني وترك عشاء الملوك وأولئك الأمراء وذهب إلى الطالب. الشاهد من هذا: نحن بحاجة إلى أن نتربى على العلم الشرعي. لا يفهم من كلامي أن قاداتنا وأن حكامنا جهالا لا يعون ما يتكلمون وما يحكمون. لا يا عباد الله، إذا كان كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام رحل إلى نبي الله الخضر ليتلقى منه العلم، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ بل الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله من التزود في العلم، وقل ربي زدني علما، وهو أعلم خلق الله بالله عليه الصلاة والسلام. فزياد الحاكم والقائد من العلم الشرعي هذا من أسباب قوته ومن أسباب تمكينه. يحضر القائد في مجلسه وإذا بهناك من يدرس ويلقي العلوم على هؤلاء المرافقين وعلى هؤلاء القادة، أبشروا بالخير، أبشروا بالخير. مما أنصح أباءنا من القادة والحكام سددهم الله، الحرص على المساجد وإعمار المساجد حسيا ومعنويا. فوالله إنك لتأسف حين تذهب إلى بعض البلدان وترى مساجد عظيمة لا يريد الواحد أن يخرج منها، وترى إلى مساجد مهملة في بلاد الإيمان والحكمة يعلوها الغبار ويعلوها ما تعلمون. لابد يا أيها القادة، لابد يا أيها الساسة، يا أيها الحكام، أن تجعل الأموال الباهظة والله للمساجد، فرشها وإنارتها وترميمها وإصلاحها بكل مرافقها أعظم والله من إصلاح الطرقات، أعظم من إصلاح الطرقات. أنت تعمر بيت الله وتنظف بيت الله وتغير بيت الله للمصلين من أجل أن يعبدوا وحده لا شريك له، أعظم والله من إصلاح الطرقات إلى غير ذلك. والاعتناء الخاص بمراكز أهل السنة هذا شيء مهم، افهموا هذا. فإن وجود المراكز في اليمن وجود للأمن، حفظ لملكك أيها الحاكم، حفظ لملكك أيها القائد. وهل سمع أو علم على مر الأزمان انقلاب خرج من أهل السنة والجماعة؟ لا والله، بل سلوا أرض دماج ماذا خرجت من الرجال والقادة، سلوا الساحل الغربي من يقوده، سلوا جميع الجبهات جملة وتفصيلا. ألا ترون، سلوا أرض الضالع من صار حصنا حصينا الآن بفضل الله جل وعلا من ولوج الرافضة، سلوا أرض دماج ماذا خرجت من القادة الذين كانوا من الأسباب مع المحبين للخير والمبغضين للرافضة من أسباب تحرير عدن وغيرها من المحافظات مع القادة الشرفاء ومع الرجال الأقوياء الأوفياء، كانوا يدا بيد بجوار إخوانهم وأبنائهم الذين تربوا في دماج، تربوا على العقيدة الصحيحة السلفية، فكانوا جبال راسخة بعون الله وقوته أمام الرافضة. ما ترون مراكز السنة لا تخرج إلا خيرا، لا تخرج إلا رجالا، لا تخرج إلا أمنا وأمانا على مر الأزمان. نسأل الله أن يوفقنا وقاداتنا وحكامنا لكل خير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مما أنصح به قاداتنا وحكامنا سددهم الله ووفقهم، اتخاذ على المسؤولية من هو أهل لها. فلا يجوز والله تولية شخص من الأشخاص بأن يكون قائدا أو أن يكون مسؤولا على كذا وكذا وهو لا يحسنه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ولى شخصا لا يحسن هذا الأمر، وهناك من هو خير منه بالعلم الكتاب والسنة، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الحديث العلامة الألباني في صحيحته: فهذا من الخيانة أن تولي شخصا من قرابتك، هذا إن وجد من قرابتك أو من أصحابك، يسوس أمر المسلمين وهو لا يحسن هذا، فإن هذا من الخيانة فلا يجوز أبدا. من أسباب حفظ هذا الملك ومن أسباب هذا الأمن ومن أسباب العز لك أيها الحاكم، لك أيها القائد، الاعتزاز بهذا الدين. اعتز بهذا الدين، لا تذل نفسك لعدو من العداء أبدا. والله نعلم أن الكفار لو اجتمعوا بحدهم وحديدهم وأرادوا قتل ذبابا، والله جل وعلا أراد سلامته، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. لا تركن إلى عدوك أبدا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا يجوز الركون علي الكفار إلى الأعداء، كيف سيكونون معك؟ والله جل وعلا قد أخبرك أنهم لن يرضوا عنك إلا إذا صرت يهوديا أو نصرانيا. قال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يرضى عنك الأعداء أبدا حتى تعود نصرانيا أو يهوديا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فاعتز بهذا الدين وارفع به رأسك، فالأعداء إذا رأوا رجلا متمسكا بدينه هابوه. والله قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطن أحد قبلي. قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. كان الأعداء يهابون رسول الله والصحابة بمسافة شهر. قال العلماء: وإن من سار على ما سار عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه قذف الله في قلوب الأعداء الرعب، يهابونهم هيبة عظيمة. أيها القائد المبارك، أيها الحاكم من ولاك الله، لا تبالي أبدا، اعلم أنك لن تموت إلا في وقتك. الأحداث والأعداء والحروب ما تقدم الآجال أبدا. عقيدة مرسومة حتى عند العام أن الحروب وأن الأعداء ما يقدمون الآجال أبدا. فلتمت أيها الحاكم، فلتمت أيها القائد، وأنت ممن ينصر الدين وينصر السنة. لا بقي لنا ملك، لا أولاد ولا دنيا، نريد أن نرضي ربنا سبحانه وتعالى. تموت أيها المسؤول، أيها القائد، أيها الحاكم، والله سبحانه وتعالى راض عنك، راض عنك. ما عسى الملك وغل سيدوم الملك لأحد أبدا. إن دام لك في الدنيا فسينقطع عليك بموتك، وإن لم يدم لك سينقلب عليك، قد تغتال سلمك الله، قد يحصل لك. فالملك لن يبقى أبدا. ماذا سيبقى؟ سيبقى الذي تلقى الله جل وعلا به، يسألك الله: ماذا قدمت لنصرة التوحيد، لنصرة السنة؟ ماذا قدمت؟ ليس بالأمر السهل. مما أوصي القادة والحكام في بلادنا اليمن، سددها الله، سدد الله حكامها وقاداتها، إذا أردتم بقاء الملك اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ أيها القادة، أيها الحكام. والله أنه مما ينبغي، مما ينبغي للقائد للحاكم أن يقرأ التاريخ. لماذا زال الله ملك القائد الفلاني، الحاكم الفلاني، الملك الفلاني؟ سلوا التاريخ، سلوا التاريخ، ما سبب نصرة الشعوب وتقوية البلدان وسباب حفظ الملك؟ ما السبب؟ لابد أنصح الحكام سددهم الله أن كل واحد يأخذ تاريخ اليمن. خذ تاريخ اليمن، اقرأ، سل التاريخ، ما سبب الانقلابات، ما سبب الغزيمة، ما سبب الخذلان، ما سبب الكسرة. لرأيت أنه البعد عن دين الله أو الوزراء السوء أو إلى غير ذلك. وإذا قرأت التاريخ لرأيت أن النصر، رأيت أن القوة، رأيت أن الغلبة، رأيت أن العز لهو بالاعتزاز بهذا الدين العظيم. من أسباب القوة وبقاء المفكأ والحاكم هي أسباب كثيرة، ولكن أخشى يطول بنا الوقت. إن شاء الله جل وعلا نجعلها بخطبة آخرة نصيحة لقاداتنا الذين والله نسمع منهم الخير وحبا للسنة، وكما سمعتم في بداية الخطبة قد تنصع قائدا وحاكما للاستمرار على الخير والثبات على الخير، فهذا من باب النصح، وهذه دعوتنا لا محاباة لأحد، بل يقومون الصغير والكبير والحاكم والمحكوم. هيأ الله في هذه البلاد المحررة، وإذا بقاداتنا وبحكامنا هيأوا المساجد وفتح الأماكن للدعوة السلفية تجول شرقا وغربا، فهذا عز لهم. وكان الحادي بي والحامل لي علي أن أتكلم وأنصح لما رأينا من الخير عند قاداتنا وحكامنا، فنطلب منهم الزياد والحذر إن حصلت بل تحصل من الأخطاء، فليتدارك ذلك حتى يرضى الله جل وعلا عنا وعنهم. أسأل من الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحفظ قاداتنا وحكامنا، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ما يرضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى تقدم لكم.
1: نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا في محكم التنزيل: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويقول جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ويقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا: وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الآيات فيها حث من الله جل وعلا على استباق الخيرات وعلى فعل المبرات، وذكر سبحانه ما يترتب على فعل الخير من الفلاح المرجو الذي يرجوه كل فاعل وكل عامل. والله سبحانه وتعالى يحصي أعمال العباد في دواوينهم وفي صحائف أعمالهم، ولا يضيع عنده شيء سبحانه وتعالى. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، أصيبوا برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالله لا يضيع الأعمال سبحانه وحاشا جل وعلا، بل يحصي الأعمال دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها في دواوين الأعمال وفي صحائف الأعمال، وتنشر يوم القيامة، ويرى كل عامل عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فجميع الأعمال مكتوبة محصية عباد الله في دواويننا وفي صحائف أعمالنا، ويوم القيامة تنشر تلك الصحائف وتنشر تلك الدواوين. فمن العباد من يأخذ صحيفة أعماله بيمينه فيذهب وينقلب إلى أهله محبورا مسرورا، ومن العباد من يأخذ صحيفة عمله بشماله فيذهب كئيبا حزينا وقد كان فرحا في أهله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وينقلب إلى أهله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا جل وعلا، كان به بصيرا عالما سبحانه وتعالى، محصيا لأعماله، كاتبا جل وعلا لأعمال العباد. نعم عباد الله، الصحائف ستنشر معشر المسلمين، والدواوين كذلك أيضا سيتناولها العاملون، وكل سيرى عمله أمامه، وكل سيجد ما قدم أمامه. فأما من أوتي كتابه بيمينه كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذه أعماله التي قدمها يا عباد الله، أعمال السيئة أحصيت عليه، فيجد ندامة عظيمة وحسرة شديدة في نفسه، ولا ينفع الندم ولا تساعة مندم، كل ذلك بسبب الأعمال السيئة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. هذه أعمالك دونت عليك وكتبت عليك. فشمروا معشر السامعين، معشر المسلمين، شمروا عن ساعد الجد وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى، وابذلوا ما تستطيعون بذله من الأعمال الصالحة، وابذلوا قصارى جهدكم وحماد جهدكم في مرضات ربكم سبحانه وتعالى، ولا تحتقروا من الأعمال شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي حديث أبي جري الجهيمي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تصب في دلو المستقي وأن تلقى أخاك بوجه طليق. ولو أن تصب في دلو المستقي، أخوك مستقي يريد ماء فتصب في دلوه ماء، لا تحتقر هذا العمل يا عبد الله، فإنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ولو أن تلقى أيضا أخاك المسلم بوجه طليق، بوجه يدخل عليه السرور، بوجه طليق يا عباد الله، هذه حسنة وصدقة يقدمها المرء لنفسه. فلا تحقرن من الأعمال شيئا. وقد حض رسول الله وحث رسول الله على أبواب من أبواب الخير لا تحصى كثرة، فنستعرض شيئا ونذكر شيئا من أبواب الخير التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى أن يستفيد المتكلم والسامع من هذه الأبواب فنعمل بما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون في عملنا بها إكاك لنا من النار ونجاة لنا من النار بإذن الله جل وعلا. فمن الأعمال التي ربما يحتقرها بعض الناس ولا يبالي بعض الناس بها ولا يعمل بها ويغفل عنها، إماطة الأذى عن الطريق وما أسهله على العباد، ما أسهله وما أجله وما أعظمه عند الله سبحانه وتعالى. فيمر أحدنا بالشجر التي تؤذي المسلمين أو بالحجر في الطريق التي يعثر منها أخوك المسلم أو بالزجاج الذي ربما يقطع قدمه ورجله أو بالشوكة التي تؤلمه ولا يبعدها ولا يرفعها ولا ينحيها عن طريق المسلمين.

ورأيت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تماط أو فلا تدفن. فهذا عمل عظيم يا عباد الله، عمل عظيم يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أبواب الخير التي لا تحصى كثرة مما حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا وجد ما يؤذي إخوانه المسلمين أبعده عن الطريق من حجر من شجر، فكيف بمن يبعد عباد الله المعتقدات الفاسدة عن قلوب العباد وينتشلها بفضل الله سبحانه وتعالى عن قلوبهم، ويبين لهم خطرها ويبين لهم ضررها. فهذا لا شك أنه أعظم أجرا من الأول، لأنه بإذن الله سبحانه وتعالى يسلم ذلك الرجل الذي أبعد عنها ويكون ذلك في ميزان حسناته. فهذا يبعد حجرا ويبعد شجرا ويبعد شوكا عن طريق الناس، فبه بإذن الله يزحزح نفسه من النار. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، اسمعوا يا عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ويحث أيضا بهذا الإخبار على هذا العمل العظيم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة أبعدها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، في شجرة أبعدها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. أبعد هذه الشجرة التي كانت تؤذي عباد الله وتؤذي أهل الإسلام وأهل الإيمان، رآه رسول الله يتقلب في الجنة ويتنعم في الجنة بهذا العمل العظيم، وهو من أعمال الإيمان الكثيرة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة أذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالذي يضع الأذى على الطريق، الذي يضع الأذى على الطريق من أحجار ومن غير ذلك، هذا على خلاف ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرقل المارة عن مرورهم ويؤذيهم في مرورهم، فهذا على خلاف ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أو على خلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به من الأعمال الفاضلة. وهكذا عباد الله، من الأعمال التي ربما لا يلتفت إليها بعض الناس ولا يعبأ بها آخرون: رحمة الحيوان، فإنه عمل عظيم من أسباب رحمة الله جل وعلا. فبعض الناس يجيع الحيوان، يقتني بعض الحيوانات ويشتري بعض الدواب ولا يطعمها الطعم المراد، ولا كذلك يوفر لها ما تحتاج إليه، فمثل هذا لا ينبغي له أن يقتني هذه الحيوانات وهو غير قادر على إطعامها وغير قادر على توفير ما تحتاج إليه من شراب ومن طعام وغير ذلك من الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تلك الناقة ورأى ذلك البعير وقد سالت دموعه، قال: من صاحب هذا البعير؟ قال الأنصاري: أنا يا رسول الله. قال: فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، عمل من غير طعام ومن غير أكل، قال: إنه شكى إلي أنك تجيعه وأنك تدئبه. فشكاوة الحيوان إما بلسان الحال أو بلسان المقال، والثاني أقرب، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء جل وعلا، فشكى له شكوى حقيقية بلسان المقال: وأنك تدئبه وتجيعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها، هذا يرحم الشاة أن يذبحها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك